قبل أن نغادركم كل الأخبار. اتساع النفير القبلي من إب إلى حجة والجوف وعمران والمحويت. المحافظات ترفع الجهوزية لإنهاء العدوان وكسر الحصار.

تتسع موجة النفير العام والجهوزية الشعبية والقبلية في عدد من المحافظات اليمنية استجابة لدعوة قائد الثورة تأييدا لخيارات القوات المسلحة في مواجهة العدوان والحصار، حيث شهدت محافظات إب، حجة، الجوف، عمران، المحويت، صنعاء لقاءات ونكفات قبلية مسلحة ومسيرات تطبيقية أكدت وحدة الموقف والاستعداد لمواجهة مختلف التحديات.

في محافظة إب شهدت مديرية ياريم لقاء قبليا مسلحا في ساحة سد لحج بعزلة عراس بمشاركة حشود قبلية من مختلف العزل والقرى. أعلنت الجهوزية العالية والنفير العام لإنهاء العدوان والاحتلال والحصار ومواصلة التعبئة العامة في مختلف المجالات. أكدت قبائل ياريم وقوفها إلى جانب القيادة الثورية والسياسية في كل الخيارات التي تصون السيادة الوطنية وتنتزع حقوق الشعب اليمني، مجددة العهد بالثبات والاستمرار في دعم وإسناد الشعب الفلسطيني ومقاومته والالتحاق ببرامج التدريب والتأهيل منها دورات طوفان الأقصى.

في محافظة المحويت أعلنت قبائل شبام كوكبان في لقاء قبلي مسلح تفويضها لقائد الثورة، ورفعت مستوى الجهوزية والاستنفار لإنهاء العدوان والحصار، داعية إلى رفض معسكرات التدريب وتعزيز التعبئة العامة في مختلف المجالات.

أما في محافظة الجوف فقد عقدت قبائل الفقمان وأبناء الأخلق لقاء قبليا أعلنت فيه الجوزية لإنهاء العدوان وكسر الحصار في امتداد للحراك القبلي المتصاعد الذي تشهده المحافظة ضمن مسار الاستنفار العام. في محافظة حجة برزت مشاركة قبلية واسعة من خلال لقاءات مسلحة لقبائل كشر ووشحة وقارة وبكيل ومستبى، إضافة إلى نكف قبائل بني العوام ولقاء قبائل حجور وبكيل المير، وجميعها أعلنت الاستجابة لدعوة قائد الثورة ورفع الجهوزية والاستنفار لإنهاء العدوان والحصار. كما شهدت محافظة عمران لقاءات قبلية مسلحة لقبائل لهنوم وقبائل عذر، أعلنت خلالها الاستعداد والجهوزية والاستمرار في التعبئة العامة لمواجهة أي تصعيد تأكيدا لحضور عمران في معركة الصمود والتحرير. في محافظة صنعاء نفذت قوات التعبئة العامة من موظفي وزارة الإدارة والتنمية المحلية والريفية مسيرا وتطبيقا عسكريا في مؤشر على اتساع التعبئة لتشمل المؤسسات والكوادر الوظيفية وليس القبائل وحدها، بما يعكس تحول الجهوزية إلى مسار شعبي ورسمي منظم. وتؤكد هذه الفعاليات المتزامنة أن حالة النفير لم تعد مقتصرة على محافظة أو مديرية بعينها، بل باتت تمتد من إب إلى المحويت.

في الأخبار العاجلة التلفزيون الإيراني سمع دوي انفجارين في محيط شابهار ودوي 5 انفجارات في منطقة دير بمحافظة بوشهر.

حرس الثورة الدول التي سمحت بدخول العدو الأمريكي الصهيوني إلى أراضيها تتحمل مسؤولية العواقب. قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفذ عملية نصف شرقي جباليا شمال غزة. التلفزيون الإيراني يدوي انفجارات في عسلوية ويندردير بمحافظة بوشهر جنوب إيران. دوي سماع دوي 3 انفجارات في بندر عباس وانفجارين في سيريك. عدوان أمريكي على مناطق جنوب إيران. سماع دوي انفجارين في محيط شابهار ودوي 5 انفجارات في منطقة دير بمحافظة بوشهر. من قناة العالم، نائب رئيس الأمن وإنفاذ القانون في محافظة خوزستان ينفي أي أخبار نشرت عن وقوع هجوم أو حادث أمني في مدينتي الأهواز وعبادان. في آخر الأخبار، إنجلترا تهزم النرويج 2-1 وتبلغ نصف نهائي مونديال كأس العالم. هنيات لها والله انهم قناة العالم. وانا داري انهم بتحاقوا عن كأس العالم ما كنت شتيته. ايوه من قناة الميادين. هيئة بحرية بريطانية، سلطات عسكرية افادت بتعرض سفينة حاويات لأضرار مما تسبب في اندلاع حريق على متنها.

0: من لغف الثاني لغف. شكلها حازقه وقارحه
1: والله.
0: ما بنفجعكمش بس شكل البترول في الخليج عيبور، يبيعوا فيه مشمعات ساعة الببس.

عاجل عاجل ما قلت لكم سعلب بسومه في مشمعة. ارتفاع أسعار النفط الخام بنسبة 3% عقب إغلاق مضيق هرمز والعدوان على إيران. يعني النفط الخليجي عيبور أي بيعوا في مشمعة سعر الايس كريم.

في الخبر العاجل، التلفزيون الإيراني الأصوات التي سمعت في تشابهار كانت تتعلق بهجوم إرهابي أمريكي على منطقة في كنارك. محافظ مقاطعة ميناب: حتى هذه اللحظة لم يسمع أي صوت انفجار في مقاطعة ميناب.

إيران غلقت مضيق هرمز، والإيراني والأمريكي جن جنونه، ارتفاع أسعار النفط ومصايب على ترامب، ما معناه لا يرجع يكصف. وإيران عثرت، نحن مراعين، وأي توسع الرد.

الغوار عند دايرنا الغوير الأمريكي اللي حتكم ولاهن من إغلاق مضيق هرمز. والله رويترز الحرس الثوري الإيراني يغلق مضيق هرمز. حكى ومن قال حكي غلب. قد كان مفتوح يا غجر، قد كان مفتوح يا بقر. البعسسة حق ترم، البعسسة والمحككة دحين غلكة لا لي ولا لك ولا

0: أكبر مهم أقدس مهمة.
1: القادم عظام والبادي يظلم والسن بالسن والدم بالدم.
0: في الأخبار المتداولة، إعلام العدو الصهيوني حدث أمني تحت الرقابة، أحوزوهم

وزير الدفاع الإيراني: ضاعفنا إنتاج المسيرات 3 مرات خلال المعركة، وحدثنا قاعدة بيانات نقاط ضعف العدو. سعودي بيدوروا المطارات، وفي إيران بيضاعفوا إنتاج المسيرات 3 مرات وتحديث قاعدة بيانات نقاط ضعف العدو. لا قوة ولا دين يا إيران.

0: الله الله الله الله قوة الله
1: دام وإن الحق منصور والباطل زهر نصرنا مضمون.
2: تعازينا تعازينا مع هذا الصوت للحبيب عبد السلام القحوم فرقة أنصار الله في وفاة والده رحمه الله وأسكنه فسيح جناته وعصم قلوبكم بالصبر أخي عبد السلام القحوم سلام الله عليك.

التسريبات. طهران تلوح بالقصاص، وواشنطن تبحث عن مخرج من مأزق هرمز.

في الأخبار المتداولة، التلفزيون الإيراني العدوان الصهيوني الأمريكي استهدف مدن بوشهر، كنكان، ودير وعسلوية، وأنباء عن انفجار في مدينة بوشهر.

في الأخبار المتداولة، مستشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: بسبب الظروف الراهنة فإن الأولوية هي لضمان الأمن والاستقرار في مضيق هرمز.

0: في التسريبات يا سادة يا كرام، مع استبعاده فدغم ودهم، الإصلاح يصفي خصومه بمطرح الريان. تولت الجرائم في مطرح الريان بالجوف شمال اليمن السبت مع تسجيل ثاني استهداف للمشائخ. أطلق مسلحون من حماية المطرح النار على شيخ قبلي يدعى أسامة الزهيري، قدم إلى المطرح من السعودية، جاء يتضامن مع فدغم من السعودية، ولم تعرف حالة الزهيري. الزهيري ثاني قيادي يلقى حتف داخل المطرح في أقل من أسبوع، حيث سبق مقتل قيادي بحزب الإصلاح برصاص مرافقي. ما قد حدثت دك خبرته، أين الكرامة؟ وخلافا للقيادي السابق بالإصلاح، سارع الحزب هذه المرة، حزب الإصلاح، لتصوير ما جرى أنه خلافات بين الزهيري ومسلحين من البدو، زاعما أن إطلاق النار جاء على خلفية نصيحة الزهيري بعدم استخدام المسجد لغير الصلاة. تأتي هذه التطورات مع، تقول التسريبات، تأتي هذه التطورات مع وضع الحزب، حزب الإصلاح، يده كليا على المطرح. لا تشلوني ولا تضرحوني. تقول التسريبات أن الإصلاح عين مرضي المرزوقي قائدا للمطرح بدلا عن حمد فدغم، إضافة إلى إسناد مهام إدارة المطرح للمرازيق بدلا عن دهم قبيلة فدغم. وتشير الحوادث المتكررة إلى سعي حزب الإصلاح الذي صعد مؤخرا المواجهة مع خصوم للسيطرة على المطرح، خصوصا السلفيين وطارق عفاش. شل يا بيشل، لتنقية المطرح من غير الموالين له، والذين يشك في ترتيبهم لإسقاط معقله في مأرب المجاورة. لا تشلوني ولا تدرهوني.
1: لا عجب طالما احنا في زمان
0: العجايب.

طيبات. يقول لك السعودية أبدت السبت استعدادها رفع الحصار عن مطار صنعاء مع توقعها فرض اليمن فكه بالقوة. تقول التسريبات يا سادة يا كرام إن الرياض دفعت بوزير النقل في حكومة عدن المرتزقة لعرض مبادرة جديدة محسن حيدرة وزير في عدن في بين له قال إن حكومته اللي في عدن مستعدة لاستئناف الرحلات بين مطار صنعاء ومطار الملكة عليا في الأردن فقط. في الخبر في التسريبة هكذا بنتي لكم التسريبة على ما فيها، لكنه ربطها بضرورة إخضاع تلك الرحلات لسيطرة حكومته حكى المرتزقة الذي في عدن بضرورة تلك الرحلات أكثر من 10 التلفزيون الإيراني انفجارات لسيطرة حكومة أو ما وصفها بالجهات الرسمية. يا جنة يا جنة للجهات الرسمية في حكومة المرتزقة. أقدر إيش يحكموا ولا ما عادش أقولش أقدر إيش يحكموا حكام عن سوانهم حكومة المرتزقة أقدر إيش يحكموا البي عادوا ما يحكموا الرسمية. قال لك ان حيدر ذي في حكومة المرتزقة الذي في ذي في عدن المحتلة عرض حيدر جاء مع فشل التهديدات السعودية بمنع هبوط طائرات إيرانية، وكانت الرياض لوحت عبر المجلس الرئاسي في التسريبات الذي بيقودها العليمي لقطع غيار الخونو والمرتزقي والعملاء الموالي لها برفض أي رحلة جديدة، إضافة إلى دفعها عقد جلسة بمجلس الأمن لمناقشة ترتيبات فتح المطار. بكما سلى البضاعات. تقول التسريبات جاء العرض السعودي وسط ترقب وصول مزيد من الرحلات الجوية بين طهران وصنعاء، ويتوقع أن تصل طائرة وفد أنصار الله تقول تسريبات المشارك في تشييع المرشد العلاء خلال الأيام المقبلة. وأظهرت تسريبات سعودية تصاعد المخاوف في صفوف المملكة من قرار صنعاء التي لوحت بالخيار العسكري ردا على أي تصعيد فتح المطار بالقوة، وتحاول السعودية تقول التسريبات احتواء الرحلات وفقا لبنود الهدنة التي يتوقع أن تكون قد اتسعت رجعة الرحلات فيها لتشمل دولا كالهند ومصر وحتى السعودية. قالت التسريبات إن السعودية قالت إذا أنتوا تشتوا من صنعاء إلى السعودية حيابكم. ماشي نشتي من صنعاء إلى طهران هكذا احنا حرار المطر حقنا والرحلات حقنا. قال لك نسير السعودية مالك. طبعا التسريبات تقول واختزال السعودية الرحلات بمطار عمان الأردن محاولة بائسة لامتصاص زخم التصعيد اليمني لفتح المطار بشكل كامل. عيفتدح والله تشي سعودي ولا ماشيش.

0: في في في الأخبار المتداولة، التلفزيون الإيراني تم سماع أصوات أكثر من 10 انفجارات في جاسك. إعلام العدو الأمريكي في الأخبار المتداولة عن مسؤول أمريكي: سفينة الشحن التي استهدفها الحرس الثوري كانت تعبر المسار الجنوبي الذي اقترحت سلطنة عمان فتحة دون قيود. عن كلهم صح، ما تقول بيقول الأمريكي كانت السفينة بتخضع عرض الطريق سنة جوا. تسريبات: السعودية تخسر أول مواجهة مباشرة مع الإمارات باليمن. هذا مش مونديال كأس العالم، هذا مونديال المرتزقة والخونو والعملاء والمحتلين. بعد قرابة 7 أشهر من فتحها المجال للسيطرة السعودية على مناطق سيطرتها جنوب وشرق اليمن، تقول التسريبات تعود الإمارات بقوة لكنس السعودية وعليها، وكأن العمليات السعودية عسكريا وسياسيا وحتى ماليا لم تكن، فما أبعد التصعيد الأخير بين الحليفتين. في الأخبار المتداولة صنجوا لهم الصين الثانية. والله اسمعوا، مش بعد ما بصرت ما ريته، هناك أنباء أولية غير مؤكدة، لا بنأكدها ولا بننفيها. صنوج إيراني يعني صنج على سفينة أخرى في مضيق هرمز، صنجوها صنج صنج. كان مال الأمريكي بيكسوف ما مع الله يكسوف، يظهر لك انه مضيق هرمز في يد من؟ في يد الصناجة، يصنج يوزع باب باب باب باب باب باب باب با. كدو مع المونديال. هذه الأخبار ماذا تعني؟ تعني أنه مضيق هرمز حقه، ومن قال حق الغلاب؟ في يد أصحابه الأمريكي، ولا بقدر يتيشكع. سابر يا جابر.
1: يا شعب إيران يا قوات يا حرسو لا توقفوا.
0: كان ماله الأمريكي رجع يقول ما هو سفينة الشحن التي استهدفها الحرس الثوري كانت تعبر المسار الجنوبي، كانت تقطع عرض الجدر الذي اقترحت سلطنة عمان فتحت دون قيود. عن كلهم

0: بالعودة إلى التسريبات، أتلقوها كذا أخبار من كل مشكل، لن تجدوا هكذا أخبار ومواكبة إلا في يمن الصمود. كل سبت واثنين وأربعة صنجة صنج
1: أحداث تعطينا شهادات ودروس وتجارب الأيام.
0: يا أخي للمب بتخلي الأخبار آخر حاجي يا أخي، بنواكب الأخبار، بنواكب الأخبار لحظة بلحظة، والله ما تلقاها في وسيلة مسموعة إعلامية إلا في إذاعة صنعاء. جاي يقول لي أدي لها الأخبار من بعينه، يشتي يرقد رقد. بنواكب بنواكب يا قليل البصر.

تسريبات. مطلع العام الجاري تقول تسريبات، نفذت السعودية أكبر حملة عسكرية مفاجئة ضد الفصائل الإماراتية، ونجحت في غضون بضعة أيام من التوغل إلى عدن. أبرز معاجل الانتقالي: لم تكن السيطرة على عدن نتاج مواجهات عسكرية، وإن سجلت حالة احتكاك هناك ومثلها غالبية المحافظات الجنوبية والشرقية، بل كانت امتداد للخضوع الإماراتي لما عرفت بالعاصفة السعودية والتي لم تكن أبوظبي تتوقعها كما يتحدث خبراؤها، بما في ذلك تدمير عشرات المدرعات والعربات العسكرية. تقول التسريبات إن الإمارات امتصت عجية الغضب السعودي بإعلان إنهاء وجودها في اليمن وسحب رمزي لقوات ادعت أنها خاصة بمكافحة الإرهاب، لكن فصائلها على الأرض ظلت ثابتة مع إعادة تشكيل قيادة لها من غرفة عمليات في أبوظبي وهرجيسيا. اليوم وبعد 7 أشهر تعود الإمارات، تقول التسريبات أن الإمارات تعود للتصعيد ضد من؟ ضد حبيبة القلب السعودية من جديد، في خطوة تكشف استكمالها عملية إعادة تشكيل فصائلها المنهارة الإمارات. والهدف هذه المرة ليس استعادة المحافظات، كان ما هو الغرض؟ يقول لك لعرقلة مساعي السعودية إبرام اتفاق يمنحها نفوذا مستقبليا على جنوب وشرق اليمن، وهي المنطقة الاستراتيجية والثرية بالنفط والغاز، وكانت محط أطماع إماراتية. يحسخن ما بش معاهم لا نفط ولا غاز، عيال الكلب ما معاهم عندي، وإنهم بيجوا للثرى وتحكنا، عيال الكلب هؤلاء، رغم إن احنا اتينا لهم جوهر الثروة حكنا، اتينا لهم محمد علي ما حد يشتاو.

0: يا الله احفظ المجاهدين، يا الله ايتهم بجنود من عندك. اقسم بالله ما بيتوقفوا، عانهم الله، الهمهم الله، حفظهم الله، نصرهم الله. اذا ما استشعرناش مسؤوليتنا في هذه المرحله، عنكلنا الله يا شعب الثبات، عنكلنا الله. ما نستشعرش مسؤوليتنا حتى بالدعاء، بالانفاق، بالنفير، بالجهوزيه، بالاستعداد. الله المستعان. وغيرنا بيضحي وتي قرقرته، احنا نشي اخبار وبشارات ونشي نكيف ونطعمهن، لازم طعمناهن.
1: شبوا عليها النار من كل دهرت كتايب كتايب.
0: الزميل المخرج حفظ الله حرازي، عاد نشتي ساعة، باقي نص ساعة لو ما تقع أربع، عاد نشتي جنبها ساعتين. وعندي استعداد أأذن للفجر من هذا المحراب. يا أخي أي المحراب، أنت في استديو في إذاعة، قال لك أأذن، نأذن ونصلي على الهوى. ما لك أنت خالب الهوى مرذاب من المضاد المناسب والارتاب المعنى مناوب.

0: عواقب
1: في البحر صديت
0: وصدت إلى الأبواب رياض التجارب. والله نحنا جربنا في يوم والله باي جيب العجايب عجايب ربي قادم يا شعب الثبات. والذي بيستعجل على رزقه يموت. والارتاب شرقها للمغارب بالاسباب
1: والحق في كل

طب لو ما معي الا ذا الزام العظم احافظ له، المفروض يتولي درجة البكالوريوس. مشوب الحظ بالقناعة والثبات والمبدأ، والله مش من كل من قري قري، ومش كل من صمت صمت. لا تقول لي الماجستير ولا تقول لي الدكتورة، الصمود في الميدان بالثبات بالوعد واستشعار المسؤولية. شل البرف سره، البرف سره بكل جاي يقول لي المعنى منا.

من هضاعش من انهم من هضاعش. ومفروض لساعة 4 ونرح لنا نرفع الأذان ونصلي فاج ونذكر الله. ها بيقول لكم المذيع مستعد عادوا من ساعتين نواكب الأخبار. لو ما تهتز الكويت والبحرين حسك إني سوق الثلوث إني مدد العين سوق الخميس أكبر منهم. عصا موسى.

0: تسريبات.
1: شعبت شعبت.
0: الانتقالي يستعد لإسقاط ثالث المحافظات السعودية شرق اليمن. شرقي على غربي يا لابس الشرقي. يقول لك انه المجلس الانتقالي يستعد المدعوم اماراتيا لاسقاط محافظة جديدة خاضعة للسيطرة السعودية شرقية اليمن. انما انتالوا ملحق ما انتالوا ملحق الذي قالوا شكرا سلمان شكرا عيال زايد. لا رحمة لا هو ولا خبز ولا عجينة لا اين ما هو. يقول لك يأتي ذلك في أعقاب نجاح بالتموضع في عدن وعليها العاصمة المؤقتة للحكومة الموالية للسعودية حكومة المرتزقة. تقول التسريبات أن المجلس الانتقالي دعا في بيان له أنصار المشاركة في تظاهرات بعموم مديريات محافظة شبوة واختيار المجلس المحافظة الثريب بالغاز بسروا أن بتطاحنوا بسروا أن بتشاكلوا. عيال الكلب من هم يا أخي السعودي والإمارات يشتوى الغاز والنفط يحسسوك إن ما في معهم لا نفط ولا غاز تد عندهم أحمد علي ما عاد يشتاو. تسريبات في التسريبات كمين كمين كمين كاف ميم يا نون. كمين يستهدف قوات سعودية عقب انسحابها من عدن. طحنا الطحن يا ولد. تعرضت فصائل سعودية السبت بنتي لكم تسريبات أمانة عادي خرجت من التنور تنورة. تعرضت فصائل سعودية السبت لكمين جديد شرقي اليمن يتزامن ذلك مع عودة التصعيد من قبل الفصائل الإماراتية جنوبي البلاد. مصادر قبلية في شبوة قالت إن مسلحين مجهولين هاجموا رتل عسكري لدرع الوطن. شل يا بيشل. وقع الكمين ما بين مديريتي عزان وحبان عند المدخل الجنوبي للعاصمة عتك وحيث تتمركز فصائل الانتقالي. وكان الرتل قادما من عدن. يا مروح بلادك عادنا الله طرحنا. هو بيقول هكذا ولا تخلي. وكان الرتل قادما من عدن عدن حيث الهواء ملون حيث نفذت الفصائل السعودية عملية سحب فصائلها من المدينة عقب سقوطها بيد الانتقالي وعليها. وكان الهدف وفق المصادر في التسريبات نهب عتاد عسكري. ألا يا سيباني. ولم تقول التسريبات لم تعرف بعد حصيلة الضحايا إن الضحايا في المعدات ولا في العدد ولا في العديد. والكمين في شبوة صورة أخرى من صور فشل السعودي في فرض سيطرتها على مناطق الإمارات جنوب وشرق اليمن. بتسمعوا التسريبات ولا ماشي أمني يحسسوك إنهم في أبوظبي إنهم في الرياض. عيال الكلب.

قد حسيتوا بهذا الترفيه وهذه الأخبار وهذه الجدية؟ ما بالله في من الصمود برنامج أمان ما تلقوه. قاس أمان قاس أمان لو تطور بسراج تلقى مثل هذا البرنامج عبر هذه الإذاعة تحداك.

تسريبات. إقالة قائد الفصائل السعودية بعدن عقب سقوط المدينة. إنها سقطات في يد من؟ أنا داري. في التسريبات، أطاحت السعودية السبت بقائد فصائلها في عدن. عنده بدع تسمعوه. الله الله، قالك أطاحت السعودية السبت بقائد فصائلها في عدن بسام المحضار، وذلك بعد أشهر قليلة على تعيينه خلفا لبشير المضربي. بنت طيبة الاسم، عتلقوا تسريبة هكذا. حماد والله على النعمة الذي انتو فيها. اليمن واحد وواحد الشعب سبق الهجري. تقول التسريبات يأتي ذلك في أعقاب سقوط المدينة دون مواجهة. أنا كان قصين بمواجهة، وأنا داري متيت التسريبات هذا. أفادت مصادر حكومية في عدن المحتلة أن السعودية استدعت المحضار إلى الرياض وعليها. مراعي استدعى لها قسم المنصورة، لا قسم الشيخ عثمان، لا قسم خليجي 20. بخانة قسم خليجي 20 يا حظ. قال حظ والله ما هو داري، ما ناش أدري يا ماو. وأفادت مصادر قالوا في عدن أن السعودية استدعت المحضر إلى الرياض وكلفت القيادي عبد الرحمن اللحجي بقيادة فصائلها المعروفة درع الوطن. ضن لك ضن. تأتي هذه التطورات في أعقاب سقوط عدن بدون مقاومة تذكر. أمانة والله أنه مكتوب في التزريبة، أما أن أنا أعلف ما. ونفذت فصائل الانتقالي عملية انتشار غير مسبوقة ومفاجئة في شوارع عدن، وانتم مش حتنتشروا. والانتشار جاء بعد أشهر من نشر السعودي الدرع الوطن في المدينة عقب طردها مسلحية الانتقالي منها. وإقالة المحضر بعد أشهر قليلة من تعيينه مؤشر على فقدان السعودية الثقة بقادة فصائلها. ومواجهتها تمردا في المدينة. وتحاول السعودية استخدام درع الوطن التي أنشأها قايد الدعم والإسناد بالتحالف تحالف العدوان سلطان البقمي لتركيع الفصائل الجنوبية الموالية للإمارات. أين الذي قالوا شكرا زايد شكرا عيال سلمان؟ أنتوا دارين ما هو الذي بيخليني استغرب وتعجب وأنا بنقرأ التسريبات؟ إن كل هذا بيحدث وعدن طافية. حكمتك يا رب.

0: وبعدها بالله عليك كيف تشي تتوقع المناطق المحتلة؟ كيف تشي تقع حما وضافية؟ يا لطيف لطف بس سلونا ضاقب في الاستديو هذا.
1: اليمن واحد واحد شعبه سبق الهجر مع الميلاد.
0: تسريبات انما اتي لنشر دار الاخبار بسر والله لو بشي ولا شي لاتي لك من عيني. محل الاخبار تفصول في التسريبات. محاولات سعوديين لشق فصائل الانتقالي بعدن مع رفضها وساطة جديدة طافية.

نكتفي بهذا القدر من التسريبات لهذا اليوم. أخوة الإيمان في كل مكان، قبل أن نغادركم

ومن المناطق المحتلة سعوديا وإماراتيا إلى المناطق المحتلة بالقواعد الأمريكية قبل أن نغادركم. إيران تتهم الكويت والبحرين بالدخول في الحرب ضدها مباشرة. تقارير تتحدث أن الرد عليهما كان نفسي يقولوا عليهم ما عليهما نشتي عليهم. تقارير تتحدث أن الرد عليهما هذه المرة سيكون أقسى. رادار الأخبار. رادار الأخبار بسم الله مجراها ومرساها.

الذي بيقولوا ان الطيارة عالقة. لا يوجد طائرة عالقة. العالق هي السعودية، الحانب السعودية. من سوء التقدير لدى الرياض هو الاعتقاد ان الترويج باسم ادواتها سيجعل الصراع معهم نكتة كبيرة. رادار الأخبار. اسكن بسر قبل ما ندخل رادار الأخبار، ما بث الكويت الآن. مشاهد لإطلاق الصواريخ من الكويت، عيال الكلب.

في الأخبار من الكويت يقول لك ملاك الكويتية ترد على الهجوم اللي جاها بعد ركوب الخيل. أنا مراعي إن شيء رد تقول لك ملاك الكويتية فوق الخيل ما هذا. الأخبار من الكويت ما تطمنش. يجي ما يضحكك يضحكك أنت. يقول لك من الكويت صواريخ أمريكية أطلقت من الكويت متجهة إلى إيران. إنها تقول ذي الخبر يا حفظ صوت عدم تعث عيف طلوع الكرة. ما للمغردين الكويتيين يقول لك بعد 10 دقائق يحين موعد أذان الفجر عند دخل والإسلام. ما له مولى عينو رادار الأخبر بحجر الله. دري من بالعبلي بالإعدادات رادار الأخبار.

وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية العميد مجيد ابن الرضا: لم يتوقف الإنتاج الدفاعي في ذروة الحرب، بل زاد إنتاج الطائرات المسيرة 3 أضعاف. القضاء الإسباني يفتح تحقيقا مع مسؤولي شركة سيدينور بتهمة التواطؤ بسبب صفقات مع كيان العدو الإسرائيلي.

على المجاهدين وقائد المجاهدين السيد عبد الملك يحفظه الله، وكل واحد مننا يستشعر مسؤوليته. أنا داري شخرج من الحلقة وتحن وترعد معي يا أخي الأخبار، بس احنا انت هالوقت المحدد لنا دعوة المجاهدين وقائد المجاهدين السيد عبد الملك يحفظه الله. أي تحركات مشبوهة بلغ على الرقم 100 أو 199. المخرج حفظ الله والمجاهد مع الله والعبد لله. وما شوفوا عنكسر الحصار بقوة الله، ما لم عنكسر رأس محمد بن سلمان شخصيا. مع الله يا مؤمنين، مع الله.

0: أيضا يأتي الوعيد في القرآن الكريم في قول الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. حالة الاستهتار بالصلاة والغفلة عنها والتهاون بأمرها، وقد يفوت لدى البعض من المتهاونين وقتها في أكثر الأحيان، وبالذات بعض الصلوات. البعض مثلا يعتادون ويدبلون على التفريط في صلاة الفجر، فلا ينهض إلا في وسط النهار أو بعد طلوع الشمس، وتصبح لدى البعض حالة يستمر عليها، فهو أصبح معتادا لتضييع فريضة صلاة الفجر ومدمنا على ذلك. هذا أمر خطير للغاية، معناه أنك في مثل هذا الحال لم تعد من المؤمنين ولا في عداد المتقين، وأنك ترتكب جرما عظيما وتتحمل وزرا فظيعا ثقيلا. أمر خطير للغاية على الإنسان. الحديث عن الرسول صلوات الله عليه وعلى آله: لا يزال الشيطان هائبا مذعورا من المؤمن ما حافظ على الصلوات الخمس، فإذا ضيعهن تجرأ عليه فألقاه في العظائم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار.

إخوة الإيمان في كل مكان، الآن ننتقل بحضراتكم إلى الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء لنرفع لكم من هناك أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

0: لا إله إلا الله حقا حقا، لا إله إلا الله تعبدا ورقا، لا إله إلا الله قبل الموت، لا إله إلا الله قبل الفوت، لا إله إلا الله قبل انقطاع الصوت، لا إله إلا الله نشهد بها مع الشاهدين، لا إله إلا الله نحملها عن الجاحدين، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا وبالقرآن كتابا وبالكعبة قبلة. اللهم ربنا ورب كل شيء خلقته ورزقته رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة بالجنة، وبعث اللهم المقام المحمود وأعطه الحوض المورود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحمنا فوق الأرض وارحمنا تحت الأرض وارحمنا يوم العرض عليك يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان في كل مكان، هكذا رفعنا لحضراتكم من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحماً

فتبارك الله أحسن الخالقين.

وعليها وعلى الفلك تحملون.

مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن

ادفع بالتي هي أحسن السيئة،

0: صدق الله العظيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسبحوه بكرة وأصيلا.
2: سبحان

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأخيار المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نبدأ اليوم أيها الإخوة في ملزمة اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. نبدأ من بداية الملزمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، أهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد نبي الأمة رسول القرآن الذي بعثه الله رحمة للعالمين ليخرجهم من الظلمات إلى النور، ليتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. والصلاة والسلام على أهل بيت رسول الله الذين ساروا بسيرته وتمسكوا بالثقلين من بعده ونهجوا نهجه فوقفوا في وجه الظالمين والكافرين والمستكبرين في كل العصور. السلام عليكم أيها الإخوة ورحمة الله وبركاته. هذه هي الجلسة الثالثة، وفي البداية نقدر لكم حضوركم الكبير ونبارك لكم الأجر الكبير من الله سبحانه وتعالى على مشاركتكم في اجتماعات نتناول فيها جميعا ما يهمنا كمسلمين، نتناول فيها جميعا ما يهمنا كمؤمنين من أتباع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم والقرآن الكريم وعترة المصطفى صلوات الله عليه وعليهم. وكما أسلفنا في الجلسة السابقة، الجلسة السابقة كانت محاضرة الصرخة في وجه المستكبرين، وكما أسلفنا في الجلسة السابقة ما تمتاز به مثل هذه الاجتماعات هو أننا نتناول فيها القضايا من واقع الشعور بالمسؤولية بجد واهتمام وعمل، إن كنا صادقين في التمسك بالقرآن الكريم والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأهل بيته صلوات الله عليهم. فالقرآن الكريم كتاب عملي، كتاب يتحرك، كتاب يواكب كل الأحداث والمتغيرات في هذه الدنيا. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان كذلك نبيا عظيما يتحرك بحركة القرآن، يتحرك بحركة الوحي الذي يتنزل عليه بين حين وآخر، يتحرك والوحي بعد لم يكتمل إنزاله إليه. فإن كنا من أتباع أهل البيت الذين رأسهم الإمام علي عليه السلام الذي قال له الرسول صلوات الله عليه وعلى آله ستقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله، من قال فيه علي مع القرآن والقرآن مع علي، فكان علي يتحرك بحركة القرآن، بل كان في حياته قرآنا ناطقا. وكذلك الأئمة الصادقون من أولاده ممن ساروا بسيرته. فلنقل لأنفسنا وللناس جميعا من حولنا يجب أن نستشعر أن علينا أن نستأنف حياة جديدة، وأن نقول لزمن اللا مبالاة، زمن اللا اهتمام، اللا شعور بمسؤولية، يجب أن يولي، يجب أن يولي. هنا كلام مهم جدا، أن القرآن كتاب عملي، كتاب يتحرك، كتاب يواكب كل الأحداث والمتغيرات في هذه الدنيا. وأننا إن كنا من أتباع أهل البيت الذين رأسهم الإمام علي، الذي قال فيه الرسول ستقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله، فكان علي يتحرك بحركة القرآن، وكذلك الأئمة الصادقون من أولاده يتحركون بحركة القرآن. إن كنا من أتباعهم يجب أن نستشعر أن علينا أن نستأنف حياة جديدة، وأن نقول لزمن ألا مبالاة، ألا اهتمام، ألا شعور بمسؤولية، يجب أن يولي، يجب أن يولي. نحن أيها الإخوة، لو سألنا أنفسنا وسألنا كل واحد منا، هل أنت مسلم؟ هل أنت مؤمن؟ هل أنت مؤمن بالله وبرسوله وبكتابه؟ هل أنت مؤمن بهذا القرآن العظيم؟ لأجاب كل واحد منا نعم، ولما رضي أي واحد منا لنفسه أن يقال بأنه غير مؤمن بهذا كله. فإذا كانت هذه حقيقة نحن نقر بها، فإنها ميثاق بيننا وبين الله سبحانه وتعالى، وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. هل أحد منا يمكن أن يقول سمعنا وعصينا؟ لا، كلنا نقول وكلنا نشهد على أنفسنا بأننا لا نستطيع أن نقول إلا سمعنا وأطعنا. إذن بين أيدينا الكتاب الكريم، القرآن الكريم، وبين أيدينا في واقع الحياة أحداث كثيرة. هذا الكتاب الكريم يكشف عن حقائقها ويكشف عن واقعها، لأنه كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم، أي القرآن فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم. ونحن عندما نجتمع في مثل هذا الاجتماع لنتحدث عن أحداث كثيرة من حولنا في هذا العالم، إنما لنناقشها على ضوء القرآن الكريم، بعد أن نكون قد قطعنا على أنفسنا عهدا بأن نلتزم به وأن نثق به ككتاب من عند الله سبحانه وتعالى، من عند الله الذي يعلم السر في السماوات والأرض، الذي يعلم ما بين أيدينا وما خلفنا، الذي يعلم الغيب والشهادة، أنه كتاب هدى، أنه نور، أنه بيان، أنه شفاء لما في الصدور. لنعود بجدية إلى التمسك بالقرآن الكريم كما يريد الله سبحانه وتعالى منا، إذ يقول وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. لننظر هل القرآن الكريم له نظرة حول ما يحدث؟ هل له موقف حول ما يجري في هذا العالم؟ هل يريد منا أن نتحمل مسؤولية؟ هل يريد منا أن نتحمل مسؤولية ما؟ هل يريد منا أن نعمل عملا ما؟ هل يريد أن يكون لنا موقف من كل ما يجري، من كل ما يحدث؟ كل ذلك في إطار قاعدة نريد أن نسير عليها جميعا، هي أن نهتدي بالقرآن وأن نثقف أنفسنا بثقافة القرآن الكريم، لنبحث الهدى من خلاله ولندعو إليه ولنسير على هداه باستقامة وثبات. نكتفي بهذا المقدار، وقبل أن نختم نذكر أبرز النقاط التي جاءت في هذا المقطع الذي قرأناه من بداية الملزمة. أولاً، أن القرآن الكريم كتاب عملي، كتاب يتحرك، كتاب يواكب كل الأحداث والمتغيرات في هذه الدنيا. والرسول صلوات الله عليه وعلى آله كان يتحرك بحركة القرآن، القرآن حركي، والرسول القرآن حركه، والرسول كان يتحرك بحركة القرآن. ثانيا، أكد أننا إن كنا من أتباع أهل البيت الذين رأسهم الإمام علي، من قال فيه الرسول علي مع القرآن والقرآن مع علي، فكان علي يتحرك بحركة القرآن هو والأئمة الصادقون من أولاده. فلنقل لأنفسنا وللناس جميعا من حولنا، يجب أن نستشعر أن علينا أن نستأنف حياة جديدة، وأن نقول لزمن ألا مبالاة، زمن ألا اهتمام، ألا شعور بمسؤولية، يجب أن يولي، يجب أن يولي. ثالثا، أكد أننا عندما نجلس لنتحدث عن أحداث كثيرة من حولنا في هذا العالم، إنما لنناقشها على ضوء القرآن، بعد أن نكون قد قطعنا على أنفسنا عهدا بأن نلتزم به وأن نثق به ككتاب من عند الله، لننظر هل القرآن الكريم نظرة حول ما يحدث. كل ذلك في إطار قاعدة نريد أن نسير عليها جميعا، هي أن نهتدي بالقرآن وأن نثقف أنفسنا بثقافة القرآن الكريم، لنبحث الهدى من خلاله ولندعو إليه ولنسير على هداه باستقامة وثبات. هذا أبرز ما ورد في درس اليوم. نسأل الله العلي القدير أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأله تعالى أن يرحم شهداءنا وأن يشفي جرحانا وأن يفرج عن أسرانا، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
0: بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم. البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.
3: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. في ذكرى ثورة وذكرى استشهاد الإمام زيد بن علي بن الحسين بن علي عليهم السلام، من المهم أن نتحدث في بعض الحلقات عن حياته، عن فكره، عن ثورته، عن جهاده في سبيل الله، عن من هو هذا الرجل العظيم، لأن الكثير من الناس لا يسمعون إلا الاسم ولا يعرفون كثير من التفاصيل عن هذا الإمام العظيم الذي ثار في وجه الطغيان وسطر وخلد مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتركه إرثا للأجيال. وفي مرحلة تاريخية سيئة للغاية من البعد عن الله، من الإساءة إلى المقدسات، من الاستباحة للأمة فيما حدث من قبل بني أمية، تلك المرحلة التي عاشت الأمة بعد استشهاد الإمام الحسين. الإمام الحسين استشهد في العام 61 هجرية، ثم عانت الأمة بعده الويلات وذاقت الأمرين، لأنه لم يعد هناك من يرفع رأسه في الأمة. لو كانت الأمة قد تحركت مع الإمام الحسين لتخلصت من الظلم والطغيان، لأن الظلم والطغيان والإجرام والفساد لا يستهدف ذلك الثائر، إنما يستهدف الأمة، ذلك الذي يثور كعلم من أعلام الهدى، إنما يريد إنقاذ الأمة. قرناء القرآن لم يتحركوا يوما من أجل طائفية أو حزبية أو مذهبية أو مناطقية، هم كما أخبر رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله أنهم هم والقرآن يتحركون بشكل متلازم، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. حركتهم، فهمهم، ثقافتهم، أعمالهم، مواقفهم، كلها منسجمة مع القرآن. ولذلك الأمة كما قلنا عانت الأمرين. حدثت وقعة الحرة بعد استشهاد الإمام الحسين، هجم جيش يزيد على المدينة وانتهكت الحرمات وقتل الآلاف من الناس، بعض المؤرخين يقول أنهم أكثر من 10,000 قتيل، ما يقارب 700 من سائر الصحابة، حتى قيل أنه لم يعد هناك حافظ للقرآن بعدها. قتل من كان يشارك مع رسول الله أو من شارك مع رسول الله في غزوة بدر بالذات، قتلوا واستهدفوا، حتى أن بعضهم قتل وقد أصبح على مقعدا على فراشه. قتل الناس على قبر رسول الله، وقتل حتى الأطفال، وانتهكت الحرمات، واغتصبت النساء، وحملت 1,000 بكر، وأهوال مروعة جدا. ثم هوجمت الكعبة وضربت بالمنجنيق وأحرقت بعد أن استشهد الإمام الحسين. نلاحظ هنا كيف يكون أو كيف تكون العواقب على الأمة حينما تتخاذل عن نصرة الحق. ثم توالت الأزمات والمآسي على الأمة. تولى على اليمن محمد بن يوسف الثقفي، وأخوه الحجاج بن يوسف والي على العراق، ومعروف من هو الحجاج. بعد أن ولاه بنو أمية وبعد أن فعلوا الأفاعيل، فعل بالعراق وبالمسلمين حتى في اليمن على يد أخوه جرائم بشعة، حتى قتل الآلاف. قال المؤرخين أنه قتل في عهده أكثر من 120,000. جرائم بشعة بحق الأمة، انتهاك للحرمات، جباية مالية باهظة، كان يؤخذ حتى ممن أسلم من أهل الكتاب من النصارى الذين أسلموا في عهد الحجاج في العراق، كان يأخذ منهم الجزية رغما عنهم وقد أسلموا. شوه الإسلام، قدم الإسلام بصورة بشعة، قدم الإسلام كاستغلال، شوه، لم يقدم كما أراد الله وكما أراد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. فحسب أولئك على الإسلام وكانوا عبء وتشويه للإسلام. حينما يلاحظ الإنسان ما الذي حدث للحرمات، للمقدسات، للمبادئ، للقيم، تلك المرحلة الممتدة من عام 61 هجرية عند استشهاد الإمام الحسين إلى عام 122 هجرية، يعني 61 سنة، ما الذي حدث؟ أنواع الإساءات، أنواع الجرائم، المآسي، سب الرسول صلوات الله عليه وعلى آله في مجالسهم الرسمية. هذا ما ذكره المؤرخون عن مجلس هشام ابن عبد الملك الذي ثار في عهده الإمام زيد، أنه كان هناك يهودي يسب رسول الله في محضره في داخل مجلسه، فأراد الإمام زيد أن يسكت ذلك اليهودي، فاعترض عليه هشام وقال: مهن يا زيد، لا تؤذي جليسنا. كان يعتبر أنه جليسه، وفعلا كانوا جلسائهم. من يبحث عن تغلغل وما فعله أهل الكتاب من اليهود والنصارى في تلك المرحلة، من الذي كان مثل ما يقال متوليا على بيت المال في عهد معاوية، في عهد يزيد وما بعد ذلك، ستجد أنه عبارة عن واحد من أهل الكتاب الذين لم يسلموا وبقوا على ما هم فيه من الكفر، وتولوا على مقاليد أمور الأمة بتولية من أولئك، وكانوا يشجعون على الاستهزاء برسول الله والسب لرسول الله، ويتضاحكون حتى في مجالسهم، ويعجبهم ذلك ولا يزعجهم. كانوا يطلبون أيضا من الشعراء أن ينشدوا لهم القصائد التي كانت في العصر الجاهلي، التي كان فيها أيام حرب المشركين على رسول الله، وكان فيها هجاء، كان بعض شعراء المشركين يهجون ويسبون رسول الله في قصائد، فكان بنو أمية يطلبون من الشعراء أن ينشدوهم تلك القصائد، يرتاحوا لما فيه إساءة إلى رسول الله وما فيه هجاء إلى رسول الله. بل كانوا أيضا يشوهون رسول الله بشكل متعمد، كان يحدث تشويه من خلال أكاذيب، افتراءات على رسول الله، المرويات المكذوبة. من أكبر عصر حدثت فيه روايات وأحاديث مكذوبة على رسول الله وفي ذلك العصر، في العصر الأموي، أكاذيب كبيرة جدا، كانت تدفع أموال من أجل أن يؤتى بأكاذيب تغطي على كذا وتشرع كذا وتحلل كذا وتحرم كذا، بأموال تدفع. أيضا روايات تتضمن تنقيص من رسول الله من رشده، مثلما هناك روايات أن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله كان يفقد رشده ويذهب ليحاول الانتحار، وروايات تقول أن أحد اليهود سحر رسول الله، وروايات تقول أن الشيطان نطق على لسان رسول الله عندما كان يقرأ آيات القرآن في قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، قالوا أن الشيطان نطق على لسان رسول الله فقال تلك الغرانيق العلا. وتلك الروايات كما قلنا في ذلك الزمن روايات تشوه الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، تستنقصه حتى في أخلاقه، أن رسول الله كان يفعل كذا، كان يأكل مع نسائه، كان لا يحجب نسائه، وكان وكان، كلها تستهدف الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، وتستهدفه في حكمته، في رشده، في أخلاقه، في قيمه العظيمة. وهذا معلوم مشهور موجود موثق في كتب التاريخ وفي كتب الحديث وفي تراث الأمة الذي دخل فيه الشيء الكثير السيء الذي يحاولون من خلاله استنقاص رسول الله والمس والإساء إلى رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله لصالح أولئك الطواغيت الملوك الجبابرة. بل كان البعض من ولاتهم يصرح حتى في أيام الحج ويحاول أن يقنع الناس أن الخليفة كانوا يسمونه الخلفاء أنه أفضل وخير من رسول الله، وهذه عبارة مشهورة إن خليفة الرجل خير من رسوله. كان بعض الولاة يحاول أن يقنع الناس في أيام الحج أيام البراءة من الطواغيت والظالمين، فكان يسعى إلى إقناعهم أن الخليفة أفضل من الرسول، ومناقشات ومقارنات وتحليلات وفلسفة بوقاحة عجيبة أن يحاولوا أن يقنعوا الناس أن ذلك الطاغية أفضل من الرسول صلوات الله عليه وعلى آله. بل وصل الحال أن بعض ملوكهم يجاهر أنه مكذب لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. وهذا البيت معروف مشهور عندما قال أحد ملوك بني أمية تلعب بالبرية هاشمي بلا وحي أتاه ولا كتابي، هكذا بكل صراحة، كأن الدين عبارة عن لعبة وإنكار للوحي إنكار للكتاب، إنما عبارة عن ملك. إذن معروف هالأبيات التي رددها يزيد بعد استشهاد الإمام الحسين عندما قال لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل. ما نريد أن نفهمه وأن ندركه حينما نشاهد الواقع السيء المظلم للأمة اليوم في واقع ملوك الخليج وآل سعود وغيرهم، نعرف أن هناك تاريخ أسود جاء منه هذا الواقع الأسود، ولم يأتي هكذا فجأة، إنما توارث للفساد والانحراف والضلال والتولي لليهود والنصارى حتى وصل الحال إلى هذه المرحلة التاريخية التي سيطر فيها اليهود أذل خلق الله، سيطروا على الأمة التي عرفت بالعزة، عرف العرب بالكرامة بالنجدة بالنخوة، ولكنها سلبت كل شيء وأصبحت في هذا الواقع السيء. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
0: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه والأنبياء والمرسلين أجمعين، وبعد. السلام عليكم أيها المستمعون ورحمة الله، ومرحبا بكم إلى لقاء نقبس فيه نورا من آيات الله. سنقبس اليوم بإذن الله من قوله تعالى: وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، صدق الله العظيم. هذه هي الآية 5 من سورة الرعد، وهي سورة مكية، والآية كما هو معروف مسبوقة بآيات 4 تبدأ بقوله تعالى خطابا لرسوله محمد: ألف لام ميم راء، تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. ثم ترد بعد ذلك آيات فيها عدد من صفات الله الدالة على هيبنته وقوته وعلمه وقدرته وتدبيره لكل خلقه ولطفه في تدبيرها وخبرته وفضله ورحمته. إنها آيات تؤكد اليقين بلقاء الله والإيمان بالرجعة إليه، وإنها لا يفهمها إلا من يتفكرون، ولا يدركها إلا من يعقلون، فيؤمنون ويوقنون بأن الذي أنزل الله إلى رسوله هو الحق، وأن الله سبحانه وتعالى له دعوة الحق، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. إن هؤلاء الذين يؤمنون بالله ويوحدونه يعملون عملا صالحا ويدعونه وحده ويعبدونه وحده بلا شريك ولا مثال، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، إنه الله رب السماوات والأرض وكل شيء فيهما وهو شديد المحال، وما لهم من دونه من وال. نعم، إنهم يوقنون بأن وعده الحق، وأنه سريع الحساب والرحيم الوهاب والشديد العقاب. هكذا هو موقف المتفكرين أمام آيات القرآن المبين. وشتان ما بين هؤلاء وبين من لا يعقلون، قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور؟ وعليه فالآية التي نقبس منها تمثل الجانب الآخر، جانب الغافلين الصم البكم العمي الذين لا يعقلون. ولهذا فإن الآية تبدأ هكذا: وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد. إذا كان هناك ما يعجب منه ويستنكره كل ذي عقل، فأعجب العجب هو هذا القول الذي يستبعد عودة الناس من جديد، ويظن أن أحياء الإنسان من جديد محال بعيد. إنه لعجب أن يقال هذا القول في الله القادر على كل شيء، الذي أنشأ الإنسان لأول مرة ولا يعجزه إعادته وهو عظام النخرة، وكيف لا وعنده خلق الناس وبعثهم كنفس واحدة، سبحان الله وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. ولكن لا غرو، فهؤلاء هم غافلون، أولئك الذين كفروا بربهم. لقد كفروا بربوبيته لكل شيء، وأنكروا تدبيره لكل خلقه، واستبعدوا قدرته على إحياء عظام كل حي، استغربوا الخلق من جديد وقالوا ما قالوه، فكفروا بربهم الذي هو فعال لما يريد. ولكن لماذا هذا الموقف الغافل البليد؟ لماذا؟ ها هو السبب: وأولئك الأغلال في أعناقهم، فهم في قيود الشهوات مشدودون، وفي أغلال الأهواء مغلولون، وفي سلاسل اللذات مأسورون، أعناقهم لها مستسلمة وبها مغمغمة، فهي إلى الأذقان، فهم مقمحون. إنهم في حب الدنيا والإخلاد إلى الأرض في عمى وضلال، أطماعهم رانت على قلوبهم، فهم لا يبصرون ولا يهتدون ولا يعقلون، وبين أيديهم سد من الشهوات، ومن خلفهم سد من السيئات، فهم لا يبصرون ولا يهتدون سبيلا إلا سبيل جهنم. إن حب الدنيا جعلهم ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، ويفسدون في الأرض، أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. وما اللعنة وسوء الدار إلا المصير الحق الذي يحكم الله به عليهم في نهاية الآية التي نقبس منها، فيقول: أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وهذا هو مصير كل محب للدنيا، مطيع لهواه، ناس لربه الذي سواه، كافر بأن إليه رجعاه. هذا هو مصيره حتى ولو كان يسمي نفسه مسلما. فلا شك أن من رضي بالحياة الدنيا واطمأن بها فإنه عن ربه معرض، وعن آياته غافل، ومخلد إلى الأرض، مقبل على الشر والباطل، عمله شر على الحياة والأحياء، معطل للطاقات، وعبء على كل عمل وعامل. وكيف لا يكون كذلك وغايته شهوته، وإلهه هواه، وربه مصلحته، يعيش على حساب الناس وكدهم، ويستغل جهودهم ويستكثر من حرمانهم من حقوقهم. إنه في طريق الهلاك سائر، وإلى جهنم وبئس المصير. ولهذا فإنه لا نجاة من هذا العمى وهذا الشر الوبيل إلا بالإيمان بما أنزل الله، فهو الحق من ربنا الجليل، وبه تستنير الحياة ويهتدي الناس إلى خير سبيل. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى؟ إنما يتذكر أولو الألباب، الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم، وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، ويدرؤون بالحسنة السيئة، أولئك لهم عقبى الدار. هكذا تكون الحياة بالإيمان سلاما وأمانة، ويكون الناس في ظله أحبابا وإخوانا، وتصبح الدنيا بالمؤمنين الأوفياء صالحة الأحوال، وارفة الظلال، والبركات تنهال عليهم من ربهم المتعال، والسعادة تعم الجميع بلا زوال، بل تستمر السعادة في المآل، لأن الله يجازي خيرا صالح الأعمال، ويعطيهم ما يستحقون من العطاء والنوال. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. هذا هو الحق. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وشتان بين جزاء هؤلاء وبين جزاء الطغاة. للذين استجابوا لربهم الحسنى، والذين لم يستجيبوا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به، أولئك لهم سوء الحساب، ومأواهم جهنم، وبئس المهاد. اللهم اجعلنا ممن يصلون ما أمر الله به أن يوصل، ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. والسلام عليكم ورحمة الله.

لم أعدم عونك وبرك وخيرك وعزك وإحسانك طرفة عين منذ أنزلتني دار الاختبار والفكر والاعتبار لتنظر ما أقدم لدار الخلود والقرار والمقامة مع الأخيار.

وكفيتني شر من عاداني. فأنا أسألك يا الله الآن أن تدفع عني وعن سيدي عبد الملك بدر الدين الحوثي وجميع المجاهدين ووالدي وأهلي كيد الحاسدين وظلم الظالمين وشر المعاندين، واحمني واحميهم كل

بين المشرق والمغرب، واخطف أبصارهم عنا بنور قدسك، واضرب رقابهم بجلال مجدك، واقطع أعناقهم بسطوات قهرك، وأهلكهم ودمرهم تدميرا كما دفعت كيد

جيد بطول التعبد والتعديد، لم تعن في قدرتك ولم تشارك في ألوهيتك، ولم تعلم لك ماهية فتكون للأشياء المختلفة مجانسا، ولم تعاين إذ حبست الأشياء على العزائم المختلفة، ولا خرقت الأوهام حجب الغيوب إليك، فأعتقد منك محدودا في مجد عظمتك، لا يبلغك بعد الهمم، ولا ينالك غوص الفطن، ولا ينتهي إليك بصر ناظر في مجد جبروتك. ارتفعت عن صفات المخلوقين صفات قدرتك، وعلى عن ذكر الذاكرين كبرياء عظمتك، فلا ينتقص ما أردت أن يزداد، ولا يزداد ما أردت أن ينتقص. لا أحد شهدك حين فطرت الخلق، ولا ند ولا ضد حضرك حين برأت النفوس. كلت الألسن عن تفسير صفتك، وانحسرت العقول عن كنه معرفتك وصفتك. وكيف يوصف كنه صفتك يا رب وأنت الله.

0: ملامح تاريخية من حياة الجهاد والثورة، يكتبها علي أحمد السياني، يخرجها نياز الرازحي. شموس لا تنطفئ، إنتاج مركز الإعلام الثوري.
1: اسمع يا ربيع.
2: السمع والطاعة يا خليفة المسلمين.
1: فاض الكيل وبلغ السيل الزبا، وسأضع حدا لتمرد ابني عبد الله بن الحسن.
2: مر بما تراه يا سيدي.
1: يزج في السجن إلى جانب عبد الله بن الحسن جميع إخوانه وأولادهم، بل وجميع آل الحسن.
2: أمرك يا مولاي.
1: سيموهم سوء العذاب وأخرجوهم بين الناس مكبلين بالسلاسل والأغلال، معرضين لوهج الشمس المحرقة، وامنع لقاءهم بأي شخص، فعندهم قدرة عجيبة على تأليب الناس ضدنا ومناصرتهم.
2: أمرك مطاع يا خليفة المسلمين.

0: أيها الناس انظروا، هؤلاء من أبناء الحسن وأحفاده خرجوا عن الحق وحادوا عن الدين وتمردوا عن طاعة ولي الأمر الخليفة أبي جعفر المنصور، أفلا يستحقون العقاب والسجن تداركا لما يسعون إليه من فتنة بين المسلمين؟
1: فلا والله يستحقون ما هو أشد من السجن، يستحقون القتل.
2: كلا أيها المنافقون يا عباد المال والجاه والمنصب، تالله ما يستحق الموت إلا أعداء آل بيت رسول الله من بني العباس.
3: الويل لنا من أمة نقف صامتين متقاعسين عن نصرة الحق والعدل، متفرجين على آل بيت رسول الله وهم يقاسون أشد أنواع العذاب.

0: كفى بكاء يا أمه، فما عهدنا زينب بنت عبد الله بن الحسن إلا صابرة في الملمات، قوية عند الشدائد.
1: ما جرى لي أبي وأخوي محمد وإبراهيم وغيرهم من آل البيت لا يحتمل يا بني.
0: أعلم هذا يا أمه، ولكن ليس لنا من نصير إلا الله، لنصبر ولندعو لهم بالفرج.
1: كيف كانت حالة جدك يا حسين وهو يساق مكبلا بالسلاسل والأغلال؟
0: لم أره إلا لمحة واحدة من بعيد، بعدها أخذني بعض أنصارنا ومحبينا بعيدا، مخافة أن يأخذني الطغاة إلى السجن مع جدي وإخواني.
1: أبلغ الحد بالطغاة إلى زجيفة مثلك لم يبلغ من عمره 17 عاما في السجن؟
0: ولا تستبعدي يا أمي إقدامهم في يوم من الأيام على سجن نسائنا.
1: حسبنا الله ونعم الوكيل.
0: وأرجوك يا أمي، لا أريد أن تتحدثي عن ابنك الحسين بن علي بن الحسن المثلث بما يوحي بعدم بلوغ مرحلة الرجولة الكاملة.
1: ومن أين استوحيت هذا في حديثي يا بني؟
0: حين قلت فتى مثلك لم يبلغ من عمره 17 عاما.
1: على الرغم من المرارة التي تدخل علينا من جميع النوافذ والثقوب، تبقى نسمة الطمأنينة ماكثة فيك يا بني.

0: أنصارهم بأنها مؤلمة للغاية.
1: وكيف ذلك يا إبراهيم؟
0: إنهم يتلقون أسوأ أساليب التعذيب، يجلدون بالسياط بل ويجرحون بالسكاكين، قيود ثقيلة على أقدامهم وسلاسل وأغلال على أعناقهم تشدهم إلى أقدامهم.
1: وأنا لا أخفيك يا إبراهيم أن هذه الحالة المأساوية تولد بداخلي دافعا من دوافع خروجنا الآن.
0: معك حق يا أخي، فطغاة بني العباس لم يحترموا حتى أبانا الكامل، لم يحترموا علمه ووقاره، أفيقوى رجل مسن على هذا العذاب وهذه القيود والسلاسل؟
1: إبراهيم، لقد حان وقت سماع حوافر الخيل الراكضة لنصرة المظلومين وصليل السيوف المقارعة للظلم والطغيان. يجب ألا ننسى أننا نحمل فكر الإمام الشهيد زيد بن علي ومبادئه وقيمه.
0: حسنا، معك حق أيها الإمام.
1: لقد عقدت العزم على التوجه إلى المدينة وإعلان الثورة.
0: وأنا معك، لا أتركك ولا أفارقك.
1: كلا يا إبراهيم، كلا، عليك أن تتوجه متخفيا إلى العراق لجمع أنصارنا والترتيب معهم للخروج ضد الظلم.
0: كلا يا أخي، فأنا لا أقوى على تركك منفردا في المدينة.
1: افعل يا أخي، افعل، فنتائج إرسالي لأخينا إدريس إلى المغرب وولدي علي إلى مصر أثمرت التواصل مع العديد من أنصار الحق.
0: ولكن بت أخشى على ولدك علي الذي أصبح أسيرا ونقله الطاغية أبو جعفر إلى العراق.
1: ولهذا فإني أسعى من توجهك إلى العراق أيضا إلى فك أسر والدنا وإخوتنا وأبنائنا من آل البيت، كما أني أخشى أن يجبر ولدي تحت التعذيب على البوح بأسماء أنصارنا فيبادرهم الطاغية بسيفه.
0: أسأل الله تعالى أن يوفقني لإنجاز ذلك. أستودعك الله يا إمام.
1: أستودعك الله يا أخي إبراهيم.
2: في أول ليلة من رجب سنة 145 للهجرة أعلن الإمام محمد بن عبد الله بن الحسن ثورته. توجه إلى المسجد النبوي الشريف بالمدينة ليجد التهليل والتكبير والسعادة الغامرة لمقدمه من أكثر أهل المدينة. ألقى فيهم خطابا مؤثرا رفع به معنويات الأنصار وشكل لديهم رغبة جامحة ودافعا قويا للجهاد في سبيل الله، فقد ضاقوا ذرعا بظلم واليها رياح بن عثمان المري وطغيانه. وهنا قذف الله الرعب في قلب رياح ومن معه من المنافقين، الأمر الذي سهل للإمام محمد ومن معه من المجاهدين التوجه إلى السجن واقتحامه وتخليص السجناء من قيود الطغاة وسلاسلهم وأغلالهم. ثم تقدم بجيشه نحو دار الولاية بالمدينة، وهنا دارت معركة مع من تبقى من خاصيته وحراس الوالي رياح، وبسهولة تم القضاء عليهم واقتحام دار الولاية. وقد تركها الوالي هاربا محاولا جمع من يعود معه ليقاتل في المدينة، فطارده الإمام وأنصار الحق حتى تم قتله والقضاء عليه. وتصل الأخبار إلى عاصمة الخلافة العباسية بغداد لتطرق آذان الخليفة أبي جعفر المنصور كالصواعق الشديدة المتتالية.
3: هل سمعتم يا قوم؟ المارق الفاسق محمد بن عبد الله بن الحسن تمرد على الخلافة واستولى على مدينة رسول الله. لا أريد همهماتكم هذه، ولم أطلبكم لنصح أو مشورة في أمره، بل طلبتكم لتنفيذ أمر قد قضي، وهو إرسال جيش بأضخم التجهيزات الحربية للقضاء على هذا العدو الفاسق. عليكم إذن تنفيذ الأمر كل بما يعني، والويل لكم إن تقاعستم. فلتنصرفوا جميعا إلا وزيرنا وقائدنا الربيع. ما آخر الأخبار يا ابن الربيع؟
4: الأخبار لا تسر يا أمير المؤمنين، فقد أصبحت المدينة كلها تحت سيطرة المتمرد محمد بن عبد الله، وأصبح يشكل خطورة على مكة.
3: ماذا عن بلاد الشام وخراسان وأطراف العراق؟
4: لقد بعث المتمرد إليها خيرة أنصاره وكبار قاداته لجمع صفوف مناصريه وإعلان تمردهم من هناك.
3: وأين دور ولاتنا وقادات جندنا هناك؟
4: هم يا أمير المؤمنين بين خائن يخاف على نفسه من الموت، أو ضعيف استمالته رؤى زيد بن علي وأفكاره ومبادئه وقيمه.
3: أما من يخاف على نفسه من الموت فنحن السبب في خيانته لنا، لأننا أغدقنا عليه من النعيم والمال حتى أصبح حريصا على حياته المترفة.
4: لقد اختصر زيد بن علي كلامك هذا بقوله: من أحب الحياة عاش ذليلا.
3: ما لي أراك لذت بالصمت يا ربيع؟
4: ها؟ أجل أجل، فالحق كل الحق فيما قلته يا مولاي.
3: اسمع يا ربيع.
4: السمع والطاعة يا أمير المؤمنين.
3: سم لي من هم في سجن العراق.
4: أجل يا مولاي، هم عبد الله بن الحسن وأخواه الحسن وإبراهيم وعلي بن الحسن العابد وأخوه العباس بن الحسن وعلي بن محمد بن عبد الله، وأيضا محمد بن عبد الله الملقب بالعثماني.
3: إذن هم سبعة.
4: أجل يا أمير المؤمنين.
3: إذن فليقتلوا تباعا شر قتلة. نفذ الأمر يا ابن الربيع قبل أن تكون ثامنهم.
4: السمع والطاعة يا أمير المؤمنين.

0: مرحبا بالعالم الفاضل الهرمزان.
1: حييت يا ابن رسول الله.
0: بمقدمك علي زدتني طمأنينة وثقة في النفس.
1: وما سيزيدك طمأنينة وثقة هو ما أحمله من أحد كبار علماء الأمة في عصرنا، مالك بن أنس.
0: مالك بن أنس، ما عهدته إلا عالما جليلا، فماذا تحمل منه يا أخي الفاضل؟
1: يجدد لك البيعة ويبارك مسعاك وجهادك ضد الظلم والطغيان، وقد دعا الناس لمبايعتك قائلا: بايعوه، فوالله ما على وجه هذه الأرض خير منه ومن أهله.
0: بورك فيه عالما فاضلا ناصرا للحق وأعوانه، ووالله ما جئت المدينة وفي الأرض مصر يعبد فيه الله إلا وقد أخذت لي البيعة فيه.
1: كما قال: لولا ما لديه من ودائع الناس وشؤونهم لما توانى عن الخروج معك في مقدمة الصفوف.
0: كان الله في عونه، إن عالما مثله يفرض علينا ادخار حياته والحفاظ عليه خدمة للعلم ونشره.
1: هذا ما توقعناه من رد يا ابن رسول الله.
0: حتى أنت أيها العالم الجليل أرى.
1: كلا يا سيد الإمام، أنا لا يثنيني عن الجهاد لا علمي ولا تقدم سنوات عمري.
0: أثق في قوة إيمانك وحرصك على الجهاد والشهادة، ولكن
1: أنت تعلم يا سيد الإمام أن خروج العلماء في صفوفك إثبات على الحق، كما أن خروج المسنين حافز للشباب.
0: بورك فيك يا شيخنا الهرمزان، وكتب الله أجرك.
1: وأجرك يا إمام، فالناس مستبشرون بثورتك، أعدت إليهم الأمل في نصرة دين الله وفي الحياة بعزة وكرامة، ها هم ينعمون بالأمن في المدينة.
0: وبعد أن أتم الله لنا الأمر في المدينة سارعنا إلى سائر الأمصار لنرفع عنهم تسلط الظالمين، وبدأنا بإرسال جيشنا إلى مكة.
1: ومن يقود الجيش يا إمام؟
0: الحسن بن معاوية.
1: نعم من اخترت، ولكن أخشى في غياب جيشك وخيرة أصحابك أن يباغتك جيش الطاغية أبي جعفر المنصور هنا في المدينة.
0: فبماذا تنصح أيها العالم الوقور؟
1: بمشاورة القوم في الأمر.
0: لقد شاورتهم فأشاروا علي بإعادة حفر الخندق حول المدينة، وقد بدأنا في حفره ولم يتبق سوى جزء بسيط منه.
1: نعم الرأي ما أشاروا به، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا طاقة لكم بقتال أكثر الجيوش شدة ورجالا ومالا وعتادا.
0: سنستعين عليه بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
2: آه، ما أشد شوقي إليك يا أخي محمد، وكأنك لم تزرني عدة مرات منذ عودتك إلى المدينة.
0: لكن عليك هذه المرة أن تستقبليني بالبكاء، وعليك أن تودعيني بابتسامة الأمل.
2: أودعك؟ ما سلمت حتى تودع. أرجوك يا محمد، فقد نفذ صبري في تحمل فقدان أحد من أهلنا آل البيت، فأنت أملي الباقي.
0: أما أنا يا أخي فقد أعددت العدة لملاقاة جيش الطاغية أبي جعفر،
2: ولكن أخشى أن يشكل هذا خطورة على أبينا وإخوتنا وولدك المعذبين في سجن الطاغية بالعراق.
0: أعلم هذا يا أخي، أعلم، وأسأل الله أن يمكن أخانا إبراهيم من تخليصهم، فقد جمع العديد من الأنصار في البصرة.
2: ما أعظم مصابي إن فقدت الأب والأخ والزوج والعم والأهل.
0: أختاه أختاه، نصرة دين الله هي غايتنا، ولأجلها لا نبالي أوقع الموت علينا أم وقعنا عليه. وما أعظم أن ينال المرء الشهادة يا أخي.
2: بلى يا أخي، هذه الغاية ستظل قانونا خالدا تتوارث الأجيال في مقارعتها للظلم إلى أن تقوم الساعة.
0: هكذا هن نساء آل بيت رسول الله. أستودعك الله يا أخي، وأبلغ سلامي لابنك الحسين بن علي بن الحسن المثلث.
3: خالي الإمام، أماه.
0: ما بالك يا يحيى؟ ما بالك؟
3: أمي
2: حسين. بني، أخبرني ما الأمر.
3: خبر لا يتحمله الصبر يا أماه.
2: ما هو يا بني؟
0: شموس لا تنطفئ، إنتاج مركز الإعلام الثوري

0: إذاعة صنعاء تقدم.
1: يا أنصار الحق، إنه من قتل نفسا يشك في ضلالتها كمن قتل نفسا بغير حق، فالبصيرة البصيرة، والله على ما أقول شهيد. الله أكبر. إلى الجهاد يا جند الحق، إلى الجهاد. الله أكبر.
0: بصيرة وجهاد، سلسلة حلقات خاصة بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام، يعدها للإذاعة ويقدمها الدكتور حمود الأهنومي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مرحبا بكم أيها المستمعون الأعزاء والمستمعات العزيزات في هذه الحلقة الجديدة، وهي الحلقة الثالثة من حلقات سلسلة عن ثورة الإمام زيد تحت عنوان إضاءات من ثورة الإمام زيد بن علي عليه السلام. نتحدث في هذه الحلقة عن الواقع الفكري الذي سبق، والظروف الفكرية والثقافية التي سبقت ثورة الإمام زيد بن علي عليه السلام، والتي أيضا جاءت بعد كربلاء، بعد محطة كربلاء، محطة خطيرة جدا التي حلت بالعالم الإسلامي في ذلك الحين. بعد كربلاء تبين أن المجتمع أصبح بحاجة إلى بناء ثقافي وفكري يتحرك من خلال القرآن. تبين أن الأمة كانت من خلال بني أمية والنظام الأموي في معظم هذه الأمة لم يكن هناك بناء ثقافي كاف، وأن يزيد كان الممثل الطبيعي لعصره المتوحش، هو انعكاس للعصر الذي كان هو مجرد واجهة. فالمجتمع فيه الصالحون العظماء ورأسهم الإمام الحسين بن علي عليه السلام، وفيهم أيضا المتوحشون والبعيدون عن تعاليم الإسلام، ويمثلهم يزيد وأمثال يزيد وأضراب يزيد وابن زياد، تماما كما يمثل العدوان على اليمن الصورة الحقيقية لهذا العالم الذي نعيشه. فإذا كانت اليمن مثلها مثل الحسين ابن علي عليه السلام، فكذلك الدول العدوان السعودي الأمريكي الإماراتي تمثل أيضا البشاعة والفظاعة التي عليها عالم اليوم. المهم أنه تبين أن هناك أزمة حضارية وأخلاقية في ذلك الوقت، وأن هناك ضعف في الانتماء إلى الأمة وتعاني من الأمة، بل إن ثورة الإمام الحسين ونتائج هذه الثورة كرست خطين. الخط الأول وهو الذي أراده الإمام الحسين عليه السلام، وهو أنه لابد أن يكون عند كل ظلم وطغيان وتجاوز وانحراف بقيم الحق وقيم الدين يجب أن يكون هناك ثورة. ومن هنا أخذ الكثير من المسلمين هذا المبدأ وتلقفوه. وهناك أيضا آخرون استغلوا هذه القضية وقالوا: ألا ترون ماذا حصل بالأمة؟ قتل ابن بنت رسول الله، قتل صبط رسول الله، قتل سيد شباب أهل الجنة، إذن يجب ألا يخرج خارج على أي حاكم مهما بلغ سوء هذا الحاكم. وأخذ بهذه النظرية عبد الله بن عمر بن الخطاب وغيره، ورأوا أنه لا يجوز عندئذ أن نخرج وأن نبقى، والواجب علينا أن نصبر على الظلم أيا كان هذا الظلم. وهذا أيضا خطأ توارثه المسلمون جيلا بعد جيل، وصار عقيدة يدين بها البعض، ورأوا أن هذا هو الدين، وهذا طبعا مخالف لأمر الله عز وجل ومخالف لنهج الدين ولنهج الإسلام. تبين أيضا وجود ثورة مضادة للقيم الراشدية قادها الملك العضوض الذي يمثله معاوية بن أبي سفيان. هذه الثورة المضادة كانت تناقض أهم القيم الأخلاقية وقيم الإسلام وقيم العدالة وقيم القسط، تناقض القسط والعدالة بين الناس، العدالة الاجتماعية. وهيئ الأمويون لمثل هذه المفاهيم، يعني عندما عملوا في الجانب الاجتماعي على وجود طبقية داخل المجتمع المسلم، طبقية متعددة، هذا قريب، هذا عربي له حقوق معينة وله امتيازات معينة، وهذا مولى من الموالي أي من سكان البلاد الأصليين المفتوحة في العراق وفي إيران وفي المغرب العربي وفي الشام، وبالتالي ليس لهم الحقوق الكافية لا يتمتعون بحقوق المواطنة المتساوية مع الآخرين. قاموا أيضا بالتبرير الديني والثقافي لمثل هذه الطبقية التي كانوا عليها. أنشأوا أيضا ثقافات نحن تحدثنا عنها سابقا، ولكنهم استمروا في هذه الثقافات، ثقافة الجبر الإلهي، وأن كل ما يعمله الخلفاء وكل ما يعمله الأمويون هو بقضاء الله وقدره، وأنهم إنما ينفذون المشيئة الإلهية، فإذا قتلوا أحدا فإنما الله هو الذي قتله، وإذا ظلموا أحدا فإنما الله هو الذي أجبرهم على ذلك وقدرهم عليه، وهذا أمر مكتوب. كذلك نشروا عقيدة الإرجاء حتى لا ينتقدوا، حتى لا توجه سهام الانتقادات إليهم. نشروا عقيدة الإرجاء بشكل واسع، وقالوا كل أمر يحصل في هذا فإننا يجب أن نرجي أمره إلى الله، وأن نرجي أمره إلى اليوم الآخر، ومن ثم لا نحكم عليه لا بسلب ولا بإيجاب. ضخوا مرويات عديدة جدا، هذه المرويات نسبوها إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإلى الأنبياء، وصرفوا الأمة عن القرآن الكريم إلى هذه المرويات التي أنتجت المصانع الأموية التي اشتغل فيها والتي أدارها أهل الكتاب من اليهود والنصارى. هذه المرويات تثبط الأمة عن محاولات التغيير والإصلاح، وتكرس مفاهيم ضلالية انحرافية كالصبر على الظالم، كالإساءة إلى الله عز وجل، إساءة إلى رسول الله، الإفساد في الدين. وهذا يمثله قول رسول الله صلى الله عليه وعلى الله وسلم: إذا بلغ بنو أبي العاص 40 رجلا اتخذوا دين الله دغلا ومال الله دولا وعباد الله خولا. إذن هذا هو الدغل الذي حصل من بني أمية قبل ثورة الإمام زيد بن علي عليه السلام، واستمر أيضا هذا منذ ما قبل ثورة كربلاء، ولكنه استمر بشكل أو بآخر. وأراد الأمويون أن يجعلوا من هذه الانحرافات وهذه عقائد، فحرفوا أيضا في المفاهيم وفي الثقافات. أماتوا الصلاة بتأخيرها عن وقتها، وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم النهي عن إماتة الصلاة. قالوا: وكيف إماتة الصلاة؟ قال: أن تؤخر عن وقتها. فهذا هو المشهور عن بني أمية، أنهم كانوا يؤخرون الصلاة حتى يخرج الوقت، يأتي أحدهم ليخطب في الناس في وقت العصر أو في وقت الظهر فيأخذ الوقت كله، ولا تقام الصلاة إلا وقد خرج وقتها. فكان هذا مثار انتقاد واسع جدا في المجتمع المسلم وفي الأمة المسلمة. أيضا من الثقافات التي كانوا عليها أنهم اعتقدوا حلية دم المعارضين للحكم الأموي. أي معارض حتى ولو كان معارضا سياسيا، حتى ولو كان معارضا سلميا، فهم يعتبرونه خارجا عن الدين، وبالتالي دمه مباح، والتنكيل به وبأهله وبزوجته وبأبنائه أمر طبيعي جدا، وأنه من الدين، وهذا عملوا عليه. في المقابل، إذا ما جئنا للمقارنة، فإننا نجد أن الأنظمة الكفر وأنظمة الجور وأنظمة الظلم والطغيان والنفاق نجدها تستخدم هذه المثبطات الفكرية للأمة، وتحاول أن توجد ثقافات معينة. هذه الثقافات المعينة من شأنها أن تعيق الأمة عن التحرك الصحيح. ولهذا نشهد، يعني السؤال الكبير: لماذا سكت الكثير من المسلمين والكثير من العرب عن المجازر التي ترتكب بحق اليمنيين؟ ما هي الثقافات التي أعاقتهم عن القول بأن هذا ظلم وأن هذا طغيان؟ هناك ثقافات خاطئة اليوم تنتشر، ثقافات القطرية، ثقافات الانكفاء، ثقافات أننا لسنا يجب أن نهتم بشؤوننا وليس علينا أن نتحرك ولا أن نقول ولا أن نسجل موقفا ضد الطغيان في العدوان على اليمن. عندما تموت روحية الجهاد، عندما يعني يحصل مثل هذا الأمر الفظيع، تموت روحية الجهاد ويكون هناك إفحاش في الظلم، يخلق روحية الانهزام لدى البعض وروحية المقاومة المعتزة لدى الأحرار. فالمستكبرون في كل زمان وفي كل مكان يسخرون علماء الدين لخدمة أغراضهم الدنيئة. يظهر مثل ذلك الواعظ المطوع ليقول: إذا ظهر ابن سلمان على الشاشة وهو يفعل الفاحشة ساعة أو ساعتين فلا يجوز علينا الخروج على هذا الحاكم. هذه الثقافات الخطيرة، الثقافات التي تلبس بمسوح الدين، هي التي يعمل الظالمون والمستبدون على يعمل على تثبيتها في عقول الأمة، ومن ثم تساعدهم باعتبار أدوات فكرية تساعدهم على الاستمرار في حكم الناس بطريقة ظالمة وبطريقة منحرفة. فنشهد أيضا عندما الأمويون أحلوا دماء المعارضين لهم حتى ولو كانوا معارضين سلميين. وما يفعله العدوان اليوم عندما يعتقدون دم حلية دمائنا نحن كيمنيين وأننا وأن دماءنا حلال لهم، يقتلون منا ما يشاءون ويقصفون ما يشاءون من رجال ونساء وأطفال بحجة أننا روافض، أننا مجوس، أننا نخالف الشرعية المزعومة بأننا نشكل خطر على ما يسمى بالأمن القومي العربي. ونحن نجد أن هؤلاء الذين يطرحون مثل هذه الدعوة هم أول من انخرطوا وذهبوا إلى الحضن الإسرائيلي واليهودي. هذا ملخص بسيط عن ما كان عليه الوضع الفكري في قبل ثورة الإمام زيد بن علي عليه السلام. ولهذا سنجد ثورة فكرية للإمام زيد بن علي عليه السلام شاملة، شملت هذه القضايا وعالجت هذه القضايا التي كانت مطروحة على الساحة. الإمام زيد بن علي هو الإمام زيد ابن الإمام زين العابدين، الإمام زين العابدين السجاد ابن الإمام الحسين الذي نجا من كربلاء وكان الناجي الوحيد من أبناء الإمام الحسين عليه السلام. كان له دور بعد استشهاد والده، كان له دور عظيم، أهل البيت لهم دور. الإمام زين العابدين لم ترهبه كربلاء، صحيح أنها أخذت أحب الناس إليه أباه وإخوته وأبناء عمومته، واستشهد عدد من أقاربه العظماء وأورثه هذا حزنا عميقا، لكن المسلم والعلم أعلام أهل البيت وأهل البيت ومجاهدي أهل البيت لا ينهزمون. فالإمام زين العابدين ذهب يزرع روح الإيمان المفقودة وأعاد الأمة إلى الارتباط بالله المتمثل بعبادته والانقطاع إليه، تحرك من خلال إعطاء هذه الأمة التي رأى فيها أنها أمة بعيدة عن منهج القرآن وعن الروحية الإسلامية الروحية الدينية. ولهذا حاول الإمام زين العابدين أن يعطي هذه الأمة طاقة روحية تعوض ذلك الخواء الذي ظهرت به في كربلاء وما بعد كربلاء. فعلم الناس تلك الأدعية الرائعة في صحيفة زين العابدين الصحيفة السجادية التي ركزت على قضية الارتباط بالله سبحانه وتعالى، على تعميق أواصر الارتباط بين هذه الأمة التي باتت ذات خواء روحي وثقافي وفكري شديد جدا. الإمام زين العابدين أراد تربية هذه الأمة بالشكل الصحيح، وكان يشتري العبيد ويعتقهم بعد دورات تنمية وتوعية يلقنهم إياها بحقوقهم ودورهم الإنساني. والإمام زين العابدين من أعظم حسناته أنه ربى الإمام زيد بن علي عليه السلام، ربى الإمام زيد بن علي عليه السلام. ولهذا يقول الشهيد القائد رضوان الله عليه أن هذه المرحلة وهي مرحلة خطيرة جدا، صنعها التخاذل وصنعها التفريط، عندما تفرط الأمة في أعلام الهدى، عندما فرطت الأمة في الإمام الحسين. ما هي النتيجة؟ النتيجة أنهم وقعوا تحت الظلم اليزيدي، ظلم شديد جدا، خسروا خسارة كبيرة. ماذا خسرت الأمة باستشهاد الإمام الحسين وبخذلان الإمام الحسين؟ المفرطون لهم دور خطير جدا. هناك أسباب عديدة، ربما 60% كما يقول الشهيد القائد أو أكثر من ذلك من عوامل سيادة الباطل تعود إلى من؟ إلى الناس، إلى عندما يخذلون قائدهم، عندما يخذلون إمامهم. عندما خذلوا الإمام الحسين ما الذي حصل؟ استعبدت الأمة بمزيد من الاستعباد، انتهكت أعراضها، قتل رجالها ونساؤها وصاروا في وضع أسوأ. لكن الإمام زين العابدين لم ينهزم، والإسلام يعلمنا أننا أن المسلمين أنه لا يمكن أن ينهزم المسلمون الحقيقيون. فالإمام زين العابدين يقول عنه الشهيد القائد: إذا كان زين العابدين يمكن فعلا أن تصدق عليه تلك الصفات التي ذكرها الله للمؤمنين بما فيها الجهاد في سبيل الله، وإن كان الواقع الذي عاش فيه واقعا مظلما، أمة هزمت وقهرت وأذلت تحت أقدام يزيد وأشباه يزيد، لكنه هو من عمل الكثير الكثير وهو يوجه وهو يعلم وهو يربي. أليس الإمام زيد هو ابنه؟ من أين تخرج الإمام زيد إلا من مدرسة أبيه زين العابدين؟ إن الحالة التي كان فيها حالة فعلا شديدة بالغة الشدة، النفوس مقهورة ومهزومة والأفواه مكممة، لكن زين العابدين من أولئك الذين يفهمون بأن المجالات دائما لا تغلق أمام دين الله، فانطلق هو ليعلم ويربي ويصنع الرجال، لأنه يعلم أنه إن كان زمانه غير مهيئ لعمل ما فإن الزمان يتغير فسيصنع رجالا للمستقبل. وصنع فعلا، صنع فعلا، وخرج الإمام زيد ابن علي عليه السلام شاهرا سيفه في سبيل الله، وترك أمة ما تزال تسير على نهجه من ذلك اليوم إلى الآن. هو عبرة للعلماء. من هو؟ الإمام زين العابدين. يقول الشيخ القائد: هو عبرة للعلماء، قدوة للمعلمين الذين يرون بأن الأوضاع قد أطبقت والناس لم يعودوا بالشكل الذي يمكن أن يؤثر فيهم كلام أو يحركهم كلام، لينطلقوا في نصر الحق ومقاومة الباطل وإزهاقه، فليسلكوا طريقة زين العابدين الإمام علي بن الحسين. اجمع ولو 5 من الطلاب تختارهم ثم علمهم، قدم لهم الدين كاملا، ابعث في نفوسهم الأمل، علمهم الأمل الذي يبعثه القرآن الكريم. لا تسمح بأن يكونوا عبارة عن نسخ للواقع الذي أنت فيه. لا تسمح أن تمتد هزيمتك النفسية إليهم، إلى أنفسهم. حاول دائما أن تعلمهم كيف يكونون رجالا، كيف يكونون جندا لله، كيف يكونون من أنصار الله، كيف يعملون في سبيل الله لإعلاء كلمته ورفع رايته. هكذا قال الشهيد القائد عن الإمام زين العابدين الذي يمثل العلماء كيف يجب أن يتحركوا في ظل الأوضاع الخطيرة. لا يسكتون بل يتحركون، بل يربون الرجال الذين سيقودون التاريخ، كما ربى الإمام زين العابدين ولده الإمام زيد بن علي في تلك الظروف السيئة، واستطاع أن يوجد شخصية عظيمة. وهذا ذكره الشهيد القائد في ملزمة في ظلال دعاء مكارم الأخلاق الدرس الأول. نكتفي أيها الإخوة المستمعون والأخوات المستمعات بهذا القدر، ونترككم إلى أن نلقاكم في الحلقة المقبلة، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
0: كنتم مع بصيرة وجهاد. سلسلة حلقات خاصة بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام، يعدها للإذاعة ويقدمها الدكتور حمود الأهنومي.
3: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم
4: خبر
5: وعلم.
3: خبر وعلم من إعداد وتقديم زكريا الهاتف، يشاركه في التقديم سماح الكوم. خبر وعلم من إخراج حفظ الله الحرازي.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد اللقاء بكم في برنامجكم خبر وعلم، ولا يحلو اللقاء إلا بالصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد وآله الكرام.

0: خبر
1: خبر
0: وعل.
2: علاقة صنعاء مع طهران جريمة نكراء وعمالة لا تجوز.
3: علاقة الرياض مع طهران تجوز ومن المستحبات، ازدواجية معايير حتى القرف.
2: ما حدث في إيران هو أعظم محافل الأرض وداعا وأضخم حشد سجله التاريخ في كتاب الفناء والخلود.
3: جنازة الشهيد السيد علي خامنئي قائد الثورة الإسلامية حدث استثنائي عبر حدود الزمن،
2: مشهد غامر لم يسبق له نظير ولن يتكرر في وعي البشرية أبدا.
3: صواريخنا تموضعت في مرابضها الجديدة بزخم مرعب لم يشهده التاريخ من قبل.
0: خبر
1: خبر
0: وعل.
3: ما رأت الأيام في غابر الأزمان جنازة كجنازة هذا الإمام الخامنئي المضخم، حتى استطالت بحشودها الزاخرة على جنازة الإمام المؤسس للآخرة.
2: 40 مليون أو يزيدون، أو 30 مليون ممن يستبقون، خرج فيهم الشعب الأبي هادرا كالسيل، يبكي قائده بالدمع الهميل ويعاهد سيده على الصدق الجليل، هاتفا بالثأر من الغادر العليل.
3: ظن الطاغية ترامب أن الأمة قد جفت منابعها وأن رعاياها قد نسيت روائعها، فإذا به ينظر إلى 80 مليون عين تبكي فقيدها بدم قاني لا بدمع المعين.
2: مضى الإمام شهيدا إلى العلياء، وابقى خلفه ملايين الأوفياء ممن تمثلوا روحه نهجا وإباء، فجددوا الشرارة بالاستشهاد وانتصروا بالدم الزكي على أهل البغي والعناد.
3: وما هذه الحشود المتضافرة بإباء تحت ظلال الرايات المخضبة بلون الحمرة، كأنما تمتط السحاب إلا عنوان وفاء لا يشيب وامتداد لنهج صان العهود للقريب والغريب.
2: وللحرية الحمراء باب بكل يد مدرجة يدق.

0: خبر
1: خبر
0: وعل.
2: لا يوجد صبر كالصبر الذي اشترحته صنعاء في مواجهة تحالف الرياض، ولا يوجد تغاضي يشبه ذلك الذي أبدته عاصمة الصمود تجاه صلف الجارة المعتدية.
1: لقد تحملت صنعاء وتحمل اليمن في كل شبر من ترابه الطاهر جور النظام السعودي وظلمه، وتجرع شعبنا مرارة إجرامه وحصاره اللامتناهي.
2: رغم عمق الجراح وفيض الأوجاع، ولأن الكبار وحدهم من يصنعون السلام، حين امتلكت صنعاء قوة الردع الاستراتيجية وقبضت على زمام المعركة، لم تذهب نحو الغرور، بل انصاعت لنداء السلام الذي أطلقه السعودي حين استهلك كل أوراقه العسكرية وباتت عروشه في مرمى النيران.
1: لكن طباع الغدر لا تداويها عهود، وشيم المماطلة لا تبني سلاما.
2: لقد ظنت الرياض أن اليد الممدودة للسلام هي يد عجز، فاستمرأت التهرب والمماطلة، وتحولت من مواجهة الميدان إلى حرب الخداع والتسويف.
1: لقد نقض السعودي التزاماته وتوارى خلف جدار الوعود الزائفة، متخذا من الوقت وسيلة لاستكمال ما عجز عنه بالطائرات والمدافع.
2: إن الحصار المستمر على منافذنا والتجويع الممنهج الذي يمارس ضد أطفالنا ونسائنا ليس إلا دليلا على خسة الهدف وعقم الوسيلة.
1: يريدون خنق الشعب اليمني وخلق معاناة إنسانية غير مسبوقة، ظنا منهم أن الجوع قد يكسر ما لم تكسره الصواريخ.
2: الرسالة الأخيرة لكل صبر حدود، إننا نضع العالم والمنطقة أمام الحقيقة العارية، إن السعودي يشتري الوقت ويبيع الوهم ويمعن في حصار شعب بأكمله.
1: ولكن لتعلم الرياض ومن خلفها أن حكمة صنعاء ليست ضعفا، وأن التغاضي له مدى، وأن الصبر الاستراتيجي نفذ.
2: فمن كان يملك القوة لإجباركم على طلب السلام بالأمس، ما زالت يده على الزناد بشكل لم يسبق أن تتخيلوه، وقادر على إعادتكم إلى مربع الصراخ، والأيام القريبة ستكون شاهد ونذير.

0: خبر
1: خبر
0: وعل.
2: كل معادلاتكم أمام ثبات صنعاء ساقطة، فكتلتها الحرجة لا تقبل القسمة على أوهامكم،
3: وكل ترهاتكم ووعودكم في حقل صنعاء مشطوبة، فجاذبيتها العصية تتبخر ذرات زيفكم وتعيدها إلى العدم.
2: 10 سنوات من وعودكم المتآكلة سقطت تحت وطأة الضغط العالي لصمود صنعاء، وتلاشت معها أحلام الجبابرة كغازات نبيلة خاملة لا أثر لها ولا تفاعل.
3: قولوا ما شئتم واشحنوا نبرتكم بما تريدون من طاقة، ففي مختبر الواقع سترون تفاعلا عكسيا لم تتخيلوه، وسترتد موجاتكم إليكم مصحوبة بإنتروبيا الفشل تماما كما هي العادة.
0: خبر
1: خبر
0: وعل.
2: إيران خاطبت السعودية بالحرف الواحد بهذا القول: إننا اليوم انطلاقا من مسؤوليتنا الإقليمية نمد أيدينا لترسيخ مدامك الحل السلمي، واضعين كل ثقالنا وراء تفعيل خارطة الطريق وتفكيك قيود الحصار، إيمانا منا بأن للشعب اليمني كامل الحق في نيل سيادته وعيشه بحرية وكرامة فوق أرضه.
3: بيد أن سياسة المماطلة والرهان على عامل الوقت لن تفضي إلا إلى جدار مسدود، وهي سياسة تضع التزاماتكم وتعهداتكم في حرج بالغ أمام إرادة صنعاء التي لا تقبل التكبيل.
2: وهنا وجب التذكير أن قرار السلم والحرب في اليمن يصنع في صنعاء لا في طهران، وأن أنصار الله هناك لا يتلقون أوامر من أحد كما هو معلوم.
3: وإذا منهار جدار التهدئة وعادت لغة الحرب، فلن يكون بمقدور أي قوة كبح جماح الصواريخ والمسيرات التي ستستهدف عصب اقتصادكم ومصافي طاقتكم.
2: فاختصروا المسافات بالوفاء بالالتزامات والاستفادة من ثقل إيران للوصول لمرحلة سلام دائم، فإن كلفة السلام مهما غلت تظل أرخص بكثير من كلفة حرب تلتهم الأخضر واليابس.
3: السعودية اليوم الكرة في ملعبها، ولكننا نعلم أنه قد أعماها الكبر لكثرة ما ارتكبوه من مظالم في حق الشعب اليمني، فجعلهم عميا عن رؤية الحقائق، وظنوا أن المماطلة ستحميهم من عواقب المظالم.
2: لا تنصحوهم بعد اليوم، اتركوهم لخياراتهم حتى يصحوا على واقع يفرضه الميدان، وتكتب تفاصيله ضربات قاسمة تقلب موازين القوى، وتجعلهم يركعون ويخضعون ويتوسلون لوقف الحرب أمام مرأى ومسمع من العالم أجمع.

0: خبر
1: خبر
0: وعلم.
2: لا جديد تحت الشمس، فالمحتشدون للريان هم أنفسهم من يقاتلوننا منذ 2015. تتبدل الذرائع والوجوه الخائنة واحدة.
1: ما يضحكني هو حادث المرتزقة في منشوراتهم على الكرامة والنخوة والمزعومة.
2: عن أي نخوة وكرامة وقبيلة يتحدثون، والدافع خلفهم مجرد فبركة وأكاذيب لفتاة مزورة.
1: الحقيقة كل ترهاتهم وحشودهم عبارة عن موقف مخزي قاده التزوير والزيف، يدين القبيلة ويفتك بالعرف لا أكثر ولا أقل.
2: مخز هو حال السعودية والمرتزقة. 10 سنوات من العجز لم يتركوا فيها قشة إلا وتعلقوا بها سرابا لتحقيق أوهامهم.
1: لكن الحقيقة الثابتة، كلما تشبثوا بوهم نالوا نكالا وخزيا أشد مما سبقه.
0: خبر
1: خبر
0: وعلم.
1: قد يبدو بعض أنصار الله شديدين في تعاملهم أحيانا، وقد يتأخرون في حسم بعض الجدليات، بل وقد يقعون في اجتهادات يرونها صوابا دون التفات لتوضيحها في حينه للرأي العام، مما يسبب هذه الهالات الإعلامية.
2: ولكنهم لا يكذبون ولا يفترون،
1: لا يخونون ولا يغدرون،
2: لا يستبيحون حما ولا ينتهكون للمحارم حرمة.
1: إنهم قوم تسيرهم عقيدة دينية راسخة، ويحكمهم وازع ديني عميق، وأصالة قبلية ناصعة، وضمير إنساني حي بحت.
2: يتعاملون بوضوح تام وشفافية مطلقة حين تثار ضدهم الزوابع، وتتحول منصات التواصل إلى حفلة صاخبة من التخوين والتكذيب، ويرمون بألف قيل وقال من كل مرجف وأفاك.
1: وبعد ذلك تنقشع السحب سريعا وتتجلى الحقيقة الناصعة، وينتصرون بنقاء سريرتهم وصدق معدنهم، ليثبتوا للجميع في نهاية المطاف أن كلامهم صحيح وأن موقفهم كان هو

0: في أرض الواقع ما ينفع الناس،
1: ويموت الصخب وتعيش الحقيقة، لأن حبال الكذب وإن طالت مبتورة،
0: وراية الحق وإن حوربت منصورة، والعاقبة دائما وأبدا لأهل الصدق والوفاء.

0: خبر
1: خبر
0: وعل.
2: إن معركتنا القادمة لم تعد مجرد مواجهة، بل هي ملحمة الخلاص الأخير لتمزيق أغلال الحصار وبتر أذرع الوصايا والاحتلال فوق كل شبر من تراب اليمن الطاهر.
3: إنها معركة المخاض الحاسم لبزوغ فجر السيادة اليمنية المطلقة، ليصبح اليمن عظيماً مهاباً شامخاً بكبرياء أهله ومكتفياً بفيض خيراته وثرواته.
2: ومن هنا فإن كل من يلوذ بخندق العدوان أو يمالئ قوى الهيمنة في هذه الملحمة ليس إلا شيطانا رجيما وخائنا مارقا يقف عائقا أمام طموحات شعب أبى الانكسار ووطن يكتب تاريخه بالدم والنار.
3: ليعلم هؤلاء أن التاريخ لن يرحمهم وأن مزبلة التاريخ بانتظارهم، وسينالهم الخزي والعار ما بقي الدهر،
2: وستلعنهم الأجيال متعاقبة، فما كتبت صفحات المجد إلا للأحرار، أما العبيد والمنبطحون فلن يرثوا إلا خذلانا أبديا يلاحق أشباحهم إلى يوم الدين.
4: كنتم مع خبر وعلم مع تحيات زكريا الهاتف، سماح القوم، والمخرج حفظ الله الحرازي.

0: إذاعة صنعاء
1: تدعوكم إلى جزيرة الأحلام.
2: جزيرة الأحلام،
3: جزيرة الفن الإذاعي لإذاعة صنعاء العريقة التليدة. هذه الجزيرة التي رسم معالمها ورفد ينابيعها ورفع لواء هذه الجزيرة الفاتنة مبدعون من أرباب الفن الإذاعي.
4: ما الخطو يا شيبور؟
5: حذيفة بن بدر فارس وبني فزارة.
4: ما بال حذيفة يا شيبور؟
5: يحاول اقتحام أسوار الجزيرة.
6: من أين يأتيك العدو وأنت في أرض تكاد صخورها تتشيع؟
0: إذاعة صنعاء تعود بكم عبر ذاكرة أثيرها الساحر.
7: كمن تيعجبك الفشر قوي قوي.
8: ألا يا

0: شيلاء
1: وتقدم لكم باقة برامجية متنوعة من إرشيفها الإذاعي.
2: فسحة من الزمن في ظلال الكلمة نقضيها وثمار المعرفة نجنيها.
3: البيت المرء والحباب.
4: أيها الإخوة والأخوات، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته.
1: من الإرشيف،
5: توقفوا معنا لنسمع دقات هذه الأجراس.
1: أصوات سحرت القلوب قبل الآذان،
6: إنها تدق معلنة بداية مجد جديد
7: ولمدة نصف ساعة.
1: من الإرشيف،
8: وكما يقول المثل اليمني، في الزوايا خبايا.
1: من مخابئ الذاكرة الحية للإذاعة نستعيد الصورة والصوت والفكرة والمدلول، روعة الفكرة وحلاوة المدلول.
9: فالحين ما قال مجلس الأمن.
10: مجلس الأمن عبارة عن طفل غير شرعي لأمريكا،
9: وأمريكا
10: أكبر العاشقات العظمى لحوالي مليون صهيوني، والصهاينة هم كلاب الحراسة لأمريكا في الشرق الأوسط.

0: ليلى. إذاعة صنعاء تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
1: تنبتين أينما شئت بلا حدود،
2: وهنيئا هنيئا لك يا وطني الحبيب.
0: من الإرشيف،
3: من الإرشيف درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.
4: هنا صنعاء، هنا صنعاء،
5: هنا صنعاء،
6: هنا صنعاء. 80 عاماً وصوت إذاعة صنعاء عبر أثير موجاتها يملأ الفضاء ويعبر الحدود بإبداع وعطاء لا ينتهي.
7: سيداتي أنساتي سادتي، نحييكم ونستأنف إرسالنا معكم على نفس الموجة العاملة، فأهلا ومرحبا مع بداية بث مواد برامجنا والتي نرجو لكم معها أسعد الأوقات وأطيبها.
6: عمالقة مروا من هنا ورسخوا بأصواتهم قيم الحب والعطاء، ونشروا الوعي والثقافة، وساهموا في بناء الشخصية اليمنية الأصيلة، وغرسوا حب الوطن والانتماء، مؤكدين أن إذاعة صنعاء هي كلمة السر الحاضرة في قلوب جميع المستمعين. ومن الإرشيف اخترنا لكم

رب العرش الكريم، لا موجود سواك إلا وهو حادث بفعلك وفائض من عدلك على أحسن الوجوه وأكملها وأتمها وأعدلها. رب العرش الكريم، أنت الحكيم في أفعالك، عادل في أقضيتك.

رب العرش العظيم، لا يقاس عدلك بعدل العباد، إذ العبد يتصور منه الظلم بتصرفه في ملك غيره، ولا يتصور الظلم منك يا الله. رب العرش العظيم، أنت العظيم وأنت الكريم.

رب العرش الكريم، كل ما سواك من إنس وجن وملك وشيطان وسماء وأرض وحيوان ونبات وجماد وجوهر وعرض ومدرك ومحسوس حادث خلقته بقدرتك.

رب العرش الكريم، أنت متفضل بالخلق والإحسان والنعمة، وما بكم من نعمة فمن الله. رب العرش العظيم، أنت متفضل بالامتنان، قادر على أن تصب على عبادك أنواع العذاب.

رب العرش الكريم، أنت المريد للكائنات، المدبر للحادثات، وأنت المبدئ، وأنت المعيد، الفعال لما تريد، لا راد لأمرك، ولا معقب لقضائك، ولا مهرب لعبد عن معصيتك.

لم أزل بالباب واقف، فارحمن ربي وقوفي، وبوادي الفضل عاكف، فأدم ربي عكوفي، ولحسن الظن لازم، وهو خلي وحليفي وأنيسي وجليسي طول ليلي ونهاري.

حاجة في النفس يا رب، فاقضها يا خير قاضي، وأرح سري وقلبي من لظاها والشواظي في سرور وحبور. وإذا ما كنت راضي فالهنا والبسط حالي ودثاري وشعاري.

فأستغفر الله العظيم لزلتي وعجزي وتقصيري وعظم جرائري، وأسأله التوفيق والعون رحمة ولطفا ويسرا كاشفا للمعاسر وللعفو والغفران والصفح أرتجي من الله غفار الذنوب الكبائر. فظني جميل في إلهي وسيدي وحسبي به في قابل التوب غافري.

0: الإعداد والتقديم سعيد ناصر.
1: من الأرشيف.
2: كانت إذاعة صنعاء وما تزال المتنفس الحقيقي من خلال مسيرتها الحافلة بالعطاء والإبداع الثقافي والأدبي، وكان يقف على رأس البرامج الثقافية والأدبية إعداداً كاتب اليمن الكبير الأستاذ عبدالله البردوني، الذي أثرى مكتبة الإذاعة بالكثير من البرامج والأعمال القيمة الخالدة.
3: أولياء الله.
4: أولياء الله برنامج يكتبه الأستاذ عبدالله البردوني،
3: يقدمه لكم عبد الملك العيزري.

اللهم إنا نوينا واعتزمنا ونسألك السلامة ما دامت خيرا لنا، أو الشهادة ما دامت أرضى لوجهك الكريم، الإمام زيد بن علي.

0: لعام 63 للهجرة انبثت الفرق المختلفة المؤتلفة، وشاع منها ثلاث: الشيعة، الخوارج، تلتهما التوابون والقدريون، والخارجون عن القدرية علنا. كان الشيعة ضحية قمع موصول من فترة إلى فترة، لهذا لزموا التقية ورجعوا إلى المزيد من العلم والتعلم وإلى العبادة فروضا ونوافلا والصوم التطوعي والفرضي. وكانت الصفة الغالبة عليهم هي البكائين، وكان أي إمام يريد أن يخرج رده أهلوه قائلين: لم يجف دم الحسين بعد، ولم ينفلت من انضباط العائلة إلا زيد بن علي الذي انبسط نفوذه على الكوفة فتركه الخليفة هشام لكي ينكسر بغرور النصر، ثم وجه إليه كتيبة من النشابة وقال موصيا: إذا تمكنتم من اقتناص زيد فلن يكون الباقون إلا هباب. وسدد الرامي الأول سهما إلى جبهة زيد أنزلته من ظهر حصانه خضيبا، ومات في مساء ذلك اليوم، فما أصبح في الكوفة أحد من أنصاره. وتقصت كتيبة أخرى نجله يحيى بن زيد فقتلته في الرجان وصلبته هناك حيث مخبأ شيعة الأئمة. قال محمد الباقر: لقد نصحت أن هذا ليس زمان خروج، لأنه زمن أحزم بني أمية هشام بن عبد الملك. وكان دار الخلافة الأموية وبالأخص في الدور الأول لا يدع مناوئا أو منتميا إلى المناوئين، فتكاثر الشهداء بصورة لافتة بعد تولية الحجاج على العراق، فما كاد يقرب يوم أبيض وكان شيوخ أمية ودعاتهم يشيعون حول من سقط سريعا أنه أجله أدركه، بلغ إيناع الأجل، لو أراد الله سلامته لما خرج عاصيا. ويستشهدون بقول مسليك: كل شيء قاتل حين تلقى أجلك. فروجت القدرية رديفا: إنه قدره ساقه إلى حتفه أو ساق حتفه إليه. وكان التابعيون الثلاثة غيلان الدمشقي، سعيد بن المسيب، الجعد بن درهم من جماعة القدرية. وبعد استشهاد الحسين ابتعد الثلاثة عن مجامع الفرقة القدرية وأفتى كل منهم أن القتل ليس قدرا، وكانوا يقولون: قتل فلان أجاب ربه. وكان يفتي الثلاثة: ما أجاب ربه، وإنما قتله سيف الحجاج. وكان هؤلاء الثلاثة موضع القدوة، لهذا استدعاهم عبد الملك بن مروان قائلا: إنكم تشيعون غير المعهود عنكم، من ذا يستطيع أن يقتل حيا بدون قضاء الله وقدره؟ قال غيلان الدمشقي: لو لم يقتل ما مات. وأمن على قوله صاحبه، فقال عبد الملك: هل يموت أحد قبل أن يتقدم أجله؟ من يسلم تنفس له الأجل، ومن وقع لاقى الموت المحتوم على كل إنسان بقضاء الله وقدره. وسأل سعيد: هل هذا حق؟ قال: هو حق وغير حق، إذا مات على فراشه أو سقط من ظهر دابته أو من سطح بيته فهذا أجل له علة، أما من يقتاد إلى السجن ثم السيف فإن قاتله سبق أجله. وهذا ما اختلفت فيه المذاهب الخمسة، إذ رأى المرجئة والأشعرية أن القتل ضرب من الأجل، وقال الحنفيون والزيدية بأن القتل خرم أجل، والخرم معهود مذ تنفس الإنسان، واستشهدوا بقول الهذلي: سبقوا هوي وأعنقوا لهويهم، فتخرم ولكل جنب مصرع. أما التابعيون الثلاثة فقد كانوا أفقه وأزهد في غمرة الاتفاق والاختلاف حول كل مسألة من مسائل الدين والدنيا. قال عبد الله بن عباس: عرفت رسول الله وأنا حدث، فلم أروي عنه لأني لم أبلغ سن الرواية، ومن ذا يقبل رواية من في سني، لكني أروي شهودي الحالات. كان الوحي الإلهي ينزل على محمد بإجابة كل سؤال، فتكاثرت التساؤلات والإجابات، ويسألونك عن الروح، ويسألونك عن المحيط، ويسألونك أيان يوم القيامة. وكان علم الله بالسؤال عن معرفته بما تكن الصدور البشرية. قال ابن عباس: عاصرت عمرا وعثمان وعليا وأنا راشد معزز بدعوة رسول الله، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وعلى مدى العصر الراشدي لم يسأل الرسول أحد عن معنى آية، ولا استفسره أحد إلى أين ترتمي الإشارة، وإنما كانوا يتلقون القرآن مستبشرين بما تلقفوا من آياته، لأن الصحابة شغلوا عن تلاوة القرآن بالجهاد، فلم يحفظه من الصحابة كاملا غير سبعة. كان أقضاهم زيد بن ثابت، وأفتاهم عبد الله بن مسعود، وأدراهم بما خلف السؤال علي بن أبي طالب، إذ كان يتوسم في وجه السائل هل يسأل تفقها أو تعنتا. وكان المتعنتون كثيرين، لأن حرب صفين وحرب الجمل قبلها استفزت الشك حتى عند راسخ الإيمان، لأن القرآن كان ينزل ويحسن الناس تلقيه. أما بعد تدوين القرآن فقد أصبح فكرا ومصدر رأي ورؤية، لأنهم أجادوا هضمه وأحسنوا الرجوع إليه في أوراقه، فكان محركا للعقول. وهذا ما دل عليه التابعيون الثلاثة غيلان الدمشقي والجعد بن درهم وسعيد بن المسيب، الذين رأوا فرقا بين الموت عن أجل وبين الموت عن قتل، وهذا ما لا يشتمله نص قرآني ولا نبوي، وإنما استخلاص من الكتاب والسنة، لأن الفقهاء قد تمكنوا من التفكير كما دعا إليه القرآن كدعوته إلى التوحيد. وعندما دونت السنة جاءت الأحاديث مفصلة ما أجمل القرآن: أما حرم الله الدم والميت ولحم الخنزير على الإطلاق؟ فجاء الحديث مفسرا: أحلت لكم ميتتان ودمان، السمك والجراد، ودم الكبد والطحال. بهذا أصبح الإسلام نظام معرفة وشاهد لغة وبرهان رأي. وقد تلقى التابعيون الثلاثة موتهم على حالات مختلفة، ولكنها غير مختلفة الفعل السياسي، فقبلوا عقاب الإنسان ولم يقبلوا سخط الله.
1: أولياء الله، برنامج يكتبه الأستاذ عبد الله البردوني، إخراج عبد الله علي السرحي.
2: من الأرشيف،
3: إذاعة صنعاء، أثير الصمود والثورة واليمن المقاوم.
2: إذاعة صنعاء، تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
4: تنبتين أينما شئت بلا حدود، وهنيئا هنيئا لك يا وطن الحبيب.
2: من الأرشيف،
5: من الأرشيف،
2: درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.

0: إذاعة صنعاء تقدم في العمق في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام. مهما طال أمد العدوان فهو بلا مشروعيته ولا إنسانيته ولا معقوليته ولا مقبوليته إلى زوال، وهو مقطوع الدابر حتما، لا سيما حال مواجهته بما يجدر به من مجاهدة ومناهضة ومصابرة وإصرار على كل ذلك من قبل المعتدى عليه. وهذا حالنا مع المعتدي الأمريكي الصهيوني السعودي منذ عقد من الزمان، تواصلت فيه عربتة وإجرام وعتو وعدوان هذا القاتل المدمر بكل أشكاله وصوره الشيطانية، وآن له أن ينتهي وأن تطوى صفحته السوداء المقيتة. وهذا ما عقد عليه الشعب المظلوم المعتدى عليه قيادة وجيشا وجمهرة وقبائل، العزم عليه. وبالأمس كان جديد التأكيدات لهذا المؤكد على لسان القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء العلامة محمد مفتاح في مسيرات إحياء ذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام، بأننا مصممون على كسر الحصار واستعادة حقوق شعبنا مهما كانت النتائج، وعلى من يحاصر شعبنا أن يدفع الثمن لعدوانه. وفي السياق ذاته جاء أيضا بيان المسيرات بإعلان التأييد والدعم الكاملين لبيان قواتنا المسلحة واعتباره حقا مشروعا وانتصارا لمظلومية الشعب اليمني، والتأكيد في الآن عينه على التضامن الكامل مع الجمهورية الإسلامية في إيران ورفض الاعتداءات والانتهاكات الأمريكية التي لا ترعى عهدا ولا تحترم اتفاقات. اليوم إذن غير الأمس، والكرة في ملعب المعتدين وعلى رأسهم شيطان الإجرام والعدوان الأكبر الولايات المتحدة الأمريكية. وأول المطلوبات الواجب بإلحاح إدراكها منهم أن الكيل قد طفح، وأن شعوبنا المظلومة المعتدى عليها في هذه المنطقة، شعوبنا التي عركتها بلاءات عدوانهم الشامل المتواصل وتوثقت عراها بقرآنها وبالقيم الأسمى المحركة لشرفائها ومجاهديها وموقفهم المحق الواعي في المواجهة حتى النصر النهائي وكسر شوكة الأعداء الطغاة البغاة القتلة واسترداد الحقوق المستلبة. هذه الشعوب بطليعتها المؤمنة المجاهدة قد حسمت أمرها، ولا عودة عن ما عزمت عليه مهما كلفها ذلك من أثمان وكلف وتضحيات، والعاقبة للمتقين. هذا هو عنوان اللحظة بمفصليتها ومصيريتها في كل ساحات وميادين الجبهة الإقليمية المقاومة المجاهدة العريضة في اليمن وفي إيران وفي جنوب لبنان وفي بقية الساحات المضمونة بمبدأ الوحدة التي لا تنفصم عروتها، وواحدية الفعل والموقف والمصير والخندق المقارع المقاوم للشر الأمريكي الصهيوني المستكبر المنافق المستكلب والهمجي والمتوحش. وقد رأى العدو المركب بكل قوامه الشيطاني الهجين من آيات صمود رجال المحور الجهادي وكسرهم لعنجهيته المستكبرة ما رآه وما لا يقوى على تغطيته وتشويهه بآلته التضليلية الدعائية الضخمة، سواء في غزة أو جنوب لبنان أو اليمن، وصولا إلى ما لاقاه ويلاقيه في عدوانه الهمجي على إيران، حيث حمى العدوان والإجرام الأمريكي التي لا تكبحها اتفاقات ولا معاهدات ولا تفاهمات بأي مستوى، تقابل بحزم وردع إيراني يرد الصاع صاعين ولا يمرر أي خرق أو تحرش أو تخرص من قبل مجرم الحرب ترامب، حتى على مستوى البذاءات والتفاهات التي يتفوه بها في سياق استعراضاته الدعائية والتضليلية وحربه النفسية المفلسة والساقطة، كشأن تعليقاته وتبجحاته الواطئة والمعبرة عن ثقافته الإبستينية المنحطة إزاء مشاهد التشيع التاريخي للشهيد السيد علي الخامنئي التي أغاضته وأشعلت سعار غضبه وغلوائه وحقده، فجاءه الرد الإيراني مفحما بأنه يمكن قتل الأشخاص لكن لا يمكن قتل المبادئ. لقد قتلتم آية الله خامنئي لكنكم في الواقع حطمتم زجاجة عطر انتشرت رائحتها في كل مكان، وأنتم لا تفهمون هذه الأمور لأنكم لا تملكون حضارة ولا تاريخا ولا شرفا.
0: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعين عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. مستمعينا في هذه الأثناء سنتعرف وإياكم بإذن الله سبحانه وتعالى على درجات الحرارة وأحوال الطقس المتوقعة خلال 24 الساعة القادمة بمشيئة الله تعالى والصادرة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية والإنذار المبكر. ومعنا من هناك عبر الهاتف الأخ عبد القادر السهلي. أهلا وسهلا بك أسعد الله صباحك بكل خير.
1: أهلا ومرحبا وأسعد الله صباحكم وصباح الجميع بإذن الله تعالى.
0: كل التحايا لك. ماذا في جديد أحوال الطقس في هذا اليوم؟
1: ولكم بالمثل بإذن الله تعالى. طبعا أحب أن أشير في البيت بسم الله الرحمن الرحيم. الأجواء في هذه اللحظة طبعا خاصة على السواحل الجنوبية الشرقية سحب ركامية كثيفة قد تحضر منها أمطار متفرقة خفيفة، فيما تشهد بقية المحافظات أجواء مستقرة إجمالا. بالأمس حضرت أمطار على محافظات تعز وإب وحجة وكذا المحويت وسالتها، بلغت أعلى كمية لها في محافظة 16 ملم. الأجواء لا زالت غير مستقرة خاصة على المرتفعات الجبلية الغربية، ويتوقع في فترة ما بعد الظهر شكل سحب ركامية رعدية ممطرة. بالتالي في مثل هذه الأجواء المركز الوطني ينبه الأخوان المواطنين بضرورة الابتعاد عن مجاري السيول وكذا الاهتمام من الحواصل الرعدية. أيضا تبقى الأجواء حارة خاصة على الصحارى والسهول الساحلية، حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 40 و44 درجة مئوية. لذا وجب تنبيه الإخوان المواطنين بضرورة عدم التواجد لفترات طويلة خاصة من الساعة 12 إلى الساعة 4 عصرا تحت أشعة الشمس المباشرة. اضطراب البحر على الخبيل سقطرة وكذا خليج عدن، وبالتالي ينبه المركز الوطني على الإخوان مرتادي البحر والصيادين بضرورة أخذ الحيطة والحذر نتيجة اضطراب البحر وارتفاع الموج. صنعاء العظمى درجات الحرارة العظمى في صنعاء بإذن الله تعالى 32 والصغرى 16، عدن 37-30 في تعز 30-18، المكلا 34-28 في الحديدة 36-31، سيئون العظمى 42 الصغرى 26 في سقطرى 34-27 ذمار 28-12 إب 29-14 في القيضة العظمى 29 الصغرى 24 زنجبار أبيان 36-28 في الضالع 32-20 الحوطة لحق 40-28 في عتاق العظمى 37 الصغرى 26 مارب 38-26 صعدة 38-17 في المحوي 28-17 في عمران 38-13 حزم الجوف العظمى 40 الصغرى 24 في حجة 31-20 في البيضاء بإذن الله تعالى 30 العظمى الصغرى 14 وفي الجبيل ريمة 25-18. هذا كان ملخص للطقس الحالي واتجاه الطقس ودرجات الحرارة بإذن الله تعالى. شاكر لتواصلكم، نهاركم سعيد في رعاية الله.
0: شكرا جزيلا لك الأخ عبد القادر السهلي من المركز الوطني للأرصاد الجوية والإنذار المبكر، ونتمنى دوام الصحة والعافية للجميع. كل التحية لك
1: بإذن الله تعالى في رعاية الله.

البداية بالعناوين. العلامة مفتاح يناقش مع السفير الإيراني بصنعاء سبل تعزيز علاقات التعاون. الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان تدين استمرار تعسف ومماطلة الجانب السعودي في تنفيذ الالتزامات المتفق عليها بشأن صفقة تبادل الأسرى. عدوان أمريكي على إيران والجيش الإيراني يدمر مركز القيادة في قاعدة الأمير حسن الأمريكية بالأردن واستهداف مواقع أمريكية في الكويت والبحرين. إلى التفاصيل. بسم الله الرحمن الرحيم. ناقش القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء العلامة محمد مفتاح أمس خلال لقائه سفير الجمهورية الإسلامية في إيران بصنعاء علي رضاء علاقات التعاون الأخوي بين اليمن وإيران وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات الحيوية وعلى المستوى الشعبي. وفي اللقاء أكد القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء وقوف اليمن بقيادة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي وتضامنه مع الأشقاء في إيران لمواجهة العدوان الأمريكي الصهيوني على الجمهورية الإسلامية، لافتا إلى أهمية إسناد الحق المشروع للجمهورية الإسلامية في إيران لمواجهة العدوان الإجرامي الذي يظهر النزعة العدوانية للعدو الأمريكي ونهجه المتأصل في النكث بالاتفاقات والعهود. بدوره نوه السفير رضائي بمستوى العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وأكد وقوف طهران إلى جانب صنعاء ومساعيها وخياراتها لإنهاء العدوان ورفع الحصار الظالم ومعاناة الشعب العزيز. قال عضو المجلس السياسي لأنصار الله حزام الأسد إن النظام السعودي يمارس العداء المعلن ضد الشعب اليمني منذ بدايات القرن الماضي، محاولا تثبيت وضعيته في شبه الجزيرة العربية على حساب اليمن، وأوضح أن العدوان على بلادنا أعلن من واشنطن بقرار أمريكي، وأن السعودية مجرد منفذ لهذا القرار تحت غطاء سياسي وعسكري وإعلامي واقتصادي أمريكي عبر غرفة عمليات مشتركة. وأشار إلى أن الشخصيات التي يقدمها النظام السعودي مثل عبد رب منصور هادي وبحاح وعلي محسن ليست سوى بيادق وواجهات زائفة تستخدم ثم ترمى، بينما القرار الحقيقي بيد الأمريكي. وأكد أن العدو السعودي مسؤول عن منع الرحلات الجوية من مطار صنعاء منذ البداية، وعن قصف النساء والأطفال المدنيين واستباحة كل ما له صلة بالإنسان اليمني، ما تسبب بمعاناة أكثر من 40 مليون إنسان. أعلنت لقاءات قبلية مسلحة بمحافظة عمران وإب والمحويت النفير العام استجابة لدعوة قائد الثورة والخاصة بخيارات إنهاء العدوان والحصار وانتزاع الحقوق المشروعة للشعب اليمني ومواصلة الصمود والثبات حتى تحقيق النصر ودحر المحتلين. وجدد المشاركون التفويض للقيادة الثورية باتخاذ الخيارات المناسبة لردع العدوان والرد على أي تصعيد ودحر المحتلين من كل شبر في أرض الوطن، مؤكدين المضي في معركة الدفاع عن الوطن والسيادة والاستقلال والاستعداد لتنفيذ التوجيهات الهادفة إلى إنهاء العدوان ورفع الحصار. أدانت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بأشد العبارات استمرار تعسف ومماطلة الجانب السعودي في تنفيذ الالتزامات المتفق عليها بشأن صفقة تبادل الأسرى، رغم إعلان اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى استكمالها جميع الإجراءات والالتزامات المتعلقة بالصفقة وجاهزيتها الكاملة للمضي في تنفيذها وفق الجدول الزمني المتفق عليه. واستنكرت رفض الجانب السعودي إدراج بقية الأسرى الموجودين لديه واستمراره في وضع العراقيل أمام تنفيذ الاتفاق، معتبرة أن التعامل مع ملف الأسرى بهذه الطريقة يمثل انتهاكا صارخا للطابع الإنساني لهذا الملف.
واستخداما غير مقبول يضاعف من معاناة المحتجزين وذويهم في إطار المساومات السياسية والعسكرية. وأكدت أن ملف الأسرى والمحتجزين ملف إنساني بحت ولا يجوز إخضاعه لأي اعتبارات سياسية أو عسكرية، وأن أي تعطيل متعمد لعمليات التبادل يفاقم الانتهاكات الواقعة على الأسرى ويحمل الجهة المعرقلة المسؤولية القانونية والإنسانية الكاملة عن استمرار احتجازهم ومعاناة أسرهم. وفي الشأن الدولي، استشهد مواطن فلسطيني وأصيب 4 آخرون في غارة لطيران العدو الإسرائيلي استهدفت جسر وادي غزة وسط القطاع، كما استشهد مواطن بنيران العدو في مدينة خان يونس. وكانت مصادر طبية في القطاع أعلنت ارتفاع حصيلة العدوان إلى 73,221 شهيد و173,643 مصاب منذ 7 أكتوبر 2023. وفي الضفة المحتلة، اقتحمت قوات العدو عددا من القرى والبلدات في محافظة رام الله والبيرة، واعتقلت 4 مواطنين من مدينة قلقيلية، فيما أصيب شاب جراء اعتداء قوات العدو عليه على حاجز الجلمة شمال جنينة، وأصيب 3 آخرون في اعتداء للمستوطنين الصهاينة في بلدة بيتا جنوب نابلس. شن طيران العدو الإسرائيلي سلسلة غارات على عدد من البلدات في جنوب لبنان، حيث استهدفت حي المشاع في بلدة المنصور بقضاء صور ب5 غارات طالت عددا من الأحياء السكنية. ووصل جيش العدو نصفه منازل في بلدة حولة بقضاء مرجعيون، في حين نفذت طائرة مسيرة للعدو غارة على بلدة كفر تبنيت. وفي قضاء صور أيضا أغارت طائرة مسيرة على بلدة مجدلزون. وفي سوريا، توغلت قوة من جيش العدو مؤلفة من 3 آليات عسكرية في محيط قرية الصمدانية بريف القنيطرة، وأقامت حاجزا مؤقتا لتفتيش المارة. كما توغلت قوة أخرى تضم أكثر من 15 آلية عسكرية في قرية العشا بريف القنيطرة الجنوبية، ونفذت عمليات تفتيش داخل أحد المنازل. هذا وأفاد مركز السجل السوري بأن العدو أقام حاجزا عسكريا مؤقتا في قرية كودنا بريف القنيطرة الأوسط مستخدما 6 آليات عسكرية. شن العدو الأمريكي فجر اليوم عدوانا على مناطق جنوب إيران، وأفاد التلفزيون الإيراني بسماع دوي 3 انفجارات في بندر عباس وانفجارين في سيريك. وأضاف التلفزيون الإيراني سماع دوي 2 انفجارين محيط تشهباري ودوي 5 انفجارات في منطقة دير بمحافظة بوشهر، وسماع دوي أكثر من 10 انفجارات في جاسك. وكانت قد أعلنت بحرية حرس الثورة أنه سيتم إغلاق مضيق هرمز حتى إشعار آخر وإلى حين انتهاء تدخلات أمريكا في المنطقة، ولن يسمح لأي سفينة بالعبور. هذا وأعلن الجيش الإيراني استهداف مواقع لجيش العدو الأمريكي في المنطقة، وقال في بيان له أنه دمر مركز القيادة والسيطرة في قاعدة الأمير حسن الجوية الأمريكية في الأردن، ومركز القيادة وحظائر طائرات MQ-9 المسيرة في ذات القاعدة.

مستمعينا، نشرتنا الإخبارية انتهت، وهذا تذكير بأبرز ما جاء في عناوينها. العلامة مفتاح يناقش مع السفير الإيراني بصنعاء سبل تعزيز علاقات التعاون. الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان تدين استمرار تعسف ومماطلة الجانب السعودي في تنفيذ الالتزامات المتفق عليها بشأن صفقة تبادل الأسرى. عدوان أمريكي على إيران، والجيش الإيراني يدمر مركز القيادة في قاعدة الأمير حسن الأمريكية بالأردن، واستهداف مواقع أمريكية في الكويت والبحرين. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء قدمنا لحضراتكم نشرتنا الإخبارية الأولى. دمتم بخير.

أهلا ومرحبا بكم مستمعين عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، ولكم التحية من طاقم الفترة، إعدادا وتقديما سماح الكوم وأماني عامر. من الإشراف طاهر الحرازي، من الإشراف العام عبد الرحمن الحمران.

ومن الصيانة حمادي البيلي. ومن الهندسة الصوتية أمين السنحاني.

يقول الله سبحانه وتعالى: إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون. فإلى كل روح وقفت عاجزة أمام أبواب موصدة بأقفال حديدية، وإلى كل قلب نظر إلى أمنياته العظيمة ثم التفت إلى واقعه المرير فاستسلم لصوت العقل الذي يهمس: هذا مستحيل، ولا توجد أسباب، والظروف لا تسمح. هل نسينا يوما من نحن ومن نعبد؟ نحن نعيش في عالم الأسباب الذي تحكمه قوانين المادة المحدودة، ونحسب كل شيء بورقة وقلم، ولكننا نعبد رب الأسباب الذي لا تحده قوانين ولا تعجزه ظروف ولا يحتاج إلى أدوات. إن أشد ما يسرق سكينتنا هو أننا نقيس قدرة الخالق العظيم على مقياس عجزنا البشري.

تأمل هذا القول الإلهي: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الله تعالى لا يحتاج إلى وسطاء، ولا إلى وقت طويل للتحضير، ولا إلى ظروف مهيئة ليمنحك ما تريد. إذا أراد جلاء همك أو شفاء مرضك أو تفريج كربك، فإنه لا يعالج الأسباب كما نفعل نحن، بل يخلق النتيجة مباشرة بكلمة واحدة. نار إبراهيم عليه السلام لم تكن بحاجة إلى ماء لتنطفئ، وبحر موسى لم يحتج إلى جسر ليعبر، وبطن الحوت لم يكن به أكسجين ليحيى يونس، لأن كن تلغي قوانين الطبيعة فورا وتسكت كل أصوات المستحيل.

المعجزات لا تتنزل على القلوب المترددة التي تجرب الدعاء لكي تعمل شفرة كن في حياتك. يجب أن تهيئ لها قلبا مشبعا باليقين، قلبا يعلم أن الله أكبر من المرض وأكبر من الديون وأكبر من كل أزمة متجذرة. اليقين الصادق الخالي من ذرة شك هو المغناطيس الأعظم الذي يجذب العطاء الرباني. اجعل هذه المناجاة دثارا في ليالي العز. يا رب المستحيل، يا رب انقطعت الأسباب إلا إليك، وأغلقت الأبواب إلا بابك، وعجز الطبيب الأرض فجئتك يا طبيب السماء. اللهم إني أسألك بكلماتك التامة كن، التي لا يقف أمامها مستحيل، أن تقول لأمنياتي كن فتكون، وأن تقول لهمومي ومخاوفي وتبددي فتتبدد. اللهم أرني عجائب قدرتك في أمري، واطوي عنا مسافات العسر، وارزقني جبر المعجزات الذي ينسيني مرارة الصبر. هنيئا لقلبك هذا العناق السماوي وهذا الاستسلام الجميل لخالق المعجزات. أنت لست مقيدا بأسباب الأرض، ولست محبوسا في زنزانة الظروف، بل أنت متصل بمدبر الكون المطلق. وشفرة سكينة هي أن تدرك أن المسافة بين حلمك وتحققه وبين ألمك وشفائك هي مجرد حرفين كن. امض في أيامك الآن حرا موقنا ومطمئنا، فمن التجأ إلى ربه من يقول كن، لا أنت له، لانت له قسوة المستحيل.

0: ازرع كلمة طيبة في طريقك، فقد تكون نوراً يبدد ظلام قلب، أو أملاً يتسلل إلى نفس أثقلتها الهموم، أو ابتسامة تعيد الحياة إلى وجه أنهكه التعب. نحن لا نعلم ما يخفيه الناس خلف ملامحهم، فكم من إنسان يبتسم وهو يحمل في داخله ما يعجز عن وصفه. لذلك اجعل لسانك عامراً بالكلمة الحسنة، فإنها صدقة وأثرها يبقى في القلوب أكثر مما نتخيل. فلعل كلمة صادقة تقولها اليوم تكون سبباً في تفريج كربة، أو بث طمأنينة، أو تغيير حياة إنسان إلى الأفضل. فازرع الخير أينما كنت، وستجد ثماره يوماً بإذن الله. ما يثقل القلب ليس كثرة الهموم، فالحياة لا تخلو من الابتلاءات، وإنما اليأس وفقدان الأمل بالله. أما القلب الذي يعمره الرجاء فإنه يرى في كل ضيق مخرجا، وفي كل عسر يسرا، ويوقن أن رحمة الله أوسع من همومه، وأن الفرج قد يأتي في لحظة لا يتوقعها. فلا تسمح لليأس أن يسكن قلبك، وتمسك بالأمل مهما اشتدت الأيام، وأحسن الظن بربك، وأكثر من الدعاء، فمع كل فجر جديد يكتب الله أقدارا أجمل لمن وثق به وصبر وانتظر فضله.
1: الإنسان المعقد يعمى عن رؤية كل الإيجابيات مهما كانت ومهما بلغت، يرى السلبيات وتتضخم عنده السلبيات في حيثياتها وفي أسبابها وفي دوافعها وفي حجمها، حتى تكون كالجبال الكبيرة. تكبر السلبية الجزئية عنده، يعطي لها تفسيرات تزيد من سوءها، يعطي لها حيثيات تزيد من قبحها، يحجمها ويجسمها ويكبرها حتى تصير كبيرة جدا بفعل تلك العقدة التي يعاني منها، أي تحصل لدى الكثير من المعقدين، وهي قضية خطيرة على الإنسان المعقد نفسه. قد يشعر بالراحة لأنه قال كلاما جارحا، أو تجنى، أو قال كلاما مسيئا، أو كتب كتابة مسيئة، فضفض عن نفسه وشعر بالراحة، لكنه حمل نفسه وزرا كبيرا وجرما كبيرا بحجم ذلك التجني، بحجم ذلك البهتان، بمستوى جور الحكم الذي أطلقه في كلامه. هي قضية خطيرة جدا.

لا تنتظر يوما مثاليا، فالأيام لا تأتي مكتملة، والظروف لا تصطف دائما كما نشتهي. كثيرون يؤجلون أحلامهم وأهدافهم حتى تتحسن الظروف، يؤخرون خطواتهم حتى انتظار اللحظة المناسبة، بينما الحقيقة أن اللحظة المناسبة تبدأ عندما تقرر أن تبدأ. اصنع من يومك شيئا يستحق أن تتذكره مساء، تعلم جيدا أو عملا نافعا أو كلمة طيبة أو صلة رحم أو خطوة تقربك من هدفك أو طاعة تقربك من الله. فالقيمة الحقيقية لليوم لا تقاس بما كان فيه من راحة ومتعة، بل بما تركته فيه من أثر.

اجعل صباحك بداية للعطاء لا للانتظار، وللعمل لا للتردد، وللأمل لا للاستسلام. ومع كل شروق شمس تذكر أن الله منحك فرصة جديدة لتكتب صفحة أجمل في كتاب حياتك، وأن الإنجازات الكبيرة تبدأ بخطوات صغيرة لكنها صادقة وثابتة. لا تعطي أحدا لتأخذ، لا تنتظر. ألقي بذور الخير في دروب السائرين، سر في سبيلك باذلا ولا تلتفت، فالله يجزي المحسنين والله يجزي المخلصين. قال تعالى: إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا.

أخطر ما يسرق نجاحك ليس الفشل، بل التأجيل الذكي. هناك نوع خفي من التأجيل لا يشبه الكسل الواضح، بل يبدو منطقيا جدا، يقول لك سأبدأ عندما أكون مستعدا أكثر، أحتاج أن أتعلم قليلا أولا، سأخطط بشكل أفضل، أريد أن أكون جاهزا 100%. وهذا النوع من التأجيل هو الأخطر، لأنه لا يبدو خطأ بل يبدو عقلانيا، لكن الحقيقة أن الكمال ليس نقطة بداية بل نتيجة طريق طويل من التجربة والخطأ. لو انتظرت أن تصبح جاهزا بالكامل فلن تبدأ أبدا، لأن الجاهزية لا تأتي قبل العمل بل تأتي أثناء العمل. كل شخص ناجح اليوم كان في بدايته غير جاهز وغير مكتمل وغير واثق 100%، لكنه بدأ وتعلم وتطور وأصبح جاهزا لاحقا. أما من ينتظر اللحظة المثالية فإنه يعيش عمره وهو يجهز نفسه للحياة بدل أن يعيشها. تأمل هذا السؤال، كم فكرة عظيمة ماتت لأن صاحبها كان ينتظر أن تكون مثالية، وكم مشروعا لم يولد لأنه كان ليس جاهزا بعد. الحقيقة القاسية هي أن البداية غير الكاملة أفضل من الكمال الذي لا يبدأ أبدا. ابدأ اليوم بما لديك لا بما تتمنى أن تملكه، لأن الحركة تصنع الوضوح وليس العكس.

إذا أردت أن تذهب بسرعة فاذهب وحدك، وإذا أردت أن تذهب بعيدا فاذهب مع فريق. بعد أن تحدثنا من قبل عن أهمية استغلال الوقت وكيف تبني نفسك وكيف تبني علاقاتك وكيف تبني عاداتك، يسمي ستيفن كوفي هذه العادات التكاتف والتآزر، ويقصد بها أن يكون التعاون بين الأشخاص سببا في ظهور أفكار وحلول ونتائج أعظم من مجموع جهودهم الفردية. التآزر لا يعني أن يعمل الجميع بالطريقة نفسها، بل أن يستفيد كل شخص من اختلاف الآخر. الاختلاف نعمة لا نقمة. من أكبر الأخطاء أن نعتقد أن النجاح يتطلب أشخاصا يفكرون مثلنا، لكن الحقيقة أن الفرق القوية لا تبنى على التشابه، بل على تنوع الخبرات وتكامل المهارات واحترام وجهات النظر.

في أي مشروع ناجح ستجد أشخاصاً يجيدون التخطيط، وآخرين يجيدون التنفيذ، وآخرين يتميزون بالتواصل، وغيرهم بالإبداع. ولو حاول كل واحد منهم أن يقوم بكل الأدوار وحده لتعثر أي مشروع. لكن عندما يعمل كل شخص فيما يحسن ويقدر دور الآخرين، فإن النتائج ستتضاعف. فليس المطلوب أن تكون الأفضل في كل شيء، بل المطلوب أن تعرف نقاط قوتك وتستفيد من نقاط قوة من حولك.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، مستمعينا نقدم لحضراتكم موجزا للأنباء. أعلنت لقاءات قبلية مسلحة بعدد من المحافظات النفير العام استجابة لدعوة قائد الثورة والخاصة بخيارات إنهاء العدوان والحصار وانتزاع الحقوق المشروعة للشعب اليمني ومواصلة الصمود والثبات حتى تحقيق النصر ودحر المحتلين. وجدد المشاركون التفويض للقيادة الثورية باتخاذ الخيارات المناسبة لردع العدوان والرد على أي تصعيد ودحر المحتلين من كل شبر في أرض الوطن. استشهد مواطن فلسطيني وأصيب 4 آخرون في غارة لطيران العدو الإسرائيلي استهدفت جسر وادي غزة وسط القطاع، كما استشهد مواطن بنيران العدو في مدينة خان يونس. وفي الضفة المحتلة اقتحمت قوات العدو عددا من القرى والبلدات في محافظة رام الله والبيرة واعتقلت 4 مواطنين من مدينة كلكيلية. في لبنان شن طيران العدو سلسلة غارات على حي المشاع في بلدة المنصور بقضاء صورة ونصف عدد من المنازل في بلدة حولة بقضاء مرجع عيون، في حين نفذت طائرة مسيرة للعدو غارة على بلدة كفر تبنيت. شن العدو الأمريكي فجر اليوم عدوانا على مناطق جنوب إيران، وأفاد التلفزيون الإيراني بسماع دوي 3 انفجارات في بندر عباس وانفجارين في سيريك. وأضاف التلفزيون الإيراني سماع دوي 2 انفجارين في محيط تشابهار ودوي 5 انفجارات في منطقة دير بمحافظة بوشهر وسماع دوي أكثر من 10 انفجارات في جاسك. هذا وأعلن الجيش الإيراني أنه دمر مركز القيادة والسيطرة في قاعدة الأمير حسن الجوية الأمريكية في الأردن ومركز القيادة وحظائر طائرات MQ-9 المسيرة في ذات القاعدة باستخدام صواريخ باليستية واستهداف بالمسيرات منظومة باتريوت ومستودع ذخيرة وموقع رادار للجيش الأمريكي في الكويت وقصف بالمسيرات الانتحارية وقصف بالمسيرات الانتحارية منظومة اتصالات وموقع رادار تابعين للجيش الأمريكي في البحرين. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء قدمنا لحضراتكم موجزا للأنباء.
1: وقفة إعلانية.
2: إن امتناعك عن أداء الزكاة قد يعرضك للعقوبات القانونية وقبل ذلك لسخط الله عليك ولعذابه يوم القيامة، فلا تخسر دنياك وآخرتك. الهيئة العامة للزكاة.
3: توعية جمركية.
4: اعتماد مبدأ الشفافية والنزاهة يعد من ثوابت العمل الجمركي، الأمر الذي سيسهم في انتعاش قطاع الأعمال التجارية ويجذب المستثمرين.
3: مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
5: أخي السائق، إذا كنت ستتوقف لفترة طويلة مثل الانتظار في المواقف أو في زحمة المرور، فقم بإيقاف تشغيل المحرك، لأن تشغيل المحرك بلا ضرورة يستهلك الوقود بلا فائدة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
6: أخي المستهلك، يجب قراءة كافة البيانات المدونة على العبوة الاستهلاكية بكافة أنواعها، غذائي صناعي قبل الشراء، وخاصة تاريخ الإنتاج والانتهاء، بلد المنشأ، مكونات المنتج، التحذيرات، تعليمات الحفظ والاستخدام. الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة. وضبط الجودة.
7: تا ترددات محطات الإرسال الإذاعي FM للبرنامج العام ومناطق التغذية. أولاً 89.9 ميجا هرتز أمانة العاصمة، المديريات والقرى في جنوب غرب وشمال شرق الأمانة، معبر، محافظة دمار، مديرية عتمة، آنس، أجزاء من مديريات وصاب، دمت، محافظة عمران، وصولا إلى منطقة الجبل الأسود، المناطق الشمالية الغربية من محافظة المحويت، شرق مدينة مناخة، مديرية أرحب، وصولا إلى فرضة نهمة، تغطية مديرية السدة، عزلة وادي حجاج، وادي الأعماس، جبل عصام، عزلة وادي عصام، عزلة جبل الحبالي، الغرافة، مديرية النادرة، عزلة حزين، عزلة المفتاح، الزمازمة، عزلة مقنع، عزلة الشردمة، مدينة صعدة، والمديريات المجاورة، مديريات الشمالية، المديريات الشمالية الشرقية، محافظة إب، المديريات الشمالية، محافظة الضالع، المديريات التي تقع في بطون الأودية ووسط الجبال. ثانياً 92.5 ميجا هرتز وسط الأمانة وشمال شرق وشمال غرب، تغطية مدينة إب والمديريات المحيطة لها، مدينة جبلة، منطقة الشباب، المدينة وما حولها، مناطق الحيمة الخارجية، تعز، الحديدة، مناطق الساحل الغربي، محافظة عدن، محافظة لحج، عتمة، الساحل الغربي الشمالي بما فيها جزيرة كمران والجزر المجاورة، غرب محافظة الجوف، مديريات محافظة صعدة الشمالية الغربية باتجاه الحدود وصولا إلى نجران، مديريات محافظة عمران الشمالية الغربية، حوث، خمر، ذيفان، ريدة، نقيل الغولة، محافظة حجة. ثالثا 99.7 ميجا هرتز مدينة دمار والمحافظة، مدينة رداع وصولا إلى حدود مدينة البيضاء، مدينة يريم. رابعا 91.3 ميجا هرتز مدينة مأرب والمناطق المجاورة، مدينة الحزم، محافظة الجوف، مديريات خولان الطيال، محافظة شبوة، مديريات محافظة البيضاء، محافظة رداع، المديريات الغربية لمحافظة دمار. خامسا 104.9 شمال شرق محافظة إب، مديرية الضالع المرتفعة والجبلية، جنوب مدينة دمار، مدينة يريم، مدينة رداع. 99.9 ميجا هرتز محافظة المحويت، محافظة حجة، محافظة الحديدة، الساحل الغربي الجنوبي، محافظة ريمة، مديريات غرب محافظة صنعاء.

وعلى نهج الإمام زيد عليه السلام بصيرة وجهات، خرج الثائرون إلى ساحات المحافظات والعاصمة صنعاء يوم الجمعة بفضل الله سبحانه وتعالى، مؤكدين السير على نهج الإمام زيد عليه السلام، ومعلنين أيضا مواصلة معركة التحرر والاستقلال الوطني بفضل الله سبحانه وتعالى. كانت هناك مجموعة من المسيرات في عدد من المحافظات، محافظة تعز، إب، ريمة، ذمار، والضالع، مارب، بفضل الله سبحانه وتعالى أيضا العاصمة صنعاء، محافظة صعدة، عمران. كانت هناك مسيرات بالآلاف تعتبر لتأييد أو الخروج للسير على نهج الإمام علي الإمام زيد عليه السلام بصيرة وجهاد. أيضا الإعلان لمواصلة التحرر، معركة التحرر، واستجابة أيضا لدعوة قائد الثورة سلام الله عليه، والخاصة بخيارات إنهاء العدوان والحصار وانتزاع الحقوق المشروعة للشعب اليمني، مواصلة أيضا الصمود والثبات حتى تحقيق النصر ودحر المحتلين. أيضا المشاركون جددوا تفويض للقيادة الثورية باتخاذ الخيارات المناسبة لردع العدوان والرد على أي تصعيد ودحر المحتلين من كل شبر في أرض الوطن.

0: النشور.
1: Thank you.

0: النصر بادلاء.
1: إذن على نهج الإمام زيد عليه السلام وفي إطار هذا الشعار بصيرة وجهاد، خرج الثائرون إلى ساحات وميادين العاصمة صنعاء والمحافظات باعتبار الإمام زيد سلام الله عليه مدرسة للثائرين، وهو الصوت الحر للأمة في مواجهة الطغيان والاستكبار العالمي المتمثل اليوم وفي هذا الزمن في أمريكا والكيان الصهيوني. أيضا كل هذه الحشود وكل هذه الجموع خرجت لتؤكد أن الشعب اليمني يسير على درب الإمام زيد عليه السلام في مواجهة الباطل والطغاة ونصرة قضايا الأمة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. كما نعرف أن لكل شيء ثمن، وثمن نصرة القضية الفلسطينية هي أن نقف بكل قوة وبكل شجاعة أمام هذا العدو، وأن نحرص دائما وأبدا على الوعي ثم الجهاد. الوعي والبصيرة مهمان خاصة في هذه المرحلة التي يسعى من خلالها العدو إلى نشر الأفكار التضليلية الظلامية، محاولة السيطرة على الأفكار حتى على المشاعر. للأسف علينا أن نبني ثقتنا بالله سبحانه وتعالى، نتوكل على الله، نعد العدة في كل المجالات ونتحرك في كل ميدان من ميادين الجهاد، ونسأل الله سبحانه وتعالى دائما وأبدا الثبات وأن ينصرنا على الأعداء. في إطار أيضا ما كانت الحشود تنادي به في الساحات هي التفويض المطلق لقائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، أيضا الاستعداد والجاهزية الكاملة لتنفيذ القرارات والخيارات التي يتخذها لدحر العدوان والحصار. أيضا أعلنت الحشود التضامن الكامل مع الجمهورية الإسلامية في إيران ورفض انتهاكات العدو الأمريكي، مؤكدة تثبيت معادلة وحدة الساحات مع محور الجهاد والمقاومة والقدس. الأعداء في الكثير من الأحيان للأسف يتوحدون ضد الأمة العربية والإسلامية، وهذه هي الفترة الذهبية الأولى التي تتوحد فيها ساحات محور المقاومة بفضل الله سبحانه وتعالى ضد العدو الأمريكي، من اليمن إلى العراق إلى فلسطين إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية بفضل الله سبحانه وتعالى. كان هذا التوحد واضح وجلي في تشيع الذي حدث في استشهاد الإمام السيد علي الخامنئي بفضل الله سبحانه وتعالى. كانت هناك مجموعة من الرسائل من خلال هذا التشيع أن الشعب اليمني وأن محور المقاومة بشكل عام موحد ضد عدو واحد وله أهداف واحدة، وأن القضية الفلسطينية لا يمكن أن نتركها مهما ذهب من قادة ومهما استشهدوا لدينا من رجال، بفضل الله سبحانه وتعالى ثابتون على هذا النهج وسائرون على هذا الخط. وما زلنا إلى اليوم يعني نحيي هذه الذكرى، هؤلاء الأئمة الإمام زيد والإمام الحسين سلام الله عليهم، ومن خلال هذه التحركات العملية نثبت أيضا أننا لن نتوقف ولن نتخاذل عن السير عن هذا الطريق بإذن الله سبحانه وتعالى. Yeah.

0: استشهاد الإمام زيدٌ بن علي قدوتنا وأسوتنا، أسوتنا في الجهاد وأسوتنا في البطولة وأسوتنا في نزع الحق. ونقول لآل سعود سنمنع حقنا بأيدينا منكم، لن نذل ولن نخضع، وسنأخذ حقنا بقوة الله وبأوامر الله. لا نحتاج إلى مجلس خوف ولا لأمم متخلفة، بيدنا قرار من رب العالمين، ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، جاهزين لتنفيذ أي أوامر تصدر. حتى الآن ولن نتخلى، وسنقدم أنفسنا وأموالنا وأهلنا وأولادنا فداء لوطننا. الآن إحنا في زمن احتلال العقول، احتلال العقول، لقد احتلت عقول الرؤساء والحكام العرب والمسلمين، فمن احتل عقله احتل وطنه. ولنا مثل في لبنان، الآن حكومة لبنان لا حل عندهم إلا احتلال لبنان، ليس لهم حل لأن عقولهم قد احتلت. وإن شاء الله الميدان تجاهنا، نحن مشتاقين لنزع حقوقنا من السعودية الذي هي عدو لليمن من زمان، قتلت 3000 حاج يحملون الكعك، ليست قنابل،
1: نيتهم الوصول إلى بيت.
0: إن شاء الله بإذن الله تتحرر، والله يقول والرسول يقول لن تصلح هذه الأمة في آخرها إلا بمصلحة أولها، ما صلحت في أولها، فأولها صلحت بتكسير الأصنام وتطهير الكعبة من الأصنام، والآن لن تصلح إلا بتطهير الكعبة من سلمها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الأنشطة الشعبية، فاليمن في كفة، وكل دول العالم التي فيها تحرر في كفة، وكفة اليمن أرجع.
3: للعزة أعظم عنوان في درب حليف القرآن، في درب حليف القرآن.

عندما تأتي أو عندما نحيي هذه الذكرى، سواء ذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام أو ذكرى استشهاد الإمام الحسين وأئمة أهل البيت عليهم السلام، نستفيد منها الكثير. منها من أبرز ما نستفيده أن كيف هؤلاء الأئمة يعني استطاعوا أن يثبتوا، لم يتنازلوا عن موقفهم، يعني حتى لو هددوا بالقتل، لو هددوا بأعز الأشياء عليهم، يظل دين الله سبحانه وتعالى ويظل الإيمان بالله سبحانه وتعالى أقوى من كل التهديدات التي يحاول الأعداء فرضها. بفضل الله سبحانه وتعالى أننا نعيد إحياء ذكرى هؤلاء الأئمة كي نتعلم منهم كيف نثبت في الميدان، كيف نثبت على مبادئنا وعلى قيمنا، كيف نصبر، كيف نحتسب الأجر من الله سبحانه وتعالى، كيف أنه يجب علينا ألا نتنازل للأعداء مهما كانت التضحيات ومهما بلغ حجم المصاب والألم، فإن الله سبحانه وتعالى سيجزي الصابرين خير الجزاء بإذنه سبحانه وتعالى.

0: تحت شعار بصيرة وجهاد شهد ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء وعموم ساحات المحافظات اليمنية الأخرى مسيرات مليونية حاشدة إحياء لذكرى استشهاد الإمام زيد بن علي زين العابدين عليهما السلام وتأييدا لبيان القوات المسلحة اليمنية بشأن كسر الحصار الجوي على مطار صنعاء بوصول الطائرة الإيرانية والذي تضمن تحذيرا للنظام السعودي من أي اعتراض مستقبلي للرحلات المدنية.
1: رسالة الشعب اليمني في هذا الحضور النوعي والكبير في مئات الساحات واضحة، وهي إننا ضد الطغيان والتسلط والإجرام بحق المستضعفين وبحق شعوب أمتنا.
2: إن لهذه الذكريات ولهذه المناسبات أهميتها الكبرى ومردودها المهم على المستوى النفسي والثقافي فيما يربطنا بأعلام الهدى.
3: نحن الشعب بجنب الجيش.
0: وجدد المحتشدون تفويضهم المطلق لخيارات القيادة والقوات المسلحة في استمرار دعم اليمن العسكري والشعبي لفلسطين ولبنان وإيران كامتداد عملي لنهج الإمام زيد في مواجهة الطغاة، مشددين في بيان المليونية على أن وحدة الموقف بين أقطاب محور الجهاد والمقاومة هي الركيزة الأساسية لإسقاط المشاريع المعادية في المنطقة.
4: نؤكد على تثبيت معادلة وحدة الساحات والتعاون والتنسيق الكامل مع محور الجهاد من فلسطين ولبنان وإيران والعراق واليمن، واستعدادنا لمواجهة أي تصعيد.
5: ومن قلب الميدان نقول السيد القائد العلم، سمعنا بين يديك جادوا للتصعيد ومع غزتها ولبنان وإيران.

أيضا مستمعين الأعزاء، كانت هذه الخروج أو كان هذا الخروج يوم الجمعة. أيضا يوم السبت كانت هناك مجموعة من اللقاءات القبلية المسلحة بعدد من المحافظات، والتي أعلنت النفير العام استجابة لدعوة قائد الثورة والخاصة بخيارات إنهاء العدوان والحصار وانتزاع حقوق الشعب اليمني المشروعة ومواصلة الصمود والثبات حتى تحقيق النصر ودحر المحتلين بإذن الله سبحانه وتعالى. أيضا التأييد لما جاء في بيان القوات المسلحة، ومن أبرز ما جاء في البيان تحذير العدو السعودي المجرم من تكرار أي محاولة لخرق الأجواء اليمنية أو عدوان يستهدف بلدنا، فإنه سيقابل برد شامل باستهداف مطاراته ومصالحه الحيوية في البر والبحر. ثانيا، لن نقبل باستمرار الحصار السعودي الأمريكي الظالم على بلدنا إلى ما لا نهاية، وسنتخذ كل الخطوات المشروعة لإنهاء هذا الحصار. ثالثا، ندعو أبناء شعبنا العزيز لمواصلة النفير العام والجهوزية القتالية تلبية لدعوة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله. رابعا، نؤكد على جاهزية القوات المسلحة بكافة تشكيلاتها لأي خيارات يتخذها السيد القائد، وأن يدها على الزناد لتنفيذ التوجيهات في إطار فك الحصار السعودي الأمريكي عن شعبنا العزيز وإخراج المحتلين.

0: أصل الخطأ.
1: واليوم وقد قرر الشعب اليمني العظيم وقائده المجاهد العظيم والحكيم قرروا كسر الحصار. قررنا كسر الحصار. والحشود العظيمة في كافة الميادين التي خرجت منذ البيان، بيان السيد القائد وبيان القوات المسلحة وبيان التعبئة العامة، والحشود تملأ الساحات، نقول للعدو هذا قرار لا رجعة عنه.

0: إذن مستمعينا الأعزاء، في إطار هذه الفترة الصباحية المباشرة نستضيف عبر الهاتف الناشط الثقافي الأستاذ حسن خيران. أهلا وسهلا بك أستاذ حسن.
1: أهلا وسهلا بكم.
0: كل التحية لك. بداية أستاذ حسن، يعني تعليقكم على كل هذه اللقاءات الكبلية، كل هذا الخروج إلى الساحات بفضل الله سبحانه وتعالى، سواء في ذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام يوم الجمعة أو أمس، وقبلها أيضا منذ بداية العام، منذ أن أعلن السيد القائد بيانه بخيارات إنهاء العدوان والحصار وانتزاع حقوق الشعب اليمني بفضل الله سبحانه وتعالى، ماذا يعني هذا الخروج وهذا الزخم الكبير وهذا النفير الكبلي بهذا الشكل؟
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. طبعا الشعب اليمني شعب عظيم وعزيز وكريم، ويعرف أن هذا التحرك هو تحرك فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. طبعا خروج الشعب اليمني يعتبر خروج إيماني وكبير وقوي في هذا الميدان، ميدان الصراع مع أعداء الله وأعداء الأمة الإسلامية وأعداء الشعب اليمني. طبعا حتى أن الشعب اليمني ارتباط بأهل البيت ليس ارتباط عادي، ولذلك يخرج في مثل هذه المواقف ويتحرك، وهو اليد اليمين للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، يتحرك بعنفوان وقوة وعزيمة في هذه المواقف التي ترضي الله سبحانه وتعالى. طبعا لا بد أن نستوعب أن الخروج المليوني الذي خرجه الشعب اليمني يوم الجمعة إنما هو نتاج هذا الإيمان الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله: الإيمان يمان والحكمة يمانية. هذه هي الحكمة، أن يخرج الشعب اليمني كلهم بجميع فئاتهم ليخرجوا ليقفوا المواقف التي ترضي الله، ويعلنوا تجديدهم للانتماء والارتباط إلى خط وثورة الإمام زيد بن علي عليه السلام في مواجهة الطواغيت. الإمام زيد بن علي عليه السلام الذي حارب الطواغيت والمستكبرين في الأرض، ها هو الشعب اليمني اليوم يواجه الطواغيت ومستكبري الحاضر، ويتحرك في مواجهة هؤلاء المستكبرين الذين هم أعداء الأمة الإسلامية وأعداء الله. ولذلك هو يتحرك من استجابته للمنهجية القرآنية الذي كان يقول الإمام زيد بن علي عليه السلام: والله ما يدعنا كتاب الله أن نسكت. كان يتحرك الشعب اليمني وفد هذه الروحية، ويتحرك وفق ما يحركه ويوجهه السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله. هذا الأمور المهمة التي لا بد أن يستوعبها العالم، أن السيد والشعب شيئا واحدا، وما يأمر وما يوجه السيد القائد هذا الشعب المبارك والعظيم يتحرك ولا يخاف في الله لومة لائم. هذه البنية الذي رأيناها وجسدها الشعب اليمني إنما هو نتاج حمله للثقافة القرآنية وحمله للمبادئ والأسس، وأيضا معرفته. العدو دائما يشتغل على حرف بوصلة العداء، لكن الشعب اليمني دائما يشتغل ويعرف متى يعمل ومتى يتحرك ومتى سيكسر الحصار، لأن لديه قيادة حكيمة ربانية يتحرك في كل السبل والمبادئ والأسس التي ترضي الله سبحانه وتعالى وتفك الضغط على الشعب اليمني وحصار الشعب اليمني. الشعب اليمني أعلن اليوم كلمته عبر بيان السيد القائد وبيان القوات المسلحة أنه لا مجال لأن يكون الحصار إلى ما لا نهاية. سيقف وينتهي الحصار مهما كان حجم التضحيات ومهما كان حجم المخاطرات، وهذا ما سيكون، ولن يقف الشعب اليمني مكتوف الأيدي. عندما خرج الشعب اليمني إلى 70 هم يقولون لهؤلاء الأبواق وهؤلاء العملاء، ويقولون للسعودي والإماراتي والأمريكي والإسرائيلي وغيرهم من لفيفهم، وبالأخص السعودي، يقولون لهم أن الشعب اليمني جنبا إلى جنب مع القوات المسلحة، وما تعمله القوات المسلحة الشعب اليمني هو مؤيد لها وهو يتحرك جنبا إلى جنب مع قواته المسلحة الباسلة التي تنكل وستجعل من السعودي الذي يحاصر بلادنا وغيره من الشذاذ الآفاق ستجعلهم خانهين خاضعين والمطار بالمطار والسن بالسن والبادئ أظلم.
0: نعم، نتحدث اليوم عن ثورة الإمام زيد سلام الله عليه وإحياء اليمنيين لهذه الثورة. أوجه التشابه بين الظروف التي واجهها الإمام زيد عليه السلام والواقع الذي تعيشه الأمة اليوم. حتى قال الإمام زيد عليه السلام: البصيرة البصيرة ثم الجهاد. يعني ما أحوجنا اليوم لهذه البصيرة في التحرك في واقع الميدان؟
1: الامتداد والخطان لا زال موجودين اليوم. هناك ظلم، هناك اضطهاد، هناك من يجعل الناس أذلاء تحت أيدي اليهود والنصارى، ممن يسودون ويسمون أنفسهم بخلفاء المسلمين وقادة المسلمين. لكن هنا الثورة الحقيقية التي قدمها الإمام علي والإمام زيد والإمام الحسين عليهم السلام والإمام الحسن هي ثورة في مواجهة الطاغوت، وأيضا ليستوعب الناس خطورة الطواغيت في الأرض، لأنهم ينحرفون في أعلى مستوى هرم لدى هذه الأمة الإسلامية، ينحرفون بخط الإسلام، ولذلك لابد على الأمة الإسلامية أن تواجهها. وكان الأجدر بالتحرك هذا كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله عن أهل البيت: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. هذا المبدأ العظيم، الارتباط بالقرآن وأهل البيت، هو الضمانة الحقيقية لأن تتحصن الأمة من حالة الذل والتبعية لليهود والنصارى، وحالة الانحراف في الفكر والانحراف في الثقافة. طبعا العدو دائما يلبس الحق بالباطل، ولذلك الإمام زيد كان يوضح للناس خطورة هؤلاء الطواغيت والظالمين، ماذا يعملون، ماذا يصنعون. يعني هناك نموذج لبعض المواقف للإمام زيد بن علي عليه السلام عندما دخل على هشام بن عبد الملك الطاغية الذي كان يستحل حرم الله سبحانه وتعالى. من هذه المواقف أنه كان في مجلس يهودي يسب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، وكان الإمام زيد عندما دخل واليهودي يسب رسول الله أراد أن يقتله، ولكن منعه هشام وحرس هشام، فقال: ما هي زيد، لا تبغي جليسنا. هم دائما يجعلون في مجالسهم ويسمعون الإساءات إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، ويقدمون للأمة الإسلامية الانحطاط والانبطاح الأخلاقي كما نشاهده اليوم في النظام السعودي والسوري، وما نشاهده اليوم في التركي وغيرهم ممن يرتبطون وينتمون إلى النهج الأموي المنحرف والطاغوتي. ها هو اليوم المسار نفس المسار، ولكن هنا حددها السيد القائد رضوان الله عليه في نقطة مهمة: إذا أراد الإنسان أن يعرف الخط الإلهي ويعرف جماعة بعينها فليتجه إلى قول الله سبحانه وتعالى: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. كيف هم أمام أعداء الأمة الإسلامية وكيف هم أمام الأمة الإسلامية؟ هذا هو يحدد ميدان المعرفة لهؤلاء الطواغيت والظالمين. ولذلك من المهم أن نستوعب آثار التحرف مع الظالمين والطواغيت، أنهم يتخذون عباد الله خولا وماله دولا ودينه دغلا. هذه من الأشياء الخطيرة التي قالها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله في الانحرافات التي يقومون بها. اليوم نرى الامتداد، كيف يدجنون الأمة لتولي اليهود والنصارى، كيف يضربون الأمة لتولي اليهود والنصارى، كيف يجعلون الأمة خاضعة لليهود والنصارى، ولما يأمرونه اليهود والنصارى ويتحركون به كما يتحرك به وما يريده أعداء الله من اليهود والنصارى. طبعا من الأشياء التي لا بد أن نتنبه بها أنهم يشتغلون على تحويل الناس من الإسلام المحمدي الأصيل، الإسلام الذي يرفع قدر الأمة الإسلامية ويعلي من شأنها ويزكيها، إلى حالة الانبطاح والانحطاط كما نرى في المجتمع الخليجي وما يعمله النظام السعودي بالأخص من عبر عيد الهلوين عيد الشيطان، يتنكرون بالشيطان وكيف يبعدون الناس عن القيم والمبادئ. ولكن اليوم عندما نشاهد السيد القائد وما نراه للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي في واقع حياتنا، كيف يزكي الناس ويجعل للمناسبات الدينية مولد الرسول، هذه المناسبات الدينية استشهاد الإمام زيد الإمام الحسين الإمام علي الولاية، هذه جمعة رجب وغيرها الهجرة النبوية إلى آخره، ترى التفاعل الكبير وهناك زخم كبير لإعادة التراث الإسلامي المحمدي الأصيل، وهذه هي تجسد كما قال الله سبحانه وتعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. هذا هو الذي يزكي النفوس ويجعل الناس يرتبطون بالتراث الإسلامي. أما من يحارب التراث الإسلامي والمبادئ الإسلامية ويعيد إلى الأمة الانبطاح والانحطاط الأخلاقي فهذا ليس من الإسلام ولا ينتمي إلى الإسلام. وهناك في التاريخ الكثير كيف كان النظام الأموي نظام يتحرك وفق التفسخ القيمي والأخلاقي ويتحرك في عدائه حتى للإسلام. يزيد ابن معاوية هو الذي قال لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل، والطاغية أحد الطغاة الأمويين مزق المصحف وقال فقل يا ربي مزقني الوليد، وآخر يذهب إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ويقول والله لو قاتلني ونازعني في ملكي هذا، ويشير إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله لا اختطفت روحه. هذه من الأشياء الخطيرة على الأمة الإسلامية، أن يقودهم من يعادون الإسلام وتحت مسميات الإسلام يتلبسون بالإسلام وهم ينخرون في داخل الإسلام. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله نهى الأمة الإسلامية على أن تتبعهم، ولذلك كان ينبه أن هناك الشجرة الملعونة، وكان يسميهم دائما بالطلقاء، الطلقاء الذين لا يرتبطون لا بالمهاجرين ولا بالأنصار. كيف يقودون هذه الأمة وكيف يسيرون هذه الأمة إلا للانبطاح والانحطاط وإلى الذل والتولي لليهود والنصارى.
0: نعم أستاذ حسن، كان أيضا من ضمن ما أعلنت عنه الحشود التي خرجت يوم الجمعة، وأيضا من خلال النفير العام في المحافظات النفير القبلي بفضل الله سبحانه وتعالى، الإعلان الدائم للتأييد الكامل لبيان القوات المسلحة. كيف تقرؤون إعلان هذه الحشود التأييد الكامل لبيان القوات المسلحة؟ ما هي الدلالات التي تحملها؟ يعني البيان القوات المسلحة أيضا مع التأييد الشعبي.
1: طبعا الخروج المشرف والكبير والزخم القوي للشعب اليمني يري العالم أن الشعب يدا بيد مع القوات المسلحة، وما تعمله القوات المسلحة الشعب اليمني هو الضاغط للزناد، وهو الذي يدفع ويساند ويؤازر هذه القوات المسلحة. ولذلك تجد حتى التبرعات للمجاهدين في القوات الصاروخية وسلاح الجو المسير وقوات المسلحة تجدها بزخم كبير جدا، وهذه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. الشعب اليمني هو يعرف أن ميدان العزة، وكما قال الإمام زيد بن علي عليه السلام والله ما كره قوم قط حر السيوف إلا ذلوا، لن يتم فك الحصار ولن يتحرك العدو ويتخلى عن ما عمله وما يعمله من خلال العدوان على الشعب اليمني إلا بمواجهته بالقوة، وهذه سنة إلهية. ولذلك هنا الشعب اليمني يعرف من مضامين القرآن الكريم ومن التحرك العظيم أن القوة لا تسترد إلا بالقوة، وهذا أمر مفروغ منه. الشعب اليمني دائما هو جنبا إلى جنب، ولذلك حتى في مرحلة العدوان ومرحلة طوفان الأقصى والمراحل السابقة واللاحقة الشعب اليمني دائما يقف مع القوات المسلحة ويساند القوات المسلحة، لأن القوات المسلحة تبيض وجوهنا أمام الله سبحانه وتعالى، وهي ليست من القوات المسلحة التي تأتي في مواجهتها على الأمة الإسلامية، بل هي التي تأتي في مواجهتها على أعداء الأمة الإسلامية والمنافقين ومرتزقة العدو الأمريكي والإسرائيلي. هذا أمر مفروغ منه، ولذلك الشعب اليمني هو يرى قوة القوات المسلحة وبيان القوات المسلحة الذي يلبي تطلعات الشعب اليمني ويلبي رغبات الشعب اليمني ويتحرك وفق ما يريده الشعب اليمني. ولذلك رأينا زخم كبير في الساحات مؤيدين بهذه القرارات المفصلية في واقع الحياة، والتي تعيد ثروات الشعب اليمني وتعيد حقوق الشعب اليمني، بل تنتزعه انتزاع من هؤلاء الطواغيت والظالمين.
0: نعم، بفضل الله سبحانه وتعالى كان هناك خروج مشرف، وكان هناك موقف واضح خاصة للعدو السعودي. برأيكم ما هي السيناريوهات المحتملة إذا استمرت يعني العدو السعودي في هذا التجاهل وهذا التغافل وتجاهل هذه التحذيرات من قائد الثورة وبيان القوات المسلحة وأيضا من النفير العام استجابة لدعوة قائد الثورة والقوات المسلحة؟
1: طبعا هناك سيناريوهات كثيرة جدا، ولكن الأبرز في حال استجاب النظام السعودي للمطالب كان خير، وإن لم يستجب فسيتم ضرب موانئه كما تم الإعلان ومطاراته وكل مقدراتها الحيوية. لن يبقى الشعب لن يبقى النظام السعودي بمنع عن صواريخ الشعب اليمني، وكما أتحدث به السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله. طبعا هناك مآلات الصراع ومآلات ونتائج هذه المرحلة، دائما نقول السيد أخبر، وإحنا قد عرفنا حكمته وعظمته ومواقفه القوية، ودائما نقول فوضناك يا قائدنا فوضناك، مهما كان ومهما يكون فلن نكون إلا جنودا تحت راية سيدي ومولاي عبد الملك بدر الدين الحوثي. نعم. ونحن في أتم الجهوزية لأن نتحرك في كل المواقف وفي كل الجبهات للانتصار للشعب اليمني، لأن بوابة الانتصار لغزة ولمظلومية غزة هو عندما نستطيع أن نصنع وأن نبدع وأن نخترع وأن تعود ثرواتنا لنا، لنستطيع أن نكون قوة عالمية تضرب أعداء الله وأعداء الأمة الإسلامية. ولذلك مهما كانت الخيارات التي يقدم عليها السيد القائد أو القوات المسلحة، نحن في أتم الاستعداد لها، ومهما حدث ومهما سيحدث لن يكون إلا خيرا، لأن الله قال سبحانه وتعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، وقال وذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. هذه من الآيات المباركة التي لابد أن نستوعبها ويستوعبها الشعب اليمني الكريم والعزيز والعظيم.
0: نعم، لكن أستاذ حسن إلى الآن يعني لا توجد حتى أي بادرة خير مثلا من النظام السعودي بالاستجابة لهذه الدعوات، يعني ملف الأسرى إلى الآن معرقل، الحصار إلى الآن مفروض، وهناك أيضا تهديدات بعدم عودة طائرة الوفد اليمني الذي ذهب لتشييع السيد الخامنائي، يعني لا توجد هناك حتى أي بادرة خير بأن النظام السعودي سيستجيب لهذه الدعوات.
1: كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، وأيضا نحن لا نؤمل في هؤلاء لأنهم عملاء لليهود والنصارى، فيهم خير لا يوجد فيهم خير، ونحن يعني نشتاق إلى أن نأخذ حقوقنا. طبعا العدو الأمريكي هو من يحرك النظام السعودي وهو من يقول له افعل ولا تفعل، ولذلك مهما كان حجم الأحداث ومجريات الأحداث لابد أن نستوعب أنهم غدارون مكارون، ومهما كانت الأحداث ومهما ترامت الأحداث فنحن لم نصدقهم. وملف الأسرى كان ملف إنساني لابد أن يتعاملوا معه بجدية وبمصداقية، لأنه ملف المفروض يكون بعيد عن المساومات والإملاءات الغربية والخارجية، أن يكون فيه إملاءات واضحة، وكان من المقرر أن يتم تسليم الأسرى قبل يومين، لكن النظام السعودي يماطل ويداهن والله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل. ولذلك قد تكون هذه في مصلحة الشعب اليمني أن هناك توضيحات كثيرة من الباري لمن لا زال في قلبه شك. ولذلك من أول يوم في عدواننا على الشعب اليمني أريد أن أذكر الكثير من الناس الذين ينسون ويتغافلون. جلسنا 40 يوم ونحن نصبر على النظام السعودي وهو يقتل بحقنا وهو يستبيح بحقنا وهو يعمل كل ما يمكن أن يعمله بحق الشعب اليمني، ولم نرد بطلقة واحدة إلا بعد 40 يوم. هذا ما سماه السيد حسن نصر الله بالصبر الاستراتيجي. اليوم الشعب اليمني يصبر، ولكن الصبر له حدود وسينتهي عندما يحين الوقت المناسب لانتهاء هذا. لن تنفعهم لا أمريكا ولا إسرائيل. أمريكا التي أصبحت في البحر عاجزة وفي مواجهتها مع إيران عاجزة وفي مواجهتها مع أحرار هذه الأمة عاجزة، ستكون عاجزة في اليمن، وستكون السعودي وسيتلطف السعودي يعرف السعودي أن تأخيره في هذه الصفقات وهذه هذا الباب العظيم الذي فتحه الله للناس جميعا سيكون وباله عليه، وسيندم على اليوم الذي أخر فيه أي صفقة من الصفقات سواء كانت التبادل أو فتح المطارات أو غيرها.
0: نعم أستاذ حسن، شكرا جزيلا لك. أي إضافة أخيرة قبل أن نختم هذا اللقاء؟
1: أدعو الشعب اليمني إلى رفع الجهوزية العالية استعدادا لتلبية توجيهات السيد القائد يحفظه الله، والدخول إلى دورات طوفان الأقصى الثانية والتحرك الجاد في هذا الميدان الذي سينتزع حقوقنا. طبعا أوجه رسالة للكثير، الكثير من الناس يعاني من قلة المرتبات أو انعدامها أو عدم السيولة أو عدم إمكانية الشراء. لن يحل بالسكوت والتخاذل، بل سيحل بالوقوف جميعا والتحرك جميعا لأن ننتزع حقوقنا وأن نعيد حقوقنا لنحيا كلنا في سخاء ورخاء ورغد. وبفضل الله سبحانه وتعالى لدينا من الثروات ما يغنينا وما يجعلنا أعزة وما يجعلنا نسيطر حتى على بقية الدول في المنطقة، لأننا أمة لديها من الثروات باعتراف الأمريكي والإسرائيلي الكثير من الثروات التي تجعل الشعب اليمني في غنى عن الهبات وما يقدمه أعداء الأمة الإسلامية.
0: شكرا جزيلا لك الناشط الثقافي أستاذ حسن خيران، كل التحايا لك.
1: حياكم الله.

يسب رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله في مجلس هشام الأموي من جانب شخص يهودي حاضر في المجلس. وملك هشام هذا في الحج يقول لا يأمرني أحد بتقوى الله إلا قطعت رأسه، يحني بذلك الرأس إصغاء وتواضعا وتلطفا تجاه يهودي مجرم وحاقد يسب رسول الله في محضره ويسيء إلى رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، فلا يعترض ولا بكلمة. الإمام زيد عليه السلام ينتهر ذلك اليهودي ويهدده. رسول الله هو مقدس، مقدس في إيماننا، في مبادئنا، في ثقافتنا الإسلامية. فذلك اليهودي يسب رسول الله ولا يضير ذلك هشاما ولا يغيظه ولا يزعجه ولا يرى في سب ذلك اليهودي لرسول الله أي مشكلة أبدا، بل يتوجه ويغضب وينفعل ويستاء من الإمام زيد عليه السلام كيف ينتهر ذلك اليهودي الساب لرسول الله. صح، لا تؤذي جليسنا يا زيد، اسكت، هذا جليسنا لا تؤذي. نرى الامتداد لهذا النموذج في عصرنا الحاضر لأولئك الذين دائما ينحنون تنعطف ظهورهم ويكاد العمود الفقري أن ينكسر من الانعطاف، ويحنون رؤوسهم في استقبالهم لترام وأمثال ترام، وفي تعاملهم مع يهود صهاينة وينظرون ويزمجرون ويتكبرون ويتغطرسون على أبناء أمتنا الإسلامية. مدرسة واحدة، مدرسة الطغيان واحدة. الامتداد للطغيان كان قائما في واقع الأمة في كل عصر وفي كل جيل.

0: أخبارا.
1: نحن خرجنا في ذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام، ونحن نكرر كما قال الإمام زيد عليه السلام، قال والله ما يدعني كتاب الله أن أسكت، ونحن نجددها وعلى مسامع الناس أجمعين، والله ما يدعنا كتاب الله أن نسكت، كيف نسكت ونحو وذروات شعبنا يأكلها الصهاينة الأعداء، وعلى رأسهم النظام السعودي الذي يحاول بتخططاته ومحاولته لتفرق اليمن وممزقاته. ونحن نرسل رسائلنا إلى العدو الصهيوني، نقول له قرب زوالكم وقربت مهما، ونقول لكم والله مهما قصبتم ومهما دمرتم ومهما حشدتم لم تزيدنا إلا عزما وثباتا في هذه الميادين المقدسة. ورسالتي إلى سيدي ومولاي السيد القائد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي يحفظه الله في هذه الذكرى العظيمة، نقول له يا سيدي نحن جاهزون، نحن عصاة موسى، نحن يا سيدي والله يا لو ضربت بنا قمرات البحار لأخذناها لكي نقاتل الصهاينة الأعداء الذين يسعون في الأرض فسادا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر.

الله.

يؤكد على تثبيت معادلة وحدة الساحات والتعاون والتنسيق الكامل مع محور الجهاد من فلسطين ولبنان وإيران والعراق واليمن، واستعدادنا لمواجهة أي تصعيد. يؤكد ثبات الشعب اليمني انطلاقاً من هويته الإيمانية ومسيرته القرآنية على مساره التحرري الجهادي وموقفه القرآني وتمسكه بقضايا الأمة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وإسناده للمظلومين والمجاهدين في غزة وعدم القبول بتجزئة المعركة. عاش اليمن حراً عزيزاً مستقلاً، والنصر لليمن ولكل أحرار.

0: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام، موعدكم مع موجز للأنباء. أعلنت لقاءات قبلية مسلحة بعدد من المحافظات النفير العام استجابة لدعوة قائد الثورة والخاصة بخيارات إنهاء العدوان والحصار وانتزاع الحقوق المشروعة للشعب اليمني ومواصلة الصمود والثبات حتى تحقيق النصر ودحر المحتلين. وجدد المشاركون التفويض للقيادة الثورية باتخاذ الخيارات المناسبة لردع العدوان والرد على أي تصعيد ودحر المحتلين من كل شبر في أرض الوطن. استشهد مواطن فلسطيني وأصيب 4 آخرون في غارة لطيران العدو الإسرائيلي استهدفت جسر وادي غزة وسط القطاع، كما استشهد مواطن بنيران العدو في مدينة خان يونس وفي الضفة المحتلة. اقتحمت قوات العدو عددا من القرى والبلدات في محافظة رام الله والبيرة واعتقلت 4 مواطنين من مدينة قلقيلية. شن العدو الأمريكي فجر اليوم عدوانا على مناطق في جنوب إيران، وأفاد التلفزيون الإيراني بسمع دوي 3 انفجارات في بندر عباس وانفجارين في سيريك. وأضاف التلفزيون الإيراني سمع دوي انفجارين في محيط تشابهار ودوي 5 انفجارات في منطقة ديري بمحافظة بوشهر، وسمع دوي أكثر من 10 انفجارات في جاسك. هذا وأعلن حرس الثورة في إيران تنفيذ ضربات واسعة أسفرت عن تدمير مركز القيادة والتحكم وحظائر طائرات الاستطلاع من طراز MQ-9 في قاعدة الأمير حسن الأمريكية بالأردن وقواعد أخرى بالمنطقة باستخدام صواريخ بالستية وطائرات مسيرة، وذلك ردا على العدوان الأمريكي الذي استهدف أراضيها. صرح مدير إدارة الشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية الروسية اليوم بأن بلاده لا تنوي مهاجمة الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلس الناتو ومنفتحة على الحوار بشرط مراعاة مبدأ عدم تجزئة الأمن، وأشار إلى أن أي شحنات أسلحة متجهة إلى أوكرانيا ستكون هدفا مشروعا لروسيا. من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية قدمنا لحضراتكم موجزا للأنباء، شكرا لكم، إلى اللقاء.
1: وقفة إعلانية.
2: إن المال الذي بين يديك إنما هو امتحان من الله لك، هل تؤدي شكره أو تنكر فضله؟ فكن شاكرا للجليل ولا تكن ناكرا للجميل، وبادر إلى أداء الزكاة. الهيئة العامة للزكاة.
3: أخي السائق، إن شراء وتركيب طفاية حريق صغيرة في سيارتك سيمكنك من إطفاء أي حريق قد ينشب فيها عند حدوث تماس كهربائي أو اشتعال الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
4: أخي المستهلك، يجب قراءة كافة البيانات المدونة على العبوة الاستهلاكية بكافة أنواعها، غذائي صناعي، قبل الشراء، وخاصة تاريخ الإنتاج والانتهاء، بلد المنشأ، مكونات المنتج، التحذيرات، تعليمات الحفظ والاستخدام. الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة. وضبط
3: الجودة. أخي السائق، إن شراء وتركيب طفاية حريق صغيرة في سيارتك سيمكنك من إطفاء أي حريق قد ينشب فيها عند حدوث تماس كهربائي أو اشتعال الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية. الاستثمار قطار التنمية في كل البلدان، ومن خلاله يمكن تنويع مصادر الدخل وخلق فرص العمل والحد من البطالة وتحقيق النمو الاقتصادي، معا نحو تشجيع وتسهيل الاستثمار في اليمن. مع تحيات الهيئة العامة للاستثمار.

ترددات محطات الإرسال الإذاعي FM للبرنامج العام ومناطق التغذية. أولاً 89.9 ميجاهرتز أمانة العاصمة، المديريات والقرى في جنوب غرب وشمال شرق الأمانة، معبر، محافظة دمار، مديرية عتمة، آنس، أجزاء من مديريات وصاب، دمت، محافظة عمران، وصولا إلى منطقة الجبل الأسود، المناطق الشمالية الغربية من محافظة المحويت، شرق مدينة مناخة، مديرية أرحب، وصولا إلى فرضة نهمة، تغطية مديرية السدة، عزلة وادي حجاج، وادي الأعماس، جبل عصام، عزلة وادي عصام، عزلة جبل الحبالي، الغرافة، مديرية النادرة، عزلة حزين، عزلة المفتاح، الزمازمة، عزلة مقنع، عزلة الشردمة، مدينة صعدة، والمديريات المجاورة، مديريات الشمالية، المديريات الشمالية الشرقية، محافظة إب، المديريات الشمالية، محافظة الضالع، المديريات التي تقع في بطون الأودية ووسط الجبال. ثانياً 92.5 ميجا هيرتز وسط الأمانة وشمال شرق وشمال غرب، تغطية مدينة إب والمديريات المحيطة لها، مدينة جبلة، منطقة الشباب، المدينة وما حولها، مناطق الحيمة الخارجية، تعز، الحديدة، مناطق الساحل الغربي، محافظة عدن، محافظة لحج، عتمة، الساحل الغربي الشمالي بما فيها جزيرة كمران والجزر المجاورة، غرب محافظة الجوف، مديريات محافظة صعدة الشمالية الغربية باتجاه الحدود وصولا إلى نجران، مديريات محافظة عمران الشمالية الغربية، حوث، خمر، ذيفان، ريدة، نقيل الغولة، محافظة حجة. ثالثا 99.7 ميجا هيرتز مدينة دمار والمحافظة، مدينة رداع وصولا إلى حدود مدينة البيضاء، مدينة يريم. رابعا 91.3 ميجا هيرتز مدينة مأرب والمناطق المجاورة، مدينة الحزم، محافظة الجوف، مديريات خولان الطيال، محافظة شبوة، مديريات محافظة البيضاء، محافظة رداع، المديريات الغربية لمحافظة دمار. خامساً 104.9 شمال شرق محافظة إب، مديرية الضالع المرتفعة والجبلية، جنوب مدينة دمار، مدينة يريم، مدينة رداع. 99.9 ميجا هيرتز محافظة المحويت، محافظة حجة، محافظة الحديدة، الساحل الغربي الجنوبي، محافظة ريمة، مديريات غرب محافظة صنعاء.

القوات المسلحة اليمنية تؤكد على الآتي: أولاً، نحذر العدو السعودي المجرم من تكرار أي محاولة لخلق الأجواء أو عدوانا يستهدف بلدنا، فإنه سيقابل برد شامل باستهداف مطاراته ومصالحه الحيوية في البر والبحر.

0: مستمعينا الكرام، أجواؤنا اليمنية محرمة إلا على أبنائها الأحرار.
1: يترقب مطار صنعاء الدولي وصول رحلة إيرانية جديدة في إطار التوجه الذي أعلنته قوات صنعاء لكسر الحصار السعودية. وقال مجلس القيادة الرئاسي أمس إن التحالف بقيادة السعودية تلقى طلبا إيرانيا لتسيير رحلة جوية تابعة لشركة ماهانا الإيرانية من طهران إلى صنعاء لإعادة وفد حكومة صنعاء الذي غادر على متن رحلة للشركة نفسها قبل أسبوع للمشاركة في تشييع القائد الأعلى السابق لإيران علي خامنئي. وقال المجلس إن الحكومة والقوات المسلحة ستتخذان جميع الإجراءات لمنع وصول الرحلة الإيرانية التي اعتبرها انتهاكا للسيادة. وأشار المجلس إلى إمكانية إعادة وفد الحوثيين عبر طائرة يتم استئجارها بواسطة اليمنية باعتبارها الناقل الوطني الوحيد. وقال إن شركة اليمنية على أتم الاستعداد لاستئناف تشغيل الرحلات التجارية من مطار صنعاء إلى الأردن وإلى أي وجهات أخرى يتم الاتفاق عليها متى ما توافرت الضمانات الكفيلة بحماية الطائرات وأطقمها وعدم التعرض لها أو التدخل في شؤون الشركة. واعتبر مراقبون أن هذا الطرح يعكس محاولة ترغيب وترهيب سعودية للحوثيين على لسان مجلس القيادة، حيث تحاول الرياض أن تعيد حكومة صنعاء إلى طاولة التفاوض لإحياء تفاهمات تشغيل المطار وفقا للاشتراطات التي تمنح السعودية حق جدولة الرحلات وتحديد عددها وتحديد الوجهات. لكن من الواضح أن قوات صنعاء قد تجاوزت هذه النقطة عندما أعلنت قبل أسبوع أن الرحلات بين مطاري صنعاء وطهران ستستمر مهما كانت النتائج والتداعيات، وحذرت من أن أي انتهاك للأجواء اليمنية أو استهداف للبلد سيقابل برد شامل يطال المصالح الحيوية للمملكة في البر والبحر. وكتب عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله الحوثيين حزام الأسد أمس الجمعة على منصة إكس أن الرحلات الجوية المدنية بين صنعاء وطهران ستستمر حتى لو اقتضى الأمر شل حركة المطارات السعودية كافة. وقالت وزارة الخارجية بحكومة صنعاء الأسبوع الماضي إنه سيتم المضي في إعادة تشغيل مطار صنعاء بدون انتظار إذن من أحد، مشيرة إلى أن تداعيات أي تصعيد ستكون وخيمة على مصالح السعودية واقتصادها.
2: ولا يصمد مع البطاش غير الكرم والبطاش ولا يشمد مع البطاش.

مستمعينا الكرام، نحن في زمن تمايز فيه الحق والباطل، فسلام على أرواحهم الطاهرة من أناروا لنا هذه الدروب التي كانت ملأة بالظلام. السلام عليك كم أنرت بصائرنا وبصيرتنا يا قائدنا العظيم، هنيئا لنا بهذا النور في زمن الظلام، هنيئا لنا بهذا الدليل في زمن التيه والضياع، هنيئا لنا بهذه الطمأنينة في زمن الخوف، هنيئا لنا بهذه الكرامة والعزة والرفعة في زمن الذل، هنيئا لنا بك يا سيدي وقائدي، حفظك الله وبارك في مسيرتك التي تقودنا إلى ذات نهج أعلام الهدى، والله لا يدعنا كتاب الله أن نسكت.

مستمعينا الكرام، ونحن بين أنباء عن رحلة إيرانية جديدة إلى مطار صنعاء وسط ترهيب وترغيب سعودي، بغض النظر عن ذلك لا يمكننا القبول باستمرار الحصار في الوقت الذي يتحدث فيه الآخرون عن السلام، لأن السلام الحقيقي يبدأ برفع الحصار وإنهاء معاناة هذا الشعب، وليس بإبقاء أدوات الضغط والمعاناة قائمة. هذه القيود خلفت القيود التي فرضها تحالف العدوان السعودي الأمريكي على مطار صنعاء ومنع السفر عبره، خلفت تداعيات إنسانية وصحية خطيرة، حيث تسببت في وفاة أكثر من 12,251 مريضا خلال الفترة ما بين 2018 و 2025، إضافة طبعا إلى 10,000 وفاة أخرى بسبب استمرار المنع وهذا الحصار. وهذا الحصار المفروض أيضا من قبل تحالف العدوان السعودي الأمريكي أمعن في حرماننا من أطفالنا حتى قبل أن يولدوا، وتسبب في 350,000 حالة إجهاض نتيجة سوء التغذية ونقص الفيتامينات والعناصر الغذائية الأساسية. ولهذا لن نسكت وسنكسر حصارنا.

0: 3900.
1: بكم هذا؟
0: 2500.
1: وهذا؟
0: 1400.
1: ما هو اللي رفع هذا عندك كانت ب 2000؟
0: الرفعات في هذه الفترة الأخيرة بسبب كل شيء غالي، تقريباً داري البترول غالي وكل شيء غالي، وإحنا في حصار وهكذا السعر ما نسب.
2: السلام عليكم، أنا والد الصحفي خالد صالح عبد السالم الزهر اليافعي المسكون بالإمارات منذ 5 سنوات، بحيث إني ناشدت رشاد العليمي وعيدروس الزبيدي وأرض زرعاء المحرمي، وناشدت رئيس الدولة محمد بن زايد آل هيان رئيس دولة الإمارات، والآن أناشد الشعب اليمني الحر كافة، وأناشد صحفيين اليمن كاملاً من صنعاء إلى كل مناطق اليمن، بأن ابني مسجون 5 سنوات، تم اعتقاله من مطار عدن واتساره إلى أبو ظبي، والآن مسجون في سجن الوقبة. الصحفي خالد صالح عبد السالم الزهر اليافعي.
3: فليخبروا مطارح من باعوا أنفسهم ومن أحبوا الحياة وعاشوا أذلاء، حين يصبح الموت من أجل الكرامة حياة. ليست كل الشعوب التي تعيش هي شعوب حية، فهناك فرق بين حياة الجسد وحياة المبدأ، والمرتزقة أبعد ما يكون عن كلمة أو مفردة مبدأ، وبين البقاء تحت سقف الخوف وبين الوقوف في ميدان العزة. ولهذا بقيت كلمة الإمام زيد بن علي عليهما السلام خالدة في وجدان الأحرار: من أحب الحياة عاش ذليلا، لأنها باختصار تشمل فلسفة الصراع بين من اختاروا طريق الكرامة ومن رضوا لأنفسهم مقام التبعية والانكسار. فالأمم لا تقاس بما تملك من ثروات أو قوة مادية فقط، وإنما بما تملكه من إرادة التحرر وقدرتها على رفض الاستعباد عندما تتحول الضغوط إلى حصار والتهديدات إلى محاولة لكسر روح المقاومة. ومن هنا تأتي ذكر الإمام زيد بن علي عليه السلام في لحظة تاريخية تتقاطع فيها الدروس بين الماضي والحاضر. فكما وقف الإمام زيد في وجه مشروع أراد إخضاع الأمة لمنطقة الطغيان، يقف أيضا اليمن اليوم أمام محاولة فرض الإرادة الخارجية عبر الحصار والعدوان والضغط السياسي والاقتصادي. إن معركة كسر الحصار ليست مجرد ملف إنساني أو مطلب اقتصادي، بل أصبحت عنوانا لمعركة أوسع، معركة السيادة والقرار والاستقلال، ومعركة إثبات أن الشعوب لا تركع بالجوع ولا تهزم بالعقوبات.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. بالطبع كانت الطائرة الإيرانية التي أتت إلى مطار صنعاء من أجل كسر الحصار على العاصمة صنعاء، ومن أجل الدخول في مرحلة جديدة من عملية كسر الحصار في إطار معركة وحدة الساحات، بأنه لابد أن يكون هنالك يعني عمل مشترك وتعاون مشترك في إطار هذه العملية، لأننا اليوم نستهدف جميعا، اليوم يعني المؤامرة على الأمة بأكملها جميعا، فكان لابد من أن يكون هنالك خطوات عملية تأتي في إطار عملية كسر الحصار. فكان هنالك عمليات إبلاغ وعمليات تنسيق مع السعودي، مع دول الخليج، من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومن قبل صنعاء، وكان هنالك بعض النوع من محاولة المماطلة ومحاولة التمنع. فكانت مناسبة المشاركة في تشييع جثمان السيد الإمام الشهيد علي الخمنائي مناسبة مهمة، لأن يعني لا يكون هنالك أي مبرر ولا أي داعي لأن للمماطلة أو محاولة يعني الاستمرار في اللاسلم واللاحرب.

0: خلاصة الأمر، الأحرار لا يبحثون عن حياة بلا ثمن. وحول حصار صنعاء وآخر مستجدات الوضع في المنطقة، والتي طبعا وحدة الساحات وتمثلها محور اليمن كأهم ضلع من أضلاع محور المقاومة، نتحدث مع ضيفنا عبر الهاتف العقيد فواز السلمي. أهلا ومرحبا بكم الخبير العسكري، حياكم الله.
1: أهلا ومرحبا بكم
0: سيدي الكريم. طبعا هذه الأيام نعيش لغطا يعني تبثه أبواق المرتزقة حول ما يخص كسر حصار مطار صنعاء وطائرة الوفد المشارك في تشييع آية الله الشهيد علي خامنئي قدس الله سره. وطبعا هناك تناقضات، هل أوضحتم لنا الصورة فيما يخص كسر الطائرة الإيرانية لهذا الحصار المفروض علينا من جارة السوء؟ ويعني هناك لنقول مصير مجهول يجهله الكثيرون، وقل من يعلمون الحقيقة فقط ويؤمنون بانتصارهم. هل أجليتم لنا الصورة وهذه المغالطات التي تريد أن تسوقها السعودية، أن الأمر يخص السيادة اليمنية والأجواء اليمنية ومجلس العالمي الذي بيده قرار السماح للطائرة بالدخول إلى صنعاء من عدمه؟
1: نعم، أولا نريد أن نقول لكم أن فك الحصار عن مطار صنعاء فيما يخصنا هنا في الجمهورية اليمنية هو ليس مجرد خطوة سياسية، بل خطة سيادية. المرتزقة لا يفهمون معنى السيادة بمعناها الحقيقي. وعندما نقول خطة سيادية، إذن لا يمكن أن نسمح لأنفسنا أو نسمح للعدو بأن يفاوضنا على هذه الخطة وندخل فيها في تفاوض. هذا هو قرار سيادي، قرار عسكري، قرار أمني قومي يمني، ونحن ماضون فيه وسنعمل بإذن الله تعالى على تنفيذه حسب الإجراءات وحسب العقيدة العسكرية والقتالية والسياسية الدفاعية للجمهورية اليمنية. كيف ذلك؟ أعلننا لهم وقلنا لهم بأن فك الحصار لا يأتي عن طريق فقط الطائرة الأممية التي لا يرى فيها المرتزقة، لا يرون فيها اختراقا للأجواء اليمنية، ولا يرون فيها اختراقا للسيادة. بالنسبة لنا نزول الطائرة الأممية خلال السنتين أو خلال العشر سنوات لم تكن عملا مرضيا نحن راضون عنه، هي خطوة وعمل وإجراء وسياسة نحن مكرهون عليها، أما أننا راغبون فيها نحن لا نرغب بأن تخلى مطارات الجمهورية اليمنية من الطائرات العربية والطائرات الإسلامية وطائرات الأشقاء والأصدقاء، وتنزل طائرة بالنسبة لنا هي مجبرة يرون فيها أنها تحمل المواد الإنسانية وتحمل الملف الإنساني وتحمل الدواء أو تحمل ما أو تحمل يعني أكياس ما يسمى بالجثامين فقط للقتلى، أما أمور أخرى بأنها تحمل رجال مؤمنون وقادة سياسيون نتبادل نحن وإياهم العلاقات السياسية كما باقي الدول ونعيش العلاقات السياسية بإنسيابية،
0: وأيضا التدفق المواطنين العالقين خارج الوطن
1: لا حتى العالقون حتى العالقين من اليمنيين لا يحملونهم، هم لا يأتون بهذه الطائرة الأممية إلا بما يرونه هم. ونحن بالنسبة لنا لماذا نغلق أجواءنا كان في إطارها؟ نحن يسعدنا ويفرحنا بأن نخفف عن بعض معاناة شعبنا اليمني. أما وقد جاءت الطائرة الإيرانية ماهان، دولة طائرة دولة طائرة رسمية لدولة لن أقول رسمية وإنما دولة حضارية ضاربة جذورها في أعماق التاريخ، بيننا وبينهم اتفاقات عبر الأجيال وليست اتفاقات مربوطة بمكون يحكم صنعاء اليوم أو يحكم اليمن اليوم أو نظام يحكم اليوم. إيران دولة تربطها علاقات وتاريخ بالحضارات الأخرى وأهمها والحضارة اليمنية كذلك.
0: وهذا ما يؤلم
1: هذه الطائرة. إذا أردنا الحديث فقط عن طائرة مهان، نحن لا نريد هؤلاء يخوضون فقط في الحديث عن طائرة مهان وهل ننزلها وهل نرجعها، ولأنهم لا يملكون جدول أعمال. بالنسبة لنا، هل قد سمعتي أختي المذيعة، هل قد سمعتي بأحد من المسؤولين اليمنيين الرسميين يعني هنا في الجمهورية اليمنية في صنعاء مركز القرار يتحدث عن الطائرة؟ ما يتحدث عن الطائرة. لماذا؟ لأنها عمل طبيعي بالنسبة لنا، لا ليست شيء نهاب الخوف عنه أو نبرر لماذا نزلت. فلتنزل متى شاء ولتطر متى شاء، هي ومن أردنا، هي ومن
0: هي
1: أردنا
0: هي لها هي هي هي تعتبر مهان الطلقة الأولى من فوهة بندق الحرية.
1: نعم، سنأتي إلى ذلك. ماذا تعني لنا؟ أولا ماذا تعني الجمهورية الإيرانية؟ الجمهورية الإيرانية لا يمكن، هؤلاء الناس الذين لا يفهمون الجمهورية الإيرانية يعتبرون يعني هؤلاء عديمين الفهم، لا يمكن أن تقبل الجمهورية الإيرانية بإعادة الوفد اليمني بغير الطائرة نفسها، لأن هؤلاء ضيوف وهذا وفد رسمي ولم يكونوا ضيوف أتوا بطائرة أخرى وإنما أتوا بهذه الطائرة. فمن الواجب الأخلاقي والإنساني والعرف السياسي ومعرفة إيران بالأعداء اليمن وأعداء الأنصار وأعداء القيادة اليمنية الحكيمة وأعداء هذا الوفد الذي أتى منبيا لذاته وليس منبيا لأحد، منبيا لذاته أداء واجبه الإنساني في العزاء لهذا لقائد الثورة الشهيد القائد الخامنائي رضوان الله عليه. فلا يمكن الإيرانيين أن يقبلوا إلى بعودة الطائرة نفسها ونحن نقول لهم حللتم أهلا ونزلتم سهلا ونحن جاهزون. وبالنسبة لفك الحصار هو خطة سيادية لا وإجراء كنا ننتظره منذ فترة. كل الخطط التي قمنا بها خلال 10 سنوات من أعمال ميدانية، من أعمال في البحر، من أعمال في الجو ضد العدو الأمريكي والخصم السعودي، نتوجها اليوم بهذا فك الحصار، لأن هذه خطة قرآنية يعني مدلولها قول الله تعالى خذوهم واقتلوهم واحصروهم. أخذناهم في البر والبحر والجو، قتلناهم أينما وجدناهم وأينما ثقفناهم، قتلناهم بالحق، قتلناهم لأنهم اعتدوا وبغوا وطغوا في الأرض. فقمنا بهذه الإجراءين. الآن معنا إجراء، الآن وصلنا إلى مرحلة متقدمة ومرحلة واحصروهم. لن يحصروناهم وإنما سنحصرهم إحنا وحصارنا لهم هو بفتح حصارهم عنا. هذا ما أردت أن أقول في هذا الأمر.
0: طبعا جارة السوء بعد أن سوقت للأمر أن الأمر ما بين صنعاء وبين المجلس العليمي، يعني هل ترون أنها تقف على أعتاب هزيمة ثالثة؟
1: نعم، بالنسبة للأمريكيين أو
0: لا بالنسبة لجارة السوء المملكة السنوية.
1: نعم نعم نعم.
0: فيما يخص اليمن، في معركة مع اليمن.
1: نعم نعم. جارة السوء لماذا لن تأخذ؟ لماذا هم يأمنون مكر الله قبل أن يأمنون مكر الرجال الصادقين الذين يدركون معنى قول الله تعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك ويقتلوك ويخرجوك، أرادوا أن يثبتونا ويخضعونا ويلقون القبض علينا أفرادا ويلقون القبض علينا كنظاما وسياسة ويردون إلى ملتهم، وأرادوا أن يقتلونا فقتلونا، وأرادوا أن يخرجونا فأخرجونا من بيوتنا بعد أن دمروها، ولكننا ثبتنا. وعندي وعند أي حر في الأرض أن طوفان الأقصى وأبطال غزة ورجال غزة والمقاومون في غزة ما ثبتوا على أرضهم بعد أن انهارت إلا بعد أن استمدوا عزيمتهم من شعب اليمن العظيم. اللهم أن شعب اليمن العظيم لم يكن ليغادر أرضه ويأوي إلى مخيمات النازحين في الحبشة كما أرادوا أن يعدوها في جيبوتي وفي غيرها من مناطق القارة الأفريقي. إن لم يكن حتى في ما يسمى بالمناطق المحررة لهم، لكن بالنسبة لنا هي مناطق محتلة في الجنوب المحافظات الشرقية. لم توجد هناك مخيمات نزوح أو مخيمات لجوء، هناك نزوح ولكن نزوح في إطار التدوير في مسرح العمليات نفسه. الشعب اليمني داخل في مسرح العمليات، الشعب اليمني الحر المجاهد، ونحن هنا قد ثبتنا وصبرنا، وجارة السوء ستنال جزاءها، ستناله ميدانيا، لن يحسم الأمر سياسيا بل عسكريا. هذا أمر الله، لأن السيئين في الأرض وأصحاب السيئات والذين يعني قال الله عنهم أساءوا السوء حتى السيئات أساءوا لها، لم يكن يعني بمعنى أتوا بما لم يأتي به أحد من أفكار شيطانية وطغيانية في البغي والإثم والعدوان. ولكن الله لكننا ندرك قول الله تعالى ولقد أرسلنا من قبلك رسلا فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. سيأتي الانتقام وسيأتي الغفار، ولكنه انتقام الله سيكون بأيدي رجال مؤمنين صادقين وكان حقا علينا نصر المؤمنين. نؤمن بهذا القول القرآني ونؤمن بالقرآن كله، والقرآن كله هو الدفاع عن الأوطان لأنها أوطان مسلمة وأوطان مسلمين وأرض إسلامية. سندافع أرض قيم، احنا نتكلم عن قيم، سندافع عن قيمنا وسندافع عن عاداتنا وسندافع عن ثقافتنا القرآنية، ولن ندافع عن ثقافتنا القرآنية إلا أن نثقف الأعداء حيثما وجدوا، نقتلهم وأخذناهم وقتلناهم والآن نحصرهم، وعندما نحصرهم سنقعد لهم كل مرصد. قال الله واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، نقعد لهم كل مرصد. لا نجاة لهم من هذه الإجراءات، الأخذ والقتل والحصار والرصد من قبل قواتنا ومن قبل قيادتنا ومن قبل عقيدتنا السياسية الدفاعية للجمهورية اليمنية، إلا فإن تابوا فخلوا سبيلهم. هؤلاء لم يعلنوا التوبة، إعلانهم للتوبة هو أن يكفوا عن سياستهم ويبدأوا بحسن النية من خلال فقط الطائرة، الطائرة الإيرانية التي يثورون عليها الجدل. بالنسبة لنا احنا قضية عادية، لن نقول عندنا برود أعصاب، وإنما نقول نحن لا نلفت النظر إليها لأننا ندرك بأنها أمرا نقضية، أمرا لا يمكن نجادل عنه لأنها تعتبر الثمار التي نحن نقطفها. فكيف أن يأتي أحدهم وقد أقمت شجرة الحق وأزلت وقلعت وقطعت جذور الباطل ويأتي أحدهم ليمنعني من قطف الثمرة قد أنشأناها بدماء ورويت بالدماء وسبيت بدماء الأبطال ودماء الأحرار، والآن يريدون أن يمنعونا عن قطع ثمار الشهداء. يأبى الله لنا ذلك ورسوله وأرحام طهرت وطيبت وقادة مخلصون ثابتون في راسخون في الجبال، ممثلة بل الأخ السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي. والشعب اليمني السيد هو السيد الحر، هو الشعب اليمني. نحن نؤمن بالسيد كرجل، ولكن نؤمن بأن الشعب هو الشعب السيد المحافظ على قيمه والمحافظ على ثقافته والمحافظ على العهد، والعهد هو والذين آووا ونصروا. سنأوي رجال الله وسنأوي دين الله، لأن دين الله بحاجة إلى إيواء كما آوانا في أرواحنا وفي عقولنا بالفكر الطيب والروح الطيبة.
0: نعم، وإن تنصروا الله ينصركم.
1: سنؤوي الحقيقة. نعم. حتى يظهر الله نوره.
0: نعم، إنه وعد الله سبحانه وتعالى، وإن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. سيدي الكريم، طبعا إن الرياضة اليوم بعد استهلاك كل أوراقها طوال 11 عام أضحت أعجز من أي وقت مضى، بينما تزداد صنعاء قوة باستنادها إلى التفاف القبائل وغليان الشارع ضد مسببي الكارثة الاقتصادية وتطور القوة الصاروخية والمسيرة التي أعادت رسم قواعد الاشتباك. هل يعني شرحتم لنا كيف ذلك؟
1: ربما لما فهم السؤال سريع، ولكن سأقول لكم
0: أعيده. الرياض اليوم بعد 11 سنة استهلكت كل أوراقها، اقتصادية وضغط أممي وضغط عسكري وضغط اقتصادي وضغط وساطات، أوراق استهلكتها وأضحت اليوم عاجزة أكثر من أي وقت مضى، بينما في المقابل صنعاء تزداد قوة باستنادها إلى من؟ إلى الالتفاف القبلي الذي حاولوا أن يأتوها من خلاله، ومن خلال طبعا غليان الشارع ضد مسببي هذه الكارثة الاقتصادية. يعني الشعب صار واعيا من هو المتسبب الحقيقي وراء معاناته، وكذلك أعان على ذلك تطور القوة الصاروخية والمسيرة التي أعادت رسم قواعد الاشتباك. هل أوضحتم لنا أكثر كيف ذلك؟
1: نعم، أتفق معك تماما بأن الصمود اليوم والثبات اليوم هو نتيجة وعي الشعب اليمني والتفاف القبيلة، لأن التفاف القبيلة لم يكن ليأتي إلا من وعي، والوعي لم يكن ليأتي إلا من سمع، لأن الله قال إن لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعية أذن واعية، الأذن بالاستماع. الشعب اليمني شعب يؤمن بالسمع، لأنه يدرك ما عنا اليوم الآخر، وقالوا كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير. فهو من أجل يكون شعبا عاقلا بكل ما تعنيها الكلمة من معنى، عاقلا يعقل الكلام وليس فقط يعقل كما يحفظون الحديث، وهذا حديث صحيح، عقل الإبل بل الربط أعقلها، أعقلها وتوكل. الشعب اليمني لا يعقل فقط الناقة، يعقل الأفكار ويتوكل، وهو شعب متوكل ولكنه يعقل. وعقل بعد أن سمع الخطاب التعبوي التحريضي الجهادي الراشد للقيادة ولشيوخ القبائل اليمنيين ولرجال القبيلة اليمنية، وأتى هذا الوعي وتكون وصار وجاء هذا الالتفاف. الرياض الآن بتراهن الآن في الوقت الحاضر، في اللحظة الذي التي يعني أنا أتكلم معكم الآن في بعض صنعاء، الرياض بتراهن على ما يسمى مطارح الكرامة، ويريدون أن يجعلون من سمية أو ميرا صدام يريدون أن يجعلوا منها شرارة، لكن صنعاء ستجعل من طائرة ماهان شرارة، شرارة للكرامة. هنا عندنا الكرامة هي الآن طائرة ماهان، ولا نكثر الكلام حول هذا. هم يكثرون الكلام ولا يفعلون شيء، ونحن لن نكثر الكلام وسنفعل شيء. لماذا؟ لأننا قد تكلمنا والشعب اليمني قد استمع كثيرا. الآن الشعب اليمني لم يعد مستمع، الآن أصبح الشعب اليمني ناطقا. عندنا ناطق رسمي ومتحدث رسمي باسم الحكومة أو باسم القوات المسلحة العميدة حل سريع، ولكننا نملك شعب ناطق، ناطق بمعنى أنه عندما يسمع المتحدث العسكري أو يسمع المتحدث السياسي يعي تماما وينفذ أثناء السمع، لم يعد يفكر فيما بعد، هل هذا الكلام صحيح، هل يقدر الأمور، فكر وقدر.
0: يعني الشعب اليمني مع قيادته الحكيمة طبعا كان حليما جدا في صبره على الجيران، وهذا ربما ما سيجعله اليوم يتحدث بلغة القوة أكثر من لغة الحوار. هل تعتقدون سيدي الكريم، هل تعتقدون أننا على وشك تسليم الملف من محمد عبد السلام إلى يحيى سريع؟
1: هذا الكلام لن أقول 99% وإنما 100%. ودائما كما يقال لم يعد هناك أسرار في العصر الحادث، في العصر الحديث واللحظة الراهنة، وإنما السر هو في اتخاذ القرار، واتخاذ القرار هي الطلقة الرئيسية،
0: خاصة بعد مماطلتهم في ملف الأسرة.
1: أؤمن بأن الملف انتقل من العميد، من الأخ السياسي محمد عبد السلام إلى العميد يحيى سريع، ساعات قادمة فقط، أنا أسميها ساعات قادمة، وهذا أمر الله، ولكن أمر الله بين واضح بأن الساعات القادمة ستكون هناك تأديب السعودية فعلا. الآن سنصل إلى مرحلة تأديب السعودية، وهم يجب أن يتأقلموا، يجب أن يشكرونا. هم هناك بعض الأغبياء مننا شكر سلمان وقال شكرا سلمان وقالها في لحظة، ونحن لم نحاسب من قال شكرا سلمان، لم نحاسب لأن احنا نقوم بالعمل ولا نقوم بملاحقة من يعبر عن رأيه، لكننا ندرك بأنهم سيقولون اليوم شكرا أيها القائد اليمني الحر عبد الملك، شكرا أيها الشعب اليمني، شكرا أيها الحكومة، أيها النظام الرسمي اليمني، شكرا صنعاء، سيقولون شكرا صنعاء، شكرا أبناء اليمن. من سيقولها؟ سيقولها سلمان، أؤمن بذلك، بل ورب الكعبة بأنه سيقولها سلمان ومحمد بن سلمان، وسيقولها الشعب العربي كاملا، سيقولون شكرا يا أبناء اليمن.
0: طيب
1: لأننا سنعمل على تحرير، على تشريد العدو الأمريكي من أرضهم، والخطط القادمة ستكون لن أفصح عن التفاصيل، ولكني أؤمن كرجل عسكري وقائد عسكري وكمواطن قبل ذلك مواطن يمني ومن أبناء الإيمان يمان والحكمة يمانية والفقه يمان، أؤمن بأن الأمور تتجه إلى أن هناك ستكون هناك سيطرة ميدانية، ليس منع للطائرات وليس ضربا للمطارات فقط في السعودية، بل سيطرة ميدانية على الأرض على المطارات.
0: نعم سيادة العقيد، طبعا لم يعد أمام الرياض كما ذكرتم إلا أن تدرك أن بنك الأهداف اليمني واسع جدا والسن بالسن، وهذا ما أشارت إليه صنعاء كثيرا، المطار بالمطار والميناء بالميناء والمنشآت الأخرى النفطية، ولم تعد صنعاء تخشى خسارة أي شيء. هل تعتقدون أن الرياض ماضية في غيها، رغم علمها أن لا مقارنة في مجال الأهداف. صنعاء لم تعد لديها ما تخسره، لم يعد لديها ما تخسره، بينما الرياض العكس على ذلك تماما، عن ذلك من ذلك تماما. هل تعتقدون أن في الأخير سوف ترضخ في وجهة نظركم بناء على المعطيات، خاصة أن محور المقاومة اليوم والتي اليمن إحدى أضلاعها ومرتكزاتها الأساسية بانت واتضحت للعالم أجمع أن هناك قوى إقليمية صاعدة، اليمن إحدى مرتكزاتها الأساسية؟
1: نعم، لا شك أنها سترضخ، من سينقذها؟ نحن ماضون في إجراءات فك الحصار، وإجراءات فك الحصار لن تكون هذه المرة فقط بالدفاعات الجوية، وإنما كما قلت لكم خططنا تتجاوز ضرب الطائرات الحربية السعودية التي ستعارض أو ستجبر طائراتنا على الهبوط، حتى لو تم إجبار طائرة الوفد على الهبوط مثلا لنفترض أنهم قاموا بمساعدة أمريكية ونفذوا عملية إجبار هبوط اضطراري وإجراء عسكري إجباري بالهبوط الطائرات في أحد مطارات المملكة، وليكن مثلا في أحد مطارات المنطقة الجنوبية في الأراضي المملكة، مو مثلا يكون في خميس مشيط، لن نكتفي فقط بضرب الطائرة أو ضرب المطار، وإنما سنتخذ إجراء سيكون عاقبة هذا الإجراء السيطرة على قاعدة خميس مشيط. أنا مسؤول عن كلامي هذا، وإذا أرادوا أن يعلموا متى جدية هل نحن نملك هذه الخطة فليكن عندهم الجرأة بإجبار الطائرة على الهبوط في مطار خميس مشيط، وليعلموا بأن الإجراء سيكون السيطرة على قاعدة خميس مشيط، ولن نأتي إلى قاعدة خميس مشيط إلا وقد تم تمشيط كافة الأراضي واغتنام كافة المعدات والسيطرة على كافة السكنات والمواقع والمعسكرات وتتويج، وعندها سيكون حوار وسيكون تفاوض، ولكن لن يكون التفاوض على الطاولات، وإنما سيكون التفاوض تحت أشجار النخيل وفي عمق أرض المملكة سيكون هناك التفاوض، وسيكون التفاوض فهناك يعني بما تراه السياسة الجمهورية اليمنية، ليس بما تراه سياسة الجمهورية اليمنية فقط في الحفاظ على صنعاء. الجمهورية اليمنية لم تكن في يوم من الأيام، وقيادة صنعاء الحرة لم تكن في يوم من الأيام، وتحديدا منذ 10 سنوات وهي تدافع عن الجمهورية اليمنية، لم تكن تفكر فقط بتحقيق السيادة لصنعاء، لأنه لا يأتي تحقيق سيادة لمنطقة معينة فقط دون الجوار، ونحن المملكة العربية السعودية بالنسبة لنا هي أمن قومي لنا، وهم يرون هم يقولون ولكنهم لا يعملون وفقا لذلك، هم يقولون بأن الجمهورية اليمنية، نتفق معهم بأن الجمهورية اليمنية أمن قومي للمملكة، لكن لماذا لا يتفقون بأن المملكة أمن قومي للسعودية؟ لا، لأنهم يرون أنهم الأجدر، هم ليسوا الأجدر، لأنهم جدر، هم جدر مع اليهود والنصارى، نحن الجدار الواحد، ونؤمن بأن المملكة العربية السعودية هي أمن قومي لنا، ولأنها أمن قومي لنا سنعمل على تأمينها وحمايتها والدفاع عنها بخططنا، ولو كلفنا ذلك أن نسيطر على الأرض ونسيطر على عواصم المناطق السعودية الجنوبية حتى نخضع ونشرد الأمريكي من المنطقة. لن يشرد الأمريكي من المملكة السعودية، من سياسة المملكة السعودية، من التأثير على وإجبار المملكة على التبعية للنظام الغربي بشكل عام والنظام والقرار الأمريكي بشكل خاص، إلا بسيطرة الجمهورية اليمنية وتأمين الجمهورية اليمنية للمملكة من خلال السيطرة على قواعد المملكة ميدانيا، وهذا سيتجلى في الأيام القادمة إن لم تكن شرارته في الساعات القادمة إذا اكتملت.
0: حتى لا يفسر الأمر عاطفيا، نريد فقط أن نعرف خططا و يعني مسار تسيره صنعاء خطا ثابتة بعد أن استهلكت كل أوراق الصبر. عموما فيما يخص المتغيرات الإقليمية،
1: أقاطعكم في هذا الجانب،
0: تفضل.
1: هذا الكلام ليس عاطفيا. نملك قيادة عسكرية ممثلة بالأخ محمد ناصر العاطفي.
0: نعم.
1: عاطفيا إذا نظرنا لاسم الوزير سيجسده القائد العسكري اليمني. نعم. الشامخ محمد ناصر اللواء محمد ناصر العاطفي سيجسد هذا الكلام على الأرض. هنا لن يكون كلاما عاطفيا.
0: إذن فلنقل هي خطوات العاطفي وليس خطوات العاطفية.
1: نعم هي خطوات نعم أنا أشكرك هي خطوات وخطط العاطفي القائد العسكري اليمني وليست أفكار عاطفية لا يمكن تحقيقها.
0: نعم فيما يخص المتغيرات الأخيرة التي طرأت من خلال استعار نار الحرب ونقض الأمريكان عهودهم واتفاقيتهم مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، نلحظ اليوم أن هناك قواعد تضرب لأول مرة مثل القاعدة الأردنية القاعدة الجوية هناك، وكذلك هناك قواعد في في في أعتقد استهدفت العديد في قطر واستهدفت كذلك قاعدة على مقربة من سلطنة عمان. هناك قواعد تدخل في خارطة الاستهداف الإيراني لأول مرة. ما الذي يعني هذا التوسع في بنك الأهداف؟
1: نعم التوسع في بنك الأهداف يؤكد بأن المعركة وأن الساعة القادمة هي حاسمة لمحور المقاومة ليست للجمهورية الإيرانية، وإن كانت تقوم بالجمهورية الإيرانية بالنسبة لنا هي ليست مجرد حليف فقط، وإنما هي تدرك أيضا بأننا حليف استراتيجي وتأثيرنا مهم جدا. والحديث عن مضيق باب المندب لم يتم الحديث عنه لأنه رغم أن أمره محسوم ونحن سنفاجئهم لا ولن نتكلم، كان الكلام مسبقا وخلال 10 سنوات عن باب المندب. الآن قيادتنا القرآنية وقيادتنا القرآنية العليا وقيادتنا الثورية والسياسية والعسكرية وقيادة الشعب اليمني لم أن باب المندب نشعر شعور حقيقي وكأنه في أيدينا تماما، والسيطرة على مجريات المياه ومجريات مضيق باب المندب ومجريات البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي وهذه كلها مياه عربية وتحيط بالمنطقة العربية، الذراع اليمني هو الذراع الأقوى في تفعيل هذا الأمر. ولكن بالنسبة للضربات الأخيرة تقريبا من مساء الأمس كما قلتم في الأردن وفي داخل الجمهورية الإسلامية في إيران وفي أيضا بالنسبة من جهة العدو وأيضا من جهة الثورة الإسلامية والحرس الثوري والجيش الإيراني ما نفذ من أعمال في الأردن وفي قطر، هي تؤكد بأن الساعات القادمة والأيام القادمة حاسمة جدا جدا، بل وهي الختام وهي العاقبة في إعلان النصر المرتقب قريبا.
0: نسأل الله ذلك.
1: ولكن العدد في قطر نحن نعتقد بأن القطريين وهذا شيء مشرف، هم الأكثر فهما فيما يخص الأعراب ومنطقة الخليج، الأكثر فهما من قادة الخليج ومن شعوب الخليج في ماذا يجري.
0: نعم. الشعوب الحرة لا تمثلها أنظمتها الخائنة، هذا أمر نؤمن به جدا.
1: نعم هم الأكثر فهما ما يجري، ونحن في هذا المقام لا ننسى أن نعزي الشيخ تميم بن حمد في وفاة والده الشيخ حمد بن خليفة. فهذا الأمر ندرك بأنه فيما يخص القطريين هم أكثر وعيا وفهما وهم أكثر حتى تفهما لماذا تقوم الجمهورية الإسلامية بهذه الضربات في قاعدة العديد، لأن قاعدة العديد تمثل قيادة القوات البرية للجيش الأمريكي ليس في الخليج وإنما في المنطقة.
0: نعم.
1: وهي قاعدة مهمة وتضم أكثر من 15,000 جندي.
0: نعم.
1: إضافة إلى تعزيزاتها المستمرة، إضافة إلى نزول طائرات الشحنة الكبيرة العسكرية وما يسمى بطائرات إلقاء القنابل
0: B2. هل تتوقعون سيدي الكريم يعني قبل أن نختم هذا اللقاء، هل تبقى لأمريكا شيئا ما من قواعدها لم تستهدف اليوم؟ هل تبقى لديها شيء؟
1: أنا أقول أنه ربما تبقى لها أمر واحد فقط، هو أن يكون لديها الشجاعة كما يدعون أحيانا بأنهم شجعان في تصريحاتهم ولا يخافون. إذا كانت لديهم الشجاعة وهم فعلا وسنقول عنهم شجعان فقط إذا قاموا بهذا الأمر، أن يصدروا قرارا باتخاذ قرار الإجلاء والإنسحاب من منطقة الخليج. هذا القرار هو القرار الوحيد المتبقى لهم ليقولوا عنهم الآخرون ويقول عنهم الناس بأنهم شجعان في أنهم قبلوا كلمة انسحاب وإجلاء, وهو هزيمة بلا شك أنه هزيمة وتشريد وطرد وبعد سنكيل بعد ضربات منكلة بعد استعمار بشكل بوجه جديد كان في إطار تحالفات وفي إطار قواعد وفي إطار يعني شراكات مع الخليج ومع المنطقة, ولم يكن كذلك, لم يكن تحالف طيلة 70 سنة أو 50 سنة, لم يكن الوجود الأمريكي داخلا مطلقا في إطار ما مسميات الشراكة والتحالف, وإنما كان استعمار بوجه جديد وكان احتلال بوجه آخر وكان سيطرة ونفوذ وهيمنة يعني غير مشروعة. فإذا تبقى لهم شيء كما تقولون فهو أنهم يصدرون قرارا رسميا من البيت الأبيض بأنهم قد اتخذوا قرار الإجلاء وقرار الانسحاب من الخليج, ولكن لن يكون لهم هذا الشرف باتخاذ مثل هذا القرار. سيطردون طردا نهائيا ولن تكون التفاهمات إلا لن تكون هناك, سيندمون أنهم لم ينفذوا مذكرة التفاهم مع إيران والتي كانت 14 بند, وسيطبقون ليس مذكرة التفاهم وإنما سيتم عمل اتفاقية ملزمة من بند واحد وهو الخروج الأمريكي خلال شهر معين فقط, خلال شهر واحد. نعم. الخروج الأمريكي من المنطقة.
0: نعم. إذن نختم لقاءنا هذا سيدي الكريم بالتأكيد أن قد بدأت مرحلة جديدة وصافرات ظهور بدأت تدوي إذانا بأمر مهيب قد يحصل قريبا بإذنه تعالى, يشفي قلوب صدور قوم مؤمنين. وبما أن خراسان هي أحد أقطاب العلامات الثلاثة فيجب الانتباه لما يصدر من قياداتها وقيادة محور المقاومة في وحدة ساحاته. وطبعا رحيل السيد إلى مثواه الأخير تبدأ هذا إذان بمرحلة جديدة أيضا, وطبعا نقول أن الوعد الإلهي بات قريبا للانتقام من المستكبرين, وقد آن أوان بعث قوم من أهل المشرق للقيام بهذا الواجب يدا بيد مع أهل الإيمان والحكمة. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعد الله وعدا مفعولا. صدق الله العظيم. وهذا خير ما نختم به لقاءنا هذا سيد الكريم العقيد والخبير العسكري العقيد فواز السلمي.
1: شكرا لكم, لنا الشرف بوجودنا معكم في إذاعة سرعان.
0: وكذلك لنا, وبإذن الله نسمع في الساعة القادمة نصرا عظيما يشفي صدور قوم مؤمنين. شكرا لكم.
1: سنسمع ذلك قريبا بإذن الله.
0: بإذن الله. إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.
2: الهروب السعودي غير المريح في الأزمة مع اليمن يجعل التكلفة المتوقعة أوسع على المديين القصير والطويل. الطريق المختصرة أن تمسك الرياض بالتقدير الصحيح المضي لتسليم الاستحقاقات. الرحلة من صنعاء إلى طهران والعودة تمثل أسطولا للحرية والكرامة برمزية تتجاوز اليقين بكسر الحصار إلى اليقين بالانتصار. محاولة إحياء طرف ثالث تسميه السعودية مجلس القيادة ويتخاطب مع المجتمع الدولي والرأي العام يهدد ويتوعد, إسقاط على أحدافية غير موجودة. يؤمن المجتمع المحلي والإقليمي والدولي أن الأطراف التي تشير إليها السعودية بالشرعية أطراف في المنفى والمهجر والشتات, يملكون مفاتيح مهاجع النوم, بينما المعركة في أجواء المحاصرة منافذ جوية وبرية وبحرية تغلقها السعودية بدعم الأمريكي منذ العام 2015. والاستحقاق اليمني أن تفتح دون قيد أو شرط.

0: إن ما نشاهده اليوم في مطارح الكرامة وليس مطرح الريان، مطرح بن فدغم الذي يأخذ أوامره من الشيخ السلفي الداعشي يحيى الحجوري، نرى على النقيض من ذلك تماما مطارح الكرامة، قبائل اليمن الأشداء الأشاوس الذين يجتمعون في كل شبر من البقاع المحررة ليعلنوا النفير العام والنكف القبلي، ليؤكدوا مشروعية مطالب صنعاء وحقية اليمن في أن يكون حرا عزيزا مستقلا ذو سيادة لا تتحكم فيه الأوراق الصفراء من داخل البيت البيضاوي.
1: سؤال 4، ما هي أبرز القرارات التي حدثت في مؤتمر بوندونغ؟
2: كتبت انهم استنكروا وشددوا ونددوا.
1: بس هل كتبته؟
2: كتبت بعدها شو يعني شددوا ونددوا قعدوا مددوا يعني
1: تعبوا
2: ايه
1: ارقدوا
2: اكو تعرف
1: جاوب لا حلو ماو
2: بس لا شوف لك سؤال ثاني.
0: أعتقد أن أبو خالد يأمرهم ويقول لهم سيروا ارقدوا، وساروا ارقدوا، ما عاد بش مطارح الريان ولا عاد به مطارح بن فدغم، وساروا ارقدوا. وهكذا هي النهاية لأي مرتزق ينتظر فقط رضا أبو خالد.

سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير. مستمعين الكرام، نحييكم بأطيب التحايا من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، ونرحب بكم إلى ثانية نشرات الأخبار.

بسم الله الرحمن الرحيم. هذه بداية أبرز عناوين النشرة. عضو المكتب السياسي لأنصار الله الأسد يؤكد أن السيادة تصان بالسواعد اليمنية وجهوزية الشعب والقوات المسلحة حاضرة. عدوان أمريكي على إيران ورد إيراني واسع بالصواريخ والمسيرات يستهدف القواعد الأمريكية بالمنطقة. جيش العدو الصهيوني يصعد من إجرامه وينسف عددا من المنازل في غزة ويفجر أخرى في لبنان. في تفاصيل النشرة، قال عضو المكتب السياسي لأنصار الله حزام الأسد إن النظام السعودي يمارس العداء المعلن ضد الشعب اليمني منذ بدايات القرن الماضي، محاولا تثبيت وضعيته في شبه الجزيرة العربية على حساب اليمن. وأوضح أن العدوان على بلادنا أعلن من واشنطن بقرار أمريكي، وأن السعودية مجرد منفذ لهذا القرار تحت غطاء سياسي وعسكري وإعلامي واقتصادي أمريكي عبر غرفة عمليات مشتركة. وأشار الأسد إلى أن الشخصيات التي يقدمها النظام السعودي ليست سوى بيادق وواجهات زائفة تستخدم ثم ترمى، بينما القرار الحقيقي بيد المعتدي الأمريكي. وبيّن أن السيادة اليمنية ستصان بسواعد اليمنيين، وأن السعودية فقدت سيادتها أمام الطيران الأمريكي والصهيوني، مشددا على أن الرد سيكون بالمثل، المطار بالمطار والميناء بالميناء والطائرة بالطائرة. وجدد التأكيد على أن الشعب اليمني ماض في كسر الحصار، وأنه مرتبط بالله وتحت قيادة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وأنه سيواصل مساره نحو الحرية والعزة والكرامة. أعلنت لقاءات قبلية مسلحة بعدد من المحافظات النفير العام استجابة لدعوة قائد الثورة، والخاصة بخيارات إنهاء العدوان والحصار وانتزاع الحقوق المشروعة للشعب اليمني، ومواصلة الصمود والثبات حتى تحقيق النصر ودحر المحتلين. وجدد المشاركون التفويض للقيادة الثورية باتخاذ الخيارات المناسبة لردع العدوان والرد على أي تصعيد ودحر المحتلين من كل شبر في أرض الوطن، مؤكدين المضي في معركة الدفاع عن الوطن والسيادة والاستقلال والاستعداد لتنفيذ التوجيهات الهادفة إلى إنهاء العدوان ورفع الحصار. شن العدو الأمريكي فجر اليوم عدوانا على مناطق جنوب إيران، وأفاد التلفزيون الإيراني بسماع دوي 3 انفجارات في بندر عباس وانفجارين في سيرك. وأضاف التلفزيون الإيراني سماع دوي 2 انفجارين في محيط شبهار ودوي 5 انفجارات في منطقة دير بمحافظة بوشهر، وسماع دوي أكثر من 10 انفجارات في جاسك. وكانت قد أعلنت بحرية حرس الثورة الإسلامية أنه سيتم إغلاق مضيق هرمز حتى إشعار آخر، وإلى حين انتهاء تدخلات أمريكا العدوانية في شؤون المنطقة، ولن يسمح لأي سفينة بالعبور. هذا وأعلن حرس الثورة الإسلامية في إيران تنفيذ ضربات واسعة أسفرت عن

طائرات مسيرة، وذلك ردا على العدوان الأمريكي الذي استهدف أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وأكد الحرس إحباط محاولات النظام الأمريكي لإنشاء ممر غير شرعي جنوب مضيق هرمز عبر رد حاسم، مشيرا إلى أن واشنطن كانت تحاول فرض إرادتها على حكومة عمان، واعتبر أن الهجوم الأمريكي الذي استهدف بغارات عددا من القواعد الساحلية وأبراج الاتصالات على الساحل الجنوبي ليس إلا محاولة لتعويض الهزيمة، مؤكدا أن مقاتلي القوات الجوية التابعة له استهدفوا القواعد العسكرية الأمريكية، حيث شملت المرحلة الأولى من الرد ضرب بنى تحتية ومنشآت عسكرية في قاعدة الأمير حسن الجوية بالأردن. وفي المرحلة الثانية من الرد أعلن حرس الثورة استهداف سفينة مخالفة ثانية في مضيق هرمز وإيقافها، إلى جانب قصف منشآت في قاعدة العديد الأمريكية في قطر بصواريخ باليستية، مما أسفر عن تدمير مركز صيانة وإدامة للمقاتلات الجوية ومركز القيادة والسيطرة هناك. أما في المرحلة الثالثة فقد أعلن حرس الثورة تدمير مراكز الدعم اللوجستي ومنصات تزويد حاملات الطائرات الأمريكية بالوقود في ميناء الدقم العماني. نفذ جيش العدو الصهيوني اليوم عمليات نسف لمنازل مواطنين فلسطينيين وسط استمرار القصف المدفعي على مناطق متفرقة من قطاع غزة في ظل خرقه المتواصل لاتفاق الهدنة. وأفادت وكالة صفا الفلسطينية بأن جنوبي قطاع غزة شهد 4 عمليات نسف في مدينة خان يونس، بينها عمليتان في منطقة قيزان النجار وعملية شرقي المدينة. كما أطلقت دبابات العدو الصهيوني نيرانا مكثفة وألقت طائرات مسيرة قنابل جنوبي منطقة قيزان رشوان. وفتحت الزوارق الحربية للعدو الصهيوني نيرانها في بحر مدينة غزة وفي بحر مدينة خان يونس بالتزامن مع قصف مدفعي غربي مدينة رفح. وشهد وسط القطاع قصفا مدفعيا استهدف المناطق الشرقية من مخيم البريج. وأفادت الوكالة بوقوع قصف مدفعي شرقي مدينة غزة وشمال القطاع. وقالت الوكالة إن قوات العدو نفذت عملية نسف في حي التفاح شمال شرقي المدينة، وعملية نسف أخرى شرقي جباليا شمال القطاع. في الضفة الغربية قال مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين إن قوات العدو شنت اليوم حملة اقتحامات واسعة طالت عددا من البلدات، تخللتها عمليات اعتقال طالت 22 فلسطينيا.

0: المنازل وأطلقت رشقات نارية باتجاه منازل المواطنين اللبنانيين في مناطق متفرقة من جنوب البلاد. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بأن قوات العدو فجرت عددا من المنازل في بلدة مجدلزون وأطلقت رشقات نارية على المنازل في بلدة المنصوري، كما وصلت عمليات نسف المنازل في مدينة بنت جبيل، ومشطت قوات العدو أطراف بلدة حاريس بالأسلحة الرشاشة دون تسجيل إصابات، بالتزامن مع إلقاء طائرة مسيرة معادية قنبلة على الحي الغربي لبلدة حداثة في قضاء بنت جبيل. في نبأنا الأخير، صرح مدير إدارة الشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية الروسية اليوم بأن بلاده لا تنوي مهاجمة الدول الأعضاء في حلف الشمال الأطلسي الناتو، وأنها منفتحة على الحوار بشرط مراعاة مبدأ عدم تجزئة الأمن حسب قوله. وأضاف: في واقع الأمر لا يمكن لحلف الناتو البقاء دون وجود عدو خارجي، ولهذا السبب يبحث عنه باستمرار. وكان قد أشار وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى أن أي شحنات أسلحة متجهة إلى أوكرانيا ستكون هدفا مشروعا لروسيا. وقد صرح الكريملين الروسي بأن حشد الغرب للأسلحة في أوكرانيا يأتي بنتائج عكسية على المفاوضات، وسوف يكون لذلك أثر سلبي حسب ما ورد في التصريح. هذا كان النبأ الأخير، وأختم النشرة بالتذكير بأبرز عناوينها. عضو المكتب السياسي لأنصار الله الأسد يؤكد أن السيادة تصان بالسواعد اليمنية، وأكد أيضا جهوزية الشعب والقوات المسلحة. عدوان أمريكي على إيران ورد إيراني واسع بالصواريخ والمسيرات يستهدف القواعد الأمريكية بالمنطقة. جيش العدو الإسرائيلي يصعد من إجرامه وينسف عددا من المنازل في غزة ويفجر أخرى في لبنان. بذا تنتهي ثانية نشراتنا الإخبارية، وفيناكم بها من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. أشكر لكم طيب المتابعة، وإلى اللقاء.
1: وقفة إعلانية.
2: اسمي علي محمد أحمد عبد الله اليعبري، أعمل في قطاع خاص وكملت المدة التقاعدية. تقاعدت من عملي وذلحين بنستلم من المؤسسة معاش التقاعد. أنصح كل العمال يتابعوا بالتأمينات حتى لو حصل لهم حاجة ولا شيء للمستقبل بينفع لأولادهم وأسرتهم.

0: إنما تحمل لكم الهيئة العامة للزكاة مفاتيح الخير التي توصلكم إلى الجنة والقرب من الله، فلتفتحوا كل باب أغلق أمام كل فقير ومسكين، وأدوا إليهم حقهم كما أمركم الله بذلك. الهيئة العامة للزكاة.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، الحدائق والمتنزهات متنفس وبهجة لنا ولأولادنا، فلنحافظ على نظافتها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
2: أخي المواطن، يفضل تجنب تعبئة الوقود في الأوقات التي تكون فيها المحطات مزدحمة بشكل كبير، تجنباً لوقوع أي حوادث أو تسربات. مع تحيات شركة النفط اليمنية.

0: من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية وفترتنا المفتوحة تحيا اليمن. يوفينا مراسلون من كل محافظة حرة أبية بالفعاليات والأنشطة التي تعتمد فيها. ومن حجة وفانا زميلنا ماجد زيد تحت شعار بصيرة وجهاد بهذه الرسالة الصوتية والتي تقيم فيها إدارة أمن محافظة حجة فعالية ثقافية بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام زيد بن علي عليهما السلام.
1: السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله مستمعينا الكرام في فترة تحية اليمن عبر أثير إذاعة صنعاء البرنامج العام. أبرز الأنشطة والفعاليات اليوم في محافظة حجة. إدارة أمن محافظة حجة تحيي الذكرى السنوية لاستشهاد الإمام زيد بن علي عليه السلام تحت شعار بصيرة وجهاد. حول هذا الموضوع التقينا بالمقدم عبد الحكيم المقعد مدير إدارة التوجيه المعنوي بأمن محافظة حجة. حياك الله فندم.
2: حياكم الله عافاك، مرحبا، أهلا وسهلا.
1: سيد الفاضل، ونحن نحيي هذه الذكرى الأليمة على قلوب الجميع المسلمين عامة، أهمية إقامة مثل هذه الفعاليات،
2: أهمية مثل أحياء هذه المناسبات لنحيا بها ولتحيا الأمة ولنحيي الأمة بإحيائنا لهذه المناسبات، لا لنحييها هي تحيينا. فعند اهتمامنا بإحياء هذه المناسبات أو الحضور فيها والتفاعل معها لنحيي الروح الثورية التي تحرك عليها على الهدى الإمام الحسين عليه السلام والإمام زيد عليه السلام، التي هي نفس روحية واهتمام وتوجه وغايات وأهداف الرسول محمد صلوات الله عليه وعلى آله. سيما ونحن نعيش في مرحلة خطيرة يتكالب عليها أعداء الأمة، نرى الأبناء الأمة يقتلون ويذبحون ويقهرون ويسائل دينها ويسائل ربها ويسائل مقدساتها ويسائل كل مبادئ قوتها وعزتها. فإحياء هذه المناسبات لنستمد ونستلهم ونتعلم الدروس التي نحن بأمس الحاجة إليها في مواجهة الطغيان الأمريكي والإسرائيلي.
1: سيد الفاضل، الإمام زيد عليه السلام كان على علم ووعي وبصيرة بأهمية الكلمة. الآن هناك حرب ناعمة تحاك بحق شعبنا اليمني العزيز، فعندما أطلق الشعار سيد الفاضل الإمام زيد قال البصيرة البصيرة ثم الجهاد، يعني الإنسان عليه أن يتحلى أولا بالوعي بالإدراك ثم الجهاد، صحيح؟
2: طيب، الإمام زيد عليه السلام فرضت في وعيه آنذاك مرحلة من تكميم الأفواه واستحكام سيطرة بني أمية على الوضع بشكل عام، وحج يجرؤ أن يتكلم، فاتجه إلى البناء، اتجه إلى البناء ليبني أمة، ليبني جيل، ليتحرك بوعي، عكف على القرآن الكريم أكثر من 13 سنة، بدأ بالوعي قبل في تلك المرحلة الحساسة والخطيرة، ليقدم الأسس والمبادئ لهذا الدين وليتحرك بوعي وبصيرة. وسمي حريف القرآن لكثرة ملازمته للقرآن الكريم وسعيه لاستنهاض الأمة وبعدة أساليب وطرق، واعتمد في مسيرته وفي ثورته الجانب السري والمعلوماتي والحرب الشوارع بدقة عالية.
1: سيد الفاضل، إذن أهم الدروس والعبر التي يمكن استخلاصها والاستفادة منها من هذه الذكرى،
2: من أهم الدروس التي نحن بأمس الحاجة إليها هو الوعي، أي البصيرة التي نادى بها الإمام الحسين عليه السلام البصيرة البصيرة ثم الجهاد. نحن في زمن كثرت فيه المؤثرات، وفي الزمن السوشيال ميديا والتوجه الإعلامي والتضليل بشكل كبير جدا، والشائعات والتصفيط والتخذيل والتضليل اللي على أبناء هذه الأمة بشكل رهيب جدا. نحن حتى أصبح واقع الأمة لا تعي من هو صديقها من عدوها. نرى عندما أسي إلى مثلا إلى مكة، هل رأينا أولئك الذين خرجوا في حضرموت وخرجوا في عدن وخرجوا في مختلف الدول التي هي موالية لأمريكا وإسرائيل، هل غضبوا على مكة؟ هل استجابوا لله؟ هل رأينا تلك التصريحات وتلك الفتاوى ضد ترامب والمواقف التي تبيض الوجه؟ لا، بل رأينا الانبطاح والتماهي والتبريرات لعدو هذه الأمة. نحن بحاجة إلى الوعي، إلى البصيرة، إلى الارتباط بالقرآن الكريم وإلى أعلام الهدى قرناء القرآن الكريم، وهما مصادر الهداية، لنستنير بهم في واقع الحياة ويوصلنا. ثانياً، الروح الثورية لابد أن تكون حاضرة وبقوة. الروح الثورية التي جسدها ويجسدها الوفد المشارك في تشييع الشهيد علي الخمنائي، والذين سيتحركون بكل استعداد عالي للتضحية في سبيل الله على نهج الإمام الحسين عليه السلام وعلى نهج الإمام زيد عليه السلام. هم مستعدون أن يضحوا، والمخاطر المحدقة والتهديدات المحدقة لاستهداف الطائرة، لكن على ما قال يحملون في شعارهم إن كان دين محمد لا لم يستقم إلا بقتلي فيا سيوفا خذيني. نسأل الله التوفيق.
1: سيد الفاضل، في الفعالية أعلنتم الجهوزية الأمنية العالية طبعا لرفع الجهوزية، خطهم ورش كثيرة، إقامة ورش ثقافية كثيرة وتعبوية لتزويد المنتسبين الجهاز الأمني بهود الله بالثقافة القرآنية بالثقافة الإيمانية الملازمة للثقافة العسكرية والأمنية.
2: نعم، استجابة لله وتوجيهات السيد القائد قائد الثورة سلام الله عليه في خطابه في مناسبة الهجرة النبوية بالاستعداد لإنهاء العدوان ورفع الحصار وانتزاع حقوقنا، نحن على أهب الجهوزية والاستعداد والتعبية والحراك التعبوي المستمر في أوساط الجهات الأمنية والجهوزية المستمرة بإذن الله سبحانه وتعالى لأي توجيه وتفويضنا المطلق لقائد الثورة في كل توجيه يوجه به بإذن الله سبحانه وتعالى. سيجدنا بإذن الله سبحانه وتعالى الرصاصة في بندقيته والعصاة التي لا تعصاه بإذن الله سبحانه وتعالى.
1: أم سيد الفاضل، ختام هذه المداخلة لفترة تحية اليمن عبر أثير إذاعة صنعاء البرنامج العام، أبرز الرسائل التي تودون إرسالها باعتبارك مديرا لإدارة التوجيه المعنوي بأمن محافظة الحجة؟
2: رسالتي أولا شكرا لكم على هذه المداخلة. ثانيا الوعي الأمني، الوعي الأمني في هذه المرحلة نحن بأمس الحاجة إليه، نحن بأمس الحاجة إليه. العدو بعد أن فشل في الجبهة العسكرية، بعد أن فشل في الجبهة الإعلامية، بعد أن فشل في الجبهة الاقتصادية، هناك توجه كبير، بعد أن فشل في مختلف الجبهات يتجه إلى خلخلة الوضع الداخلي، يتجه لتضليل الرأي العام، لإثارة الإشكال، الإشكاليات، قد نتوقع اختلالات أمنية يختلقها العدو أو يستغل بعض الهفوات أو يصنع رأيا عاما من لا شيء ويصنع له رأي عام وتوجه وصرف الناس على الأولويات والاهتمامات. فالوعي الأمني نحن بأمس الحاجة إليه في هذه المرحلة، وعلى أدعو من منبركم هذا إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة تخدم الأعداء، والحذر من كل ما يخدم الأعداء سواء في وسائل التواصل الاجتماعي أو في مجال الجهات أو أي عمل أو أي نشاط يخدم العدو نحذر منه. وهذا يعتبر جبهة بإذن الله سبحانه وتعالى سننتصر فيها ومنتصرين بإذن الله، ولكن هذه وقاية ووعي مسبق قبل أن يحصل أي شيء.
1: أيها الأعزاء، باسمكم جميعا نشكر المقدم عبد الحكيم المقعد مدير إدارة التوجيه المعنوي بأمن محافظة الحجة، تحدثنا فيها عن ذكرى استشهاد الإمام زيد بن علي عليه السلام. أيها الأعزاء، علينا نتحلى بمزيد من الوعي والبصير، لأنه نحن في معركة، في مواجهة مستمرة مع عدو لا يرحم، يختلق أساليب ويبتدع ويبتكر كل يوم أساليب جديدة ومبتكرة لتدمير واختراق هذا الشعب اليمني العزيز. بإذن الله سبحانه وتعالى سيكون لنا لقاءات مستمرة لمواكبة أنشطة وفعاليات محافظة الحجة. السلام عليكم ورحمة الله.
3: سعى الإمام زيد عليه السلام إلى إنجاد الأمة مما تعانيه، وانطلق من منطلق غيرته على دين الله.

0: هذا هو اليمني من مهد الأزل، هو قصة تروى ومجد لم يزل. مستمعينا الكرام، اليمني دائما هو صمام، الصمام الأمان الأول لهذا المجتمع ولهذا الوطن، أن يعمل يدا بيد وأن يكون عينا أخرى للعين الساهرة من رجال الأمن ورجال خاصة رجال مكافحة المخدرات. وكلنا نعلم ماذا يريد العدو من شبابنا، يريد أن يجعل شبابنا مغيبا، يجعل شبابنا بؤرة، مجتمعاتنا بؤرة للجريمة من خلال نشر المخدرات. ووعي المواطن هو الحاجز الأول الذي تصطدم به مؤامرات الأعداء من خلال استهدافهم أو لتحقيق أهدافهم في نشر الفوضى ونشر الجريمة ونشر الفساد والتحلل والتفسخ الأخلاقي، لكن من خلال خط الدمار الأول والذي هو المخدرات. وكل يوم يخرج لنا العدو بصنف من أصناف المخدرات تكون أكثر فاعلية وأسرع تأثيرا ويعني وأشد دمارا لشبابنا، والذي يعول عليه المجتمع ويعول عليه الوطن في حمايته وتعميره. العيون الساهرة من رجال الأمن، طبعا معنا على الخط العقيد عبد السلام المنصور من إدارة المخدرات، وهو من سيحدثنا عن آخر إصدارات العدو وكيف جابهت كيف جابها رجال الأمن من خلال تعاون المواطنين معهم في القبض على شحنات الموت التي تصل إلى هذا الوطن من خلال المنافذ والحدود المحيطة بجغرافية وطننا الحبيب. نرحب بكم سيادة العقيد عبد السلام.
1: حياكم الله. مرحبا.
0: حياكم الله. طبعا من خلال الإحصائيات الأخيرة نجد أن هناك نشاط واضح جدا من خلال القبض وإتلاف يعني أصناف متعددة من المخدرات. هل حدثتمونا أولا المؤامرة التي تحق ضد هذا الوطن من خلال هدم الركيزة الأولى له الشباب من خلال المخدرات، وما هي أصناف المخدرات التي باتت الآن أكثر رواجا، وما هي أكثر منافذ يتم دخول هذه السموم منها، وكيف استطعتم التعامل معها؟
1: طبعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شرفنا في اللقاء على نغطي وحول الجريمة المخدرات الظاهرة في انتشار المخدرات.
0: واجبنا أن نسلط الضوء.
1: طبعا المخدرات تعتبر جريمة يعاني منها جميع الشعوب ويحاربها جميع الأديان. المخدرات لها تأثيرات كبيرة جدا على صحة، تأثيرات وأضرار صحية ومادية واقتصادية وأمنية. المخدرات تنتشر بشكل كبير لغرض زي ما شفنا في المقدمة تمييع الشباب و يعني شل من قدراتهم وخلق الفوضى وخلق الأخلاق السيئة بين المجتمعات. وبالتالي مجتمعنا يعاني من خلال الإحصائيات، من خلال التغطيات. هناك مؤشرات كثيرة جدا تدل على أن دول العدوان أو الدول المعادية لنا يهمها الكبير هو انتشار وإدخال المخدرات. طبعا نعاني في بلدنا من أنواع المخدرات. كانت بلادنا تعتبر محطة ترانزيت لأنها تقع بين الدول المصنعة والدول المستهلكة. وبالتالي تأثر المجتمع، تأثر عملية التعاطي، تأثر ترويج المخدرات في بلادنا. أيضا هناك أسباب كثيرة جدا. بلادنا تمتلك سواحل ومواني ومنافذ كبيرة جدا، بالتالي استغلت من تجار المخدرات. تأتي من المناطق الساحلية وأيضا من المناطق المسيطرة عليها العدوان. في التعاون مع الجهات وتجار المخدرات ودول العدوان، وبالتالي سهولة إدخالها وتسهيل دخولها إلى مناطقنا المحررة. أيضا المخدرات انتشرت بشكل واسع وهناك مؤشرات كبيرة جدا بأنه انتشر كأن الحشيش مشكلة التعاطي. الآن أصبح مادة الشب انتشرت في بلادنا بشكل يعني بداية من 2017 تقريبا، قبل ما قبلها كانت ليست موجودة، ودخلت في المناطق الجنوبية الغير محررة، وبالتالي تأثر فيها المجتمع اليمني في المناطق المحررة. ولكن هناك جهود كبيرة وتوجهات كبيرة من القيادة ومن قائد المسيرة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي دائما يحث لمحاربة هذه الظاهرة.
0: نعم أيضا ولو قطعتكم سنستكمل ذلك سيدي الكريم، ولكن ألا ترون معي أن عظيم النار تأتي من مستصغر الشرر؟ عندما يبدأ أطفالنا في الأعراس وفي المناسبات باستخدام تلك المادة التي تسمى الحوت، أليست هذه هي الشرارة الأولى لتدرجه في عالم المخدرات؟
1: طبعا انتشار المخدرات في أي بلد تؤثر على الشباب، تؤثر على الأطفال، تؤثر المتعاطي المخدرات يعتبر أول تأثير على الفرد نفسه، ثم على الأسرة، أسرة المتعاطي، ثم على المحيط
0: المجتمع
1: حوله، ثم على المجتمع بشكل عام، ثم على الدولة. بالتالي أي بلد لا يستطيع الحد النهائي من تلك الظاهرة، ولكن مكافحتها وجهود مبذولة والتنسيق مع جهات أخرى ومع منظمات مدنية والمجتمع المدني إن شاء الله نقلل ونحد من هذه الظاهرة، لأن العصر أصبح تجار المخدرات أو مافيا المخدرات بيتخذوها كتجارة، لأن فيها مكاسب مالية، مكاسب مادية كبيرة.
0: نعم، تجار السموم، إمكانيات
1: كبيرة، وبالتالي طبعا بيتأثر الأطفال، بيتأثر الأسرة بشكل كبير، سواء الأب أو الأم، أيضا المدارس، أيضا نتيجة لظهور هذه الظاهرة والتي وسع ونعمل جهدنا في الإدارة الداخلية والإدارة العامة لمكافحة المخدرات للحد منها إن شاء الله بشكل كبير جدا
0: بإذن الله تعالى. طبعا دائما هم يستهدفون الفئات الصغيرة، يعني طلاب المدارس والطالبات أيضا. هل من مقترح لأن يكون هناك مثلا مندوبين من إدارة الأمن للمدارس بحيث يكونوا مطلعين على قد ربما محاولات من هذه في إفساد طلاب وطالبات المدارس، وكذلك نريد توعية للمستمعين بعقوبات حيازة المخدرات أو الإتجار فيها أو تعاطيها؟ هل هناك عقوبات تصل للإعدام؟
1: طبعاً في سؤالك في الجزء الأول، هناك خطط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تشتغل على جانبين، الجانب الأول هو الميداني والضبط والعقاب، الجانب الآخر هو التوعية وهو نصف مجال عملنا. بالتالي هناك خطط لاستهداف المدارس، استهداف المختصين في المدارس أيضا، هناك في اختصاصيين تقريبا لنستقطبهم في كل بعض المراحل التفصيلية، بحيث أن احنا نغطي توعية للمدارس مستويات الابتدائي والإعدادي والثانوي، وأيضا المراكز الصيفية أيضا قمنا ببعض من التوعية، وهناك برامج قادمة إن شاء الله في خطة 48 هدفها التوعية من الأضرار للأسر وللمتعاونين. هناك عقال حارات، هناك خطباء المساجد، نبذل قصار جهدنا لتوعية هذه الفئات المستهدفة. أيضا قال قانون مكافحة المخدرات هو قديم، يعتبر من 93 تقريبا، والآن حصل تطوير وتحديث وتعديل في القانون، منتظرين إقراره إن شاء الله. هناك عقوبات للمروجين بالإعدام للتجار المخدرات، طبعا إعدامات، هناك حبس مؤبد، هناك حبس من 15 سنة،
0: يعني يتفاوت حسب حجم الجريمة،
1: حسب الجريمة، حسب نوع الجريمة وحسب ارتكابها يعني والسوابق لها. أيضا بالنسبة للتعاطي إن شاء الله نحن الآن في صدد إنشاء مصحة علاجية للمتعاطين، بحيث
0: جميل
1: جدا. الأم أو الأب أو المدرسة تبلغ بأنه يحصل عملية التعاطي، بالتالي المصحة مع تكون بعلاقة مع وزارة الداخلية لإدخال المتعاطي إلى العلاج وإعادة تأهيله بحيث أنه أيضا نستوعب كثير من البلاغات، مثلا الزوجة تبلغ أو الأم أو الأب. بالتالي إن شاء الله نعمل أن هي في خطة 48، وإن شاء الله تكون في الواجهة، وهي إنشاء مصحات حتى مصغرة بهدف علاج المتعاطي، سواء كان من الأسرة أو من المدرسة أو من الجامعة. وهو أيضا يعني ما تكثر البلاغات وتحصل للمتعاطي لما يأتي العلاج بحيث أنه لا يعاقب. سنستفيد نحن معلومات كثيرة من أين اشتراها، من أين، من المروج.
0: بالتالي نعم، سلسلة سوف تسحب،
1: ليس شخص واحد وإنما عدة أدوار بتقوم بعملية حتى البيع للمتعاطي. يعني هناك المروج، هناك المخزن، هناك المشتري، هناك المساعد،
0: يعني سلسلة.
1: بالتالي شيء عظيم جدا أن نعمل معالجات إن شاء الله المتعاطي، بحيث أن يستفيد المتعاطي، يستفيد معلومات قيمة لضبط ماتية أو الجريمة بأدوارها والأشخاص الذين قاموا بهذه الأدوار.
0: نعم، تبقت هناك نقطة مهمة جدا، هل تتم حملات تفتيشية مفاجئة لمحلات المعسلات والشيش؟
1: طبعا الموضوع ليس نقوم بحملات إلا بوجود بلاغات. نحن نراقب، هناك عندنا إدارة معلومات، عندنا إدارة تقنيات، ومن خلال اتصالات، من خلال تتبع، من خلال هناك تحريات، لأن جريمة المخدرات لا تستطيع أن تروح.
0: هو طبعا الذي سيستخدمها للمرة الأولى سيادة العقيد
1: في نوع من التحريات حولها.
0: نعم سيادة العقيد، طبعا الذي يستخدم المخدرات لأول مرة لن يستخدمها وهو مدرك أنه يتعاطى مخدرات، وإنما تحشر بين مواد يستهلكها كالمعسلات، كالسجائر التي بدأت تدخل وتهرب، سواء حشيش أو غير أو أو أو مساحيق من الأقراص.
1: إحنا عندنا الآن جريمة أو جريمتين خلال عام 47 من السجائر الإلكترونية، وجد أن فيها في المشرب أو التابع لها هناك مادة من نوع من مادة الحشيش. بالتالي فعلا هي تعتبر يعني الشباب يأخذها بشكل ترفيه أو بشكل عادات جديدة، ويستهدفوا من هذا، من خلال هذه اللي قلت المعسلات الحاجات،
0: وكذلك الشيش الإلكترونية.
1: إحنا الآن بنعمل دراسات حول هذه المواضيع، وضبطنا طبعا حق السجائر الإلكترونية والحشيش في إب وفي تعز، وحصل معه إجراءات، وإن شاء الله الآن نحن في صدد هل نجرمها بتاتا أو لها طرق معينة.
0: وحبذا تدرجوا
1: دائما بحيث أننا إن شاء الله النوع هذا فيه أنواع لا تجرم أو عدم استيرادها،
0: ويحبذا تدرج ضمنها أيضا شمة الحوت هذه التي بدأ الأطفال يستخدمونها في محلات الأعراس ومع التخازين، ومع يعني الدمار يبدأ من المرحلة الابتدائية الأولى.
1: زي ما قلت لك نحن يعني لا نستطيع أن نحكم إلا بفحص العينات وفحصها، وبالتالي إذا أثبتت زي السجائر الإلكترونية أثبتت في بعضها.
0: أنا شخصيا عملت
1: بعض المعسلات وقمنا بمعالجة الموضوع، وهناك مع وزارة التجارة والصناعة ومع وزارة ومع الجمارك ومع زي منع دخولها إن شاء الله. أما بالنسبة لسمة الحوت هناك عدد أشياء كثيرة جدا تدخل البلاد ببدء في عملية إخفاءها للتعاطي، إخفاءها كتعاطي وليس إخفاءها كتلويذ. ونقوم مجهودات كبيرة، وإن شاء الله نأمل من الجهات المعنية أيضا أن تقوم بأدوارها بحسب ما نعمل معها، بحيث نحن نمنع هذه العادات وهذه التقاليد إن شاء الله من مجتمعنا ومن أطفالنا
0: بإذن الله تعالى. وواجبنا نحن كجهة إعلامية أن نكون عينكم على ذلك.
1: واجبكم كبير جدا، وإن شاء الله يعني تكونوا دائما مدى السنة وليست في الفعاليات أو في اليوم العالمي للمكافحة هذا واجب على الجميع، يعني مكافحة المخدرات
0: يجب أن يكون كل يوم هو يوم عالمي للمكافحة بالنسبة لنا، خاصة وأننا مستهدفون في وطننا من والأعداء يتربصون بنا من كل حدب وصوب، ودائما الفئة المستهدفة هم فلذة أكبرنا، تبدأ من مرحلة الابتدائية والإعدادية. أنا شخصيا فعلت في سنة 2018 يعني تحقيق استقصائي على شمة الحوت وأخضعناها للمختبر، ويا سيدة العقد لو تدري على بلاوي فيها، يعني ما تسخاش إنه واحد من عيالك يستخدمها.
1: نتمنى أيضا، نتمنى من الإعلاميين ومن المختصين في إعداد البحوثات وفي مساعدة وزارة الداخلية مثلا الإدارة العامة، يعني تفاعل جميع الجهات بحيث أنها تخدم مصلحة حفظ وعلى أطفالنا وعلى مجتمعنا وعلى بناتنا وعلى المفروض جهود كبيرة جدا. ليست الجريمة مختصة بمكافحة المخدرات، لابد من تعاون جميع الجهات، وأيضا تسلك مثلا لما عملتي بحث أيضا هناك رجال كثيرون يقومون بعمليات البحث. نتمنى من الجامعات أيضا تكون في مواد في بعض التخصصات أو في جامعة كمتطلب حول جريمة المخدرات، ونسعى إلى تحقيق هذا كاملا إن شاء الله بالتعاون مع الجميع.
0: نعم، ورسالتنا لأولياء الأمور أن يكونوا أكثر وعيا وإدراكا للعلامات الأولى التي تظهر أن ولدك أو ابنتك فيه مؤشرات إدمان أو تعاطي لأي نوع من هذه الأنواع. يجب أن نكون جميعنا على وعي تام، نكتشف العلامات الأولى حتى نسارع في في في انتشار أبنائنا.
1: إن شاء الله في
0: والإبلاغ أيضا
1: إن شاء الله بتكون حتى الإبلاغ سريا
0: والمصحة، يعني هذا مجهود مجهود جبار.
1: الأب والأسرة تبلغ وهي مطمئنة.
0: نعم، والمصحة هذه خطوة جبارة، كنا نرجو أن ترى النور، والحمد لله سترى النور قريبا، وتحافظ على خصوصية أبنائنا لأنهم في النهاية ضحايا.
1: أكيد. مثلا بالنسبة للإحصائيات التي ذكرتي، مثلا أوريك كمثال في 1447 عام مصرم كانت عدد القضايا 2578 قضية، كمية الحشيش المضبوطة 32 طن 850 كيلو، الحبوب 3 مليون و 68,535 حبة. أيضا الشب، لاحظي الشب من 2016 لم يظهر، ولكن في 2016 بدأ يظهر بكميات بسيطة بالجرامات. الآن
0: جاء من الجهات الجنوبية الشرقية
1: المشهد في 47 34 كيلو مادة الشب، وهذه شيء كبيرة جدا، لأن الشب أول ما يتعاطى يصبح مدمن
0: من أول استخدام.
1: أيضا هناك نتمنى من وزارة الصحة في عكاكير طبية لا تصرف إلى بأدوية يبدأ ترويجها ويبدأ الاعتماد عليها، وهي أدوية زي البرجالين زي البيتيدين زي إحنا
0: وبعض الحقن أيضا.
1: البرجالين نعم. كأدوية حبوب 42 مليون و 400 حبة، تخيلي يعني أيضا دور كبير في زيادة الصحة تضبط عملية البيع في الصيدليات وعملية تجار الأدوية بحيث أنه لا تعتبر هذه الأدوية الموصوفة برشدات معينة تساعد في عملية الإدمان،
0: خاصة أدوية الحالات النفسية. نعم سيدي الكريم،
1: إن شاء الله نأمل من الجميع التعاون وخدمة شبابنا ومجتمعنا.
0: نعم، نأمل ذلك، وأن يكون كل يوم هو يوم عالمي للمخدرات، خاصة وأن بلدنا يحمل خصوصية دينية وأخلاقية. نعم نعم، نسيجه الاجتماعي.
1: هناك قضايا تشير لدور دول العدوان في إدخال المخدرات في بلادنا،
0: والجريمة بدأت تنتشر مؤخرا. الجريمة بدأت تنتشر مؤخرا، وأكثر من هي مستهدفة هي المناطق المحررة.
1: أكيد هذا هو هدفهم، في بحيث أنه الروح الجهادية والقتالية، أيضا الرجولة، الإنتاج، تعتبر حرب ناعمة، حرب كبرى ناعمة في إدخال ونشر المخدرات إلى بلدنا.
0: نسأل الله التوفيق لجهودكم وأن نجني ثمار ذلك أمنا وأمانا وسلامة صحية وعقلية وبدنية لمجتمعنا من خلال شبابنا، ونهيب بالجميع التعاون من عند يعني التوعية هي سيدة كل حماية، سواء في الأسرة في أطفالنا. يجب أن نوعي أبنائنا وبناتنا خاصة بالأساليب التي تستخدم في دس السم بدون علمهم، ومن ثم لا يجد الولد أو البنت أنفسهم إلا وقد هم مدمنين، خاصة هذا الشاب أو الشاب. يعني ليس كالمكس ولا كالهيروين ولا كبقية المخدرات التي من خامس سادس سابع استخدام، هذا من أول استخدام يقضي على جهازك العصبي.
1: طبعا أوضح لك أن كان زمان ننصح الأسرة بأنه يراقبوا الطفل، تمام، يراقبوا من الصديق السوء، إن راح ما هي العلامات. لكن الآن مع انتشار الفيسبوك والتوك توك والتواصل الاجتماعي هذا أصبح شيء خطير جدا، ولا بد من الأسرة أن تتابع وتفهم ما هي الصفحات التي يتابعها الطفل أو الشاب. هناك إغراءات كبيرة جدا، خاصة الشعب العربي وخاصة دول المقاومة أو محور المقاومة، هناك يعني استهداف مبرمج ومنهج من خلال تطبيقات التواصل الاجتماعي. فالمطلوب من الأسرة أو من رب الأسرة أن يكون متابع لأولاده، متابع لبناته، بحيث أن يعني إغراءات كبيرة جدا واستقطاب بشكل مخفي على ما قلتي، وجهود كبيرة لابد أن تقام من الأسرة ومن المجتمع ومن رجال الثقافة ورجال الأكاديميين. ونتمنى من المدارس ومن الجامعات أن تحط مواد معينة بحيث يعني توعية، وخوفا على تأثير الأطفال والأفراد في المجتمع.
0: نعم، أشرتم إلى نقطة مهمة جدا وهي وسائل التواصل الاجتماعي.
1: نعم.
0: هناك نوع آخر أيضا من المخدرات ربما لا يعلمه الجميع، المخدرات الرقمية هي أيضا.
1: نعم، أشرت بشكل يعني أصبحت التكنولوجيا تخدم مجرمي وتجار المخدرات، ولا بد من الدولة ومن الدول تعمل رقابة و برامج مضادة حول هذه الأفكار وهذه التطبيقات.
0: إذن هي بالجميع التعاون والتغذية الذات بالوعي والبصيرة أولا وأخيرا. نحن معركتنا معركة وعي. نشكر جهود رجال الأمن خاصة في الإدارة الخاصة بالمخدرات، وكل عام ووطننا خالي، شبابنا من المخدرات ومن هذه الحرب الناعمة بإذنه تعالى. نحصنهم ونحميهم،
1: أكيد نتمنى ذلك، وهي آفة مدمرة كما قلنا، تبدأ من الفرد إلى أفراد الأسرة إلى المجتمع إلى الدولة بشكل عام اقتصاديا وماليا. وهناك جرائم ناتجة، جرائم تنتج من جريمة المخدرات، زي غسل الأموال، زي القتل، زي الأخلاقية، زي الزنا. هناك جرائم يعني ناتجة من جريمة المخدرات.
0: نعم، كتب الله أجور الجميع، أجر الجميع، كل من يساهم في التوعية وفي وأيضا في في تطبيب من سقط في بؤرة الإدمان. علينا جميعا أن نفهم أن العدو يتربص بنا كل منفذ إن لم نتحصن بالوعي والإيمان والبصيرة.
1: طبعا هناك دورات ثقافية نعطيها للمضبوطين والمتعاطين، توعية ثقافية إيمانية مثلا في رجال الثقافة.
0: جميل جدا.
1: أيضا هناك محاور إن شاء الله في عملية طوفان الأقصى، هناك في المراكز الصيفية. نتمنى من الكل الاندماج في هذه البرامج وهذه الدروس بحيث أنها تزيد من الوعي الإيماني لدى سواء كان رب الأسرة أو الشباب الموجودين في الأسرة.
0: إذن في معركة الوعي هذه كلنا مستهدفون لنحمي أنفسنا ونحصن بيوتنا ومجتمعنا ووطننا من كل آفة قد ترد إلينا، وأن نكون على علم ودراية بالأساليب الخبيثة التي يدسون فيها السم بالعسل.
1: نتمنى لوطننا العافية والمعافاة من هذه الظاهرة، ولكل فرد في المجتمع ولكل أسرة إن شاء الله تعي وتفهم. ونتمنى مزيدا من الجهود. نحن نبذل الجهود الواجبة علينا وبالتعاون مع الجهات بالتعاون مع المعنيين. نتمنى النجاح في هذا الموضوع والحد للطائرة إلى درجات كبيرة جدا.
0: نعم، والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بأمن هذا الوطن. سيادة العقيد عبد السلام المنصور، شكرا جزيلا لكم وأثمرت جهودكم إن شاء الله.
1: ونتمنى دائما إقامة مثل هذه الشعارات.
0: أكيد أكيد، هذا واجبنا وواجبكم وواجب كل فرد في هذا الوطن.
1: نتمنى لك التوفيق إن شاء الله.
0: ولكم كذلك، في أمان الله.
1: مع السلامة.
2: المخدرات طريق قصير نحو المرض والفشل والعزلة الاجتماعية. اختر طريق النجاح لا طريق الضياع.

0: وهكذا هي كثيرة الوسائل المحرمة التي تدمر على المجتمع وفي المجتمع الصحة العامة. كم يمرض من الناس من تعاطي المخدرات، ولو في البلدان الأخرى، ولو في بلدان الخليج، ولو أنت تصدر ذلك إلى السعودية، أن تدمر المجتمع السعودي وهو مجتمع مسلم. لا يجوز أبدا. أنت تدمر اقتصادك لأنك تساهم في توجه الناس نحو بناء اقتصاد هش قائم على الحرام وعلى ما يدمر وعلى ما يضر بالناس في صحتهم وفي أمنهم وفي أخلاقهم وفي واقعهم الاجتماعي.
1: المخدرات تدمر العقل وتستنزف الجسد وتبدد الطموح. حافظ على عقلك فهو أغلى ما تملك.

مستمعينا الكرام، طبعا في هذه اللحظات التي الكل بات يدرك مؤامرات جارة السوء، ماطلت بالمفاوضات، نكثت باتفاق الأسرى، أعلنت وقوفها يعني ضد مطاراتنا وكسر حصارها، جندت الخلايا لإثارة الفتن الداخلية وزعزعت الأمن من خلال ما يسمى بمطارح الريان، والتي اكتشفنا يعني كأفراد ليس حتى كدولة أو كوطن أو كجهات أمنية وعسكرية، اكتشفنا أن كل الموجودين في هذا المطرح هم أنفسهم العسكريون الذين جندهم الانتقال وجندهم يعني العليمي أو السعودية بالأصح، لأن العليمي هو الوكيل والأصيل هي السعودية، لإثارة البلبلة والفتن في صنعاء والمناطق الحرة. بعد أن ندرك حقيقة هذه المؤامرة التي استهدفت إحداث خرق في النسيج الاجتماعي وإهانة القبيلة اليمنية وجعل الأمن والأمان في المناطق الحرة مثلها مثل المناطق المحتلة في الجنوب والمناطق الجنوبية الشرقية، ولكن هيهات لهم ذلك طالما أن هذا الشعب قد تسلح بالوعي والبصيرة.

0: سعودي بعد جزء حقنا من وسط صديق حقك.
1: لا لا أقولك بعدك موفى.
2: وينك تعال من غضبنا وينها؟
3: جاهزين
4: جاهزين
5: لنأخذ حقنا بأيدينا
0: وأن إحنا هدف نأخذ حقنا بأيدينا
5: وأننا لن نتراجع قيد أنفنا.

نحن الشعب بدم الليل.

تحيا اليمن من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية، أشرفت فترتنا الأثيرية هذه على منتهاها. لكم التحية من طاقم اليوم الذي شرف بصحبتكم، إعدادا وتقديما أماني عامر وسماح القوم. إشرف على الفترة طاهر الحرزي، ومن الإشراف العام عبد الرحمن الحمران. من الإدارة العامة للأخبار صايمة إبراهيم عبد الله شرغة، ومن النظم والمعلومات هشام العيزري، ومن المكتبة التنسيق بسام الحمامي، ومن الصيانة حمادي البيلي. لكم التحية من التنفيذ على الهواء أمين السرحاني، ومن الإخراج جميلة الورافي. تحية اليمن، إلى اللقاء.

0: هنا صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام. قال عضو المكتب السياسي لأنصار الله حزام الأسد إن النظام السعودي يمارس العداء المعلن ضد الشعب اليمني منذ بداية القرن الماضي، محاولا تثبيت وضعيته في شبه الجزيرة العربية على حساب اليمن. وبيّن أن السيادة اليمنية ستصان بسواعد اليمنيين، وأن السعودية فقدت سيادتها أمام الطيران الأمريكي والصهيوني، مشددا على أن الرد سيكون بالمثل، المطار بالمطار والميناء بالميناء والطائرة بالطائرة. أعلنت لقاءات قبلية مسلحة بعدد من المحافظات النفير العام استجابة لدعوة قائد الثورة والخاصة بخيارات إنهاء العدوان والحصار وانتزاع الحقوق المشروعة للشعب اليمني ومواصلة الصمود والثبات حتى تحقيق النصر ودحر المحتلين. نفذ جيش العدو الإسرائيلي اليوم عمليات نسف لمنازل مواطنين فلسطينيين وسط استمرار القصف المدفعي على مناطق متفرقة من قطاع غزة في ظل خرقه المتواصل لاتفاق الهدنة. في الضفة الغربية، قال مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين إن قوات العدو شنت اليوم حملة اقتحامات واسعة طالت عددا من البلدات، تخللتها عمليات اعتقال طالت 22 فلسطينيا. أما في لبنان فقد فجرت قوات العدو عددا من المنازل وأطلقت رشقات نارية باتجاه منازل المواطنين في مناطق متفرقة. شن العدو الأمريكي فجر اليوم عدوانا على مناطق جنوب إيران، وأفاد التلفزيون الإيراني بسماع دوي 3 انفجارات في بندر عباس وانفجارين في سيريك، وأضاف التلفزيون الإيراني سماع دوي انفجارين في محيط تشابهار ودوي 5 انفجارات في منطقة دير بمحافظة بوشهر، وسماع دوي أكثر من 10 انفجارات في جاسك. هذا وأعلن حرس الثورة في إيران تنفيذ ضربات واسعة أسفرت عن تدمير مركز القيادة والتحكم وحظائر طائرات الاستطلاع من طراز MQ-9 في قاعدة الأمير حسن الأمريكية في الأردن وقواعد أخرى بالمنطقة باستخدام صواريخ بالستية وطائرات مسيرة، وذلك ردا على العدوان الأمريكي الذي استهدف أراضيها. موجز للأنباء قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة صنعاء، البرنامج العام.
1: وقفة إعلانية.
2: إن امتناعك عن أداء الزكاة الواجبة عليك يعرضك للعقوبات القانونية المنصوص عليها في قانون الزكاة رقم 1 لسنة 2019، فكن حريصا على أدائها في موعد استحقاقها لتجنب نفسك أي تبعات قانونية أو عقوبات. الهيئة العامة للزكاة.
3: الجزر الوسطية حدائق مصغرة تبهج النفس، فلا ترموا المخلفات فيها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
4: اعلم أخي المواطن أن من أهم مصادر تلوث البيئة وانبعاث عوادم السيارة الناتج من احتراق الوقود في محركها، فاحرص على التقليل من انبعاثات هذه العوادم. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
2: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.
5: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم السمعين الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. في ذكرى ثورة وذكرى استشهاد الإمام زيد بن علي بن الحسين بن علي عليهم السلام، من المهم أن نتحدث في بعض الحلقات عن حياته، عن فكره، عن ثورته، عن جهاده في سبيل الله. عن من هو هذا الرجل العظيم؟ لأن الكثير من الناس لا يسمعون إلا الاسم ولا يعرفون كثير من التفاصيل عن هذا الإمام العظيم الذي ثار في وجه الطغيان وسطر وخلد مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتركه إرثا للأجيال. وفي مرحلة تاريخية سيئة للغاية من البعد عن الله، من الإساءة إلى المقدسات، من الاستباحة للأمة فيما حدث من قبل بني أمية، تلك المرحلة التي عاشت الأمة بعد استشهاد الإمام الحسين. الإمام الحسين استشهد في العام 61 هجرية، ثم عانت الأمة بعده الويلات وذاقت الأمرين، لأنه لم يعد هناك من يرفع رأسه في الأمة. لو كانت الأمة قد تحركت مع الإمام الحسين لتخلصت من الظلم والطغيان، لأن الظلم والطغيان والإجرام والفساد لا يستهدف ذلك الثائر، إنما يستهدف الأمة، ذلك الذي يثور كعلم من أعلام الهدى، إنما يريد إنقاذ الأمة. قرناء القرآن لم يتحركوا يوما من أجل طائفية أو حزبية أو مذهبية أو مناطقية، هم كما أخبر رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله أنهم هم والقرآن يتحركون بشكل متلازم. كتاب الله وعترتي أهل بيتي إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. حركتهم، فهمهم، ثقافتهم، أعمالهم، مواقفهم كلها منسجمة مع القرآن. ولذلك الأمة كما قلنا عانت الأمرين. حدثت وقعة الحرة بعد استشهاد الإمام الحسين، هجم جيش يزيد على المدينة وانتهكت الحرمات وقتل الآلاف من الناس، بعض المؤرخين يقول أنهم أكثر من 10,000 قتيل، ما يقارب 700 من سائر الصحابة، حتى قيل أنه لم يعد هناك حافظ للقرآن بعدها. قتل من كان يشارك مع رسول الله أو من شارك مع رسول الله في غزوة بدر بالذات، قتلوا واستهدفوا، حتى أن بعضهم قتل وقد أصبح على مقعدا على فراشه. قتل الناس على قبر رسول الله، وقتل حتى الأطفال، وانتهكت الحرمات، واغتصبت النساء، وحملت 1,000 بكر، وأهوال مروعة جدا. ثم هوجمت الكعبة وضربت بالمنجنيق وأحرقت بعد أن استشهد الإمام الحسين. نلاحظ هنا كيف يكون أو كيف تكون العواقب على الأمة حينما تتخاذل عن نصرة الحق. ثم توالت الأزمات والمآسي على الأمة. تولى على اليمن محمد بن يوسف الثقفي، وأخوه الحجاج بن يوسف والي على العراق، ومعروف من هو الحجاج. بعد أن ولاه بنو أمية وبعد أن فعلوا الأفاعيل، فعل بالعراق وبالمسلمين حتى في اليمن على يد أخوه جرائم بشعة، حتى قتل الآلاف، ولا المؤرخين أنه قتل في عهده أكثر من 120,000. جرائم بشعة بحق الأمة، انتهاك للحرمات، جباية مالية باهظة، كان يؤخذ حتى ممن أسلم من أهل الكتاب من النصارى الذين أسلموا في عهد الحجاج في العراق، كان يأخذ منهم الجزية رغما عنهم وقد أسلموا. شوه الإسلام، قدم الإسلام بصورة بشعة، قدم الإسلام كاستغلال، شوه، لم يقدم كما أراد الله وكما أراد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. فحسب أولئك على الإسلام وكانوا عبء وتشويه للإسلام. حينما يلاحظ الإنسان ما الذي حدث للحرمات، للمقدسات، للمبادئ، للقيم تلك المرحلة الممتدة من عام 61 هجرية عند استشهاد الإمام الحسين إلى عام 122 هجرية، يعني 61 سنة، ما الذي حدث؟ أنواع الإساءات، أنواع الجرائم، المآسي. سب الرسول صلوات الله عليه وعلى آله في مجالسهم الرسمية، هذا ما ذكره المؤرخون عن مجلس هشام ابن عبد الملك الذي ثار في عهده الإمام زيد، أنه كان هناك يهودي يسب رسول الله في محضره في داخل مجلسه، فأراد الإمام زيد أن يسكت ذلك اليهودي فاعترض عليه هشام وقال مهن يا زيد لا تؤذي جليسنا، كان يعتبر أنه جليسه، فعلا كانوا جلسائهم. من يبحث عن تغلغل وما فعله أهل الكتاب من اليهود والنصارى في تلك المرحلة،
6: من الذي كان مثل ما يقال متوليا على بيت المال في عهد معاوية في عهد يزيد وما بعد ذلك؟ ستجد أنه عبارة عن واحد من أهل الكتاب الذين لم يسلموا وبقوا على ما هم فيه من الكفر وتولوا على مقاليد أمور الأمة بتولية من أولئك، وكانوا يشجعون على الاستهزاء برسول الله والسب لرسول الله ويتضاحكون حتى في مجالسهم ويعجبهم ذلك ولا يزعجهم. كانوا يطلبون أيضا من الشعراء أن ينشدوا لهم القصائد التي كانت في العصر الجاهلي التي كان فيها أيام حرب المشركين على رسول الله وكان فيها هجاء، كان بعض شعراء المشركين يهجون ويسبون رسول الله في قصائد، فكان بنو أمية يطلبون من الشعراء أن ينشدوهم تلك القصائد يرتاحوا لما فيه إساءة إلى

0: والروايات تقول أن الشيطان نطق على لسان رسول الله عندما كان يقرأ آيات القرآن في قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى. قالوا أن الشيطان نطق على لسان رسول الله فقال تلك الغرانيق العلا. وتلك الروايات كما قلنا في ذلك الزمن روايات تشوه الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، تستنقصه حتى في أخلاقه، أن رسول الله كان يفعل كذا، كان يأكل مع نسائه، كان لا يحجب نساءه، وكان وكان، كلها تستهدف الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، وتستهدفه في حكمته، في رشده، في أخلاقه، في قيمه العظيمة. وهذا معلوم مشهور موجود موثق في كتب التاريخ وفي كتب الحديث وفي تراث الأمة الذي دخل فيه الشيء الكثير السيء الذي يحاول من خلاله استنقاص رسول الله والمس والإساء إلى رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله لصالح أولئك الطواغيت الملوك الجبابرة. بل كان البعض من ولاتهم يصرح حتى في أيام الحج ويحاول أن يقنع الناس أن الخليفة، كانوا يسمونهم الخلفاء، أنه أفضل وخير من رسول الله. وهذه عبارة مشهورة: إن خليفة الرجل خير من رسوله. كان بعض الولاة يحاول أن يقنع الناس في أيام الحج، أيام البراءة من الطواغيت والظالمين، فكان يسعى إلى إقناعهم أن الخليفة أفضل من الرسول، ومناقشات ومقارنات وتحليلات وفلسفة بوقاحة عجيبة، أن يحاولوا أن يقنعوا الناس أن ذلك الطاغية أفضل من الرسول صلوات الله عليه وعلى آله. فوصل الحال أن بعض ملوكهم يجاهر أنه مكذب لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. وهذا البيت معروف مشهور عندما قال أحد ملوك بني أمية: تلعب بالبرية هاشمي بلا وحي أتاه ولا كتابي. هكذا بكل صراحة، وكأن الدين عبارة عن لعبة وإنكار للوحي، إنكار للكتاب، إنما عبارة عن ملك. إذن معروفها الأبيات التي رددها يزيد بعد استشهاد الإمام الحسين عندما قال: لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل. ما نريد أن نفهمه وأن ندركه حينما نشاهد الواقع السيء المظلم للأمة اليوم في واقع ملوك الخليج وآل سعود وغيرهم، نعرف أن هناك تاريخ أسود جاء منه هذا الواقع الأسود، ولم يأتي هكذا فجأة، إنما توارث للفساد والانحراف والضلال والتولي لليهود والنصارى حتى وصل الحال إلى هذه المرحلة التاريخية التي سيطر فيها اليهود، أذل خلق الله، سيطروا على الأمة التي عرفت بالعزة، عرف العرب بالكرامة، بالنجدة، بالنخوة، ولكنها سلبت كل شيء وأصبحت في هذا الواقع السيء. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.

0: إخوة الإيمان، ننتقل الآن إلى الجامع الكبير بصنعاء لنرفع لكم من هنالك أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله أكبر، الله أكبر.

حي على خير العمل، حي على خير

0: حقا وصدقا وعدلا ويقينا وتوحيدا وشهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. هكذا إخوة الإيمان، رفعنا لكم من الجامع الكبير في صنعاء أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه والأنبياء والمرسلين أجمعين، وبعد. السلام عليكم أيها المستمعون ورحمة الله، ومرحبا بكم إلى لقاء نقبس فيه نورا من آيات الله. سنقبس اليوم بإذن الله من قوله تعالى: وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. هذه هي الآية الخامسة من سورة الرعد، وهي سورة مكية، والآية كما هو معروف مسبوقة بآيات أربع تبدأ بقوله تعالى خطابا لرسوله محمد: ألف لام ميم راء، تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. ثم ترد بعد ذلك آيات فيها عدد من صفات الله الدالة على هيمنته وقوته وعلمه وقدرته وتدبيره لكل خلقه ولطفه في تدبيرها وخبرته وفضله ورحمته. إنها آيات تؤكد اليقين بلقاء الله والإيمان بالرجعة إليه، وإنها لا يفهمها إلا من يتفكرون ولا يدركها إلا من يعقلون، فيؤمنون ويوقنون بأن الذي أنزل الله إلى رسوله هو الحق، وأن الله سبحانه وتعالى له دعوة الحق، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. إن هؤلاء الذين يؤمنون بالله ويوحدونه يعملون عملا صالحا ويدعونه وحده ويعبدونه وحده بلا شريك ولا مثال، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. إنه الله رب السماوات والأرض وكل شيء فيهما، وهو شديد المحال، وما لهم من دونه من وال. نعم، إنهم يوقنون بأن وعده الحق، وأنه سريع الحساب والرحيم الوهاب والشديد العقاب. هكذا هو موقف المتفكرين أمام آيات القرآن المبين. وشتان ما بين هؤلاء وبين من لا يعقلون، قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور؟ وعليه فالآية التي نقبس منها تمثل الجانب الآخر، جانب الغافلين الصم البكم العمي الذين لا يعقلون. ولهذا فإن الآية تبدأ هكذا: وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد. إذا كان هناك ما يعجب منه ويستنكره كل ذي عقل، فأعجب العجب هو هذا القول الذي يستبعد عودة الناس من جديد ويظن أن أحياء الإنسان من جديد محال بعيد. إنه لعجب أن يقال هذا القول في الله القادر على كل شيء، الذي أنشأ الإنسان لأول مرة ولا يعجزه إعادته وهو عظام النخرة، وكيف لا وعنده خلق الناس وبعثهم كنفس واحدة. سبحان الله وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. ولكن لا غرو، فهؤلاء هم غافلون، أولئك الذين كفروا بربهم. لقد كفروا بربوبيته لكل شيء، وأنكروا تدبيره لكل خلقه، واستبعدوا قدرته على إحياء عظام كل حي. استغربوا الخلق من جديد وقالوا ما قالوه، فكفروا بربهم الذي هو فعال لما يريد، ولكن لماذا هذا الموقف الغافل البليد؟ لماذا؟ ها هو السبب. وأولئك الأغلال في أعناقهم، فهم في قيود الشهوات مشدودون، وفي أغلال الأهواء مغلولون، وفي سلاسل اللذات مأسورون، أعناقهم لها مستسلمة وبها مغمغمة، فهي إلى الأذقان، فهم مقمحون. إنهم في حب الدنيا والإخلاد إلى الأرض في عمى وضلال، أطماعهم رانت على قلوبهم، فهم لا يبصرون ولا يهتدون ولا يعقلون. وبين أيديهم سد من الشهوات، ومن خلفهم سد من السيئات، فهم لا يبصرون ولا يهتدون سبيلا إلا سبيل جهنم. إن حب الدنيا جعلهم ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، ويفسدون في الأرض، أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. وما اللعنة وسوء الدار إلا المصير الحق الذي يحكم الله به عليهم في نهاية الآية التي نقبس منها، فيقول: أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وهذا هو مصير كل محب للدنيا، مطيع لهواه، ناس لربه الذي سواه، كافر بأن إليه رجعاه. هذا هو مصيره حتى ولو كان يسمي نفسه مسلما. فلا شك أن من رضي بالحياة الدنيا واطمأن بها فإنه عن ربه معرض، وعن آياته غافل، ومخلد إلى الأرض، مقبل على الشر والباطل، عمله شر على الحياة والأحياء، معطل للطاقات، وعبء على كل عمل وعامل. وكيف لا يكون كذلك وغايته شهوته، وإلهه هواه، وربه مصلحته؟ يعيش على حساب الناس وكدهم، ويستغل جهودهم، ويستكثر من حرمانهم من حقوقهم. إنه في طريق الهلاك سائر، وإلى جهنم، وبئس المصير. ولهذا فإنه لا نجاة من هذا العمى وهذا الشر الوبيل إلا بالإيمان بما أنزل الله، فهو الحق من ربنا الجليل، وبه تستنير الحياة ويهتدي الناس إلى خير سبيل. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى؟ إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم، وأقاموا الصلاة، وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، ويدرؤون بالحسنة السيئة، أولئك لهم عقبى الدار. هكذا تكون الحياة بالإيمان سلاما وأمانة، ويكون الناس في ظله أحبابا وإخوانا، وتصبح الدنيا بالمؤمنين الأوفياء صالحة الأحوال، وارفة الظلال، والبركات تنهال عليهم من ربهم المتعال، والسعادة تعم الجميع بلا زوال، بل تستمر السعادة في المآل، لأن الله يجازي خيرا صالح الأعمال، ويعطيهم ما يستحقون من العطاء والنوال. جنات عدن يدخلونها، ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم، فنعم عقبى الدار. هذا هو الحق. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وشتان بين جزاء هؤلاء وبين جزاء الطغاة. للذين استجابوا لربهم الحسنى، والذين لم يستجيبوا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به، أولئك لهم سوء الحساب، ومأواهم جهنم، وبئس المهاد. اللهم اجعلنا ممن يصلون ما أمر الله به أن يوصل، ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. والسلام عليكم ورحمة الله.

تسرب في الدموع فقل تولى وصفق في الضلوع فقل تؤمن.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. في تاريخ الإسلام هداة وأعلام يضيئون بالقرآن ويبددون الظلام، شموس لا تنطفئ. ملامح تاريخية من حياة الجهاد والثورة، يكتبها علي أحمد السياني، يخرجها نياز الرازحي. شموس لا تنطفئ، إنتاج مركز الإعلام الثوري.
1: اسمع يا ربيع.
2: السمع والطاعة يا خليفة المسلمين.
1: فاض الكيل وبلغ السيل الزبا، وسأضع حدا لتمرد ابني عبد الله بن الحسن.
2: مر بما تراه يا سيدي.
1: ليزج في السجن إلى جانب عبد الله بن الحسن جميع إخوانه وأولادهم، بل وجميع آل الحسن.
2: أمرك يا مولاي.
1: سيموهم سوء العذاب وأخرجوهم بين الناس مكبلين بالسلاسل والأغلال، معرضين لوهج الشمس المحرقة، وامنع لقاءهم بأي شخص، فعندهم قدرة عجيبة على تأليب الناس ضدنا ومناصرتهم.
2: أمرك مطاع يا خليفة المسلمين.

0: أيها الناس انظروا، هؤلاء من أبناء الحسن وأحفاده خرجوا عن الحق وحادوا عن الدين وتمردوا عن طاعة ولي الأمر الخليفة أبي جعفر المنصور، أفلا يستحقون العقاب والسجن تداركا لما يسعون إليه من فتنة بين المسلمين؟
1: فلا والله يستحقون ما هو أشد من السجن، يستحقون القتل.
2: كلا أيها المنافقون يا عباد المال والجاه والمنصب، تالله ما يستحق الموت إلا أعداء آل بيت رسول الله من بني العباس.
3: الويل لنا من أمة نقف صامتين متقاعسين عن نصرة الحق والعدل، متفرجين على آل بيت رسول الله وهم يقاسون أشد أنواع العذاب.

0: كفى بكاء يا أمه، فما عهدنا زينب بنت عبد الله بن الحسن إلا صابرة في الملمات، قوية عند الشدائد.
1: ما جرى لأبي وأخوي محمد وإبراهيم وغير من آل البيت لا يحتمل يا بني.
0: أعلم هذا يا أمه، ولكن ليس لنا من نصير إلا الله، لنصبر ولندعو لهم بالفرج.
1: كيف كانت حالة جدك يا حسين وهو يساق مكبلا بالسلاسل والأغلال؟
0: لم أره إلا لمحة واحدة من بعيد، بعدها أخذني بعض أنصارنا ومحبينا بعيدا، مخافة أن يأخذني الطغاة إلى السجن مع جدي وإخواني.
1: أبلغ الحد بالطغاة إلى زجيفة مثلك لم يبلغ من عمره 17 عاما في السجن؟
0: ولا تستبعدي يا أمي إقدامهم في يوم من الأيام على سجن نسائنا.
1: حسبنا الله ونعم الوكيل.
0: وأرجوك يا أمي، لا أريد أن تتحدثي عن ابنك الحسين بن علي بن الحسن المثلث بما يوحي بعدم بلوغ مرحلة الرجولة الكاملة.
1: ومن أين استوحيت هذا في حديثي يا بني؟
0: حين قلت فتى مثلك لم يبلغ من عمره 17 عاما.
1: على الرغم من المرارة التي تدخل علينا من جميع النوافذ والثقوب، تبقى نسمة الطمأنينة ماكثة فيك يا بني.

0: أخفيك يا أخي الإمام أن الأخبار التي تأتينا من سجن الطغاة تصف معاناة السجناء من آل البيت وأنصارهم بأنها مؤلمة للغاية.
1: وكيف ذلك يا إبراهيم؟
0: إنهم يتلقون أسوأ أساليب التعذيب، يجلدون بالسياط بل ويجرحون بالسكاكين، قيود ثقيلة على أقدامهم وسلاسل وأغلال على أعناقهم تشدهم إلى أقدامهم.
1: وأنا لا أخفيك يا إبراهيم أن هذه الحالة المأساوية تولد بداخلي دافعا من دوافع خروجنا الآن.
0: معك حق يا أخي، فطغاة بني العباس لم يحترموا حتى أبانا الكامل، لم يحترموا علمه ووقاره، أفيقوى رجل مسن على هذا العذاب وهذه القيود والسلاسل؟
1: إبراهيم، لقد حان وقت سماع حوافر الخيل الراكضة لنصرة المظلومين وصليل السيوف المقارعة للظلم والطغيان. يجب ألا ننسى أننا نحمل فكر الإمام الشهيد زيد بن علي ومبادئه وقيمه.
0: حسنا، معك حق أيها الإمام.
1: لقد عقدت العزم على التوجه إلى المدينة وإعلان الثورة.
0: وأنا معك، لا أتركك ولا أفارقك.
1: كلا يا إبراهيم، كلا، عليك أن تتوجه متخفيا إلى العراق لجمع أنصارنا والترتيب معهم للخروج ضد الظلم.
0: كلا يا أخي، فأنا لا أقوى على تركك منفردا في المدينة.
1: افعل يا أخي افعل، فنتائج إرسالي لأخينا إدريس إلى المغرب وولدي علي إلى مصر أثمرت التواصل مع العديد من أنصار الحق.
0: ولكن بت أخشى على ولدك علي الذي أصبح أسيرا ونقله الطاغية أبو جعفر إلى العراق.
1: ولهذا فإني أسعى من توجهك إلى العراق أيضا إلى فك أسر والدنا وإخوتنا وأبنائنا من آل البيت، كما أني أخشى أن يجبر ولدي تحت التعذيب على البوح بأسماء أنصارنا فيبادرهم الطاغية بسيفه.
0: أسأل الله تعالى أن يوفقني لإنجاز ذلك. أستودعك الله يا إمام.
1: أستودعك الله يا أخي إبراهيم.
2: في أول ليلة من رجب سنة 145 للهجرة أعلن الإمام محمد بن عبد الله بن الحسن ثورته. توجه إلى المسجد النبوي الشريف بالمدينة ليجد التهليل والتكبير والسعادة الغامرة لمقدمه من أكثر أهل المدينة. ألقى فيهم خطابا مؤثرا رفع به معنويات الأنصار وشكل لديهم رغبة جامحة ودافعا قويا للجهاد في سبيل الله، فقد ضاقوا ذرعا بظلم واليها رياح بن عثمان المري وطغيانه. وهنا قذف الله الرعب في قلب رياح ومن معه من المنافقين، الأمر الذي سهل للإمام محمد ومن معه من المجاهدين التوجه إلى السجن واقتحامه وتخليص السجناء من قيود الطغاة وسلاسلهم وأغلالهم. ثم تقدم بجيشه نحو دار الولاية بالمدينة، وهنا دارت معركة مع من تبقى من خاصيته وحراس الوالي رياح، وبسهولة تم القضاء عليهم واقتحام دار الولاية. وقد تركها الوالي هاربا محاولا جمع من يعود معه ليقاتل في المدينة، فطارده الإمام وأنصار الحق حتى تم قتله والقضاء عليه. وتصل الأخبار إلى عاصمة الخلافة العباسية بغداد لتطرق آذان الخليفة أبي جعفر المنصور كالصواعق الشديدة المتتالية.
3: هل سمعتم يا قوم؟ المارق الفاسق محمد بن عبد الله بن الحسن تمرد على الخلافة واستولى على مدينة رسول الله. لا أريد همهماتكم هذا، ولم أطلبكم لنصح أو مشورة في أمره، بل طلبتكم لتنفيذ أمر قد قضي، وهو إرسال جيش بأضخم التجهيزات الحربية للقضاء على هذا العدو الفاسق. عليكم إذن تنفيذ الأمر كل بما يعني، والويل لكم إن تقاعستم، فلتنصرفوا جميعا إلا وزيرنا وقائدنا الربيع. ما آخر الأخبار يا ابن الربيع؟
4: الأخبار لا تسر يا أمير المؤمنين، فقد أصبحت المدينة كلها تحت سيطرة المتمرد محمد بن عبد الله، وأصبح يشكل خطورة على مكة.
3: ماذا عن بلاد الشام وخراسان وأطراف العراق؟
4: لقد بعث المتمرد إليها خيرة أنصاره وكبار قاداته لجمع صفوف مناصريه وإعلان تمردهم من هناك.
3: وأين دور ولاتنا وقادات جندنا هناك؟
4: هم يا أمير المؤمنين بين خائن يخاف على نفسه من الموت، أو ضعيف استمالته رؤى زيد بن علي وأفكاره ومبادئه وقيمه.
3: أما من يخاف على نفسه من الموت فنحن السبب في خيانته لنا، لأننا أغدقنا عليه من النعيم والمال حتى أصبح حريصا على حياته المترفة.
4: لقد اختصر زيد بن علي كلامك هذا بقوله: من أحب الحياة عاش ذليلا.
3: ما لي أراك لثت بالصمت يا ربيع؟
4: ها؟ أجل أجل، فالحق كل الحق فيما قلته يا مولاي.
3: اسمع يا ربيع.
4: السمع والطاعة يا أمير المؤمنين.
3: سم لي من هم في سجن العراق.
4: أجل يا مولاي، هم عبد الله بن الحسن وأخواه الحسن وإبراهيم، وعلي بن الحسن العابد وأخوه العباس بن الحسن، وعلي بن محمد بن عبد الله، وأيضا محمد بن عبد الله الملقب بالعثماني.
3: إذن هم سبعة.
4: أجل يا أمير المؤمنين.
3: إذن فليقتلوا تباعا شر قتلة. نفذ الأمر يا ابن الربيع قبل أن تكون ثامنهم.
4: السمع والطاعة يا أمير المؤمنين.

0: مرحبا بالعالم الفاضل الهرمزان.
1: حييت يا ابن رسول الله.
0: بمقدمك علي زدتني طمأنينة وثقة في النفس.
1: وما سيزيدك طمأنينة وثقة هو ما أحمله من أحد كبار علماء الأمة في عصرنا، مالك بن أنس.
0: مالك بن أنس، ما عهدته إلا عالما جليلا، فماذا تحمل منه يا أخي الفاضل؟
1: يجدد لك البيعة ويبارك مسعاك وجهادك ضد الظلم والطغيان، وقد دعا الناس لمبايعتك قائلا: بايعوه، فوالله ما على وجه هذه الأرض خير منه ومن أهله.
0: بورك فيه عالما فاضلا ناصرا للحق وأعوانه، ووالله ما جئت المدينة وفي الأرض مصر يعبد فيه الله إلا وقد أخذت لي البيعة فيه.
1: كما قال: لولا ما لديه من ودائع الناس وشؤونهم لما توانى عن الخروج معك في مقدمة الصفوف.
0: كان الله في عونه، إن عالما مثله يفرض علينا ادخار حياته والحفاظ عليه خدمة للعلم ونشره.
1: هذا ما توقعناه من رد يا ابن رسول الله.
0: حتى أنت أيها العالم الجليل أرى.
1: كلا يا سيد الإمام، أنا لا يثنيني عن الجهاد لا علمي ولا تقدم سنوات عمري.
0: أثق في قوة إيمانك وحرصك على الجهاد والشهادة، ولكن
1: أنت تعلم يا سيد الإمام أن خروج العلماء في صفوفك إثبات على الحق، كما أن خروج المسنين حافز للشباب.
0: بورك فيك يا شيخنا الهرمزان، وكتب الله أجرك.
1: وأجرك يا إمام، فالناس مستبشرون بثورتك، أعدت إليهم الأمل في نصرة دين الله وفي الحياة بعزة وكرامة، ها هم ينعمون بالأمن في المدينة.
0: وبعد أن أتم الله لنا الأمر في المدينة سارعنا إلى سائر الأمصار لنرفع عنهم تسلط الظالمين، وبدأنا بإرسال جيشنا إلى مكة.
1: ومن يقود الجيش يا إمام؟
0: الحسن بن معاوية.
1: نعم من اخترت، ولكن أخشى في غياب جيشك وخيرة أصحابك أن يباغتك جيش الطاغية أبي جعفر المنصور هنا في المدينة.
0: فبماذا تنصح أيها العالم الوقور؟
1: بمشاورة القوم في الأمر.
0: لقد شاورتهم فأشاروا علي بإعادة حفر الخندق حول المدينة، وقد بدأنا في حفره ولم يتبق سوى جزء بسيط منه.
1: نعم الرأي ما أشاروا به، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا طاقة لكم بقتال أكثر الجيوش شدة ورجالا ومالا وعتادا.
0: سنستعين عليه بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
2: آه، ما أشد شوقي إليك يا أخي محمد، وكأنك لم تزرني عدة مرات منذ عودتك إلى المدينة.
0: لكن عليك هذه المرة أن تستقبليني بالبكاء، وعليك أن تودعيني بابتسامة الأمل.
2: أودعك؟ ما سلمت حتى تودع. أرجوك يا محمد، فقد نفذ صبري في تحمل فقدان أحد من أهلنا آل البيت، فأنت أمل الباقي.
0: أما أنا يا أخي فقد أعددت العدة لملاقاة جيش الطاغية أبي جعفر،
2: ولكن أخشى أن يشكل هذا خطورة على أبينا وإخوتنا وولدك المعذبين في سجن الطاغية بالعراق.
0: أعلم هذا يا أخي، أعلم، وأسأل الله أن يمكن أخانا إبراهيم من تخليصهم، فقد جمع العديد من الأنصار في البصرة.
2: ما أعظم مصابي إن فقدت الأب والأخ والزوج والعم والأهل.
0: أختاه أختاه، نصرة دين الله هي غايتنا، ولأجلها لا نبالي أوقع الموت علينا أم وقعنا عليه. وما أعظم أن ينال المرء الشهادة يا أخي.
2: بلى يا أخي، هذه الغاية ستظل قانونا خالدا تتوارث الأجيال في مقارعتها للظلم إلى أن تقوم الساعة.
0: هكذا هن نساء آل بيت رسول الله. أستودعك الله يا أخي، وأبلغ سلامي لابنك الحسين بن علي بن الحسن المثلث.
3: خالي الإمام، أماه.
0: ما بالك يا يحيى؟ ما بالك؟
3: أمي.
2: حسين بني، أخبرني ما الأمر.
3: خبر لا يتحمله الصبر يا أماه.
2: ما هو يا بني؟
0: شموس لا تنطفئ، إنتاج مركز الإعلام الثوري

0: هنا صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام. قال عضو المكتب السياسي لأنصار الله حزام الأسد إن النظام السعودي يمارس العداء المعلن ضد الشعب اليمني منذ بداية القرن الماضي، محاولا تثبيت وضعيته في شبه الجزيرة العربية على حساب اليمن. وبيّن أن السيادة اليمنية ستصان بسواعد اليمنيين، وأن السعودية فقدت سيادتها أمام الطيران الأمريكي والصهيوني، مشددا على أن الرد سيكون بالمثل، المطار بالمطار والميناء بالميناء والطائرة بالطائرة. أعلنت لقاءات قبلية مسلحة بعدد من المحافظات النفير العام استجابة لدعوة قائد الثورة والخاصة بخيارات إنهاء العدوان والحصار وانتزاع الحقوق المشروعة للشعب اليمني ومواصلة الصمود والثبات حتى تحقيق النصر ودحر المحتلين. نفذ جيش العدو الإسرائيلي اليوم عمليات نسف لمنازل مواطنين فلسطينيين وسط استمرار القصف المدفعي على مناطق متفرقة من قطاع غزة في ظل خرقه المتواصل لاتفاق الهدنة. في الضفة الغربية، قال مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين إن قوات العدو شنت اليوم حملة اقتحامات واسعة طالت عددا من البلدات، تخللتها عمليات اعتقال طالت 22 فلسطينيا. أما في لبنان فقد فجرت قوات العدو عددا من المنازل وأطلقت رشقات نارية باتجاه منازل المواطنين في مناطق متفرقة. شن العدو الأمريكي فجر اليوم عدوانا على مناطق جنوب إيران، وأفاد التلفزيون الإيراني بسمع دوي 3 انفجارات في بندر عباس وانفجارين في تيريك، وأضاف التلفزيون الإيراني سمع دوي انفجارين في محيط تشابهار ودوي 5 انفجارات في منطقة دير بمحافظة بوشهر، وسمع دوي أكثر من 10 انفجارات في جاسك. هذا وأعلن حرس الثورة في إيران تنفيذ ضربات واسعة أسفرت عن تدمير مركز القيادة والتحكم وحظائر طائرات الاستطلاع من طراز MQ-9 في قاعدة الأمير حسن الأمريكية في الأردن وقواعد أخرى بالمنطقة باستخدام صواريخ بالستية وطائرات مسيرة، وذلك ردا على العدوان الأمريكي الذي استهدف أراضيها. موجز للأنباء قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة صنعاء، البرنامج العام.
1: وقفة إعلانية.
2: تعلن مصلحة الضرائب والجمارك لكافة المواطنين والمستوردين المعنيين بترسيم السيارات المستوردة أنه وبناء على توجيهات وزارة المالية ومخرجات لجنة تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فقد تقرر تأجيل العمل ببعض فقرات آلية الترسيم الخاصة بالسيارات المستوردة خلال فترة المهلة الممتدة حتى 31 من يوليو 2026، فقد تم اعتماد التالي: 1. يستمر العمل بخصم الإهلاك الإضافي بموجب القوانين والقرارات النافذة خلال فترة المهلة. 2. إعفاء السيارات المعفاة بموجب القانون أثناء فترة المهلة، بما في ذلك السيارات الكهربائية والهجينة وفقاً للضوابط والإجراءات المنظمة لذلك. ويستثنى من هذه التسهيلات السيارات محولة المقود والباصات سعة 7 ركاب والتي تستمر معاملتها وفقاً للقرار السابق. وتهيب المصلحة بجميع المعنيين سرعة استكمال إجراءات الترسيم خلال الفترة المحددة والاستفادة من المزايا والتسهيلات المتاحة قبل انتهاء المهلة المحددة من يونيو إلى يوليو 2026. ولمن سبق له الترسيم باستثناء ما ذكر أعلاه فعليه مراجعة المصلحة لاسترداد الفارق. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
3: أخي المواطن، اتبع الإرشادات والتعليمات الموجودة في المحطة، وتأكد من اتباع الإجراءات الأمنية للحفاظ على سلامتك وسلامة الآخرين، وتذكر دائما أن السلامة هي الأهم أثناء تعبئة الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
4: إذا صحت القواعد صلح البناء، وإذا عرف الداء نفع الدواء. دقة في التشخيص، كفاءة في الكادر، حداثة في الأجهزة، تميز في الخدمات، أسعار رمزية وأداء نوعي وعلى مدار الساعة وفي العطل الرسمية. كل هذا في المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية، المرجعية الأولى المعتمدة وطنيا وخارجيا. المركز الرئيسي صنعاء، جوار مستشفى الكويت. فروعنا: ذمار، الدائري الغربي، خط المغرب، محطة الأزرق. عمران، جوار المعهد الصحي، جوار مستشفى الصماد. صعدة، منطقة قحزة، جوار المركز الوطني لنقل الدم. إب، الظهار، جنوب مستشفى الثورة، مبنى مكتب الصحة والسكان. حجة، المدينة، جوار مركز الطوارئ. البيضاء، مبنى مكتب الصحة، المستشفى القديم. الحديدة، التحرير، جنوب حديقة التحرير. المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية. العلم، الحقيقة، الحياة.
5: ما أجملش ومحلاش يا صنعة القديمة وغبني عليش.
6: ما أجملش يا صنعة ودارين بجمالها وصنعة حوت كل فن. طيب غبني عليها من مه؟
5: غبني عليها من النفايات والمخلفات المتناثرة في بعض أزقتها. غبني عليها من مخلفات البناء المكومة في بعض شوارعها. غبني عليها من مخلفات الباعة المتجولين والمحلات التجارية.
6: يا عيبة والقساعة على صنعاء الفاتنة والجميلة، كيف بيسخل بعض في رمي المخلفات وهي وجه اليمن الباسم بحضارتها وتاريخها العريق الذي له أكثر من 7000 سنة. صنعاء حوت كل فن ويا سعد من حلها.
5: كلام في محله، مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
7: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم
8: خبر
9: وعلم.
7: خبر وعلم من إعداد وتقديم زكريا الهاتف، يشاركه في التقديم سماح القوم. خبر وعلم من إخراج حفظ الله الحرازي.
10: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد اللقاء بكم في برنامجكم خبر وعلم، ولا يحلو اللقاء إلا بالصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد وآله الكرام.

0: خبر
1: خبر
0: وعل.
2: علاقة صنعاء مع طهران جريمة نكراء وعمالة لا تجوز.
3: علاقة الرياض مع طهران تجوز ومن المستحبات، ازدواجية معايير حتى القرف.
2: ما حدث في إيران هو أعظم محافل الأرض وداعا وأضخم حشد سجله التاريخ في كتاب الفناء والخلود.
3: جنازة الشهيد السيد علي خامنئي قائد الثورة الإسلامية حدث استثنائي عبر حدود الزمن،
2: مشهد غامر لم يسبق له نظير ولن يتكرر في وعي البشرية أبدا.
3: صواريخنا تموضعت في مرابضها الجديدة بزخم مرعب لم يشهده التاريخ من قبل.
0: خبر
1: خبر
0: وعل.
3: ما رأت الأيام في غابر الأزمان جنازة كجنازة هذا الإمام الخامنئي المضخم، حتى استطالت بحشودها الزاخرة على جنازة الإمام المؤسس للآخرة.
2: 40 مليونا أو يزيدون، أو 30 مليونا ممن يستبقون، خرج فيهم الشعب الأبي هادرا كسيل، يبكي قائده بالدمع الهميل ويعاهد سيده على الصدق الجليل، هاتفا بالثأر من الغادر العليل.
3: ظن الطاغية ترامب

0: مخضبة بلون الحمرة كأنما تمتطي السحاب، إلا عنوان وفاء لا يشيب وامتداد لنهج صان العهود للقريب والغريب.
1: وللحرية الحمراء باب بكل يد مدرجة يدق.

0: خبر
1: خبر
0: وعل.
2: لا يوجد صبر كالصبر الذي اشترحته صنعاء في مواجهة تحالف الرياض، ولا يوجد تغاضي يشبه ذلك الذي أبدته عاصمة الصمود تجاه صلف الجارة المعتدية.
1: لقد تحملت صنعاء وتحمل اليمن في كل شبر من ترابه الطاهر جور النظام السعودي وظلمه، وتجرع شعبنا مرارة إجرامه وحصاره اللامتناهي.
2: رغم عمق الجراح وفيض الأوجاع، ولأن الكبار وحدهم من يصنعون السلام، حين امتلكت صنعاء قوة الردع الاستراتيجية وقبضت على زمام المعركة، لم تذهب نحو الغرور، بل انصاعت لنداء السلام الذي أطلقه السعودي حين استهلك كل أوراقه العسكرية وباتت عروشه في مرمى النيران.
1: لكن طباع الغدر لا تداويها عهود، وشيم المماطلة لا تبني سلاما.
2: لقد ظنت الرياض أن اليد الممدودة للسلام هي يد عجز، فاستمرأت التهرب والمماطلة، وتحولت من مواجهة الميدان إلى حرب الخداع والتسويف.
1: لقد نقض السعودي التزاماته وتوارى خلف جدار الوعود الزائفة، متخذا من الوقت وسيلة لاستكمال ما عجز عنه بالطائرات والمدافع.
2: إن الحصار المستمر على منافذنا والتجويع الممنهج الذي يمارس ضد أطفالنا ونسائنا ليس إلا دليلا على خسة الهدف وعقم الوسيلة.
1: يريدون خنق الشعب اليمني وخلق معاناة إنسانية غير مسبوقة، ظنا منهم أن الجوع قد يكسر ما لم تكسره الصواريخ.
2: الرسالة الأخيرة لكل صبر حدود، إننا نضع العالم والمنطقة أمام الحقيقة العارية. إن السعودي يشتري الوقت ويبيع الوهم ويمعن في حصار شعب بأسفل.

0: ولكن لتعلم الرياض ومن خلفها أن حكمة صنعاء ليست ضعفا، وأن التغاضي له مدى، وأن الصبر الاستراتيجي نفذ.
1: فمن كان يملك القوة لإجباركم على طلب السلام بالأمس ما زالت يده على الزناد بشكل لم يسبق أن تتخيلوه، وقادر على إعادتكم إلى مربع الصراخ، والأيام القريبة ستكون شاهد ونذير.

0: خبر
1: خبر
0: وعل.
2: كل معادلاتكم أمام الثبات صنعاء ساقطة، فكتلتها الحرجة لا تقبل القسمة على أوهامكم،
3: وكل ترهاتكم ووعودكم في حقل صنعاء مشطوبة، فجاذبيتها العصية تتبخر ذرات زيفكم وتعيدها إلى العدم.
2: 10 سنوات من وعودكم المتآكلة سقطت تحت وطأة الضغط العالي لصمود صنعاء، وتلاشت معها أحلام الجبابرة كغازات نبيلة خاملة لا أثر لها ولا تفاعل.
3: قولوا ما شئتم واشحنوا نبرتكم بما تريدون من طاقة، ففي مختبر الواقع سترون تفاعلا عكسيا لم تتخيلوه، وسترتد موجاتكم إليكم مصحوبة بإنتروبيا الفشل تماما كما هي العادة.
0: خبر
1: خبر
0: وعلم.
2: إيران خاطبت السعودية بالحرف الواحد بهذا القول: إننا اليوم انطلاقا من مسؤوليتنا الإقليمية نمد أيدينا لترسيخ مدامك الحل السلمي، واضعين كل ثقالنا وراء تفعيل خارطة الطريق وتفكيك قيود الحصار، إيمانا منا بأن للشعب اليمني كامل الحق في نيل سيادته وعيشه بحرية وكرامة فوق أرضه.
3: بيد أن سياسة المماطلة والرهان على عامل الوقت لن تفضي إلا إلى جدار مسدود، وهي سياسة تضع التزاماتكم وتعهداتكم في حرج بالغ أمام إرادة صنعاء التي لا تقبل التكبيل.
2: وهنا وجب التذكير أن قرار السلم والحرب في اليمن يصنع في صنعاء لا في طهران، وأن أنصار الله هناك لا يتلقون أوامر من أحد كما هو معلوم.
3: وإذا منهار جدار التهدئة وعادت لغة الحرب، فلن يكون بمقدور أي قوة كبح جماح الصواريخ والمسيرات التي ستستهدف عصب اقتصادكم ومصافي طاقتكم.
2: فاختصروا المسافات بالوفاء بالالتزامات والاستفادة من ثقل إيران للوصول لمرحلة سلام دائم، فإن كلفة السلام مهما غلت تظل أرخص بكثير من كلفة حرب تلتهم الأخضر واليابس.
3: السعودية اليوم الكرة في ملعبها، ولكننا نعلم أنه قد أعماها الكبر لكثرة ما ارتكبوه من مظالم في حق الشعب اليمني، فجعلهم عميا عن رؤية الحقائق، وظنوا أن المماطلة ستحميهم من عواقب المظالم.
2: لا تنصحوهم بعد اليوم، اتركوهم لخياراتهم حتى يصحوا على واقع يفرضه الميدان، وتكتب تفاصيله ضربات قاسمة تقلب موازين القوى وتجعلهم يركعون ويخضعون ويتوسلون لوقف الحرب أمام مرأى ومسمع من العالم أجمع.

0: خبر
1: خبر
0: وعلم.
2: لا جديد تحت الشمس، فالمحتشدون للريان هم أنفسهم من يقاتلوننا منذ 2015. تتبدل الذرائع والوجوه الخائنة واحدة.
1: ما يضحكني هو حادث المرتزقة في منشوراتهم على الكرامة والنخ والمزعومة.
2: عن أي نخوة وكرامة وقبيلة يتحدثون، والدافع خلفهم مجرد فبركة وأكاذيب لفتاة مزورة.
1: الحقيقة كل ترهاتهم وحشودهم عبارة عن موقف مخزي قاده التزوير والزيف، يدين القبيلة ويفتك بالعرف لا أكثر ولا أقل.
2: مخز هو حال السعودية والمرتزقة. 10 سنوات من العجز لم يتركوا فيها قشة إلا وتعلقوا بها سرابا لتحقيق أوهامهم.
1: لكن الحقيقة الثابتة، كلما تشبثوا بوهم نالوا نكالا وخزيا أشد مما سبقه.
0: خبر
1: خبر
0: وعلم.
1: قد يبدو بعض أنصار الله شديدين في تعاملهم أحيانا، وقد يتأخرون في حسم بعض الجدليات، بل وقد يقعون في اجتهادات يرونها صوابا دون التفات لتوضيحها في حينه للرأي العام، مما يسبب هذه الهالات الإعلامية.
2: ولكنهم لا يكذبون ولا يفترون،
1: لا يخونون ولا يغدرون،
2: لا يستبيحون حما ولا ينتهكون للمحارم حرمة.
1: إنهم قوم تسيرهم عقيدة دينية راسخة، ويحكمهم وازع ديني عميق، وأصالة قبلية ناصعة، وضمير إنساني حي بحت.
2: يتعاملون بوضوح تام وشفافية مطلقة حين تثار ضدهم الزوابع، وتتحول منصات التواصل إلى حفلة صاخبة من التخوين والتكذيب، ويرمون بألف قيل وقال من كل مرجف وأفاك.
1: وبعد ذلك تنقشع السحب سريعا، وتتجلى الحقيقة الناصعة، وينتصرون بنقاء سريرتهم وصدق معدنهم، ليثبتوا للجميع في نهاية المطاف أن كلامهم صحيح، وأن موقفهم كان هو الحق والصواب بحد ذاته.
2: ولكم في موضوع فدغم اليوم خير دليل، وما كشفته أرغد صدام حسين كبرهان شافي ووافي للجميع، ومئات المواضيع والقضايا من قبل هذا خير شاهد.
1: وعليه نقول للمرتزقة، اصخبوا ما شئتم
2: وانفخوا في رماد زيفكم كما أردتم،
1: فإن جبال الصدق لا تهزها رياح الإفك.
2: معدن الأنقياء لا يزيده كيد الكائدين إلا بريقا وجلاء.
1: سيمضي الهباء جفاء مع الريح،
2: ويبقى في أرض الواقع ما ينفع الناس،
1: ويموت الصخب وتعيش الحقيقة، لأن حبال الكذب وإن طالت مبتورة،
2: وراية الحق وإن حوربت منصورة، والعاقبة دائما وأبدا لأهل الصدق والوفاء.
3: سبعة بعقل شئ يا دي، قلت سبعة بكم من خير اشطاء.

0: خبر
1: خبر
0: وعلم.
2: إن معركتنا القادمة لم تعد مجرد مواجهة، بل هي ملحمة الخلاص الأخير لتمزيق أغلال الحصار وبتر أذرع الوصاية والاحتلال فوق كل شبر من تراب اليمن الطاهر.
3: إنها معركة المخاض الحاسم لبزوغ فجر السيادة اليمنية المطلقة، ليصبح اليمن عظيما مهابا شامخا بكبرياء أهله ومكتفيا بفيض خيراته وثرواته.
2: ومن هنا فإن كل من يلوذ بخندق العدوان أو يمالئ قوى الهيمنة في هذه الملحمة ليس إلا شيطانا رجيما وخائنا مارقا يقف عائقا أمام طموحات شعب أبى الانكسار ووطن يكتب تاريخه بالدم والنار.
3: ليعلم هؤلاء أن التاريخ لن يرحمهم، وأن مزبلة التاريخ بانتظارهم، وسينالهم الخزي والعار ما بقي الدهر،
2: وستلعنهم الأجيال متعاقبة. فما كتبت صفحات المجد إلا للأحرار، أما العبيد والمنبطحون فلن يرثوا إلا خذلانا أبديا يلاحق أشباحهم إلى يوم الدين.
4: كنتم مع خبر وعلم مع تحيات زكريا الهاتف سماح القوم والمخرج حفظ الله الحرازي.
5: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
6: يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ولهذا ارتقت نساء من النساء في الفضل في المنزلة العالية الرفيعة عند الله في المراتب الإيمانية العالية جدا، وأصبحت منهن نساء معروفات على مدى التاريخ بكله، ومخلد ذكرهن والحديث عن فضلهن ومنزلتهن العالية عبر كل الأجيال إلى يوم القيامة.
4: صانعة الأجيال
5: صانعة الأجيال.

0: صانعة الأجيال، برنامج توعوي فكري ميداني يسلط الضوء على أهمية دور المرأة في بناء الأسرة والمجتمع وتصحيح المسار. الإعداد والتقديم ذكرى جحاف. الإخراج هدى صبر. السيدات والسادة، حياكم الله في حلقة جديدة ولقاء جديد من صانعة الأجيال. نلتقي بكم اليوم في حديث عن منطلقات ودوافع ثورة الإمام زيد بن علي عليهما السلام، تلك الثورة التي مثلت في الوعي الإسلامي موقفا رافضا للظلم وساعيا إلى الإصلاح والدعوة إلى العدل والتمسك بالقيم والمبادئ. لقد انطلقت ثورة الإمام زيد بن علي عليه السلام من إيمان عميق بأن مسؤولية الإنسان المؤمن لا تقف عند حدود القول، بل تمتد إلى العمل من أجل إصلاح المجتمع. والدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والوقوف في وجه الانحراف والفساد.
1: الإمام زيد عليه السلام تحرك بكل ما يحمله من مبادئ وقيم وبكل تلك الأهداف العظيمة والمهمة التي أعلن عنها ونادى بها في أوساط الأمة، واستشهد مظلوما. استشهد الإمام زيد عليه السلام، أخرج بعد الاستشهاد من قبره، صلب لسنوات عديدة، عري جسده الشريف وبقي مصلوبا في نهاية المطاف. أنزلوا جسده الشريف من على العود الذي كان مصلوبا عليه، وقاموا أيضا بإحراقه، ثم ذروه في نهر الفرات حتى لا يبقى منه أي أثر ولا يبقى له أي ذكر. لكن مع كل ذلك بقي الإمام زيد عليه السلام في أوساط الأمة، بقي منهجا، بقي ثورة، بقي موقفا، بقي درسا كبيرا للأمة، بقي في الوجدان مشاعر حب وإعزاز، وبقي في التراث علما معرفة وهداية، وبقي موقفا يذكر، وموقفا يعتبر، وموقفا يؤثر في إحياء الأمة وتحريك الأمة واستنهاض الأمة.
0: أيها الأعزاء، لقد حمل الإمام زيد بن علي هم الأمة، ورأى أن الصمت أمام الظلم يرسخ الباطل، وأن الكلمة الصادقة والموقف الشجاع هما السبيل لإحياء قيم العدل والحرية والكرامة. لذلك دعا إلى التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، وإقامة مجتمع تسوده العدالة والمساواة وتصان فيه حقوق الناس وكراماتهم. ومن أبرز تلك المنطلقات التي ارتكزت عليها ثورة الإمام زيد بن علي هي الإيمان بوجوب الإصلاح وتحمل المسؤولية، أيضا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مقاومة الظلم والاستبداد، وإقامة العدل، وصيانة حقوق الناس، والتمسك بالقيم الإسلامية والأخلاق الفاضلة، ونشر روح العزة والكرامة، ورفض الخضوع للباطل. أيها المستمعون الأكارم، لقد بقيت ثورة الإمام زيد بن علي حاضرة في الذاكرة التاريخية باعتبارها نموذجا للتضحية والثبات على المبدأ، واستمرارا لمسيرة الدفاع عن القيم التي دعا إليها الإسلام. أما عن دور المرأة في ثورة الإمام زيد بن علي عليه السلام، أيها المستمعون الأكارم، فحديثنا في هذه الحلقة عن هذا الدور المهم للمرأة في هذه الثورة المباركة، ذلك الدور الذي يجسد مكانة المرأة في حمل الرسالة والدفاع عن المبادئ والقيام بالمسؤولية في مختلف مراحل التاريخ الإسلامي. لقد كان للمرأة حضورا في الأحداث المرتبطة بثورة الإمام زيد بن علي عليه السلام من خلال دعمها المعنوي وتربية الأجيال على قيم الإيمان والشجاعة والوقوف إلى جانب الحق والصبر على الشدائد، كما أسهمت في الحفاظ على القيم والمبادئ التي نادى بها الإمام وفي نقل سيرته ومواقفه إلى الأجيال اللاحقة. ويبرز دور المرأة في عدة جوانب، منها ترسيخ قيم العدل والكرامة والإيمان في الأسرة والمجتمع. أيضا كانت تقوم بدعم أصحاب المبادئ بالثبات والصبر والكلمة الصادقة، وأهم دور قامت به المرأة هي تربية الأبناء على حب الحق والتمسك بالأخلاق وتحمل المسؤولية وربط الأبناء بأئمة أهل البيت عليهم السلام، لا سيما الإمام الأعظم زيد بن علي عليه السلام. أيضا من أدوار المرأة المحافظة على رسالة الإصلاح ونقلها عبر الأجيال التحلي بالصبر والثبات عند مواجهة المحن والشدائد.
1: استشهد الإمام زيد عليه السلام، أحرج بعد الاستشهاد من قبره، صلب لسنوات عديدة، عري جسده الشريف وبقي مصلوبا في نهاية المطاف، أنزل جسده الشريف من على العود الذي كان مصلوبا عليه، وقاموا أيضا بإحراقه، ثم دروه في نهر الفرات حتى لا يبقى منه أي أثر ولا يبقى له أي ذكر. لكن مع كل ذلك بقي الإمام زيد عليه السلام في أوساط الأمة، بقي منهجا، بقي ثورة، بقي موقفا، بقي درسا كبيرا للأمة، بقي في الوجدان مشاعر حب وإعزاز، وبقي في التراث ظلما معرفة وهداية، وبقي موقفا يذكر وموقفا يعتبر وموقفا يؤثر في إحياء الأمة وتحريك الأمة واستنهاض الأمة.
0: أيها الأحبة، لقد أثبت التاريخ أن المرأة كانت شريكا في بناء المجتمع، وأن دورها لم يقتصر على جانب واحد، بل امتد إلى تربية والتوجيه والإصلاح وغرس القيم التي تحفظ للأمة هويتها وأخلاقها. ستبقى سيرة الإمام زيد بن علي عليه السلام ومن ارتبط بها من مواقف للرجال والنساء مصدرا للدروس والعبر في الصبر والثبات وتحمل المسؤولية والعمل من أجل الإصلاح. ما زالت المرأة حاضرة في دورة الإمام زيد بن علي عليه السلام من خلال العديد من الأنشطة والفعاليات التي تقام إحياء لهذه المناسبة. الأستاذ أمت السلام القاسمي الناشطة الثقافية تحدثنا عن ثورة الإمام زيد بن علي عليه السلام وعن أبرز تلك الأنشطة والفعاليات. أستاذ أمت السلام، حياكم الله.
2: حياكم الله
0: سيدتي الكريمة. قبل أن نتحدث عن الفعاليات وعن الأنشطة التي تقام لإحياء هذه المناسبة، دعينا نتحدث عن ثورة الإمام زيد بن علي عليه السلام.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. طبعا في شهر المحرم الحرام مرت علينا أولا في بداية في العاشر من هذا الشهر ذكرى عاشوراء، ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، وتأتي علينا في نفس الشهر في 25 من شهر محرم ذكرى استشهاد حفيد الإمام الشهيد زيد، يعني الشهيد زيد بن علي، زي بن علي زين العابدين عليه السلام، وهو ابن الإمام الحسين عليه السلام. طبعا الإمام زيد هو رمز عظيم من رموز هذه الأمة، وهو علم من علام أهل البيت الذي قال فيهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لقد تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبدا، كتاب الله وأترتي آل بيتي. إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا علي حتى يرد علي الحوض. فالإمام زيد هو أحد أعلام هذه الأمة، وهو من كان يسعى فعلا لإخراج الأمة من الظلمات إلى النور، ويسعى إلى أن يصلح حال هذه الأمة. فبعد استشهاد الإمام الحسين دخلت الأمة في حالة من الانكسار والذل، خصوصا بعد واقعة الحرة وبعد استشهاد الإمام زيد، وبعد تمكن بني أمية من رقاب هذه الأمة، وبعد أن أصبحت هذه الأمة لا تعرف من هذا الدين شيئا. فكان الإمام زيد هو امتداد لثورة الحسين عليه السلام، وامتداد لتلك المبادئ العظيمة التي قال فيها: والله لوددت أن يدي ملصقة بثريا ثم أقع منها حيث أقع، وأن يصلح الله أمر هذه الأمة. فهو نفس المنهج الذي تحدث عنه الحسين عليه السلام عندما قال: والله ما خرجت أشرا ولا بطرا، ولكن خرجت لإصلاح الأمر في أمة جدي عليه السلام. طبعا الإمام زيد تربى في بيت زين العابدين عليه السلام، وهو الناجي الوحيد من أبناء الحسين في من معركة كربلاء. فكانت تربيته تربية قرآنية، تربية نبوية، تربية هي امتداد لتربية الحسن والحسين عليه السلام. فقد قال عن نفسه: والله ما كذبت كذبة قط منذ أن عرفت يميني من شمالي، ولن تهكت لله محرما منذ عرفت أن الله يؤاخذني عليه. فإنسان نشأ هذه النشأة، نشأ وهو قلبه متعلق بالقرآن الكريم، نشأ وهو يرى أحوال هذه الأمة قد ابتعدت عن منهجية القرآن وابتعدت عن منهجية الإسلام، أصبحت فعلا حتى علماءها هم من يدجنون هذه الأمة لصالح الولي الظالم. فلا واتخذوا مثل ما قال النبي عنهم: اتخذوا عباد الله خولا ودين الله دغلا وما له دولا. بالتأكيد أن إنسان بهذه العظمة وأنه متحمل لمسؤولية عظيمة، فما كان منه إلا أن خرج بثورته العظيمة ضد الظلم وضد الانحرافات الكبيرة التي حصلت على يد بني أمية.
0: نعم. إذن أستاذ أمة السلام، ونحن نستذكر هذه الثورة ونستذكر شخص الإمام زيد عليه السلام الذي استشهد هو، واستشهدت بما قاله عن نفسه من هذا الطهر ومن هذا العفاف ومن هذا الزكاة، وهذا ما يجعلنا نتعلم من هذه الثورة على مدى الأجيال المتعاقبة، ومن شخص الإمام زيد كنموذج وقدوة لنا جميعا في الاقتداء به في فكره، في نهجه، في ارتباطه مع القرآن الكريم، في ثورته التي خرج فيها مدافعا عن الدين الإسلامي، وكما ذكرتم استقبالا لثورة الإمام الحسين عليه السلام. قبل أن نواصل، يعني أحب أن نستعرض أبرز الأنشطة والفعاليات لإحياء هذه المناسبة.
2: طبعا دشنت الوحدة الثقافية في التعبئة العامة للهيئة النسائية في الأمانة أمس الأحد، يعني دشنت الفعاليات والأنشطة لإحياء هذه الذكرى، ويعني استلهاما منها للدروس والعبر، خصوصا أننا في هذا اليوم نواجه الطغيان الأكبر ونواجه الشيطان الأكبر، ونحن نمر بمرحلة خطيرة في تاريخ الإسلام والمسلمين. فدشنت هذه الفعاليات يعني ابتداء التدشين الكثير من الندوات في المساجد، وإحياء الخواطر في مدارس تلاوة القرآن، وإحياء الكثير من الفعاليات والأنشطة في المدارس الحكومية، كما إحياء للأنشطة والفعاليات حتى في الجهات الرسمية والحكومية. ودشنت هذه الفعاليات في المدارس، ويعني الفعاليات والأنشطة في المدارس والجامعات، وذلك لاستلهام الدروس والتعريف بهذه الثورة العظيمة، والتي نستمد ونستلم منها كيفية الخروج على الظالم، وأن التضحية في سبيل الله تهون طالما كان الإنسان في سبيل الله، وطالما كان الإنسان يضحي من أجل مبادئه وقيمه ومن أجل استنقاذ واستنهاض هذه الأمة حتى تقوم بمسؤوليتها في مواجهة الطغاة والظلمة. فما أحوجنا اليوم إلى هذه يعني الأنشطة، وما أحوجنا إلى زيادة الوعي والمعرفة لشخصية الإمام زيد، لا سيما وأننا نعيش هذا الواقع المرير والمؤلم.
0: يتضح نهج الإمام زيد بن علي عليه السلام في تلك العبارات وتلك المقولات التي كان يرددها، ومنها أنه لا يدعه كتاب الله أن يسكت، لذلك تحرك. ونتذكر شخص الإمام زيد بن علي عليه السلام الذي سمي حليف القرآن الكريم لأنه صاحب القرآن الكريم لمدة 13 عاما، كان ملازما للقرآن الكريم وكان يتخذه منهاجا ودستورا.
1: هكذا نلمس أثر الإيمان، أثر القرآن، مبادئ الإسلام أثرها العظيم في مثل هذا الرجل العظيم الذي يقدم لنا أعظم الدروس من الواقع العملي من موقع القدوة والأسوة.

بعد استشهاد الإمام زيد عليه السلام دفن جثمانه الطاهر بشكل سري، ولكن اكتشف الأمر وعرف الأعداء مكان دفنه واستخرجوا الجثمان الطاهر، ثم قطعوا رأسه الشريف ليطوفوا به في بلدان العالم الإسلامي، وتعاملوا بكل وحشية، الوحشية التي تجسد فيها سوء ما عليه المجرمين، ما عليه الظالمون والمفسدون والطغاة، كيف ممارساتهم، معاملاتهم، تصرفاتهم، وحشيتهم، إجراميتهم، انعدام حتى الأخلاق الإنسانية لديهم.

صلبوا الجسد الشريف منزوعا عنه الثياب والملابس وبقي مصلوبا لأربع سنوات. بعد ذلك قاموا بإحراقه بالنار. كانوا يغتاظون، كانوا يرون أثر زيد في الأمة قائما باقيا مستمرا بالرغم من قتله، بالرغم من قطع رأسه، بالرغم من إرسال رأسه ليطاف به في الآفاق، لكن أثره كان باقيا، فكان ذلك يغيظه. أنزلوه بعد أربع سنوات من الصلب وقاموا بإحراقه، ثم بسه جزءا منه في نهر الفرات، قالوا لكي لا يبقى من زيد ولا حتى ذرة من جسده. ذروا جزءا من جسده الشريف بعد إحراقه وسحبه في نهر الفرات، والجزء جعلوه في مهب الريح لكي يضيع. وهكذا هو الطغيان والظلم والجور، هكذا كان للظلم والطغيان امتداده في واقع أمتنا من تاريخها الغابر إلى حاضرها المعاصر. في المقابل أيضا كان هناك امتداد لصوت الحق، امتداد للقائمين بالعدل عبر التاريخ، وسيبقى هذا الامتداد إلى قيام الساعة.

0: وفي جانب آخر سامعين الكرام، وهو امتداد لثورة الإمام زيد بن علي عليه السلام في الوقوف ضد الظلم والطغاة، ما زالت الوقفات وما زال التحرك الشعبي النسائي يخرج في بلادنا استجابة لدعوة قائد الثورة لتلبية لدعوته التي دعاها في خطاب بداية السنة الهجرية لرفع المعاناة عن بلادنا وفك الحصار. أيضا مباركة للقوات المسلحة فيما أصدرته من بيان في كسر الحصار على بلادنا من خلال تلك الطائرة المدنية التي حطت في مطار صنعاء الدولي. للحديث عن هذه الوقفات وهذا التحرك الشعبي النسائي معنا الأستاذة حواء العزي التي سوف تضعنا في صورة هذا التحرك النسائي. أستاذة حواء، سنبدأ هذا اللقاء معك في هذه الحلقة التي تحدثنا فيها عن أهمية التحرك واستمرار عمل المرأة في ثورة الإمام زيد، وإلى الآن وهي في هذا الحراك الثوري من خلال تلك الوقفات النسائية التي خرجت من قبل المرأة في اليمن استجابة لدعوة قائد الثورة ولفك الضائقة الاقتصادية على بلادنا من خلال الحصار والعدوان الجاثم على بلادنا من قبل السعودية وأعوانها. أستاذ حواء، ضعيني في صورة هذه الوقفات وهذه التحرك النسائي التي قامت به المرأة اليمنية.
1: حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بالتأكيد خرجت شقائق اليمن وحرائر اليمن الماجدات في أمانة العاصمة في وقفات جهوزية واستنفار لإنهاء العدوان والحصار في ثلاث وقفات مركزية في أمانة العاصمة، وقفة للجانب التنموي الزراعي، والوقفة الثانية للجانب التعبوي والثقافي، والوقفة الثالثة للجانب الصحي. وخرجنا بالتأكيد ليؤكدنا مباركتهن وتأييدهن الكامل والمطلق بما تضمنه بيان السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية للعام 1448 للهجرة. وهذا الخروج هو استجابة لله سبحانه وتعالى ولرسوله وللسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله. ولم تكن هذه الوقفات النسائية مجرد تعبير عن الاحتجاج، بل تحولت إلى ساحات لإعلان التعبئة العامة والاستنفار الشامل، وقد تجاطرت مئات النساء إلى ساحات المخصصة لهذه الوقفات مؤكدات جهوزيتهن العالية لإسناد معركة التحرر والاستقلال والمشاركة الفاعلة في دعم ومسارات التعبئة بمختلف الوسائل المتاحة، سواء عبر رفض الجبهات بالقوافل العينية أو من خلال بدل الأبناء والأزواج والأخوة في سبيل الله بالتحرك في الجهاد في سبيل الله لصد هذا العنوان وإنهاء الحصار وإنهاء هذا العدوان الجائر الظالم. كما أنهن أشرنا إلى أن معركة إنهاء الحصار والعدوان تتطلب نفسا طويلا وجهوزية مستمرة، وكما نعتاد وكما عرفنا بأن المرأة اليمنية حاضرة في قلب هذه المعركة كما كانت حاضرة في قلب تلك المعارك الماضية، واعية لكل المخططات التي تحاول النيل من صمود الشعب اليمني أو من هويته أو تحاول الالتفاف على حقوقه المشروعة والإنسانية. أيضا كان من مخرجات هذا الوقفات التي خرجنا فيها تلخص في هذا الأشياء تكامل الموقف الشعبي، تأكيد على أن التفويض والجهوزية ليس موقف عسكري فحسب، يعني ليس مختص بالقوات العسكرية فحسب، بل هو قرار مجتمعي عام وشامل يشمل المرأة ويشمل الرجل والكبير والصغير والوزير والأمير والأستاذ والدكتور والمهندس، يشمل الجميع، وتشكل فيها المرأة الركيزة الأساسية للصمود الثقافي والاقتصادي الذي يدفع بالأبناء نحو الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. أيضا أكدنا رفضهن للمواطلة من قبل العدو السعودي، ووجهت رسالة واضحة بأن الشعب اليمني وفي مقدمته نساؤه لن يقبلنا باستمرار حالة لا حرب ولا سلم أو تمديد الحصار والمماطلة في الملفات الإنسانية والمرتبات والمطارات وإغلاقها والموانئ وكل ما له صلة بالحصار على الشعب اليمني منذ 11 عام. كذلك أكدنا في وقفاتهن بأن بضرورة التحصين الداخلي للجبهات الداخلية، وأثبتنا فشل كل محاولات الحرب الناعمة والتضليل الإعلامي في زعزعة ارتباط المجتمع بهويته الإيمانية وثقته بالقيادة الثورية. واختتمت هذه الوقفات سيدتي الكريمة ببيانات ختامية جددت فيها المشاركات العهد لله سبحانه وتعالى وللسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله بالثبات على الموقف وعلى المبدأ ومواصلة البذل والعطاء في مسيرة التعبئة العامة مسيرة القرآن، مؤكدات أن هذا التفويض للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي ينطلق من إيمان عميق بعدالة قضيتنا ومظلومية القضية، قضية الشعب اليمني وأحقية القضية، ويقين حتمي بتحقيق النصر الكامل بإذن الله واستعادة السيادة والحرية لكل شبر من أرض اليمن بإذن الله، وما ذلك على الله بعزيز.
0: إذن هذه التحركات وهذه الوقفات تثبت بما لا يدع مجالا للشك مدى أهمية عمل المرأة، وأن المرأة شريك أساسي مع الرجل في بناء الوطن وفي المطالبة بحقوقها الاقتصادية والسياسية وغيرها، وأن لها دور فاعل ومحوري ومؤثر في مواجهة العدوان والحصار. إذن شكرا جزيلا لكل نساء اليمن، والشكر موصول للأستاذة حواء العزي الناشطة الثقافية التي وضعتنا في صورة تلك الوقفات الاحتجاجية التي قامت فيها المرأة اليمنية استجابة لدعوة قائد الثورة. شكرا جزيلا أستاذ حواء.
1: شكرا لكم.
0: وبهذا سامعينا الكرام نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج صانعة الأجيال، على أمل اللقاء في الأسبوع المقبل، فإلى اللقاء.
2: صانعة الأجيال.
3: صانعة الأجيال. صانعة الأجيال برنامج توعوي فكري ميداني يسلط الضوء على أهمية دور المرأة في بناء الأسرة والمجتمع وتصحيح المسار. الإعداد والتقديم ذكرى جحاف. الإخراج هدى صبر.

0: وقفة إعلانية.
1: نص المادة 30 من قانون الزكاة: يعاقب كل شخص يمتنع عن أداء الزكاة الواجبة عليه بغرامة لا تزيد عن مقدار تلك الزكاة الواجبة عليه، كما يعاقب من يتحايل أو يتهرب عن دفع الزكاة الواجبة عليه شرعاً بغرامة لا تزيد عن 20% من مقدار تلك الزكاة الواجبة عليه. وفي جميع الأحوال تحصل الزكاة المقررة شرعاً مع الغرامة جبراً. الهيئة العامة للزكاة.
2: إخراج المخلفات في المواعيد المحددة لمرور سيارة النظافة يسهل من عملية النظافة أولاً بأول، مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
3: أخي السائق، بعد الانتهاء من تعبئة الوقود تأكد من إغلاق فتحة خزان الوقود بإحكام، تجنباً لتسرب الوقود ولحماية السيارة من أي مشاكل محتملة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
4: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. إلى المرابطين في ظهور العزة والكرامة، المتمسكين بحبل الله المتين، إلى صناع النصر وبناة الفتح المبين، إلى القابضين على جمر الحق والضاربين بقوة الله جباه الطغاة وقوى المستكبرين، على طريق الجهاد الذي لا ينتهي إلا بالنصر أو الشهادة، تقدم دائرة التوجيه المعنوية للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن.
5: تحية حب وإجلال إلى أبطال قواتنا المسلحة، نحييكم تحية الصمود، تحية البطولة. أنتم أيها المقاتلون المرابطون في جميع جبهات العزة والكرامة، الصامدون بإيمانكم وانتمائكم لهذا الوطن الغالي، يا من سطرتم بانتصاراتكم وإنجازاتكم أعظم ملاحم البطولة التي أذاقت العدو ويلات الهزائم والذل والعار والانكسار. وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من هذا البرنامج.

0: نحن جند الله، ولن نركع إلا لله، ولن نخضع إلا لنداء الجهاد. فالحق أعز من الحياة، والحرية أغلى من الدم.
1: إضاءة ثورية.
2: ونحن على تنسيق مستمر مع إخوتنا في محور الجهاد والمقاومة تجاه أي جولة جديدة، ولن نتردد في أداء واجبنا الإسلامي في الجهاد في سبيل الله تعالى، والتصدي لأعداء أمتنا الإسلامية في أي تصعيد عدواني جديد يقومون به في أي ساحة من ساحات المواجهة.
3: افتتاحية البرنامج.
4: أبطال قواتنا المسلحة الشجاعة، أيها المجاهدون الأحرار، حين تخفت أصوات المدعين وينقشع غبار الوعود الكاذبة تبقى حقيقة واحدة لا تقبل الجدل، وهي أنكم هناك على تماس مباشر مع نار العدو تترجمون صمت السماء بصلابة الأرض. يا من تحولتم من جنود إلى أساطير، إن هذه الكلمات ليس مدحا بل اعترافا بحجم ما تحملونه من ثقل الكون على أكتافكم في زمن صار فيه الغدر سياسة والكذب وسيلة، والكيان الصهيوني قبلة لأمريكا التي تبيع دماء العرب بثمن بخس. أيها المجاهدون الأحرار، المنطقة اليوم ليست ساحة حرب، بل هي مختبر لتجربة إنسانية جديدة تثبت أن الإرادة يمكن شراؤها، والحدود يمكن إعادة تشكيلها، والثروات يمكن نهبها تحت مسمى الاستقرار، لكنها تصطدم بجدار من نار، وهو أنتم الذين تشكلون هذا الجدار. إن نقبهم للعهود ليس طارئا، إنه جوهرهم تماما، كما أن الصمود جوهركم. أنتم من يجعل من معادلاتهم الناعمة مجرد حبر على ورق، ومن تهديداتهم النووية صرخة تدروها الرياح في كل كمين تتمركزون فيه، وفي كل ليلة تبيتون فيها على أهبة الاستعداد تكتبون معنى جديدا للانتماء. أنتم لستم مجرد قوة لردع العدو، بل أنتم الضمير الجياش للأمة، والنبض الذي يذكر هذا العالم بأن هناك من لا يرضى بالتبعية، ومن يدفع ثمن الحرية وهي أغلى ما يملك. أيها الأبطال، حين يراهن العدو بأن النصر بقوة التقنية، ترهنونه أنتم بقوة الإيمان ووحدة الصف. أنتم اليوم أكثر من أي وقت مضى جزء من معادلة كونية لا تفهمها واشنطن ولا تل أبيب، معادلة النصر مع الصبر والتمكين مع البلاء. كل شبر تدافعون عنه هو شاهد على أن محور المقاومة ليس تحالفا عابرا، بل مصير مشترك يعلو على المصالح ويرتفع فوق الحسابات الضيقة. أما ثقتكم بالنصر فهي ليست تفاعلا واهما، بل قراءة صحيحة لتاريخ لم يكتب للمحتل البقاء، ولم يخب فيه ظن من ربط حياته بعقيدته. أيها الصامدون في جبهات العزة، لا تنظروا إلى الغد باعتباره أمنية، بل انتظروه كموعد محتوم. أنتم من يقلب المعادلات، ومن يسقط الأقنعة، ومن يثبت أن أقوى صواريخهم لا تعادل بصيصا من نور بصيرتكم. دمتم كما أنتم طعنة في خاصرة المشروع الأمريكي، وإبرة في عين كل من يريد لهذه الأمة أن تموت. النصر ليس مجرد كلمة، إنه أنتم حين تتنفسون وحين تبقون هناك في متارس الجهاد شامل.

0: عين على الأحداث.
1: أبطال قواتنا المسلحة الإخوة المجاهدون، تحل ذكرى استشهاد الإمام زيد بن علي عليه السلام لتجدد في وجدان الأمة معاني العزة والكرامة والثبات على الحق، ولتذكر الأجيال بسيرة رجل لم يقبل الخضوع للظلم أو الصمت أمام الانحراف، فاختار طريق المواجهة والتضحية دفاعا عن قيم الإسلام ومبادئه الأصيلة. فلم يكن الإمام زيد بن علي عليه السلام طالب سلطة أو باحث عن مكسب دنيوي، بل كان صاحب مشروع إصلاحي انطلق من شعوره بالمسؤولية تجاه الأمة، ولذلك حمل راية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وجعل من موقفه العملي رسالة خالدة تؤكد أن الحق يحتاج إلى رجال مستعدين للتضحية من أجله. وتكتسب شخصية الإمام زيد مكانة خاصة في التاريخ الإسلامي، لأنه جسد نموذج العالم المجاهد الذي جمع بين العلم والعمل وبين الفكر والموقف.
0: أيها البواسل المجاهدون الأبطال، تعد ثورة الإمام زيد مصدرا غنيا بالدروس والعبر، لأن الإمام زيد ليس إماما لطائفة بعينها، فالإمام زيد هو إمام كل المسلمين وامتداد أصيل لمنهج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والإمام علي عليه السلام فهو ضمن المشروع الإصلاحي الذي حمله أهل البيت عليهم السلام عبر الأجيال. ومن أبلغ ما نقل عن الإمام زيد قوله: والله لوددت أن يدي ملصقة بالثريا، ثم أقع إلى الأرض فأتقطع قطعة قطعة، ويتم الإصلاح في أمة جدي رسول الله لفعلت. وهي كلمات تجسد أسمى معاني الإخلاص والتضحية من أجل إصلاح الأمة، فإن هذا النهج يتجسد في مواقف السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي: والله لأن تحول إلى ذرات تبعثر في الهواء أحب إلينا وأشرف لنا من أن نستسلم لكل طواغيت الأرض. فإن هذا الموقف يعبر عن امتداد لنهج الثبات ورفض الاستسلام الذي جسده أئمة أهل البيت عليهم السلام في مواجهة الظلم والطغيان.

0: لطائراتنا المسيرة التي على مدى بعيد والتي فاعليتها جيدة، قدرتها العسكرية ممتازة.
1: سلاح الجو المسير، الإنجاز الوطني الذي غير مسارات

0: 1-0-1-0-2-2 بالدولار، فكن شريكا في صناعة النصر.
1: صرخة الشعب.
2: نعم رجال البطولات هو زيد، فحبذا ثائر حر وصنديد. زيد هو القائد للثورة الشماء، وذكرى ثورته في شعبنا عيد. لقد تحدى يزيدا وانبرى أسدا، ما خافه في سبيل الله تهديد. في سيفه الموت للأعداء قاطبة، لا تشعل ثورة إلا الصناديد. هو الذي حمل السيف بلا كلل، وما له وهنت من ثقله إيد. قد أشعل ثورة ضد الطواغيت، فلتصطحي في البرايا يا أناشيد. يا شعبنا فلتسر في دربه قدما، من في القلوب له مدح وتمجيد. ألف سلام على زيد تردده في كل ذكرى له شدو وتقريد. يا أمة العرب ثورك ثورته، ورددي في حلول النصر يا غيد. فنم قريرا جوار الله مسكنك، يا سيدا لشباب الجنة سيدون.

0: بهذا أيها الإخوة المجاهدون الأبطال نأتي إلى نهاية حلقة اليوم من برنامجكم حماة الوطن. لقاؤنا يتجدد بكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وهكذا أيها المرابطون في قمم العز وميادين الشرف بثبات الجبال وعزم الرجال، قدمت لكم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأخيار المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. حياكم الله أيها الإخوة المؤمنون. نستمر في ملزمة اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا.

0: وقبل أن ندخل في القسم الثاني منها نذكر أبرز النقاط التي وردت بالأمس. بالأمس أكد رضوان الله تعالى عليه أولا أن القرآن الكريم كتاب عملي، كتاب يتحرك، كتاب يواكب كل الأحداث والمتغيرات في هذه الدنيا، والرسول صلوات الله عليه وعلى آله كان يتحرك بحركة القرآن. ثانيا أكد أننا إن كنا من أتباع أهل البيت الذين رأسهم الإمام علي عليه السلام، من قال فيه الرسول علي مع القرآن والقرآن مع علي، فكان يتحرك بحركة القرآن هو والأئمة الصادقون من أولاده. فإن كنا من أتباعهم فلنقل لأنفسنا وللناس جميعا من حولنا يجب أن نستشعر أن علينا أن نستأنف حياة جديدة، وأن نقول لزمن ألا مبالاة، زمن ألا اهتمام، ألا شعور بمسؤولية يجب أن يولي. ثالثا أكد أننا عندما نجلس لنتحدث عن أحداث كثيرة من حولنا في هذا العالم إنما لنناقشها على ضوء القرآن، بعد أن نكون قد قطعنا على أنفسنا عهدا بأن نلتزم به وأن نثق به ككتاب من عند الله، لننظر هل القرآن الكريم نظرة حول ما يحدث. كل ذلك في إطار قاعدة نريد أن نسير عليها جميعا، هي أن نهتدي بالقرآن وأن نثقف أنفسنا بثقافة القرآن الكريم لنبحث الهدى من خلاله ولندعو إليه ولنسير على هداه باستقامة وثبات. هذا أبرز ما ورد بالأمس. نبدأ اليوم من قوله رضوان الله تعالى عليه، وقبل أن نتحدث عما جرى خلال هذا الأسبوع ينبغي أن نقف معكم قليلا حول موضوع علاقتنا بالقرآن الكريم. في هذا المقطع الحديث عن موضوع علاقتنا بالقرآن الكريم، الحديث عن علاقتنا بالقرآن الكريم. القرآن الكريم فيه رسم الله سبحانه وتعالى لعباده الطريق التي توصلهم إلى رضاه وجنته، وفيه أبان أيضا وأوضح الطريق التي يستوجب بها الناس سخطه وعذابه في الدنيا والآخرة. فعندما يقول في كتابه الكريم وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون، نجد في هذه الآية المباركة أنه وصف هذا الكتاب أنه هو الذي أنزله رحمة منه بنا، هداية منه لنا، رعاية منه لنا، وأن هذا الكتاب كتاب كامل فيه الهدى الكامل، فيه النور الكامل، لا ينقصه شيء، وأنه مبارك، مبارك من يسير عليه، مبارك من يهتدي به، مبارك من يتمسك به، مبارك في أثره في النفوس وأثره في الحياة. كل ما تعنيه كلمة مبارك هي في القرآن الكريم ومن خلال القرآن الكريم، ولمن يسيرون على نهجه تتحقق على أعلى وأرقى مستوى. إذن هذا نقطة، أن هذا القرآن أنزله الله رحمة منه بنا، هداية منه لنا، رعاية منه لنا، وأنه كتاب كامل فيه الهدى الكامل، فيه النور الكامل، وأنه مبارك، مبارك من يتمسك به، من يسير عليه، من يهتدي به، مبارك في أثره في النفوس. كل ما تعنيه كلمة مبارك هي في القرآن الكريم ولمن يسيرون على نهجه تتحقق على أعلى وأرقى مستوى. فاتبعوه، لأن الله سبحانه وتعالى الذي أنزل هذا الكتاب الكريم هو الملك، من له ملك السماوات والأرض، من له ما في السماوات والأرض، من يدبر شؤون السماوات والأرض وشؤون عباده من الجن والإنس، من يعلم بما يمكن أن يجري في هذه الحياة، من يعلم خصائص النفس الإنسانية وما يمكن أن ينبع منها وما يمكن أن يحدث على يديها من فساد في هذه الأرض. فلأن الله هو الملك، هو الإله، تجد القرآن الكريم يتحدث عن الله سبحانه وتعالى بأنه إله قيوم حي، أي عملي إن صح التعبير، يعمل، يدبر، يخلق، يسير، يهيئ، يثيب، يعاقب. كيف يمكن أن يكون هناك ملك للسماوات والأرض ومن له ملك السماوات والأرض وملك عباده، ثم يقف من الجميع موقف اللامبالاة، إنما تجمل فيهم أن ينزل إليهم كتابا لمجرد التلاوة ومجرد الترفيه على أنفسهم في أوقات الشدة؟ لا، إن من هو المدبر لما في السماوات والأرض وما في الأرض، من قال عن نفسه سبحانه وتعالى في سعة تدبيره يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. في اليوم الواحد يدبر ما لا يدبر العباد مثله إلا في 1000 سنة في اليوم الواحد. إذن فهذا الكتاب الذي أنزله من عنده سبحانه وتعالى هو نزل من عند ملك، إله، مدبر، حي، قيوم، عليم، حكيم، سميع، بصير، رحيم، وهو كتاب عملي، كتاب عملي للحياة يتحرك بحركة الحياة. فأن تجمد أمة بين يديها القرآن الكريم فهي ليست جديرة بحمله، هي أمة لا تتخلق بأخلاقه، هي أمة تنبذ القرآن وراء ظهرها، هي أمة تهجر القرآن، هي أمة جديرة بأن تعيش منحطة ذليلة مجهورة. فعندما يقول الله سبحانه وتعالى لنا فاتبعوه، لأن فيه ما نحن بحاجة إلى اتباعه، نحن لا نجد في سواه ما يمكن أن يجعلنا نثق به في اتباعنا له، هو كتاب عملي فاتبعوه. لا تستطيع أن تقول ماذا تتبع فيه، ما الذي فيه؟ واتقوا فاتبعوه، واتقوا، وتأتي كلمة اتقوا في مواضع كثيرة في القرآن الكريم في حالات التحذير عن التفريط مما ألزم به سبحانه وتعالى. فبعد أن قال فاتبعوه واتقوا، احذروا أن تفرطوا في اتباعكم له، احذروا أن تبتعدوا عن اتباعكم له، ثم بعد أن نكون قد اتبعناه واتقينا الله في ألا نفرط في اتباعنا له، لعلكم ترحمون، عسى أن ترحموا. هذا الجزء من هذه الآية المباركة قول الله تعالى لعلكم ترحمون، عسى أن ترحموا، رجاء أن ترحموا، ليوحي للناس أن من لا يتبعون القرآن ما أبعدهم عن رحمته، أن من لا يتقون الله في تفريطهم في اتباع القرآن ما أبعدهم عن رحمته. وأين رحمته؟ وأين مستقر رحمته؟ رحمته في الدنيا، ومستقر رحمته في الآخرة وهي الجنة. أليس في هذا نوع من التهديد؟ أليس في هذا إيحاء بخطورة الموقف؟ وهذا أيضا نقطة ثانية، أن هذا القرآن الكريم كتاب كامل فيه الهدى الكامل والنور الكامل لا ينقصه شيء، وأنه مبارك، كذلك أنه نزل من عند الله سبحانه وتعالى، وأن أي أمة، والله هو الملك الحي المدبر، وهذا القرآن حركي عملي، أي أمة تجمد وبين يديها القرآن هي ليست جديرة بحمله، هي أمة لا تتخلق بأخلاقه. عندما لا تتبع القرآن لا يمكن أن تحظى برحمة الله سبحانه وتعالى. فاتبعوه واتقوا، احذروا من أن تفرطوا في اتباعكم له، وبعد ذلك لعلكم ترحمون، عسى أن ترحموا، رجاء أن ترحموا. ونجد شبيها بمثل قوله تعالى لعلكم ترحمون مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر واستغفر لذنبك وللمؤمنين، بأكثر من آية يأمر الله سبحانه وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يستغفر لذنبه، وهو من كان يتحرك بحركة القرآن. لكن ربما في علم الله أن القرآن الكريم في عمقه في وسعه هو أوسع من أن يطيق بشر مهما كان كاملا كإنسان أن يكون محيطا بدائرة سعة القرآن الكريم في حركته العامة في الحياة. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يألو جهدا ولم يقصر ولم يتوانى، هو من وصفه الله سبحانه وتعالى بحرصه الشديد على هداية الأمة، بتألمه الشديد ألا تهتدي الأمة، أسفه البالغ أن يرى قومه معرضين عن ذكر الله وهديه، لما يعلمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من خطورة موقف الأمة فيما يتعلق بإلهها يوم تقف بين يديه يوم القيامة. ولعلمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعظم هذا القرآن الذي أنزل عليه وبحاجة الأمة الماسة إليه وإلى الاهتداء به، لعلكم ترحمون، عسى أن ترحموا، رجاء أن ترحموا. فالرسول صلوات الله عليه وعلى آله وهو الإنسان الكامل وهو القدوة لكل المؤمنين يأتي ماذا؟ إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، واستغفر لذنبك وللمؤمنين. يطلب منه أن يستغفر، أن يعود، مع أن الرسول لم يألو جهدا، لم يقصر، لم يتوانى، لكن يبدو أن القرآن في عمقه في وسعه أوسع من أن يطيق بشر مهما كان كاملا، مهما كان كاملا كإنسان، أن يكون محيطا بدائرة سعة القرآن في حركته العامة في الحياة. فالرسول يتحرك وأيضا لا زال يطلب منه أن يستغفر، ونحن مطلوب منا ماذا؟ فاتبعوه واتقوا، لا تفرطوا في اتباعكم له لعلكم ترحمون. فنحن يا من نسمي أنفسنا مسلمين، نسمي أنفسنا مؤمنين، نسمي أنفسنا أتباعا للرسول وللقرآن ولأهل البيت، أين نحن من هذه الآية؟ كل واحد منا يرجو أن يرحم، متى ترجو أن ترحم؟ بعد أن تتبع القرآن وتكون متقيا لله في ألا تفرط في اتباعك للقرآن، هناك يمكن لك أن ترجو الرحمة من ربك. ما أكثر ما نقول ويقول الناس جميعا الله غفور رحيم، رحمة الله واسعة، عسى الله أن يرحمنا، أليست هذه العبارات التي نرددها كثيرا؟ هنا يقول لنا وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون، رجاء أن ترحموا، رجاء أن ترحموا. تشتي الرحمة؟ اتبع القرآن، هذا القرآن مبارك أنزله الله، مبارك، مبارك من يسير عليه، فاتبعوه واتقوا من أجل ماذا؟ لعلكم ترحمون. نحن لو سألنا أنفسنا هل هناك خيار آخر غير هذا لنحصل من خلاله على الرحمة من الله سبحانه وتعالى؟ نحن في هذه الحياة ليس بين أيدينا سوى القرآن الكريم، هو ما يمكن من خلاله أن تتحقق لنا الرحمة من الله سبحانه وتعالى أو أن نرجو رحمته. هل هناك خيار آخر؟ هل هناك سبيل آخر؟ هل هناك كتاب آخر؟ هل هناك نبي آخر؟ هل هناك خيار ألا نقف بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة؟ فإذا ما وقفنا بين يديه يوم القيامة ماذا يكون الناس هناك ينتظرون؟ أليس كل واحد منهم يرى نفسه بأمس الحاجة إلى رحمة ربه؟ وهو يرى جهنم أمامه لها زفير وشهيق. لقد أرشدنا الله هنا في الدنيا أنه لا خيار سوى هذا، فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. أن نأتي يوم القيامة ونحن نريد من الله الرحمة، سيقال لنا ألم تكن آياتي تتلى عليكم؟ أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ هو الجواب في المحشر، والجواب عند خزنة أهل جهنم. أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى. قالوا فادعوا، نحن لا نستجيز أن ندعو لكم، حرام أن ندعو لكم، الدعاء للظالم لا يجوز حتى مع أهل جهنم، مع خزنة جهنم، فادعوا أنتم، ادعوا أنتم. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. أنت في أمس الحاجة إلى الرحمة، تريد ذرة رحمة من ربك، سيقال لك كانت الرحمة قد قدمت إليك في الدنيا لكنك كنت تنساها، وكذلك كما نسيت آياتنا في الدنيا اليوم يوم القيامة الذي أنت ترى نفسك في أمس الحاجة فيه إلى من يعطف عليك، إلى من يرحمك، تنسى، تترك، تهمل عن أي شيء يمكن أن يكون فيه رحمة لك. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. لا خيار عن اتباع القرآن الكريم ثم بعد ذلك نرجو رحمة الله سبحانه وتعالى، ورحمة الله كما وعد قريب من المحسنين، هو سيرحمنا إن شاء الله فيما إذا اتبعنا كتابه الكريم. رحمته مرتبطة باتباعنا للقرآن الكريم. نكتفي بهذا المقدار، وقبل أن نختم نذكر أبرز النقاط. أولا، أن القرآن الكريم فيه رسم الله لعباده الطريق التي توصلهم إلى رضاه وجنته، وأبان الطريق التي يستوجب بها الناس سخطه وعذابه في الدنيا والآخرة، ووصف هذا الكتاب أنه هو الذي أنزله رحمة منه بنا، هداية منه لنا، رعاية منه لنا. هذا الكتاب نزله من أجلنا، من أجلنا نحن. ثانيا، أكد أن القرآن الكريم كتاب كامل فيه الهدى الكامل والنور الكامل لا ينقصه شيء، وأنه مبارك، مبارك من يسير عليه، مبارك من يهتدي به، مبارك من يتمسك به، مبارك في أثره في النفوس وأثره في الحياة. ثالثا، أكد أن هذا الكتاب الذي نزل من عند الله الملك المدبر الحي القيوم هو كتاب عملي، كتاب عملي للحياة، يتحرك بحركة الحياة. فأن تجمد أمة بين يديها القرآن الكريم هي ليست جديرة بحمله، هي أمة لا تتخلق بأخلاقه. رابعا، عندما يقول الله فاتبعوه واتقوا، لأن فيه في القرآن الكريم ما نحن بحاجة إلى اتباعه، هو كتاب عملي فاتبعوه، واحذروا أن تفرطوا في اتباعكم له لعلكم ترحمون. ليوحي للناس أن من لا يتبعون القرآن ولا يتقون الله في تفريطهم في اتباع القرآن ما أبعدهم عن رحمته، ورحمته هنا في الدنيا ومستقر رحمته في الآخرة. لكن إذا أنت تريد أن تتحقق لك الرحمة يجب أن تتبع القرآن، لأنك في يوم القيامة عندما تبعث، عندما تقف بين يدي الله، سترى بأنك في أمس الحاجة إلى الرحمة. إذا لم تكن قد تحققت لك الرحمة من خلال اتباعك للقرآن لا يمكن أن تحظى برحمة في ذلك اليوم. كذلك أتتك آياتنا فنسيتها التي هي رحمة، وكذلك اليوم تنسى، تنسى من رحمة الله، تنسى من كل ما فيه رحمة لك. هذا أبرز ما جاء فيما قرأناه اليوم. نسأل الله العلي القدير أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأل الله تعالى أن يحقق لنا الرحمة باتباعنا للقرآن، أن يوفقنا لاتباعه والسير على أساسه، كما نسأله تعالى أن يرحم شهداءنا وأن يشفي جرحانا وأن يفرج عن أسرانا، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
1: بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.

ففلسطين ستبقى حاضرة. ونحن اليوم ننادي كل شعوب العالم العربي والإسلامي أن المسؤولية الملقاة على عواتقكم كبيرة، وعندما تكون الأنظمة تمتلك من الإمكانيات ما يمكن أن تزيل هذه الغدة السرطانية من جسد الأمة فنراها تتنصل وتتراجع وتترحل، فإن المسؤولية الآن ملقاة على عاتق الشعوب. فتلك الأنظمة تخلت عن مواقفها، فمن نعم الله على الشعوب أن يمنحها مواقف تجعل منها مواقف مؤثرة في مواجهة الكيان الصهيوني.

علمتنا أن المناصب والكراسي لا يجوز بأي حال عشقها، ولمسح نعل مجاهد أسمى لديك من المناصب. علمتنا أن الرئاسة والفخامة خدمة للشعب، تضحية وحمل للمتاعب، إذ كل من عشق العروش على مدى التاريخ ضحوا بالشعوب وبالجيوش.

0: وقفة إعلانية.
1: أخي المستهلك، عند شراء المواد الغذائية بالوزن، تأكد أن الميزان يحمل علامة وملصق التحقق والمعايرة من قبل الهيئة. خط الدفاع الأول، الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة.
2: أخي المواطن، احذر التخزين العشوائي للنفط في المنزل والمناطق السكنية لسلامتك وسلامة الجميع. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
3: كلام في محله.

0: اقطب استعجل خارجنا وفي ساعة.
1: هذا اقطب وأخواته مثل كان وأخواته، ماذا تقصد بذكر هذه الأفعال وماذا تريد أن تقول يا أبو الأسود الدؤلي؟
0: أشي أقول إن إحنا بنستخدم هذه الكلمات بكثرة في حياتنا اليومية.
1: طيب، هذا دليل إن إحنا شعب عملي ونحب ننجز كثير من الأعمال.
0: سابر، بس كونك مستعجل فهذا لا يعني إنك تخالف النظام وتسبق غيرك في عمل أو تنجز معاملة عامة أو خاصة قبل الناس أو ترجم المخلفات في أقرب رصيف أو توصل لجنب البرميل وترميها من بعيد ساع كرة السلة، وطبعا ما تهدفش وتتناثر القمامة جنب البرميل وتخلي من بسروك يلقوا عليك التحية ويسلموا عليك سلام مش مفهوم وتكون سبب في أذية الناس،
1: أو توقف السيارة في نص الشارع وتسبب زحمة لأنك مستعجل وما تشتيش توقفها بعيد شوية وتمشي خطوتين،
0: أو تطلع بسيارتك من فوق الرصيف وتتسبب في حادث. والخلاصة قالها الحكماء في أمثال وحكم كثيرة، منها في العجلة الندامة وفي التأني السلامة، ومنها من استعجل أبطاء أو تأخر، ومنها العجلة من الشيطان، حديث نبينا الكريم عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ومسك الختام صلوا عليه وعلى آله.
1: كلام
0: في محله،
1: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

0: إذاعة صنعاء تقدم في العمق في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام. الغرب هو الرحم الشيطاني الذي خرجت منه غدة الكيان اليهودي الصهيوني الخبيثة وزرعت في فلسطين، والغرب هو راعيها ومزودها الدائم بترياق الحياة والاستمرارية خدمة لمصالحه وأطماعه ومخططاته التوسعية والاستلابية والاستباحية لهذه المنطقة العربية الإسلامية بشعوبها وخيراتها ومواردها ومقدراتها المختلفة. هذه هي الحقيقة الواقعية والتاريخية الثابتة وغير القابلة لأي تمويه أو مواربة أو مغالطة أو التفاف عليها. فبريطانيا بدءا هي الأم الوالدة لهذا الكيان المسخ الدخيل القاتل بشراكة مع نظيرتها الاستعمارية فرنسا، ودور كل منهما معروف منذ اتفاقية سايكس بيكو التآمرية بينهما وتاليهما وعد بلفور اللعين الذي أهدى الحق العربي الإسلامي في فلسطين لليهود الصهاينة المحتلين، وما تبع ذلك من خطوات وفصول لهذه الجريمة الكبرى في المراحل اللاحقة التي انضمت فيها أمريكا قطبا دوليا مهيمنا فاعلا جديدا في هذه الخطيئة العدوانية الإجرامية المنكرة بحق فلسطين وشعبها وبحق أمتنا عموما. فكانت وما زالت هي الأمة المرضعة والمربية والحامية لإسرائيل. هذا الورم الكياني الصهيوني الغريب والفتاك إلى جانب سابقتيها الاستعماريتين وسائر الأطراف والأدوار التي تداعت في فترات مختلفة للإسهام والحضور في هذه الجريمة التاريخية العظمى المتواصلة بكل مأساويتها الدامية حتى اليوم. فلولا بريطانيا والغرب الصهيوني التوسعي الاحتلالي لما وجدت إسرائيل، ولولا أمريكا والغرب الصهيوني الأطلسي لما بقيت إسرائيل. نذكر بأمر حقائق حتى لا تنطلع علينا خرافات وأضاليل المكر التي لا تتوقف بمناسبة وبدونها من قبل تلك الأطراف الضالعة فيما جرى ويجري ضمن هذا السياق أو أي منها بقصد التنصل والخداع ونفض اليد من مسؤوليات وتبعات الجريمة التي تعمقت كما هو واضح وتوسعت وغدت جرائم ومآسي وإبادات وعدوانات متناسلة ودائرة الرحى على كثير من دول وشعوب منطقتنا المبتلاة، إلى جانب فلسطين طبعا مركز المأساة الكبرى والمحط الأول لجريمة أولئك المعتدين الجنات المتوحشين ومشروعهم التوسعي الصهيوني الغربي الاستحواذي الطامع والقاتل والمدمر، والذي ما زالت حلقاته الجهنمية تتوالى حتى هذه اللحظة. والواقع الناطق لتاريخ هؤلاء الأعداء في التعامل معنا يتجلى للناظر القارئ المتأمل وبكل سفور ووضوح، حلقات متواصلة سوداء من الجرائم والجنايات وأشكال العدوان المتحركة في كل الاتجاهات وعبر كل المجالات والمستويات، ولم يدع تكتلهم الشيطاني بطيفه الصهيوني الاستعماري الأمريكي الغربي الأطلسي وامتداده الإقليمي المنافق المتواطئ أسلوبا من أساليب الاستهداف والإيذاء إلا اعتمده وضمه إلى جعبته ومذخوره في حروبه الخشنة والناعمة على السواء. فهو عدوان يشتغل في هجمته الإبادية الشرسة والشاملة علينا بطريقة أخطبوطية ويسدد سهام حقده وضراوته في كل الاتجاهات المباشرة وعبر الوكلاء والأذناب، عسكرياً وثقافياً واقتصادياً وسياسياً وإعلامياً ودعائياً، بكل دأب وبدون هوادة. يستهدفنا بعوامل التحلل والتفسخ وكل أدواته المتاحة لديه القاصفة للروح والعقل والدو. يستهدفنا بعوامل التحلل والتفسخ وكل أدواته المتاحة لديه القاصفة للروح والعقل والدين والقيم والشيم. وفي الآن ذاته يوظف التشدد المنحرف المتلبس زورا بالإسلام والتكفير الوهابي والداعشي لضرب الإسلام الحقيقي السمح الحنيف، إسلام القرآن المحمدي الأصيل، من داخله وتشويهه وتمزيقنا مذهبيا وطائفيا وتبرير عدواناته وتدخلاته المدمرة في شؤوننا. وبين هذا وذاك يواصل حروبه الوحشية الدموية بكل صورها المتوزعة على القصف القاتل بأفتك الأسلحة للطفولة والبنيان المدني المحرم استهدافه، والتدمير المهلك للحرث والنسل والفتن والاغتيالات وحروب الظل الأمنية والجاسوسية والمعيشية والاقتصادية وغيرها. وهو إلى ذلك كله وللتغطية عليه وعلى إخفاقاته وهزائمه لا يفتأ يخوض دون كلل ولا ملل حروبه التي لا تقل خطرا في جبهات الدعاية والتضليل والسحر السياسي والإعلامي الأسود والماسخ للحقائق والوقائع.
0: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.

الثالثة في استديوهاتنا في إذاعة الجمهورية اليمنية في صنعاء البرنامج العام. الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.

تحية لكم سامعينا الأفاضل، وهذه نشرة الأخبار الثالثة نستهلها بأبرز عناوينها. مجلس النواب يستهجن الانتقائية في مواقف جامعة الدول العربية. جيش كيان العدو الصهيوني يصعد من إجرامه وينسف عددا من المنازل في غزة ويفجر أخرى في لبنان. إيران تنفذ ردا واسعا على العدوان الأمريكي بالصواريخ المسيرات مستهدفة القواعد الأمريكية في المنطقة. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها. استهزأ مجلس النواب في الجمهورية اليمنية في العاصمة صنعاء التصريحات الصادرة عن المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية التي استنكر فيها هبوط طائرة مدنية في مطار صنعاء الدولي تعنى بنقل المواطنين والمدنيين وبالتخفيف من وطأة الحصار الجائر المفروض على أبناء الشعب اليمني. وقد عبر المجلس عن موقفه الرافض لهذه الانتقائية في المواقف، مؤكدا أنه كان الأحرى بجامعة الدول العربية انطلاقا من ميثاقها وواجبها القومي والأخلاقي أن توظف منابرها لاستنكار الانتهاكات السافرة والمتكررة التي تقودها الطائرات الأمريكية وطائرات كيان العدو الصهيوني، والتي تخترق سيادة الأجواء العربية والإسلامية جهر النهار. أيضا تمعن في قتل النساء والأطفال والشيوخ وبتدمير المقدرات في اليمن وفلسطين ولبنان وفي عدد من دول المنطقة دون أن تحرك الأمنة العامة للجامعة ساكنا أو تتخذ موقفا إزاء تلك الجرائم والحد من الصلف والغطرسة الصهيونية أمريكية في المنطقة. وأشار إلى أن الأمن العام للجامعة العربية لم تستنكر وتدين انتهاك الطائرات السعودية للأجواء والسيادة اليمنية، كما استهجن المجلس هذا الإصرار على تأسيس الممرات والمطارات المدنية، فالمطار منشأة خدمية إنسانية تكفل القوانين الدولية باستمرار عملها لخدمة أبناء الشعب اليمني ولتسهيل تنقلاتهم. ولفت إلى أن الاعتراض على رحلات مدنية تخدم المواطنين يمثل تدخلا سافرا غير مبرر، ويؤكد استمرار سياسات الحصار والتضييق لزيادة معاناة أبناء الشعب اليمني. ودعا الجامعة إلى مراجعة مواقفها والاطلاع بدورها الحقيقي في لم الشمل العربي وبالوقوف بجدية وثبات في وجه التهديدات الوجودية التي تواجه الأمة، عوضا عن إصدار بيانات تزيد من معاناة الشعوب وتسهم في شرعنة الحصار. قال عضو المكتب السياسي لأنصار الله حزام الأسد إن الكيان السعودي يمارس العداء المعلن ضد الشعب اليمني منذ بداية القرن الماضي، محاولا تثبيت وضعيته في شبه الجزيرة العربية على حساب أبناء الشعب اليمني. وقد أوضح أن العدوان على بلادنا أعلن من واشنطن بقرار أمريكي، وأن السعودية مجرد منفذ لهذا القرار تحت غطاء سياسي وعسكري وإعلامي واقتصادي أمريكي عبر غرفة عمليات مشتركة. هذه الأنباء تصلكم من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. استشهد مدنيان فلسطينيان أحدهما طفل اليوم بنيران جيش كيان العدو الصهيوني وسط قطاع غزة. ونفذ جيش كيان العدو الصهيوني عملية نسف لمنازل مواطنين فلسطينيين وسط استمرار القصف المدفعي على مناطق متفرقة من قطاع غزة في ظل خرقه المتواصل لاتفاق الهدنة. وأفادت وكالة صفا الفلسطينية أن جنوبي قطاع غزة شهد 4 عمليات نسف في مدينة خان يونس، بينها عمليتان في منطقة قيزان النجار، وأيضا هناك في شرق المدينة. كما أطلقت دبابات كيان العدو الصهيوني نيرانا مكثفة وألقت طائرات مسيرة قنابل جنوبي منطقة قيزر رشوان، وفتحت الزوارق الحربية للعدو نيرانها في بحر مدينة خان يونس بالتزامن مع قصف مدفعي غربي مدينة رفح. وأفادت الوكالة بوقوع قصف مدفعي شرقي مدينة غزة وشمال القطاع. أيضا قالت الوكالة أن قوات كيان العدو
نفذت عملية نسف في حي التفاح شمال شرقي المدينة، وعملية نسف أخرى شرقي جبلية شمال قطاع غزة. وفي الضفة الغربية المحتلة، قال مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين إن قوات كيان العدو الصهيوني شنت حملة اقتحامات واسعة طالت عددا من البلدات، تخللتها عمليات اعتقال طالت 22 فلسطيني. هذا وقد شددت قوات كيان العدو الصهيوني من إجراءاتها العسكرية على جميع المداخل المؤدية إلى مدينة رام الله، فيما أصيب 7 من الفلسطينيين بجروح ورضوض وبحالات اختناق جراء اعتداء نفذه مستوطنون على المواطنين في قرية حوارة في مسافر يطا جنوبي الخليل. فجرت قوات كيان العدو الصهيوني عددا من المنازل وأطلقت رشقات نارية باتجاه منازل المواطنين في مناطق متفرقة من جنوب لبنان. وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام إن قوات كيان العدو الصهيوني فجرت عددا من المنازل في بلدة مجدل زون وأطلقت رشقات نارية على المنازل في بلدة المنصوري. هذا وقد مشطت قوات كيان العدو الصهيوني أطراف بلدة حريص بالأسلحة الرشاشة دون تسجيل أي إصابات. أعلن حرس الثورة في إيران عن تنفيذ ضربات واسعة أسفرت عن تدمير مركز القيادة والتحكم وحظائر طائرات الاستطلاع من طراز مكيونين في قاعدة الأمير حسن الأمريكية في الأردن وقواعد أخرى في المنطقة باستخدام صواريخ باليستية وطائرات مسيرة. جاء ذلك ردا على العدوان الأمريكي الذي استهدف أراضيها، وأكد الحرس إحباط محاولات النظام الأمريكي لإنشاء ممر غير شرعي جنوب مضيق هرمز، وأشار إلى أن واشنطن كانت تحاول فرض إرادتها على حكومة عمان، واعتبر أن الهجوم الأمريكي الذي استهدف بغارات عددا من القواعد الساحلية وأبراج الاتصالات على الساحل الجنوبي ليس إلا محاولة لتعويض الهزيمة. وفي المرحلة الثانية من الرد، أعلن حرس الثورة عن استهداف سفينة مخالفة ثانية في مضيق هرمز وعمل على إيقافها، إلى جانب قصف منشآت في قاعدة العديد الأمريكية في قطر بصواريخ باليستية. وقد أسفر ذلك عن تدمير مركز صيانة وإدامة المقاتلات الأمريكية ومركز القيادة والسيطرة هناك. أما في المرحلة الثالثة، فقد أعلن حرس الثورة عن تدمير مراكز الدعم اللوجستي ومنصة تزويد حاملات الطائرة الأمريكية بالوقود في ميناء الدقم العماني. هذا وكان قد شن العدو الأمريكي اليوم عدوانا على مناطق في جنوب إيران، وأفاد التلفزيون الإيراني بسماع دوي 3 انفجارات في بندر عباس وانفجارين في سيرك. وأضاف التلفزيون الإيراني سمع دوي انفجارين في محيط شهبر ودوي 5 انفجارات في منطقة دير في محافظة بوشهر، وعن سماع دوي أكثر من 10 انفجارات في جسك. وكانت أعلنت بحرية حرس الثورة أنه سيتم إغلاق مضيق هرمز حتى إشعار آخر وإلى حين انتهاء تدخلات الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة، ولن يسمح لأي سفينة بالعبور. صرح مدير إدارة الشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية الروسية أن بلاده لا تنوي مهاجمة الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي الناتو، وهي منفتحة على الحوار بشرط مراعاة مبدأ عدم تجزئة الأمن. قال في واقع الأمر لا يمكن لحلف الناتو البقاء دون وجود عدو خارجي، ولهذا السبب يبحث عنه باستمرار. وكان أشار وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى أن أي شحنات أسلحة متجهة إلى أوكرانيا ستكون هدفا مشروعا لروسيا. وقد صرح الكرملين أن حشد الغرب للأسلحة في أوكرانيا يأتي بنتائج عكسية على المفاوضات وسيكون له أثر سلبي. ختام هذه النشرة، تذكير بأبرز ما ورد فيها من عناوين. مجلس النواب يسجن الانتقائية في مواقف جامعة الدول العربية.
جيش العدو الصهيوني يصعد من إجرامه وينسف عددا من المنازل في غزة ويفجر أخرى في لبنان. إيران تنفذ ردا واسعا على العدوان الأمريكي بالصواريخ والمسيرات مستهدفة القواعد الأمريكية في المنطقة. من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام قدمنا نشرة الأخبار الثالثة. لحظات ونوافيكم بالمتابعة الإخبارية.

أهلا بكم إلى متابعتنا الإخبارية التي نتناول فيها الاستنفار القبلي في اليمن، يسقط رهانات مملكة الشر والإجرام وأذنابها، كما نتناول أيضا مخاضا عسيرا تشهد المنطقة في ظل عنجهية الاستكبار العالمي. أهلا بكم. تشهد مختلف المحافظات اليمنية الخاضعة لسيطرة المجلس السياسي الأعلى استمرار الحراك القبلي على مستوى واسع، تجسد في لقاءات ووقفات ومسيرات حاشدة، حيث أعلنت القبائل اليمنية النفير العام والجهوزية القتالية القصوى لإسناد القوات المسلحة في خوض معركة التحرير الشاملة من أجل إنهاء الحصار المستمر على بلادنا منذ 11 عاما من قبل تحالف العدوان المجرم. وجاء هذا الاستنفار القبلي العارم استجابة لدعوة قائد الثورة السيد عبد الملك الحوثي بالتزامن مع حلول العام الهجري الجديد، ليمثل تفويضا شعبيا وعسكريا مطلقا لقيادة صنعاء في تحديد الخيارات القادمة والرد على التعنت السعودي، حيث شكل التدفق القبلي المسلح والتحرك الواسع والتزامن الذي شهدته عموم المحافظات اليمنية الحرة محطة استراتيجية حملت دلالات سياسية وعسكرية بارزة تؤكد تحول القبيلة إلى عمق استراتيجي متكامل لمساندة معادلة الردع القادمة التي تؤكدها بلادنا لكسر الجمود الاقتصادي والسياسي. فقد أثبت

تحتمل الخيارات. ومنحت البيانات الصادرة عن القوافل واللقاءات القبلية التي تضمنت صياغات حاسمة مثل نفاد الصبر وانتزاع الحقوق بالقوة، غطاء شعبي وسياسي كاملة للقوات اليمنية في صنعاء لتنفيذ تحذيراتها الأخيرة، حيث بات أي قرار تصعيدي تتخذه القيادة باستهداف المطارات والموانئ والمصالح الحيوية والنفطية في البر والبحر للعمق السعودي يستند إلى تفويض مجتمعي صلب وغير مسبوق. وأظهرت اللقاءات المسلحة الحاشدة في محافظات التماس الحساسة مثل الجوف، مأرب، تعز والبيضاء تفكك وفشل كافة المخططات والرهانات الإقليمية التي سعت طوال السنوات الماضية لخلخلة الولاء القبلي أو إحداث اختراقات جغرافية في هذه المناطق. بل إن انخراط هذه القبائل بكثافة في دورات طوفان الأقصى العسكرية عكس ترابطا وثيقا في الوعي الشعبي بين معركة التحرر السيادي الداخلي والالتزام المبدئي بمساندة القضية الفلسطينية، حيث يضع النكف القبل المتصاعد النظام السعودي أمام حقيقة ميدانية متغيرة مفادها أن صنعاء المسنودة بجيش يمتلك قضية وملايين المقاتلين الجاهزين من القبائل قد حسمت خيارها بعدم القبول باستمرار الحصار الاقتصادي إلى ما لا نهاية، وأن أي بنك أهداف قادم في العمق السعودي بات اليوم مسنودا بإرادة شعبية عارمة لا تراجع عنها إلا برفع الحصار وإنهاء العدوان وترك ثروات الشعب اليمني لأبنائه.

خضم الصراع القائم بين الحق والباطل الذي يمثل رموزه أمريكا والصهيونية العالمية والطرف الآخر الذي يقف مدافعا عن حقه في الوجود مع المستضعفين ويمثل في هذا الجانب محور المقاومة، تتجه المنطقة نحو مرحلة جديدة من كسر العظم السياسي والعسكري. لم تعد الهدنة القائمة بين طهران وواشنطن سوى قشرة رقيقة لترتيب أوراق القوة والاستعداد للجولات القادمة، حيث تكشف المعطيات الميدانية والدبلوماسية الأخيرة أن مذكرة تفاهم إسلامباد التي صيغت لإنهاء الحرب باتت اليوم على المحك بفعل الخروقات الأمريكية والصهيونية المتكررة. وفي قراءتي للمشهد يبدو واضحا أن السياسة الإيرانية انتقلت من مرحلة استيعاب الضغوط إلى مرحلة الهجوم المضاد عبر الربط المحكم بين أمن الملاحة الدولية في مضيق هرمز وبين التزام واشنطن بتعهداتها، ما يضع المجتمع الدولي أمام حقيقة إما التزام متبادل شامل أو انفجار كامل لمعادلة الاستقرار الإقليمي. المسار الإيراني يعكس إدراكا عميقا لدى صناع القرار في طهران بأن أي تهدئة مؤقتة مع الجانب الأمريكي لا تعني سوى منح العدو فرصة لاستكمال حصاره الاقتصادي وتجهيز ضربات تستهدف البنية العسكرية والبرنامج النووي، وهو ما يفسر الاستنفار الدبلوماسي والعسكري الإيراني الراهن لفرض معادلة ردع جديدة تمنع الخصوم من فرض شروطهم بالقوة. وفي هذا السياق جاءت المواقف الصارمة لسفير إيران ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني لتضع المجتمع الدولي أمام مسؤوليته القانونية والسياسية، إذ أكد إيرواني أن أمريكا وكيان العدو الصهيوني يتحملان المسؤولية الكاملة عن عواقب إجراءاتهما غير القانونية ضد إيران، مشددا على وجوب محاسبتهما دوليا. وأوضح المندوب الإيراني أن الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي عام 2018 للميلاد وما تلاه من تقاعس مخيب للدول الأوروبية وصولا إلى العدوان الأمريكي والصهيوني المتواصل يشكل السبب الجذري والأساسي للأزمة الحالية التي تعصف بالمنطقة، معتبرا أن أي عدوان استهدف أو يستهدف المنشآت النووية الإيرانية يمثل انتهاكا صارخا ومباشرا لميثاق الأمم المتحدة وخطوة خطيرة أسهمت في إضعاف وتخريب نظام عدم الانتشار النووي العالمي. ولم تقتصر التحذيرات الإيرانية على الجانب السياسي، وإنما امتدت لتشمل الورقة الاستراتيجية الأقوى في المنطقة وهي الملاحة البحرية. فقد أعلن السفير إيرواني أن مسؤولية تأمين وحماية الملاحة في مضيق هرمز بما في ذلك إجراءات إعادة فتحه وإزالة الألغام تقع حصرا وبشكل سيادي على عاتق الجمهورية الإسلامية الإيرانية بموجب ما نصت عليه مذكرة تفاهم إسلام أباد.

ووصف أي تدخل خارجي من أي طرف كان في ترتيبات الملاحة داخل المضيق بأنه انتهاك سافر لهذه المذكرة. ورغم تأكيده على التزام إيران بتنفيذ بنود مذكرة تفاهم إسلام أباد، إلا أنه ربط ذلك شرطيا وبشكل حاسم باستمرار التزام واشنطن بتنفيذ تعهداتها، محذرا من أنه إذا واصلت واشنطن انتهاك التزاماتها فإن طهران لن تعتبر نفسها ملزمة بتنفيذ أي من التزاماتها المقابلة بموجب المذكرة. هذا الموقف الدبلوماسي الصارم حظي بدعم وتأكيد مباشر من وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الذي أعلن بوضوح أن إيران أوفت بجميع وعودها وتعهداتها، على العكس تماما مما يدعي وزير الخزانة الأمريكي الذي يواصل انتهاك الفقرة التاسعة من مذكرة التفاهم. لافتا إلى أن هذه الانتهاكات المستمرة من قبل وزير الخزانة الأمريكي تأتي في سياق سلسلة طويلة من الانتهاكات والهفوات السياسية والقانونية التي دأبت الولايات المتحدة على ارتكابها، وفي خطوة تعكس حجم الاستياء الإيراني ووصول الصبر الدبلوماسي إلى حافته. نقل التلفزيون الإيراني الرسمي موقفا حاسما يؤكد أن إيران غير مستعدة على الإطلاق لمواصلة أي شكل من أشكال المفاوضات في ظل عدم التزام الولايات المتحدة المستمر بتفاهم إسلام أباد. المشهد الراهن يؤكد أن الهدنة بين إيران وأمريكا لم تنهي حالة الصراع التاريخي، بل فتحت بوابات لمرحلة جديدة من المواجهة بأدوات اقتصادية وسياسية وعسكرية مختلفة.

0: هكذا وصلنا بحضراتكم. وهكذا وصلنا بحضراتكم سامعينا إلى ختام متابعتنا الإخبارية. أعدها لكم محمد عوض الضبري من الطبع والإنترنت. لكم التحية من صيمة إبراهيم، ومن التنفيذ على الهواء أمين السلحاني. هي لكم أيضا مني سماح حلقوم. إلى اللقاء.
1: وقفة إعلانية.
2: نص المادة 32 من قانون الزكاة، الفقرة باء: على كل مكلف أن يقدم إلى الهيئة إقرارا بمقدار الزكاة الواجبة عليه في وقت وجوبها، وفي حال عدم تقديم الإقرار في الموعد المحدد فيتم تقدير الزكاة الواجبة المستحقة عليه من قبل الهيئة من واقع ما يتوفر لديها من بيانات أو معلومات عن نشاط المكلف وإخطاره بذلك، وله التظلم فيما تم التقدير عليه. الهيئة العامة للزكاة.
3: أخي المستهلك، عند شراء المواد الغذائية بالوزن تأكد أن الميزان يحمل علامة وملصق التحقق والمعايرة من قبل الهيئة. خط الدفاع الأول: الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة. وضبط الجودة.
4: حين ترمى القمامة في الشارع تبدأ سلسلة أضرار تمتد إلى الصحة والمظهر العام، وخلال ساعات قليلة تتحول إلى بؤرة تشوه للمنظر العام وتجلب الحشرات، ويصبح المكان بيئة غير آمنة. ضع مخلفاتك في الحاوية المخصصة لها أو سلمها لسيارة النظافة، فالنظافة تبدأ منك. مع تحيات مركز التوعية البيئية بأمانة العاصمة صنعاء.
5: أخي السائق، تجنب تحميل السيارة أثقالا زائدة غير ضرورية، فالوزن الزائد يؤدي إلى زيادة استهلاك الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
1: 60 دقيقة.
0: 60 دقيقة في عالم كبير
1: تتشعب أحداثه
0: وتتنوع قضاياه،
1: نجمع لكم الخبر
0: والحدث
1: والقصة،
0: نقرأها
1: ونحللها
0: في
1: 60 دقيقة.
0: 60 دقيقة
1: مرحبا بكم سامعين الأفاضل إلى حلقة جديدة من برنامج 60 دقيقة. نقدم خلال هذه الدقائق الخبر والحدث والقصة بصورة شاملة كاملة.

معكم فيها من الإعداد سميح عز الدين تقي، ومن الإخراج جميل الورافي. وفي عناوين 60 دقيقة، موضوع الساعة: كسر الحصار، معركة السيادة. اليمن يجسد نهج الإمام زيد عليه السلام، ويكرس معادلة الرادع ووحدة الساحات في مواجهة المشروع الصهيوني الأمريكي في المرصد.

0: وراء الأحداث، طهران تلوح بالقصاص، السيد مجتبى خميني في رسالة بمناسبة تشييع القائد الأممي، الانتقام مطلب الشعب. المناطق التجريبية جنوب لبنان أمام نسخة جديدة من السيطرة الصهيونية في المحور. وفي حول العالم، المجرم نتنياهو يعتزم زيارة واشنطن. إيران ولبنان أبرز الملفات. وفي موضوع الساعة، كسر الحصار، معركة السيادة.
1: وإنني في هذا المقام أنصح النظام السعودي أن يصغي لشعبنا العزيز في تحذيراته وهتافه، وأن يكف عن مساره الخاطئ العدواني المناصر لإسرائيل وأمريكا والمعادي لله وللمسلمين وليمن الإيمان والحكمة.
0: تأتي التطورات الميدانية الأخيرة في الأجواء اليمنية لتؤكد أن المشهد العسكري والسياسي دخل منعطفا حاسما يحمل في طياته تحولات استراتيجية تضع المنطقة بأكملها أمام خيارات جديدة لم تشهدها من قبل، وذلك عقب الإقدام السعودي على محاولة خرق الأجواء الوطنية، وهي الخطوة التي لاقت رفضا يمنيا حاسما، أثارت استنفارا شاملا في صفوف القوات المسلحة التي سارعت إلى إعلان جهوزيتها الكاملة لتنفيذ ردود تتجاوز كل الحسابات التقليدية التي اعتادت عليها الرياض وحلفاؤها. هذا التحرك السعودي الذي قرأته صنعاء كاختبار مكشوف لحدود الصبر لم يفهم في سياقه التكتيكي الضيق فحسب، بل وضع في إطار سياسي أوسع، حيث تعتبر القيادة في صنعاء أن استمرار هذه المغامرات يشكل انتهاكا صارخا لسيادة الدولة، امتدادا لسياسة الحصار الجوي الممنهجة التي طالت مطار صنعاء الدولي لسنوات.
2: ندعو النظام السعودي للانتقال من مرحلة خفض التصعيد إلى إنهاء العدوان والحصار والاحتلال وتنفيذ الاستحقاقات الواضحة للسلام، كون ذلك الحل الأقرب لقطع المجال أمام من يستثمر في الحروب بين أبناء أمتنا خدمة لإسرائيل.
0: إذن الرد القادم وفق الرؤية السياسية في صنعاء لن يكون مجرد عمل عسكري دفاعي، بل سيكون ترجمة فعلية لموقف سياسي راسخ يؤكد أن معادلة الردع الجديدة هي الضامن الوحيد لحماية السيادة واستعادة الحقوق المشروعة. في هذا السياق يؤكد عضو المكتب السياسي لأنصار الله حزم الأسد أن السعودية تسعى لإبقاء الحصار على اليمن وتعرقل أي مسار يؤدي إلى كسره.
3: بالتأكيد طبعا النظام السعودي منذ غرسه في المنطقة ومحاولة يعني تثبيت وضعيته في شبه الجزيرة العربية، وهو يمارس العداء المعلن والصريح والممارس على الشعب اليمني بدرجة رئيسية وكبيرة جدا منذ البداية، منذ يعني بدايات القرن المنصرم. اليوم من خلال العدوان الذي شنه على بلادنا حاول منذ الوهلة الأولى أن يقدم نفسه بأنه عبارة عن مستأجر لدى من يسميه بالمرتزقة أو من يسميه بالحكومة الشرعية، وبأنه عبارة عن معين لهم، وهو في الحقيقة هو من مارس العدوان منذ البداية، وهو من أعلن العدوان من واشنطن بقرار أمريكي وتوجه أمريكي ودعم أمريكي وإسناد وغطاء سياسي وعسكري وإعلامي واقتصادي أمريكي، وكذلك من خلال العمل يعني غرفة العمليات المشتركة الواضح والظاهر والشيء الذي يعتقده الجميع بأن الأمريكي هو من يقف كذلك خلف السعودي، حتى يتوارى السعودي خلف مرتزق قد ربما لا يساوي شيء، وقد رأينا ما حصل مع الدنبوع عندما أزاحه، وما حصل مع بحاح قبل ذلك، وما حصل مع علي محسن، عبارة عن بيادق، عبارة عن واجهات، ويعني كما يقال مثل كلينكس أو فاين رخيص ممكن يستخدم ويرمى بسرعة. ولكن في الحقيقة اليوم هنالك حالة من الاستماتة السعودية للحيلولة دون كسر الحصار، دون أن ينال الشعب اليمني حريته وأن ينال استقلاله وأن ترفع المعاناة من على عاتقه. أمامنا الشعب ما يقدر من أكثر من 40 مليون إنسان، اليوم هنالك معاناة حقيقية يعانيها الشعب اليمني، بالتأكيد المتسبب بها هو السعودي ومن خلفه الأمريكي. نحن لا نتحدث عن مرتزقة، عن بيادق أو عن يافطات يحاول أن يقدمها للأمام، ولكن بالنسبة لنا من وجدنا حقوقنا عنده هو النظام السعودي، من منع من يعني علق الطيران منذ البداية عن مطار صنعاء الدولي هو النظام السعودي، من كذلك قصف النساء والأطفال في المنازل والمدنيين واستباح كل ما له صلة بالإنسان اليمني ودمره هو النظام السعودي، وحاول أن يقلد كذلك الأمريكي من خلال صناعة وتشكيل ما يسمى بتحالف عربي، يعني انخرط كله كما يسمى كأحجار الدومينو، فساقطت كلها، لم يتبقى إلا السعودي. اليوم هو في مواجهة الشعب اليمني، والمواجهة بالتأكيد ستكون حتمية طالما السعودي لا زال يحاول أن يتلكى، تارة يقدم المالكي ليصدر بيان باسم ما يسمى بالتحالف المنتهي والذي ليس أو لم يعد موجود، وتارة يتحدث باسم خارجيته، وعندما عجز قدم المرتزقة كذلك ليتحدثوا وكأنهم فعلا حكومة شرعية. أي شرعية هم في فنادق؟ أي شرعية هم مبعدين عن البلد، سواء حتى من المناطق تلك التي واقعة تحت سيطرة النار والحديد وسيطرة الاحتلال السعودي في تلك المنطقة. القرار اليوم هو للشعب اليمني، لهذا الشعب العظيم الذي خرج بالأمس بالملايين في العاصمة صنعاء وفي مختلف المناطق إحياء لذكرى استشهاد الإمام زيد، وتأكيدا على ما تناوله بيان المتحدث العسكري يحيى سريع في إطاري وفي خصوص كسر الحصار عن الشعب اليمني. بالنسبة لهذا القرار، قرار كسر الحصار لا رجعة عنه، مهما حاول السعودي أن يتحجج، مهما دفع بجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامية ومجلس الأمن والأمم المتحدة، حتى وإن رفع مكة المكرمة كما هو دائما يحاول أن يتصنع زيفا وكذبا بأن هنالك استهداف لأرض الحرمين، بينما هو من يستهدفها، وأما الشعب اليمني فهو شعب الإيمان والحكمة، ومطالبه مطالب حقة، وهي رفع المعاناة، وهي انتزاع الحقوق اليمنية المقبولة والمشروعة من حق الشعب اليمني أن يحيا عزيزا كريما على أرضه، أن ينال حريته، أن يستفيد من ثرواته، أن كذلك من حق المواطن اليمني أن يسافر في أي وجهة شاء وإلى أي اتجاه كان، وهذا حق مكفول سواء من يعني في إطار وفي مسار القرآن الكريم، وكذلك مكفول حتى في إطار القوانين الوضعية والقوانين الدولية في كل دولة وفي كل كيان وعلى المستوى الأممي، فهذا حق يمني. لذلك ليس على السعودية اليوم إلا الانحناء لهذا التوجه الشعبي الرسمي العسكري اليمني العارم الذي أعلنه السيد القائد من خلال بيانه الأول، ومن خلال كلمته كذلك الثانية، ومن خلال بيان التعبئة العامة وبيان المتحدث العسكري اليمني.
4: صنعاء الدولي وصول رحلة إيرانية جديدة في إطار التوجه الذي أعلنته قوات صنعاء لكسر الحصار السعودية. وقال مجلس القيادة الرئاسي أمس إن التحالف بقيادة السعودية تلقى طلبا إيرانيا لتسيير رحلة جوية تابعة لشركة ماهانا الإيرانية من طهران إلى صنعاء لإعادة وفد حكومة صنعاء الذي غادر على متن رحلة للشركة نفسها قبل أسبوع للمشاركة في تشييع القائد الأعلى السابق لإيران علي خامنئي. وقال المجلس إن الحكومة والقوات المسلحة ستتخذان جميع الإجراءات لمنع وصول الرحلة الإيرانية التي اعتبرها انتهاكاً للسيادة. وأشار المجلس إلى إمكانية إعادة وفد الحوثيين عبر طائرة يتم استئجارها بواسطة اليمنية باعتبارها الناقل الوطني الوحيد، وقال إن شركة اليمنية على أتم الاستعداد لاستئناف تشغيل الرحلات التجارية من مطار صنعاء إلى الأردن وإلى أي وجهات أخرى يتم الاتفاق عليها متى ما توافرت الضمانات الكفيلة بحماية الطائرات وأطقمها وعدم التعرض لها أو التدخل في شؤون الشركة. واعتبر مراقبون أن هذا الطرح يعكس محاولة ترغيب وترهيب سعودية للحوثيين على لسان مجلس القيادة، حيث تحاول الرياض أن تعيد حكومة صنعاء إلى طاولة التفاوض لإحياء تفاهمات تشغيل المطار وفقا للاشتراطات التي تمنح السعودية حق جدولة الرحلات وتحديد عددها وتحديد الوجهات. لكن من الواضح أن قوات صنعاء قد تجاوزت هذه النقطة عندما أعلنت قبل أسبوع أن الرحلات بين مطاري صنعاء وطهران ستستمر مهما كانت النتائج والتداعيات، وحذرت من أن أي انتهاك للأجواء اليمنية أو استهداف للبلد سيقابل برد شامل يطال المصالح الحيوية للمملكة في البر والبحر. وكتب عضو

0: 60 دقيقة وفي المرصد. اليمن يجسد نهج الإمام زيد عليه السلام، يكرس معادلة الردع ووحدة الساحات في مواجهة المشروع الصهيوني الأمريكي.
1: زيد حالي في القرآن، للعزة أعظم عنوان، للعزة أعظم عنوان في درب حليف القرآن.
0: منذ انطلاق معركة الإسناد لفلسطين، فرض اليمن نفسه لاعباً محورياً في معادلة المنطقة. انتقل من موقع الصمود في مواجهة الحصار والعدوان إلى موقع التأثير المباشر في مسار الصراع الإقليمي، مع كل محطة مفصلية تتجدد صورة اليمن كنموذج يجمع بين الثبات الميداني والالتزام بالموقف، حتى بات حضوره عاملاً لا يمكن تجاوزه في أي قراءة لموازين القوى الجديدة، في الوقت الذي تتراجع فيه رهانة واشنطن ومن يتحالف معها على فرض الإرادة بالقوة. تتقدم التجربة اليمنية باعتبارها نموذجا لإرادة الشعوب التي رفضت الخضوع للإملاءات الخارجية، ربطت معركتها بالدفاع عن قضايا الأمة في مقدمتها فلسطين، مؤكدة أن معادلة المواجهة لم تعد محكومة بحسابات القوة التقليدية، بل بقدرة الشعوب على الصمود والثبات.
2: من يقولون لها أمريكا؟
3: يفكعون عم ترامب، من هو؟ إحنا على المظاهر،
4: إحنا عبوب حداتي لعنة الله على يا ترامب، على نتنياهو، سنجعله ترامب يلعن اليوم الذي ولدته فيه أمه،
5: سنجزع على رقبتك أيها المجرم، إلهنا أنا هلهم،
6: لا نديهم بعد الجناب، يا ويلهم من ننابة،
7: سننكل بعد الله،
8: سنجعل لكم قيامة ثمانية.
9: هذا العدو الأمريكي يحرق
10: بفضل الله سبحانه وقوته.
11: قال الله: لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون.
12: هيا هيا على الجهاد.
13: نقول لترامب المعتوه
14: عن ننسي غزة، ناو ناو بالإنجليزي ناو،
15: لن نترك غزة،
16: مستعدين في كل الميادين، بادلين الدماء والنفوس والمال والأبناء، فداء لأهل غزة وفداء للقدس وفداء لأهل لبنان
17: والمسجد الأقصى.
18: نحن معكم،
19: نحن في يمن الإيمان والحكمة،
2: نحن ثابتون على هذا المبدأ،
5: نحن بعض الله على الكافرين،
8: ثابتون على موقفنا
14: تحت راية القائد العلم السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي.
4: نقول له: يا سيدي اشتد بنا،
10: اضرب بنا صواريخ على وسط إسرائيل،
3: ونحن جاهزون برا بحرا جوا
6: جاهزين،
1: أننا قوم توكلنا على الله ووثقنا به والتجأنا إليه واعتمدنا عليه ووثقنا بوعده بالنصر.
0: تتزامن هذه التحولات مع إحياء ذكرى الإمام زيد بن علي عليهما السلام، التي تستحضر قيم الثورة على الظلم والطغيان، تؤكد أن اليمن يستلهم الدروس والعبر، يحولها إلى مشروع عملي يتجسد في الميدان، يعيد رسم معادلة المنطقة على أساس المقاومة ووحدة الساحات ومواجهة الهيمنة الأمريكية الصهيونية. في هذا السياق يرى الكاتب الأستاذ الجامعي الجزائري الدكتور نور الدين بولحية أن سر السلوك الحضاري الذي يقدمه اليمنيون اليوم يعود إلى تمسكهم بالإمام زيد بن علي عليهما السلام وبنهج آل البيت، موضحا أن ثورة الإمام زيد عليه السلام لم تكن ثورة طائفية، بل مشروعا قرآنيا لحفظ الدين ومواجهة الطغيان، ومن يتمسك بهذا النهج لا يمكنه أن يجمع بين الولاء للحق وموالاة أعدائه.
15: الإشكال الكبير الذي وقعت فيه الأمة وتصنيفها أو وضعها لصالحيها وأوليائها وتقاتها والذين أمرت باتباعهم في خانة التصنيف الطائفي، فصار الإمام زيد الشهيد حليف القرآن الكريم الآمر بالمعروف.

0: الناهي عن المنكر الداعي للحاكمية الإلهية المواجه الطغاة، وكأنه محتكر ومنسوب فقط أو مرتبط فقط باليمن أو بما يسمونه الطائفة الزيدية، وهم يغفلون عن هذا الأمر، ثم يتركون بعد ذلك من لا قيمة له، أو ربما من قاموا بالثورة المضادة على الإسلام يعتبرونه رمزا مقدسا لدى طائفة هي الطائفة الكبرى في الأمة، يعتبرون بني أمية، يعتبرون معاوية، يعتبرون حتى هند التي فعلت ما فعلت، يعتبرون حتى أبو سفيان، يعتبرونه رمزا للطائفة الأكبر في الأمة، وبالتالي ابتعدوا عن منهج القرآن الكريم في الدعوة إلى الكينونة مع الصالحين، ابتعدوا عن القرآن الكريم عندما يدعون الله أن يهديهم إلى الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم عليه. وهذا الإشكال الكبير. الإمام زيد لم يخرج مثله مثل الإمام علي، مثل الإمام الحسين، مثل الإمام الحسن، مثل الإمام كل الأئمة الطاهرين على مدار التاريخ، لم يخرجوا ليمثلوا طائفة، هم خرجوا ليحفظوا دين جدهم، هم خرجوا ليأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر، فعلوا كما فعل الإمام زيد عندما كان يقول: لم يترك لي القرآن الكريم أنام أو أنشغل بالحياة أو أتمتع بلذائذ الحياة، وهناك منكر لا ينهى عنه وهناك معروف لا يؤمر به. هذه معاني قرآنية، ولذلك الإمام زيد هو يمثل القرآن، يمثل الأنبياء، يمثل الصالحين. وخروج اليمنيين ووفائهم له هو سبب هذه السلوكات التي نراها، السلوكات الحضارية، السلوكات القرآنية التي نراها. لو لم يكن لليمنيين هذا التعلق بالإمام علي واحتفالهم بيوم غدير واهتمامهم بالإمام علي وفرحهم بجمعة رجب لكون إسلامهم كان على يد الإمام علي، ولو لم يحتفلوا بالإمام الحسين، طبعا عندما نقول احتفال ليس مراد به الفرح، الاحتفال مراد به الاهتمام، لم يهتموا بالإمام الحسين ولم يحضر عاشوراء، ولم يهتموا الإمام زيد بالإمام زيد ولا بذكراه ولا بآثاره ولا بكلماته، لم يكن إمام اليمن بهذا الشكل. ولذلك اهتماماتنا بهؤلاء بالأشخاص هو الذي يعني بعد ذلك اهتمامنا بالجانب النظري في الإسلام. الإسلام نعم نظريات ومفاهيم وقيم، ولكن هذه القيم يحملها أشخاص. إذا نحن تعاملنا مع الأشخاص الذين تمثلت فيهم هذه القيم وواليناهم وتبرأنا من أعدائهم وعشنا معاناتهم وتصرفنا كما كانوا يتصرفون، أحيينا أشخاصهم في نفوسنا، تكون هناك طبقنا الإسلام. لكن إذا قلنا الإسلام نظريا ثم هجرناه باتباعنا لأعداء الإسلام، الآن أصبح بنو أمية الذين قتلوا الإمام زيد والذين قتلوا الإمام علي وقتلوا الإمام حسين وقتلوا الأئمة، الإمام زيد كل الأئمة يعني الأوائل كان لبني أمية دور في قتلهم، أصبح الآن بني أمية ممجدون، أصبح هشام الظالم الجائر المجرم الطاغية أصبح مقدسا عند بني أمية. لذلك رأينا الآن هذه، طبعا كان قبل ذلك قيادة السلفية تدافع عن بني أمية، القرضاوي كتب كتابه في دفاع عن بني أمية، منير الغضبان رقيب الإخوان المسلمين في سوريا كتب كتابا يمجد معاوية. فلذلك كانوا هذا الولاء لهؤلاء الأشخاص هو الذي جعلهم بعد ذلك عملاء من حيث لا يشعرون، جعلهم يخدمون المشروع الأمريكي. لماذا الآن كتب مرزوقي أبو يعرب المرزوقي فيلسوف الحركة الإسلامية يمجد أردوغان ويثني عليه لأنه اتبع معاوية ولم يتبع الإمام علي؟ الآن بعض الإخوان في هذه الأيام قال فلان يمجد شخصا له عقل معاوية وقلب الإمام علي، يعني كأن معاوية صاحب العقل، صاحب الحكمة، صاحب الدهاء، بينما الإمام علي هكذا وكأنه مغرر به وكأنه لا يعلم. هؤلاء نتيجة بعد عن القرآن الكريم، أرادوا أن يجمعوا بين فرعون وموسى، أن يكونوا في نفس الوقت موسى عليه السلام وفي نفس الوقت فرعون، وهذا مستحيل. ولذلك نراهم يترضون على هشام ويترضون على الإمام زيد، يترضون على يزيد ويترضون على الإمام الحسين، يترضون على معاوية ويترضون على الإمام علي، وهنا القلب لا يجتمع لهذا. طبعا هم يترضون على الإمام علي ولكن قلوبهم تميل إلى معاوية، وهكذا فعلوا مع الإمام زيد. ولذلك الوفاء والإخلاص في المحبة وعدم التشتت بين الأشخاص المتناقضين، طبعا هذا الحمد لله حفظ لليمن كما حفظ مع ذلك مع كل محفظة جهاد المقاومة. نجدهم دائما مع الصادقين الذين أمروا بأن يكونوا معنا، مع المتقين، لأن الشخص الذي يجمع بين المتقي والفاجر هذا مع الفاجر، الذي يجمع بين ولائه لأمريكا وولائه لقضية فلسطينية هذا كاذب، الذي يقول لترامب شكرا ثم يقول لفلسطين أنا معكم هذا منافق ومخادع. لا يمكن للشخص أن يكون له قلبان، لا الله برجل من قلبين في جوفه، إما أن تكون مع الحق وإما أن تكون مع الباطل.
1: وقد قرر الشعب اليمني العظيم وقائده المجاهد العظيم والحكيم، قرروا كسر الحصار، قررنا كسر الحصار. والحشود العظيمة في كافة الميادين التي خرجت منذ البيان، بيان السيد القائد وبيان القوات المسلحة وبيان التعبئة العامة، والحشود تملأ الساحات، نقول للعدو هذا قرار لا رجعة عنه.

0: نقيضان في جغرافيا واحدة، سلطة وطنية تبني وتحمي كرامة الإنسان، وأدوات محتل تنهب وتدمر وتمعن في الإذلال.
1: شتان بين أدوات عميلة تسرق الضوء وتترك الشعب للموت، وبين قيادة وطنية تسخر الإمكانيات لصناعة الحياة.
0: الواقع يكشف الأقنعة، والواقع بالتأكيد لا يكذب.
2: ستأتي بالطائرات وسيعود المطار بإذن الله سبحانه وتعالى. العدو في مصيبة.
3: وتستمر هذه الدقائق عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام ووراء الأحداث.

0: طهران تلوح بالقصاص. السيد مجتبى خميني في رسالة بمناسبة تشييع القائد الأممي: الانتقام مطلب الشعب.
1: تعهد قائد الثورة والجمهورية الإسلامية في إيران السيد مجتبى خامنئي الثأر لدم الشهيد السيد علي خامنئي ودماء جميع الشهداء. وفي بيان لمناسبة تشييع جثمان القائد الأممي الشهيد السيد علي خامنئي في العراق وإيران، أكد السيد مجتبى خامنئي أن الانتقام مطلب الشعب وسيتم تنفيذه قطعاً، قائلا: فليعلم الجناة المجرمون أن الانتقام لدماء الشهداء لا يتوقف على وجودي أو وجود أي مسؤول آخر، وسواء كنا أو لا فسيتحقق الانتقام قريبا، وسيؤدي كل إنسان حر في العالم جزءا من هذه المهمة الإلهية.
0: دخلت المواجهة بين إيران والولايات المتحدة والكيان الصهيوني مرحلة أكثر تعقيداً بعد تشييع الإمام الشهيد السيد علي خامنئي. تحولت مراسم التشييع إلى منصة لإعلان أن طهران لا تعد اغتياله ملفاً قابلاً للإغلاق ضمن أي هدنة أو تسوية سياسية. جاء بيان السيد مجتبى أمس ليؤكد أن الرد لا يرتبط ببقاء مسؤولاً بعينه في موقعه، وأن لدى إيران قائمة بمن تعتبرهم مسؤولين عن عملية الاغتيال، في رسالة توحي أن القصاص أصبح التزاماً مؤسسياً طويل الأمد لا مجرد تهديد يرتبط بانفعالات اللحظة. السيد مجتبى خامنئي شدد على أن الانتقام يمثل مطلباً شعبياً وسينفذ حتماً، وأكد أن الرد لا يرتبط بوجود مسؤول بعينه، معتبراً أن مسار الانتقام سيستمر، داعياً الأحرار في العالم إلى أداء دورهم في هذا الإطار. تعليقاً على هذا الموضوع يقول الخبير في الشؤون الاستراتيجية محمد مارندي: إنه من المؤكد أن إيران لن تسمح لواشنطن بالإفلات من العقاب على اغتيال الشهيد السيد علي خامنئي، هذا مطلب الشعب.
2: المؤكد هو أن الإيرانيين لن يسمحوا بكل بساطة أن تنتهي المسألة عند هذا الحد. لابد وأن تتوقف الولايات المتحدة الأمريكية عن ارتكاب شرائمها، وقال الآيات الله خامنئي إنه لابد من معاقبة أمريكا على شرائمها. حتى الآن ومنذ صعود الولايات المتحدة الأمريكية كقوة إمبريالية، لطالما قام هذا النظام الأمريكي بتدمير البلدان واحدا تلو الآخر، ومن ثم كان يتفلت من فعلاته من دون أي ردود أو تبعات، أسوة بما حصل في الماضي، وعلى عكس ربما ألمانيا النازية التي دفعت ثمنا أكبر على جرائم أقل ربما من تلك التي اقترفها نظام واشنطن الذي يقترف جرائم في مختلف بقاع العالم وهو يتبجح سعيدا بها، ومع ذلك يتثرى بالتفوق الأخلاقي. لم نرى يوما هكذا نظام مجرم في التاريخ البشري، في التاريخ الإنساني، عندما سمعنا بأنظمة جرمية مثل النظام النازي أو نظام صدام حسين كانت تقوم بارتكاب جرائم وتدعي أنها لم تحدث أو تكون غير مبالية تجاهها، لكن الولايات المتحدة الأمريكية والحليف الإسرائيلي يقومان باقتراف وارتكاب هذه الجرائم، ومن ثم يتذرعان بالأفعال الإنسانية ويتنصران من هذا الفعل، وهذا أمر غير مسبوق في التاريخ البشري. بالتالي في حالة إيران، المؤكد هو أن الإيرانيين لن يسمحوا للأمريكيين بأن يفلتوا من فعلتهم بعد أن قاموا باغتيال المرشد الأعلى. فكما أكد الآية الله وأكد ذلك ملايين الناس من تجمعوا في طهران، في نجف، في قم، في مدينة مشهد المقدسة وكل المدن التي شهدت على هذا التشييع. إذا ما جال أحدكم الشوارع خلال التشييع وخلال المسيرات، يمكنكم أن تتلمسوا أن هذه هي الرسالة الأساسية التي كان الجميع يطالب بها، هي رسالة إحقاق الحق، هي رسالة المطالبة بالعدل، وبالتالي ما قالوا في هذا التصريح يعكس أهواء الناس.
0: أما رئيس اتحاد الصحفيين الإيرانيين ما شاء الله شمس الوعيدين يؤكد أن المعلومات التي تصل استخباراتيا للإدارة الأمريكية تشير أن شيئا ما سيحصل، المخاوف ستكبر، فإما بعد الانتخابات أو خلالها سيحدث شيء ما، يؤكد مقولة السيد مجتبى خامنئي.
3: ما أشار إليه المرشد الأعلى يشير أولا إلى إعادة بعض الملامح التي قدمها الرئيس ترامب قبل اغتيال المرشد الأعلى آيت الله خامنئي. إذا لنتذكر كان يشير كل يومين أو ثلاثة أيام بأننا نعرف مكان المرشد سنضربه، هناك برامج، هناك فلح. هذه إعادة لأن للتهديد بأن ما سيقوم به أحرار العالم لعملية الانتقام هو تهديد في هذه المرحلة. لكن من جهة أخرى والأهم، الحشود منقطعة النظير في تشييع جنازة المرشد الأعلى، هذا أدى إلى نوع من المطالبة الشعبية في العالم الإسلامي حتى، يعني علاوة أو إضافة إلى العالم العربي، في العراق، في إيران، والأعلام الحمراء كانت تشير بصورة رمزية إلى أنه المشيعين كلهم يطالبون بالانتقام. المرشد في رسالته لأن يشكر الشعب العراقي والشعب الإيراني يشير إلى مطالبة الشعب والمشيعين فيما يتعلق بقضية الانتقام، ويؤكد بأن أحرار العالم سيقوم بهذه المهمة. لم يكن المرشد يشير إلى عامل الزمن قريبا، أعتقد بأننا كنا نفكر مثل سلمان رشدي بعد 20 سنة يقوم أحد المسلمين والمؤمنين بالقضية، يقوم بعملية الاغتيال، وإن كانت لم تنجح لكن أصيب بجراح بالغة. أعتقد بأن لكن هناك إشارة مهمة وإن كانت رمزية بأن بالعنصر الزمني قريبا. ماذا يعني؟ أعتقد بأن هناك معلومات وصلت إلى المرشد بأن من الممكن أن تقوم بعض الجهات ببعض العمليات إما داخل الولايات المتحدة الأمريكية. هل تعلمون بأن الرئيس الأمريكي عندما كان في أنقرة وصلته أنباء وغير الطائرة وقام بالمغادرة 24 ساعة قبل الموعد المقرر لنهاية زيارته في أنقرة؟ هذا يعني أن المعلومات التي تصل، واضح أن معلومات استخبارية تصل إلى الإدارة الأمريكية بأن هناك شيئا ما سيحصل، هذا يعني أنهم على استعداد أولا. وأعتقد بأن الهواجس والمخاوف ستكبر في المرحلة المقبلة في الولايات المتحدة الأمريكية، إما بعد الانتخابات أو في مرحلة الانتخابات. أعتقد بأن هناك سيحصل شيء ما ليؤكد صحة مقولة المرشد الأعلى مجتبى خامنئي.
4: لا أحد يستطيع فتح المضيق دون التنسيق مع إيران. الطريق الوحيد لاستخدام المضيق هو التعاطي مع إيران وقبول إيران للمضي قدما في التنسيق، وبالتالي استخدام المضيق الذي يحمل إجابها على خلفية الحرب التي فرضت على إيران، وإيران لا تريدها أن تتكرر، ولذلك تتمسك بإدارة الملاحة في مضيق هرمز. أمام ذلك الولايات المتحدة تريد أن تقول بأننا أعدنا الوضع لما قبل الحرب، أي أن إيران لم تكسب أي شيء في هذه الحرب. دعوني أقف الآن على منطق السلوك الإيراني في هرمز بشكل عام. بالنسبة لإيران لا يمكن العودة لما قبل الحرب في مضيق هرمز.

0: أيها الأعزة، القلوب المفجوعة تستلهم السكينة بذكر الله وطلب النصرة منه. الدمار سيعظم، وصبركم وثباتكم سيثمر عزة وكرامة.
1: في المحور، المناطق التجريبية جنوب لبنان أمام نسخة جديدة من السيطرة الصهيونية.
2: ونحن اليوم في معركة مختلفة عن كل معاركنا السابقة، مهما تقدم بنا الزمان وأضيفت إلينا أجيال وازداد الشيب في وجوه وشعر رجالنا ونسائنا الذين تقدم بهم السن، شبابنا وشيبنا وكبارنا وصغارنا ورجالنا ونساؤنا رسالتهم في الليالي العشر ويوم العاشر لكل العالم، للصديق الذي ينتظر، للعدو الذي يتربص، ألسنا على الحق؟ إذا لا نبالي بالموت.
1: في اللحظة التي كانت فيها العاصمة الأمريكية واشنطن تشهد جولتان من المفاوضات المباشرة بين السلطة اللبنانية وكيان العدو الصهيوني، بدأ الدبلوماسية الدولية تحاول صياغة مخارج مبتكرة لتجاوز معضلة الشروط والشروط المضادة بين بيروت وتل أبيب. ومن رحم هذه الأروقة ولد مصطلح المناطق التجريبية كآلية تنفيذية متدرجة تهدف إلى تفكيك العقد الأمنية المستعصية جغرافياً وسياسياً، غير أن هذا الطرح رغم إدراجه في البيان الثلاثي المشترك والصادر برعاية أمريكية سرعان ما اصطدم بحقائق الميدان اللبناني المعقد، ليبقى المصير معلقاً بين حبر الاتفاقات الدبلوماسية ونار المواجهات المستمرة جنوباً. فما مفهوم الكيان للمناطق التجريبية ومتى الانسحاب؟ وماذا تنتظر المقاومة لاستئناف عملياتها؟ هذا الموضوع بتفاصيله في فقرة تحليلية يقدمها لنا المختص في الشؤون الإقليمية خليل نصر الله.
3: واضح بأنه هذه نذكر فيها للمرة الألف، أولاً المناطق التجريبية بالنسبة لإسرائيل ومنصة عليه ومذكرة التفاهم لا تتعلق بالمنطقة التي تحتلها إسرائيل، شكلياً تتحدث بهذا الأمر. أما فيما يتعلق بالمنطقة الأمنية، ما أسموها المنطقة الأمنية، هي بالنسبة لهم ذات بعد استراتيجي، وهذه خارج ما يسمى مناطق تجريبية. هذه لنكون واضحين. اثنين، شو يعني منطقة تجريبية؟ تجربة ماذا؟ هذا السؤال. يعني اليوم السياسة في لبنان وكثر بيقول لك منطقة تجريبية وتمهد للانسحاب، بس ما نسأل تجربة ماذا؟ بكل صراحة من خلال ما هو بات واضحا، أولا بأن إسرائيل، نحكيهن نقول تجربة ماذا، أن إسرائيل لن تنسحب من جنوب لبنان بوفق مذكرة التفاهم، أو مش مذكرة التفاهم، اتفاق الإطار، لن تنسحب من جنوب لبنان، وهي تعرب عن ذلك وتعتبر كل عمل هو خارج ما تسمى المنطقة الأمنية. مفهوم الإسرائيلي المنطقة التجريبية قد تكون في بيروت، قد تكون في بعبدة، قد تكون في وسط بيروت، قد تكون في البقاع، في أي مكان. هذا مفهوم المنطقة التجريبية وفق ما فسرته إسرائيل ويصمت لبنان رسمي على هذه النقطة. هاي واحدة. اثنين، شو يعني تجريبية؟ يعني تكون مخلات من السلاح والمنشآت وعناصر حزب الله، هاي اللي قال إيال زمير. طيب المسألة الثانية، تجربة من؟ يعني أنت شو بدك تجرب؟ يعني هل خرج مسؤول لبناني وقال لنا شو يعني تجربة، شو يعني تجريبية؟ يريدون، إسرائيل تريد اختبار الجيش اللبناني، والسلطة في لبنان موافقة على هذه النقطة، لذلك في ضغوطات على الجيش. بشو بدهم يختبروه؟ أنه اللي عجزت عنه إسرائيل في هذه المناطق أن يذهب الجيش ويدخل إلى المنازل منزل منزل، وأن تقوم إسرائيل بإرشاده إلى مناطق تشتبه بها والجيش يطبق ما تريده إسرائيل. إذن المسألة هي مش مسألة لما بيقول لك مناطق تجريبية وانسحاب، لا، الانسحاب شيء آخر، لا يوجد شيء اسمه انسحاب. إعادة الانتشار اللي تحدث عنها ويتمسك بها رئيس الجمهورية والسيد نواف سلام رئيس الحكومة بمقابلته اللي كانت تحمل الكثير من المغالطات بالتوصيف، بمحاولة تبرير المضمون بكل صراحة، يعني هي مرتبطة بعد تفكيك بنية حزب الله العسكرية والاجتماعية والاقتصادية بالمناسبة، يعني من كل لبنان، يعني تخبز بالفراح عبر عنا بلبنان. ما قال علاقة هيدا الموضوع. بعدين بتشوف إسرائيل شو يعني، إسرائيل بدها شيء بيشبه جيش لحد بس يكون الجيش اللبناني يشتغل عندها، هذا اللي بدها إياه إسرائيل. لذلك نحن اليوم لما بنحكي عن موضوع اسمه مناطق تجريبية، هو تجربة الجيش اللبناني في أداء مهام عجزت عنها إسرائيل. إذن اليوم كل ما خطوة يقام بها تحت عنوان المنطقة التجريبية هي خدمة لمتطلبات أمنية إسرائيلية وليس لبنانية. لاحظوا إسرائيل بتقلك أمن مستوطني الشمال، سمعتوا حدا قال أمن الجنوبيين، أمن أبناء حولة ومركبة وكفركلة والخيام وعيت الشعب، حدا حكي عن أمن هول؟ ما أبدا، لا معتبرين عادي، لأنه أصلا موضوع عودة النازحين غير مدرج. لاحقا بعد ما تخلص يعني بتروح سنين وما في عودة نازحين، لا منروح منقرر أنه نجيب لهم بيوت جاهزة، هذا شغل مش شغل أيضا. إذن كله هيدا شو يعني اليوم إذا نجي منوصف المشهد، ممكن تقول أنت عودة النازحين أسهل منا، ما في إعادة الأعمار وجهود بتحطهم، بس هول بعد شو أمتين بصيروا بالنسبة على إذا صاروا، بس بالنسبة للمبدع اللي كتب لي وأبين خط إسرائيلي وهيك، أنه هول بعد ما تنتهي من تفكيك حزب الله وبنيته إلى آخره. هيدا اتفاق الإطار، المنطقة التجريبية عن الجيش اللبناني. النقطة الثانية انسحاب، ما واضح أنه في انسحاب أبدا. انسحاب يتحقق بشغلتين، مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكانية إذا طبقت فيه انسحاب، والتاني أنه لا المقاومة بلبنان وأي كل اللبنانيين يقوموا بشنو عمليات على الوجود الإسرائيلي بجنوب لبنان. هلأ في نقطة خلينا ننتقلها، أنا ما بدي طول بالمقطع، في نقطة بس فيني أقول قبل أنه السلطة اللبنانية هو اللي وقعوا يتحملون مسؤولية كاملا، أول شيء عن التنازلات المقدمينها، واثنين الخديعة استراتيجية اللي واضحة للكل أنه انسحاب خديعة، هيدا اللي الناس تقرأ عربي وشايف السلوك. والنقطة الثالثة أنه هني بيتحملوا أيضا مسؤولية كبيرة جدا عن حالة الانقسام القائمة بلبنان واللي هيدا قد يتطور، والإصرار على الإكمال بهيدا النهج سيؤدي إلى صدام في مكان معين. نقطة على أول السطر، الناس بتسبق سياسيها، انتبهوا أنتم عم تضغطوا على بيئة مجروحة وعلى ناس مجروحين، مش عم بحكي الشيعة، عم بحكي عن جنوبيين وغير جنوبيين، انتوا عم تحقنوا البلد بطريقه خطيره جدا، وهيدا انا اللي عم بقولكم اياه. هذا اذا بدكم استشراف لواقع مبين نلمسه امامنا وصار قبل بكثير من المفاصل اللبنانيه، ما فيها ما فيكم تضلكم مكملين بهيدا السياق، ما فيك انت. وبالمناسبه حتى بهيدا الاتفاق الاطاري الجيش اللبناني بحاجه نسق مع حزب الله، واذا حزب الله مش قبلين بيقول لن يمر، بس بحاجه، والجيش اللبناني عنده تحفظات وعنده رفض كبير من البنود، بل والامريكان عم بيضغطوا انه الجيش ما يحكي مع الحزب ولا مع الحركه. شو عم تعملوا انتو هون؟ خليني ادخل انا لانه ندخل على المدخل الثاني، يعني اللي هو له علاقه انه ليش حزب الله لليوم ما عمل ولا عمليه. حزب الله من اليوم الاول قال لن نعود الى قبل الثاني من قرار. انا بفهم انه تقلصت عمليه حريه العمل الاسرائيلي بكل صراحه يعني، بس في احتلال وقال نحن اي شبر شروطنا الانسحاب كامل من ارض جنوب لبنان، وقف الاعتداءات، عودة الأسرى، عودة الناس وعادة أعمار، هودي أولوياتنا، هودي هني بس. طيب وطلع بيان أول وتاني وتالت عن حزب الله عن المقاومة يعني إنه نحن عم نراقب 1-2-3. طيب بهيدي النقطة وين؟ ما صار ولا عملية. ممكن تتساءل الناس، أنا حكون كتير شفاف بهيدي النقطة، في كتير من الناس رجعت على جنوب لبنان، هيدا له اعتبار عند حزب الله، بس إنه مش ما بيمنع العمليات. بس الاعتبار التاني هو له عليها بإسلام أبان. أنا من وجهة نظري ومن رأيي والجو اللي مبين أنه ناطرين شيء من إسلام أباد طبعا ضمن أطر معين، وخاصة أنه إذا صار اشتباك بإيران أكيد المنطقة كلها بترجع تتوتر يعني، وهم حدا يقول حزب الله بده يفوت، إسرائيل اللي حتبادر إذا صار اشتباك، إسرائيل اللي حتبادر. إذا حزب الله ليش ما عم بيعمل عمليات؟ لأنه بعده ماشي ضمن السياق اللي مرتبط بالإقليم، اللي مرتبط بمذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية لأكيد في حكي فيها، والإيرانيين أبلغوهم بلبنان، أبلغوا حزب الله وأبلغوا رئيس بلبنان، نحن هيدي البنود بنود ثابتة بالنسبة لنا، ما في اتفاق، ما في غيره غيره باتجاه هذه النقطة. لذلك لما بصير عرق لهونيك تتأثر المسائل هنا في لبنان. هون عم بيحاول الأمريكان كانوا يسرقوا الوقت. إذا ليش بعد ما عمل عمليات كرمال هودي السببين؟ بس الأرجح هو يعني الأكثر هو موضوع المفاوضات أو مذكرة التفاهم. طيب بس بخاتمه نقطه انا نسيت عنها شوي، انه هذا الوفد العسكري الامريكاني اللي جاي، وانتم لما مضيتوا على مذكره التفاهم انتم اعطيتوا امريكا ايضا صلاحيات امنيه بلبنان، هيدي كمان انه شو بنعبر عنا يعني؟ هذا اللي قال النائب حررنا القرار الوطني، بيجوا اللبنانيين بيشرفوا الامريكان على الجيش اللبناني كيف عم بيطبق يعني، حطيت الجيش اللبناني تحت الوصايه الامريكانيه اضافه للوصايه السياسيه اللي بيحكي عنها البعض. انه شو هيدي كيف يعني ليش هذا ما بيروح على اسرائيل مثلا وافد هونيك ما شفنا بيجي تقولوا على لبنان تعالوا نشوف كيف بدكم تطبقوا شو هالحكي هيدا كمان هيدي اذا بكره راح لهونيك وقال انا عم بدي شيك يعني انه عادي انتم معتبرين عاديه هاي المساله مش قريانين لقدام شو انه انتم معتبرين امريكا هذا الجبروت اللي ما بيقهر وما بيتقاوم انه هيدي الاعتبارات بدكم تحطوها قدامكم يعني وتجربه التاريخ واضحه يعني ما كانوا مرابطين بلبنان بالثمانينات وبتعرفوا شو صار لذلك انتم حساباتكم حسابات خاطئه بهيدي الجانب انتم معتبرين انه الامريكي يقول الامر لي الامر لي خلص لا منا هيك الامور منا هيك انا ما عم بقول في حدا والله بديش الامريكان يعملوا قواعد انه انا مش مبين هيك شيء بس انه انت عم تعطيه وصايه امنيه عم تقونن له وصايه امنيه مثل ما قوننت وشرعنت الاحتلال الاسرائيلي لارض جنوب لبنان شرعنتوه انتم نتنياهو اليوم والخطاب الإسرائيلي يستند إلى اتفاق الإطار اللي كتبه ونقلوا لكم إياه وبصمتوا عليه ووقعتوا عليه بصم. إذن هذه المناطق التجريبية هي تجربة للجيش اللبناني كيف سيفكك السلاح. إسرائيل تريد صدام ولن يحصل الصدام. تعرفوا إذا صار الصدام ببطل في جيش بالبلد، الجيش بيتفرطع، الجيش بيتفكك. ولو أنت يا فخامة الرئيس موجود بقيادة الجيش هتعمل اللي عم يعمله رودولف هايكر لأنك بتعرف الواقعية. ما هو المشكلة إنك أنت بتعرف الواقعية الواقعية اللي مرتبطة بموضوع الجيش ورايح عم تطرح هذه الخطوات. طب ليه؟ هذا السؤال عم يسألوك طار ليه؟ بكل الأحوال أنا بعتقد بالخاتمة أختم هون مفهوم إسرائيل لمناطق التجريبية مش مرتبط بانسحاب ما قالوا عليها تعتبرها حق لها وتشرعنت بالنسبة لها. عمليات حزب الله ممكن أن تأتي في أي وقت في أي وقت. الموضوع مرتبط بالتفاهم بالمذكرة التفاهم. موضوع المناطق التجريبية هي محاولة اختبار للجيش اللبناني وهذا الأمر لن يحصل. ما بعتقد أنا أنه في حدا عنده شوية نظرة يعني بيروح بيعمل هذا الموضوع. ليه؟ لأنه بيروح يفكك بنية عسكرية لحزب الله يروح يشلوا سلاحه من هون هون. هذا الموضوع ما نعملش بأيام السلم ما نعمل هلأ بده ينعمل وفي احتلال. موضوع الانسحاب أنا بقولكم ما في شيء اسمه انسحاب وعودة الناس لضيعهم ما في منه هيدا مش موجود. بارة التفاهم اللي شفتوها هيدي بعد ما يخلصوا تفكيك سلاح وبيعملوا هذا الموضوع وعيش. بكل الأحوال بعض الأمور موترة وأنا بضلني برجع بقول هلأ المرة الاحتمالات كلها بتضلها مفتوحة ما حدا بيقدر يقول في آه ولا ويمكن وشي. أنا بنسأل كتير في حرب ولا في حرب نقول الظروف شو في ماشي بس بعض الأمور موترة بكل المنطقة. تبقى العين على إسلام أباد. تبقى العين على إسلام أباد.
4: هناك أمر مذهل يحدث. إسرائيل نجحت في الحصول على تصريح من الحكومة السيادية للبقاء داخل الأراضي اللبنانية وهذا يعني أننا نجحنا في التعامل مع هذا الموقف.
5: دور الميدان هو الأساس. يعني لو لم تكن المقاومة في الميدان ولو لم يكن الشباب الأسطوري الاستشهادي العظيم الذي ملأ الدنيا بنموذجه الراقي المستعد للتضحية بالنفس والمال وإراقة الدماء
1: حول العالم. المجرم نتنياهو يعتزم زيارة واشنطن. إيران ولبنان أبرز الملفات، هذا ما يتطرق إليه الخبير بشؤون كيان العدو الصهيوني دكتور نزار نزال.
6: أنا لا أعتقد نهائيا أن هناك تخوف إسرائيلي من اللقاء المزمع بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وبين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. لا بالعكس، نتنياهو يسعى للوصول إلى واشنطن أو إلى البيت الأبيض من أجل ترتيبات لها علاقة بالمرحلة المقبلة، خاصة أن نتنياهو أمام استحقاق انتخابي ويريد من الإدارة الأمريكية دعمه انتخابيا في ظل تراجعه يعني في الشارع الإسرائيلي وتقدم رئيس حزب يشار إيزينكوت، وبالتالي أيضا الولايات المتحدة الأمريكية على موعد مع انتخابات في نوفمبر القادم النصف نهائي التي لها علاقة بمجلس النواب ومجلس يعني الشيوخ، وهناك خشية من قبل الجمهوريين ل عدم يعني حصولهم على الأغلبية في هاتين المؤسستين، الأمر الذي سيؤدي إلى يعني تكبيل يد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وممكن أن يعزل وممكن أن يدان. نفس الشيء بالنسبة للإسرائيليين، وبالتالي أنا أعتقد أن العلاقة الاستراتيجية ما بين إسرائيل وما بين الولايات المتحدة الأمريكية، تحتم على الرجلين احترام يعني اللقاء وعدم توجيه أي إهانات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. أنا بتقديري أن نتنياهو راغب في الزيارة للولايات المتحدة الأمريكية لبحث ثلاث ملفات، الملف الأول هو ملف غزة، والملف الثاني هو ملف اللبناني، والملف الثالث هو استئناف الحرب على يعني إيران. ويوم أمس استمعنا إلى بعض التصريحات من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول خطة إيرانية من أجل اغتياله ردا على اغتيال يعني علي خامنئي، وبالتالي هذا تضليل من قبل يعني المؤسسة الأمنية الإسرائيلية. ونتنياهو يريد أن يسوق هذه يعني الدعاية من أجل استئناف الحرب مرة أخرى على الإيراني. أولا، الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل لم يتخليا مطلقا عن الهدف المركزي لهذه الحرب، وهو إسقاط النظام في طهران وعدم التعامل مطلقا مع يعني نظام يعتقدون أنه مراوغ، خاصة أن المفاوضات يعني مضى عليها وقت طويل جدا ولم تبدي إيران نهائيا استسلاما للرغبة الأمريكية فيما يتعلق بالموضوع النووي والصاروخ وأدوات إيران الردعية وحلفاء إيران في المنطقة. وقد تبجح نتنياهو قبل عدة أيام عندما تحدث وقال: أخبرنا الأمريكان بأن الإيرانيين مراوغون وهم غير صادقين مطلقا في طبيعة تعاطيهم مع المفاوضات أو مع الوسطاء الذين يقودون المفاوضات في سويسرا. أو
1: ختام هذه الدقائق تحياتي وتحيات سميح عز الدين التقي وجميل الورفي. 60 دقيقة.
7: 60 دقيقة في عالم كبير
1: تتشعب أحداثه
7: وتتنوع قضاياه،
1: نجمع لكم الخبر
7: والحدث
1: والقصة،
7: نقرأها
1: ونحللها
7: في
1: 60 دقيقة.
7: 60 دقيقة

0: الخامسة مساء في استديوهاتنا في إذاعة الجمهورية اليمنية في صنعاء، البرنامج العام. لكم التحية، وهذا موجز بأهم الأنباء. استهجن مجلس النواب في الجمهورية اليمنية من العاصمة صنعاء التصريحات الصادرة عن المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية التي استنكر فيها هبوط طائرة مدنية في مطار صنعاء الدولي، تعنى بنقل المواطنين والمدنيين وبالتخفيف من وطأة الحصار الجائر المفروض على بلادنا، وعبر عن موقفه الرافض لهذه الانتقائية في المواقف. أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن استمرار العدوان الأمريكي الصهيوني الغاشم على الجمهورية الإسلامية في إيران لن يحقق للمعتدي أهدافه الإجرامية، سيكون مآله الفشل والخسران. استشهد مدنيا فلسطينيا أحدهما طفلة بنيران جيش كيان العدو الصهيوني وسط قطاع غزة، ونفذ جيش كيان العدو الصهيوني عملية نسف لمنازل مواطنين فلسطينيين. وفي لبنان فجرت قوات كيان العدو الصهيوني عددا من المنازل وأطلقت رشقات نارية باتجاه منازل المواطنين في مناطق متفرقة. أكد مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين أن سلطات كيان العدو الصهيوني تواصل انتهاكاتها بحق الأسيرات في سجن الدمن الصهيوني الذي يضم نحو 94 من الأسيرات في ظل ظروف اعتقالية قاسية. أعلن حرس الثورة الإسلامية الإيرانية عن تنفيذ سلسلة من العمليات العسكرية ضد أهداف أمريكية في المنطقة بالتزامن مع إعلانه بإغلاق مضيق هرمز حتى إشعار آخر، محملا الولايات المتحدة والدول التي سمحت بوجود قواتها العسكرية مسؤولية تداعية التصعيد. من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام، قدمنا موجزا لأهم الأنباء.
1: وقفة إعلانية.
2: أوف أوف، ثاني مرة أدخل البيت ورائحة الغاز بتفوح.
3: عيلطف الله، ما نفعل لها.
2: كنا نتأكد من سلامة المنظم وتبديل الربلة،
3: نسينا،
2: ومن سلامة الخردوم الذي بين الأسطوانة والبوتجة،
3: وهذا ما يقع به،
2: بيتلف من دول الاستخدام أو بسبب الفيلة.
3: خلاص جل من لا يسهو،
2: السلامة تشتي الحرص.
3: وما نفعل
2: للمرة الأخيرة استخدام رغبة الصابون للتأكد من سلامة المنظم والخردوم وتبديل الربلة
3: إن شاء الله.
2: سيدرس من جديد إغلاق صمام الأسطوانة بعد كل استخدام، وخاصة قبل النوم، فتح نافذة المطبخ للإحتياط، عدم إشعال النار أو مفتاح الكهرباء قبل التأكد من عدم وجود أي تسرب للغاز.
3: هيا أقوم أفعلهن الآن وارقد بأمان.
4: للسلامة أسبابها، وهذه بعض عوامل تجنب تعريض الأسرة لمخاطر الغاز. مع تمنياتنا للجميع بالسلامة. الشركة اليمنية للغاز، وزارة النفط والمعادن.
5: نص المادة 41 من قانون الزكاة: تتولى الهيئة الإشراف على شؤون الزكاة والقيام بتحصيلها وصرفها وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية في مصارفها الثمانية، وكذا تلقي الهبات والتبرعات والصدقات لدعم موارد الزكاة، ويكون لها مكاتب في أمانة العاصمة وكافة محافظات الجمهورية ومديرياتها. الهيئة العامة للزكاة.
6: كل مساحة عامة نظيفة تعني مجتمعا أكثر وعيا وصحة واستقرار. الشارع، الحديقة، الطريق، كلها أمانة مشتركة بيننا، فتصرف مسؤول اليوم منك يخفف عبئا بيئيا عنك الغد. سلوكك اليوم يضمن صحة الغد. مع تحيات مركز التوعية البيئية بأمانة العاصمة صنعاء.
7: أخي السائق، احرص على عمل صيانة دورية لسيارتك وتغيير الزيت في الوقت المناسب، لأن ذلك يقلل من استهلاك الوقود ويجعل السيارة تعمل بكفاءة عالية. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
8: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
9: في تاريخ الإسلام هداة وأعلام يضيئون بالقرآن ويبددون الظلام، شموس لا تنطفئ، ملامح تاريخية من حياة الجهاد والثورة، يكتبها علي أحمد السياني، يخرجها نياز الرازحي. شموس لا تنطفئ، إنتاج مركز الإعلام الثوري.
10: خالي الإمام، أماه،
11: ما بالك يا يحيى؟ ما بالك؟
10: أمي
12: حسين، بني أخبرني ما الأمر.
10: خبر لا يتحمله الصبر يا أماه.
12: ما هو يا بني؟
10: طاغية بغداد أبو جعفر المنصور قتل أبي وجدي ومن معه من أخوالي وابنك علي يا إمام.
11: حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، إنا لله وإنا إليه راجعون. هوني عليك يا أخي، فما عهدتك إلا صبورة أمام أصعب الشدائد.
12: إنا لله وإنا إليه راجعون، إلى جنة الخلد يا أبي، إلى جنة الخلد يا زوجي ويا أهلي، إلى جنة الخلد مع الأنبياء والصديقين بإذن الله.
10: اشكفي دموعك يا أماه، فعزاؤنا نصرة الحق والعدل ورفع الظلم عن الأمة وفي ثورة خالي.
12: معك حق يا بني، سأدعو الله بأن يسدد رميك يا أخي ويشد من أزرك يا إمام المسلمين.

0: وصل جيش البغي والطغيان العباسي بقيادة عيسى بن موسى بن أخي الخليفة أبي جعفر المنصور إلى أطراف المدينة وأقام المخيمات، وما زال خيرة جيش الإمام في مكة. فحاول الطاغية عيسى بن موسى أن يساوم أصحاب الإمام محمد النفس الزكية الرابضين كالأسود بضفة الخندق على تسليم الإمام مقابل تأمينهم ووقف القتال، ولكن هيهات، فأهل الحق أنصار العدل أتباع آل رسول الله لا يقبلون المساومة حتى وإن كان فيها حياتهم. هنا برز قائد الجيش العباسي عيسى بن موسى بنفسه وخاطب جيش الحق قائلا لهم:
1: يا أهل المدينة، إن الله قد حرم دماء بعضنا على بعض، فاحملوا الأمان، فمن قام تحت رايتنا فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن، ومن ألقى سلاحه فهو آمن، ومن خرج من المدينة فهو آمن. خلوا بيننا وبين صاحبنا، فإما لنا وإما له.
2: هل عرفت من صاحب هذا الصوت يا أبا القلمس؟
3: ما أظنه يا سيد الإمام إلا صوت عيسى بن موسى.
2: صدقت، هو عيسى. وعمه أبو جعفر ما أراه قد بعثه قائدا لجيشه إلا للخلاص منه وإفساح المجال لآخر من بني العباس.
3: معك حق يا مولاي، فطغاة بني العباس لا يقيمون وزنا لصلة أو قرابة.
2: انظر إلى وجه عيسى، إنه مبهوت لعدم استجابة المجاهدين لندائه المبحوح.
1: إذن ليس أمامنا إلا حربكم والقضاء عليكم.
4: يا عيسى، إني أدعوك إلى كتاب الله والعمل بطاعته، وأحذرك نقمته وعذابه، وإني والله ما أنا بمنصرف عن هذا الأمر حتى ألقى الله علي. فإياك أن يقتلك من يدعوك إلى الله فتكون شر قتيل، أو تقتله فيكون أعظم لوزرك وأكثر لمآثمك.
1: ليس بيننا وبينك إلا القتال.
5: تبدو في نبرة محمد ثقة بالنفس، رغم عظم جيشنا ورغم نجاحنا في التأثير بالمال على كثير من أصحابه وأهل المدينة.
6: أخشى أن يكون قد نصب لنا فخا في خندقه هذا. هلا أنزلنا أقوى فرساننا إلى الخندق ليخيف أصحابه.
5: أخشى أن يكون عمرو بن ود آخر، ولكن لا بأس، لنجرب.
7: خذ يا عدو الله، خذ وأنا أبو القلمس، خذ وأنا نصير آل بيت رسول الله.
8: أحد
9: بشراك يا أماه، بشراك يا أماه، لقد عجز عيسى بن موسى وجيشه حتى اليوم من اقتحام الخندق، والمبارزات ترجح كفة خال الإمام محمد.
10: بشرت بألف خير يا بني، بشرت بألف خير.
9: سامحك الله يا خالي حين منعتني من المشاركة في هذا الشرف العظيم.
10: لكنه شرفك حين قال لك ارجع يا بني، فلعلك من سيقوم بهذا الأمر من بعدي.
9: أجل يا أمي، وسترين ابنك الحسين بن علي بن الحسن المثلث حاملا راية الحق والعدل ومقارعة الظلم والعدوان.
10: بورك فيك.

توقع عيسى قدوم الحسن بن معاوية وجيش الإمام من مكة، فأرسل 500 من جيشه لقطع الطريق عليهم بين مكة والمدينة وللقبض على من يخرج من المدينة. ومع استمرار الإغراءات وتخوف الكثير من أهل المدينة من القتل على يد الجيش العباسي، لم يبق من جيش الإمام محمد بن عبد الله بن الحسن عليه السلام إلا قلة من المجاهدين الخلص، من وهبوا أرواحهم وقلوبهم رخيصة في سبيل الحق والعدل وخلاص الأمة من الظلم والجبروت. ومن الضفة المقابلة للخندق أخذ الرماة يمطرون أصحاب الإمام بالنبال، فتمكن الجيش العباسي من اختراق الخندق والدخول إلى المدينة. دارت المعركة، ورغم عدم التكافؤ بين جند الحق وجند الطغاة المتجبرين، إلا أن الفئة القليلة استطاعت الثبات والصمود والدفاع عن دين الله، يقودها إمامها العادل بكل بسالة وشجاعة. عندما حمي الوطيس، كانت إحدى النساء العباسيات قد رفعت راية سوداء على مئذنة مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله، فظن من بقي مع الإمام أن الجيش العباسي سيباغتهم من خلفهم، فتراجع الناس خشية

0: سيدي، قبل أن يدركك فرسان عيسى فأنت هدفهم الأول.
1: لن أغادر المدينة، لن أغادر المدينة يا قلمس، فوالله لو خرجت لقتل جميع أهلها. يا قلمس، نحن أمام كربلاء خامسة.
0: فماذا ترى يا مولاي؟
1: ما رآه أسلاف الأئمة الحسين وزيد ويحيى بن زيد ومن معهم من المجاهدين المخلصين عليهم السلام. لا تراجع، إما النصر وإما الشهادة.
2: يا الله سيدي، إمامي، أعينوني أعينوني، لقد جرح الإمام، لقد جرح الإمام.
1: خذ يا قلمس، خذ سيفي هذا إلى الحسين بن علي بن الحسن المثلث، واطلب منه أن يسدد مقابله دينا لي.
0: ما أعظمكم يا آل رسول الله حين تطلبون الشهادة نصرة للحق وتعافون المال والجاه والسلطان وبهرج الدنيا طلبا للآخرة.
1: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله.
0: إلى جنة الخلد يا إمام، إلى جنة الخلد يا إمام الأمة.
3: شموس لا تنطفئ، إنتاج مركز الإعلام الثوري.

قد حسدتها سدرة المنتهى لما حوت والفلك الأنور والكعبة

حزن ويا حسرة من يخسر من يخسر.

عجبته أسرار الجلال فدونهم.

شهدت غرائب صنعه بوجوده.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام منه على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه وعلى الأنبياء والمرسلين وعلى عباد الله الصالحين أجمعين، وبعد. السلام عليكم أيها المستمعون، وهذا قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله من قوله تعالى: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صدق الله العظيم. هذه هي الآيتان 39 و40 من سورة يوسف، وهي سورة مكية، والآيتان تأتيان ضمن آيات في السورة تختص بلبثه في السجن، وهي تبدأ من الآية 39 إلى 53. وباستعراض الآيات يتضح لنا أن الرجل كان مع من معه في السجن من الناس محسنا كريما وصديقا حميما، فها هما الفتيان أمام إحسانه وصدقه الذي شاع يتوجهان إليه دون سواه بعرض ما رأياه في الأحلام، ويختمان العرض بقولهما: إنا نراك من المحسنين. كما أننا ندرك أن يوسف عليه السلام كان في السجن مطمئنا إلى ربه، فلم يقلق ولم يضعف ولم ييأس ولم يقنط، وبفضل ربه كان معترفا وله ذاكرة ولنعمته شاكرة. ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل تجاوزه إلى إظهار رفضه لملة من يكفرون بالله وبالآخرة، وإعلان تمسكه بملة آبائه إبراهيم وإسحاق ويعقوب. قال ذلك بعبارة واضحة شجاعة: ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. ثم يعلن أن هذا هو الفضل والنعمة التي يجب أن تشكر منهم ومن الناس، وأن تبلغ إلى الناس وتذكر: ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وهكذا يتضح لنا كما قلنا أن يوسف عليه السلام كان موقنا أن الله معه أينما كان، وأنه كان يرى برهان ربه في كل مكان. وهذا هو الذي نصره على فتنة المراودة فقال: معاذ الله، وصرف عنه كيد النسبة وحماه. وهكذا من كان موقنا بربه مخلصا في حبه فإن الله معه ينصره وهو حسبه، فهو الكفيل الذي يجعل المستحيل لعبده محققا، ويجعل السجين منطلقا، والخوف أمنا، والذل عزا وإكراما. ولهذا نرى يوسف الصديق يحول ضيق سجنه اتساعا، وظلمته شعاعا، ومنه يسمو في أعلى الآفاق داعيا إلى ربه الخلاق: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ نداء حميم وسؤال عظيم وجواب واضح يهدي إلى الصراط المستقيم. قال ذلك في كلمات موجزة قليلة تتجلى فيها الحقيقة الجليلة. فأيهما يا صاحبي السجن، أيهما يا كل الناس خير لكم؟ أرباب متفرقون متشاكسون يتوزعون القلوب ويمزقون النفوس ويشتتون الجهود ويضلون العقول، أم الله الواحد القهار؟ أيهما خير لكم أيها الناس، التمزق والشتات بين أرباب تحكم بالهوى والشهوات، أم الله الواحد القهار؟ لا شك أن الله الواحد خير لكل عابد، وعنده الخير لكل قاصد، وهو الذي يرزق عابده الاطمئنان، ويمنح قاصديه الأمان، ويشملهم بالرحمة والإحسان، ويدخلهم السلام، ويزيدهم قوة وعزا لا تضام، ويسبغ عليهم النعم والإكرام. فهو الله أحد الذي لا إله إلا هو يعبد ويحمد، وهو الله الصمد الذي لا سواه يقصد، وهو الله الواحد القهار الذي يرجى ويستجار ويدعى وإليه الفرار. كل شيء سواه به مقهور حقير وإليه فقير، وكل مخلوق له عبد وإليه يصير، وكل كائن محتاج إليه خاضع لحكمه والتدبير. إذن فما يعبد الناس من دونه إلا أسماء خاوية لا أثر لها ولا معنى، ولا يدعون إلا الوهم والهباء، ولا يرجون إلا أشياء سماها الناس لأنفسهم بلا علم ولا هدى إلا اتباع الهوى والجهل والغوى. ما أنزل الله بها من سلطان، ولكن زينها لهم الشيطان فأرداهم في مهاوي الهلاك والهوان. إن كل أفعال العباد يجب أن تعتمد على ما أنزله الله من هدى ورشاد، ففيه الخير والسداد، وإن اتباع ما يحكم الله به واجب على كل ذي لب. إن الحكم إلا لله وله وحده الأمر لا سواه، فبماذا حكم وبما أمر؟ أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، وهذا هو الحق، وهذا هو العلم الذي إليه نحتكم، بل ذلك الدين القيم الذي تستقيم به طريق الأمم ويوصلها إلى الفلاح المحتم والمقام الأكرم والفوز الأعظم. فما بال الناس عن هذا الطريق يميلون وبما عندهم من العلم يفرحون؟ إن ذلك هو الضلال، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إذن فليتجه الناس إلى اتباع العلم الذي أنزله الله ليظفروا بنعمته ورحمه، ولينالوا كرمه وجزيل عطاه. إن عبادة الله وحده هي الحق المبين، وهو الدين القيم الذي ارتضاه الله رب العالمين للعالمين، وهو العلم الذي أنزله عالم الغيب والشهادة، وبه وحده السلام للناس والسعادة. فكيف يعبد الناس الناس؟ كيف يعبدون أسماء لا تملك نفعا ولا ضرا، ولا تستطيع منحا ولا منعا، بل إنها لضرهم أقرب وأدعى؟ كيف يهين الناس أنفسهم بعبادة غير الله الحق؟ وكيف يذعنون لعاجز ضعيف من الخلق؟ وكيف يرضون أن يخضعوا لعبيد أمثالهم؟ والله قد شاء لهم أن يتحرروا من طغيانهم. أراد الله لهم بعبادته العز والإكرام. إن العبودية لله هي الحرية، وإن الذل له هي العزة، وإن اتباع هداه هو النور الذي لا سواه، وإن طاعته فلاح وسرور، وإن الخضوع له سمو وارتفاع إلى أعلى مقام. لكن الذل للناس والذل لأرباب غير الله يزيد الأذلاء ذلا، ويزيد الخائفين خوفا، ويزيد المحتاجين فقرا وحاجة. ولكن عبادة الله تزيدهم قوة إلى قوتهم، وأمنا وسلاما. وهذا هو الإيمان الحق الذي تحول به سجن يوسف إلى ميدان، وجعل ضيق السجن ميدانا فسيحا يدعو فيه إلى الله الحق. وهذا هو الدين القيم الذي ارتضاه الله للناس، وهو وحده الذي يعبد ويحمد ويقصد. إنه الله علام الغيوب الذي بعلمه تستنير القلوب. وبهذا العلم واليقين اطمأن يوسف السجين ودعا إلى ربه عن يقين، وبهذا العلم أصبح ثابتا في السجن رغم الاستدعاء حتى ثبتت براءته من كيد النساء، وبهذا العلم أصبح مقامه مكينا وعلى خزائن الأرض مأمونا، لأنه حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء، ولا نضيع أجر المحسنين، ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. وهكذا ندرك أن الإيمان الحق نور من الله وقوة، وأن السجن به يتحول إلى ميدان فسيح وإن كان أضيق من سم الخياط، وأن الإيمان يجعل الإنسان أقوى من كل طغيان، ويكسر القيود، ويسمو بالإنسان إلى سماوات الكمال بلا حدود. نسأل الله أن نكون من الموقنين المحسنين المطمئنين إلى الله رب العالمين، لننال الأمن والسلام والتمكين في الدنيا وفي يوم الدين. والسلام عليكم ورحمة الله.

وكنت إذا سألت القلب يومان تولى الدمع عن قلب الجواب ولي

تسرب في الدموع فقل تولى وصفق في الضلوع فقل تؤابا ولو

ولم أر دون باب الله بابا وأن

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. في ذكرى ثورة واستشهاد الإمام زيد عليه السلام، نستمر في حديثنا عن التاريخ الأسود، عن الواقع الأسود الذي ثار في وجه الإمام زيد، ولماذا تحرك الإمام زيد. كما تحدثنا سابقا، ضربت الكعبة واغتصبت الأعراض وانتهكت حرمة المدينة، فرضت الضرائب الباهظة على الناس، أخذت الجزية ممن أسلم، وسيء إلى النبي صلوات الله عليه وعلى آله، جاهروا بتكذيبه، شجعوا الشعراء على إنشاد القصائد التي قيلت من قريش في هجاء رسول الله، اختلقت الأحاديث المكذوبة التي تسيء إلى رسول الله وتنتقص من حكمته ومن رشده ومن أخلاقه ومن قيمه، وأيضا كثير من الإساءات إلى الإسلام وإلى مقدسات الإسلام، عملوا بشكل كبير كما قلنا على التقليل من مكانة الرسول في أوساط الأمة وشوهوا به، وكذلك حرمة القرآن الكريم، بذلوا جهد كبير جدا على إبعاد الأمة عن الاتباع للقرآن، أيضا علاقة الناس بالقرآن، وحرصوا على أن تكون طبيعة العلاقة بالقرآن في مستوى التلاوة على أكبر تقدير فقط في أكبر الأحوال، وأيضا عملوا على إبعاد مسألة الاتباع للناس من الناس للقرآن، والتمسك العملي من ذهنية الأمة، بعدوها أزالوها، وبقيت العلاقة هكذا عبارة عن علاقة شكلية بين الأمة وبين القرآن. من ذلك الجيل جاءت التأثيرات، اليوم حينما نشاهد حفاظ القرآن وقراء القرآن وهم بعيدون عملا عن القرآن، نجد أن هناك تاريخ لهذه العلاقة السيئة، ليست العلاقة التي رسمها الله ورسمها الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، بل عملوا حتى على تحريف معاني ومفاهيم القرآن، وذلك عبر علماء السوء الذين اعتمدوا عليهم لفعل ذلك، وارتكبوا جناية فظيعة على الأمة بذلك، حرموها من الاستفادة من كتاب الله الذي هو النور، الذي هو منبع الهداية للأمة، ووصل ما فعلوا في ذلك إلى درجة أن أحد ملوكهم الوليد بن يزيد بن عبد الملك وهو في موقع السلطة استفتح ذات يوم في المصحف، فظهر له قول الله سبحانه وتعالى: واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. فكيف كان موقفه؟ أخذ المصحف ومزقه، ثم علق المصحف وأمر جنوده أن يرموا على المصحف بالسهام، لأنه مثل ما ذكر الله سبحانه وتعالى: واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه. ظهرت له هذه الآية، فغضب هذا الغضب ومزق المصحف ورماه بالسهام، ثم أنشد شعرا قال: أتوعدني بجبار عنيدي، فها أنا ذاك جبار عنيد، إذا ما جئت ربك يوم حشر فقل يا رب مزقني الوليد. هذا هو الواقع والوضع الذي حرك الإمام زيد، إساء إلى أقدس المقدسات عند المسلمين كتاب الله، ومن هو يسمي نفسه خليفة على الأمة؟ إذن كيف ستتربى الأمة؟ كيف ستكون المخرجات في أوساط الأمة إذا كان هذا هو مربيها وهذا هو واليها وهذا هو وراعيها وهذا هو المشرف على كل الواقع الفكري والثقافي والعلمي والعملي في الأمة؟ انتهكوا حرمة الكعبة في حربين كما قلنا، بعد استشهاد الإمام الحسين في أيام يزيد أحرقت الكعبة، ثم أحرقت بعد ذلك في أيام عبد الملك بن مروان على يد الحجاج، انتهكت قدسية أعظم المقدسات، كانوا يستهدفونها بالمنجنيق، مثلا حتى لو كانت هناك حرب في مكة يستطيعوا أن يتحاشوا استهداف الكعبة، لكن لا، كانوا يتعمدون استهداف الكعبة بالمنجنيق ورميها وضربها وتهديمها وإحراقها. لماذا؟ لتقل قيمتها في نفوس المسلمين، أنه لا زال

المسجد الحرام، وقبل ذلك قتلوا الناس داخل مسجد رسول الله وفوق قبر رسول الله. كان البعض من الناس يهرب إلى فوق القبر عسى أن يحترموا القبر ويتركوا، فيقتلونه على القبر. لم يراعوا أي حرمة لتلك المقدسات، استباحوا الأمة بقتل الصالحين، كانوا يتتبعون الصالحين والأخيار والعلماء الربانيين وكل من عرف بالصلاح من أهل الحق، من أهل الثبات، من أهل التمسك بالحق، كان عندهم مهدر الدم كل من هو معروف بالصلاح، لأنه لا يقف معهم، لا ينسجم معهم، لأنه مستهدف من جانبهم. قتلوا الآلاف، قتلوا مئات الآلاف من أبناء الأمة، كما قيل أن الحجاج فقط قتل 120,000 في تاريخ ولايته العراق، ومات وفي سجنه ما يقارب 70,000 منهم بالآلاف عراه، كان يرفض حتى أن يعطيهم الملابس. وقتلوا من عامة الناس، كانوا يقتلون لأبسط وأتفه الأسباب، حتى أن أحدهم خرج والحجاج يخطب فأمرهم أن يعيدوه وأن يقتلوه إلى هذه الدرجة. أبسط سبب لماذا يخرج من المسجد وهو يخطب. قتلوا أعداد كبيرة من المسلمين، جرائم إعدام بدم بارد الذي كانوا يسمونها قتل صبرا بدون أي سبب، وهو مقيد يقتلونه كما هو حاصل عند داعش والقاعدة واليهود. أعداد كبيرة من المسلمين في غير حروب، قتلوهم في غير حروب، كانوا أحيانا يعلنون حالة الطوارئ، يعلنون حالة الطوارئ في الكوفة، في البصرة، في أي مدينة، وكل من وجدوه قتلوه. حتى أنهم قتلوا في إحدى المرات تقريبا في البصرة ما يقارب 7,000، لأنهم اخترقوا حظر التجوال، تعذيب وحشي بحق أبناء الأمة بشكل هائل مرعب. جرائم السمن للعيون، كانوا يقتلعون عيون الناس، يسملون الأعين، كانوا أحيانا يخترعون وسائل تعذيب، كانوا مثلا يخرجون لسان بعض الناس من وراء رأسه، يعني يثقبوا من جمجمته من وراء رأسه وهو حي حتى يصلوا إلى لسانه، ويقطعون اللسان من خلفه يخرجونه، كانوا يقطعون الأيدي والأرجل. الآلاف من المسلمين عذبوا، حرقوا. حينما يقرأ الإنسان في التاريخ، حتى في كتب التاريخ لمؤلفين كانوا يتولونهم ويتضامنون معهم، مثل ابن كثير في البداية والنهاية وغيره من المؤرخين، يجد الإنسان ما تشيب له الرؤوس. ما الذي حدث لهذه الأمة؟ هل هذا هو التاريخ الذي قيل لنا أنه تاريخ إسلامي بهذا الشكل، بهذه البشاعة؟ هل هذا هو نتاج تربية القرآن والرسول؟ حاشا لله، هذا هو الانحراف، هذا هو التشويه للإسلام ولرسول الله، وهذا هو التاريخ الأسود الذي أنتج لنا آل سعود وآل زايد وآل ثاني وآل حماد وغيرهم ممن تولوا اليهود وباعوا الأمة ومقدسات الأمة. هذا هو الذي أنتج لنا تلك الجماعات التكفيرية في سوريا التي نراها ذليلة جبانة أمام اليهود، ونراها قوية شديدة على السوريين على المسلمين. استأثروا بالفيء كما حذر رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، نهبوا المال العام، وكانوا يوزعونه فيما بينهم بملايين الدراهم والدنانير الذهبية والفضية، وهذا ما قال فيه الرسول: إذا بلغوا 40 اتخذوا دين الله دغلا وعباده خولا وماله دولا، يعني يتداولون فيما بينهم ويحرمون الأمة منه. حرموا المجتمع الإسلامي وانتشر فيه البؤس والفقر والحرمان والمعاناة الشديدة، وكل شيء كانوا ينهبونه ويوزعونه فيما بينهم، ومن خلال ذلك المال كانوا يشترون الذمم ويكسبون الأنصار ويعطون الرشوات حتى في من يكذب على رسول الله ويختلق الأحاديث على رسول الله، يتمكنوا من السيطرة على الأمة، من الظلم والتعذيب للأمة. وأصلوا مدرسة الطغيان التي نشاهدها، هم الذين أصلوا تلك المدرسة وورثها عنهم الطغاة من أبناء الأمة فيما بعد ذلك، فحذوا حذوهم وسلكوا مسلكهم، وجاء بنو العباس ليسلكوا ذلك المسلك الذي أسس، واتجهوا نفس ما كانوا عليه، ممارسة ظالمة. إذن في مقابل ذلك الظلم وذلك الطغيان وذلك الإجرام وذلك الجور والاستهداف للأمة في دينها وقيمها وأخلاقها ودنياها، كانت نهضة وثورة الإمام زيد عليه

0: السلام ثورة دينية، ضرورة دينية، عبر عنها بقوله: والله ما يدعني كتاب الله أن أسكت، كيف أسكت وقد خولف كتاب الله وتحوكم إلى الجبت والطاغوت. هذا هو دافع الإمام زيد عليه السلام، وهذا هو الواقع، جزء بسيط تحدثنا عنه من الواقع الذي دفع الإمام زيد إلى الثورة والخروج على الطغاة وعلى الظالمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.

0: أحد غوث مغيث كريم لا شبيه له.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسبحوه بكرة وأصيلا. سبحان

0: حقا وصدقا وعدلا ويقينا وتوحيدا وشهادة أن لا إله إلا الله محمدا رسول الله صلى الله وبارك وترحم وتحنن عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. هكذا إخوة الإيمان، من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير في صنعاء رفعنا لكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها. أما الآن إخوة الإيمان، فننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. سامعنا الأفاضل، الساعة تشير تمام 7 مساء في استديوهات إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نحييكم سامعين الكرام ونقرأ لحضراتكم نشرتنا المحلية لهذا المساء، نبدأها بسم الله الرحمن الرحيم. بدأت الشعبة الجزائية المتخصصة في أمانة العاصمة اليوم أولى جلسات المحاكمة العلنية في قضايا تخابر مع العدو وإعانة دول العدوان وعصابات إجرامية لترويج المخدرات. وفي الجلسات المنعقدة برئاسة رئيس الشعبة القاضي عبد الله النجار وعضوية القاضي حسين العزي والقاضي محمد مفلح بحضور عضو النيابة القاضي علي الجولحي وأمين سر الشعبة عبد السلام عباد، تمت مواجهة المتهمين بالأحكام الابتدائية الصادرة بحقهم، حيث تمت مواجهة مدانين اثنين أحدهما فار من وجه العدالة بجريمة إعانة لدول العدوان والاشتراك مع عصابة مسلحة تابعة لتنظيم القاعدة، حكم عليهما بالإعدام تعزيرا. واستمعت الشعبة إلى رد المدان وأقرت منحه فرصة لتقديم استئنافه في الجلسة القادمة. كما تمت مواجهة 21 شخصا بينهم 3 نساء مدانين بالاتجار بالمخدرات وترويجها، حكم على 18 منهم بالحبس مدة 25 سنة وعلى 3 آخرين بالحبس 5 سنوات، فيما أقرت الشعبة منحهم فرصة لتقديم عرائض استئنافهم. وفي جلسة أخرى تسلمت الشعبة عريضة استئناف مقدمة من محامي أحد المتهمين في قضية خلية التخابل مرتبطة بشبكة التجسس التابعة لجهازي المخابرات البريطانية والسعودية، والتي أدين فيها 9 أشخاص عوقب 8 منهم بالإعدام. وأقرت الشعبة انتداب محام لبقية المتهمين في القضية لتقديم عرائض استئنافهم في الجلسة القادمة، حيث كانت النيابة العامة وجهت لهم تهم التخابر خلال الفترة من 2021 حتى 2025 مع السعودية وبريطانيا عبر ضباط مخابرات التقوا بهم في القاهرة والرياض. إلى ذلك أبدت الشعبة الجزائية أحكام الأداء الإدانة بحق 13 متهما بجرائم الحرابة والتقطع على طريق عمران صعدة وقعت قبل 7 سنوات، وكذلك أيدت عقوبة الحبس لمدة 5 سنوات بحق 4 مدانين بتعاطي المخدرات. أعلنت وزارة التربية والتعليم نتيجة اختبارات الثانوية العامة للعام الدراسي 1447 للهجرة بنسبة نجاح 88%. وأوضح وزير التربية والتعليم والبحث العلمي حسن الصعدي في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بصنعاء أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للاختبارات بلغ 219,335 طالب وطالبة، حضر الاختبارات 210,541 طالب وطالبة، غاب عنها 8,794 طالب وطالبة، نجح 185,537 طالب وطالبة، فيما رسب 25,004 طلاب، وهنأ طلاب وطالبات الثانوية العامة بنجاحهم في الاختبار مباركين للقيادتين الثورية والسياسية أولياء الأمور الطلاب والشعب اليمني. هذا النجاح الذي يضاف إلى رصيد انتصارات الجبهة التربوية وثمن ثبات وصمود التربويين في الميدان الذين بفضلهم تم إنجاح العام الدراسي رغم ما تعيشه البلاد من ظروف استثنائية صعبة جراء استمرار العدوان والحصار. ناقش المكتب التنفيذي بمحافظة البيضاء اليوم برئاسة المحافظ عبد الله إدريس مستوى الأداء المحلي والتنفيذي والتنموي والانضباط الوظيفي خلال العام 1447 هجرية، واستعرض الاجتماع الذي ضم وكلاء المحافظة عبد الله الجمالي، صالح المنصوري، أحمد السيقل، مذكرات نائب رئيس الوزراء، وزير الإدارة والتنمية المحلية بشأن توحيد الجهود ومتابعة سير تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية وتعزيز تماسك الجبهة الداخلية، وتطرق المجتمعون إلى سير تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية الجري تنفيذها في مختلف القطاعات، إلى جانب متابعة تمويل مشاريع البرنامج الاستثماري للعام الجاري والتي تسهم في تقديم الخدمات للمواطنين بصورة عاجلة. وفي الاجتماع جدد المكتب التنفيذي التفويض المطلق لقائد الثورة سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في اتخاذ الخيارات الكفيلة بإنهاء الحصار والاحتلال واستعادة حقوق الشعب اليمني وثرواته المنهوبة. أعلنت قبائل مديرية شرع برونة في محافظة تعز اليوم النفير العام والجهوزية والاستنفار لإنهاء العدوان والحصار استجابة لدعوة قائد الثورة سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي. وأكدت قبائل شرع برونة في لقاء قبلي مسلح بحضور وكيل أول محافظة تعز محمد الخليدي ووكيل المحافظة محمد منير الحميري وعددا من مدراء المكاتب التنفيذية بالمحافظة والمديرية وشخصية اجتماعية الاستجابة الكاملة لتوجيهات السيد القائد وحشد الطاقات والهمم لخوض معركة التحرير الشاملة والاستقلال والسيادة، وباركوا بيان القوات المسلحة اليمنية الذي عبر عن إرادة ورغبة وعزم الشعب اليمني في الأخذ بثأره من النظام السعودي العميل والمجرم الذي قتل وجرح عشرات الآلاف من أبناء يمن الإيمان والحكمة وحصاره منذ أكثر من 11 عاما. وأعلن بيان صادر عن اللقاء التأييد الكامل لما تضمنه بيان القوات المسلحة والدعم الكامل للقوة الصاروخية والجوية والبحرية في ردع العدوان السعودي. أقيمت بمديرية الحيمة الداخلية بمحافظة صنعاء اليوم فعالية خطابية بذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام تحت شعار بصيرة وجهاد. وفي الفعالية بحضور مسؤول التعبئة بالمديرية مختار الصياغي استعرض مسؤول قطاع الإرشاد المهندس رزق زايد جوانب من سيرة الإمام زيد بن علي عليهما السلام وحياته النضالية ونهجه الجهادي الاستشهادي في سبيل الله والمستضعفين ومقارعة الظلم والطغيان. من جهته اعتبر منير الاقتصاد بل اعتبر مدير الاقتصاد عبدو الدغيشي إحياء الذكرى محطة تربوية لاستلهام الدروس والعبر والتأمل في القواسم المشتركة بين ثورة الإمام زيد بن علي عليهما السلام وثورة 21 سبتمبر. وأكد أن دعوة السيد القائد لإنهاء العدوان والحصار على الوطن ومواقفه المشرفة في نصرة غزة وغيرها تمثل امتدادا لدعوة الإمام زيد وتجسيدا لمقولته التاريخية والله ما يدعني كتاب الله أن أسكت. نظمت إدارة أمن محافظة حج اليوم فعالية ثقافية بذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام تحت شعار بصيرة وجهاد. وفي الفعالية التي حضرها نائب مدير أمن المحافظة العقيد عبدو عامر ومساعد مدير الأمن أشار عضو رابطة علماء اليمن العلامة عبد المجيد شرف الدين إلى استلهام الدروس والعبر من سيرة الإمام زيد عليه السلام وشجاعته ومواقفه من نصرة الدين الإسلامي ومواجهة لطغاة ذلك العصر. ولفت إلى أن المواقف التي يسطرها أهل الحكمة والإيمان اليوم في مواجهة قوى الاستكبار العالمي هي امتداد لخط الإمام الحسين عليه السلام والإمام زيد عليه السلام. وفي الفعالية التي حضرها مدراء وقادة الوحدات الأمنية أكد مدير شرطة حراسة المنشآت وحماية الشخصيات العقيد أحمد الغليبي أهمية إحياء ذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام الذي انطلق في ثورته من منطلق غيرتي على دين الله وأمة جد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتحرك لمواجهة الطغاة. نظم القطاع التربوي بمحافظة صنعاء اليوم فعالية خطابية بذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام تحت شعار بصيرة وجهاد. وفي الفعالية أوضح مسؤول القطاع التربوي بالمحافظة طالب دحان أن ثورة الإمام زيد عليه السلام جسدت معالم مدرسة ثورية أصيلة لم تكن تبحث عن الحكم ولا تلهث وراء السلطة، بل خرجت تستجيب لأمر الله في مقارعة الباطل والانتصار لمظلومية لمظلمة الإنسان، وأشار إلى أن مدرسة الإمام زيد هي ذات الروح التي حملها أهل اليمن اليوم، وهم يخرجون الساحات يحملون مبادئ الثورة نصرة لفلسطين ومحور المقاومة كما حملها الإمام زيد عليه السلام. نظم مكتب الهيئة العامة للأوقاف بمحافظة الضالع بالتعاون مع السلطة المحلية والتعبئة اليوم لقاء موسعا لوكلاء ومسؤولي وأمناء وعدول الأوقاف بمديرية دمت لتفعيل الأوعية الإيرادية يصرفها في مصارفها الوقفية. وفي اللقاء أكد وكيل المحافظة حسين المدحجي أهمية الحفاظ على أراضي وعيان الوقف كلا في إطار نطاقه الجغرافي، وشدد على ضرورة مواكبة خطط الهيئة في تنظيم العمل وتحسين الأداء بما يسهم في الحفاظ على أموال الأوقاف وتنميتها. وفي اللقاء الذي حضره رئيس فرع هيئة رفع المظالم بالمحافظة عبد الرحمن الوجيه ومدير المديرية سلطان فاضل، أوضح رئيس محكمة دمت الابتدائية القاضي محمد المحجري أن الوقف هو حبس الأصل وبقاء المنفعة، ولله حق فيه والواقف والموقوف له. هكذا سمعنا الأفاضل، قرأنا على مسامعكم بل نشرتنا المحلية لهذا المساء من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقفة إعلانية.
2: كلام في محله.
3: حجاب الله وياسين على جو اليمن، خصوصا في موسم الأمطار، أجواء تشرح الصدر وتفتح النفس للخروج والتنزه.
4: فعلا جو اليمن ثاني خصوصا في موسم الأمطار، لكن الخرجة والتنزه أحيانا بتكون مستحيلة.
3: للمها كذا؟
4: لأن السيول بتجوب الشوارع، وبعض الأحياء قد تجمعت فيها المياه والسيول وقد دخلت للبيوت والمحلات التجارية والبدرومات.
3: وليش تجمعت المياه؟ وليش ما نزلت من مجاري وقنوات تصريف مياه الأمطار والسيول؟
4: لأنها مسدودة، مسدودة بالمخلفات والنفايات، والذي سدها هو شخص مستهتر ومدعمم بيرمي هذا المخلفات في مجاري تصريف السيول، وكسل وغير ملتزم برمي المخلفات في براميل القمامة أو إخراجها عند مرور سيارات الجمع المباشر.
3: الله يهديهم، يعني حرمونا من الخرجة. والحل؟
4: الحل هو التزام الجميع برمي المخلفات في الأماكن المخصصة،
3: وأهم شيء تكون الرسالة قد وصلت إلى كل من تسبب في هذه المشكلة وعرف إنه بتصرف هذا قد تضرروا ناس وغرقت بيوتهم ومحلاتهم. وبالنسبة لي شدخل جمعية لمدة 100 عام عشان اشتري طيارة هيليكوبتر أو غواصة واخرج اتمشى، والسبب دعممته وتصرفها اللامسؤول.
4: إن شاء الله يكون المدعمم الذي بيرمي المخلفات في مجاري السيول قد سمعنا ويخاف الله من هذا التصرف.
3: وصلاتي على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
2: كلام في محله،
5: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
6: نص المادة 41 من قانون الزكاة، الفقرة جيم: لا يجوز لأي شخص أو جهة غير الهيئة جمع وتحصيل وتوزيع وصرف الزكاة في الجمهورية. الهيئة العامة للزكاة.
7: الآن يمكن لكل رجال المال والأعمال والمستثمرين من داخل اليمن وخارجه الاطلاع على مخزون الفرص الاستثمارية الواعدة في اليمن، وكذلك الحصول على كل المعلومات والبيانات التي يحتاجونها عبر زيارة الهيئة العامة للاستثمار أو التواصل على الرقم المجاني 800-0043-84-43 أو زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة www.investinyemen.org.
8: أخي السائق، حاول استخدام نظام التكييف بشكل معتدل،
7: تتجنب تشغيله بأقصى قوة عندما لا يكون ذلك ضرورياً، لأن تشغيل التكييف يستهلك الكثير من الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
8: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. إلى المرابطين في ظهور العزة والكرامة المتمسكين بحبل الله المتين.

تحية حب وإجلال إلى أبطال قواتنا المسلحة، نحييكم تحية الصمود، تحية البطولة. أنتم أيها المقاتلون المرابطون في جميع جبهات العزة والكرامة، الصامدون بإيمانكم وانتمائكم لهذا الوطن الغالي، يا من سطرتم بانتصاراتكم وإنجازاتكم أعظم ملاحم البطولة التي أذاقت العدو ويلات الهزائم والذل والعار والانكسار. وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من هذا البرنامج.

0: نحن جند الله ولن نركع إلا لله ولن نخضع إلا لنداء الجهاد، فالحق أعز من الحياة والحرية أغلى من الدم.
1: إضاءة ثورية.
2: ونحن على تنسيق مستمر مع إخوتنا في محور الجهاد والمقاومة تجاه أي جولة جديدة، ولن نتردد في أداء واجبنا الإسلامي في الجهاد في سبيل الله تعالى والتصدي لأعداء أمتنا الإسلامية في أي تصعيد عدواني جديد يقومون به في أي ساحة من ساحات المواجهة.
3: افتتاحية البرنامج.
4: أبطال قواتنا المسلحة الشجاعة، أيها المجاهدون الأحرار، حين تخفت أصوات المدعين وينقشع غبار الوعود الكاذبة تبقى حقيقة واحدة لا تقبل الجدل، وهي أنكم هناك على تماس مباشر مع نار العدو تترجمون صمت السماء بصلابة الأرض. يا من تحولتم من جنود إلى أساطير، إن هذه الكلمات ليس مدحا بل اعترافا بحجم ما تحملونه من ثقل الكون على أكتافكم في زمن صار فيه الغدر سياسة والكذب وسيلة والكيان الصهيوني قبلة لأمريكا التي تبيع دماء العرب بثمن بخس. أيها المجاهدون الأحرار، المنطقة اليوم ليست ساحة حرب، بل هي مختبر لتجربة إنسانية جديدة تثبت أن الإرادة يمكن شراؤها، والحدود يمكن إعادة تشكيلها، والثروات يمكن نهبها تحت مسمى الاستقرار، لكنها تصطدم بجدار من نار، وهو أنتم الذين تشكلون هذا الجدار. إن نقبهم للعهود ليس طارئا، إنه جوهرهم تماما، كما أن الصمود جوهركم. أنتم من يجعل من معادلاتهم الناعمة مجرد حبر على ورق، ومن تهديداتهم النووية صرخة تذروها الرياح في كل كمين تتمركزون فيه، وفي كل ليلة تبيتون فيها على أهبة الاستعداد تكتبون معنى جديدا للانتماء. أنتم لستم مجرد قوة لردع العدو، بل أنتم الضمير الجياش للأمة والنبض الذي يذكر هذا العالم بأن هناك من لا يرضى بالتبعية ومن يدفع ثمن الحرية وهي أغلى ما يملك. أيها الأبطال، حين يراهن العدو بأن النصر بقوة التقنية ترهنونه أنتم بقوة الإيمان ووحدة الصف. أنتم اليوم أكثر من أي وقت مضى جزء من معادلة كونية لا تفهمها واشنطن ولا تل أبيب، معادلة النصر مع الصبر والتمكين مع البلاء. كل شبر تدافعون عنه هو شاهد على أن محور المقاومة ليس تحالفا عابرا بل

التقصير المشترك يعلو على المصالح ويرتفع فوق الحسابات الضيقة. أما ثقتكم بالنصر فهي ليست تفاعلا واهما، بل قراءة صحيحة لتاريخ لم يكتب للمحتل البقاء ولم يخب فيه ظن من ربط حياته بعقيدته. أيها الصاعدون في جبهات العزة، لا تنظروا إلى الغد باعتباره أمنية، بل انتظروه كموعد محتوم. أنتم من يقلب المعادلات، ومن يسقط الأقنعة، ومن يثبت أن أقوى صواريخهم لا تعادل بصيصا من نور بصيرتكم. دمتم كما أنتم طعنة في خاصرة المشروع الأمريكي، وإبرة في عين كل من يريد لهذه الأمة أن تموت. النصر ليس مجرد كلمة، إنه أنتم حين تتنفسون وحين تبقون هناك في متارس الجهاد شامخين.

0: عين على الأحداث.
1: أبطال قواتنا المسلحة الإخوة المجاهدون، تحل ذكرى استشهاد الإمام زيد بن علي عليه السلام لتجدد في وجدان الأمة معاني العزة والكرامة والثبات على الحق، ولتذكر الأجيال بسيرة رجل لم يقبل الخضوع للظلم أو الصمت أمام الانحراف، فاختار طريق المواجهة والتضحية دفاعا عن قيم الإسلام ومبادئه الأصيلة. فلم يكن الإمام زيد بن علي عليه السلام طالب سلطة أو باحث عن مكسب دنيوي، بل كان صاحب مشروع إصلاحي انطلق من شعوره بالمسؤولية تجاه الأمة. ولذلك حمل راية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وجعل من موقفه العملي رسالة خالدة تؤكد أن الحق يحتاج إلى رجال مستعدين للتضحية من أجله. وتكتسب شخصية الإمام زيد مكانة خاصة في التاريخ الإسلامي، لأنه جسد نموذج العالم المجاهد الذي جمع بين العلم والعمل وبين الفكر والموقف.
0: أيها البواسل المجاهدون الأبطال، تعد ثورة الإمام زيد مصدرا غنيا بالدروس والعبر، لأن الإمام زيد ليس إماما لطائفة بعينها، فالإمام زيد هو إمام كل المسلمين، وامتداد أصيل لمنهج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والإمام علي عليه السلام فهو ضمن المشروع الإصلاحي الذي حمله أهل البيت عليهم السلام عبر الأجيال. ومن أبلغ ما نقل عن الإمام زيد قوله: والله لوددت أن يدي ملصقة بالثريا، ثم أقع إلى الأرض فأتقطع قطعة قطعة، ويتم الإصلاح في أمة جدي رسول الله لفعلت. وهي كلمات تجسد أسمى معاني الإخلاص والتضحية من أجل إصلاح الأمة. فإن هذا النهج يتجسد في مواقف السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي: والله لئن نتحول إلى ذرات تبعثر في الهواء أحب إلينا وأشرف لنا من أن نستسلم لكل طواغيت الأرض. فإن هذا الموقف يعبر عن امتداد لنهج الثبات ورفض الاستسلام الذي جسده أئمة أهل البيت عليهم السلام في مواجهة الظلم والطغيان.

0: كادمون لطائراتنا المسيرة التي على مدى بعيد والتي فاعليتها جيدة، قدرتها العسكرية ممتازة.
1: سلاح الجو المسير، الإنجاز الوطني الذي غير مسارات المعركة وجعل العدو يرتقب صدى دويه في كل لحظة. سلاح الجو المسير، الصقور اليمانية التي دكت عروش الطغيان، يستقبل دعم المساندة الشعبية على الحسابات البنكية التالية: البنك المركزي اليمني حساب رقم 1128-10-2622 بالريال اليمني، وحساب رقم 01-1019-10-2622 بالدولار. فكن شريكا في صناعة النصر. صرخة الشعب.
2: نعم رجال البطولات هو زيد، فحبذا ثائر حر وصنديد. زيد هو القائد للثورة الشماء، وذكرى ثورته في شعبنا عيد. لقد تحدى يزيدا وانبرى أسدا، ما خافه في سبيل الله تهديد. في سيفه الموت للأعداء قاطبة، لا تشعل ثورة إلا الصناديد. هو الذي حمل السيف بلا كلل، وما له وهنت من ثقله إيد. قد أشعل ثورة ضد الطواغيت، فلتصطحي في البرايا يا أناشيد. يا شعبنا فلتسر في دربه قدما، من في القلوب له مدح وتمجيد. ألف سلام على زيد تردده في كل ذكرى له شدو وتقريد. يا أمة العرب فورك ثورته، ورددي في حلول النصر يا غيد. فنم قريرا جوار الله مسكنك، يا سيدا لشباب الجنة سيدو.

0: في هذا أيها الإخوة المجاهدون الأبطال نأتي إلى نهاية حلقة اليوم من برنامجكم حماة الوطن. لقاؤنا يتجدد بكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وهكذا أيها المرابطون في قمم العز وميادين الشرف بثبات الجبال وعزم الرجال، قدمت لكم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن.
2: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم معترك الحياة يصنعنا، ولكن نحن اليمنيين أينما خللنا نصنع تفاصيلها. اليمن السعيد أصل العرب، هو حبر التاريخ الأول، جذوره منغمسة في أعماقه، نحتت أيادينا في سجله، أنصع صفحات مجد لا ينفد وعزة لا تموت. مهد الحياة، مهد الحياة. مهد الحياة برنامج وثائقي يعده ياسين أحمد شعبان. التقديم أحمد السياني وذكرى جحاف. مهد الحياة إخراج طاهر الحرازي.

0: مستمعينا الكرام، حلقة جديدة مع واحة خضراء وآية من آيات الله في هذا الكون، جبالها تلامس السحاب وهضابها ترفل بخضرة تنفتح لها خلجات العين، مطر يهمي مثل لؤلؤ يتراقص على الأهداب والجنبات.
1: في إب ينهض الجمال على مدار العام، هنا تنهض على صباح المدينة فيتسرب إلى رئتيك هواء شفاف كأنه نغم قيثارة يحث الفؤاد، يدعو الخيال ليسرح على جبال ربا يرسم نفحات جبلة يضم الغيمات المتهادلة هنا وهناك. من أي الجهات تأتيها تحتضنك إب بفيوض الغبطة والحسن النافر على الأرجاء.
0: محافظة إب درة المدائن ونفحة التاريخ وقبلة السائحين، ليس ثمة ما تفعله إب غير تطريز الوقت بطيوف البهجة وبأمزان تجلي ضياءات الحنايا.
1: إنها إب بسحر طبيعتها وجمالها ونقائها وصفائها واعتدال مناخها وتدفق مياهها وانتشار الخضرة، موطن الخضرة وشعرية المكان، حيث يتلاقى الماضي والحاضر في لحظة دائمة كأن الخالق أودع هاهنا ترياق الإبداع في العمارة والبناء والحضارة والزراعة.
0: يعتقد أن تسمية إب بهذا الاسم نسبة لشهر آب أغسطس الذي تهطل فيه الأمطار بغزارة على المحافظة، ثم تحول لفظا إلى إب، حيث يذكر ياقوت الحموي في كتابه معجم البلدان هذه المقولة.
1: تعتبر محافظة إب إحدى المحافظات التي تمتلك تاريخا أصيلا وحضارة عريقة ممتدة على مر العصور، فقد عاصرت جميع الأحداث التاريخية التي مرت بها البلاد قديما، وكانت مكانا وعاصمة تاريخية لكثير من الدول القديمة، وتزخر بالعديد من المعالم الأثرية والتاريخية التي ما زال بعضها قائما حتى الآن. الباحث التاريخي نبيل الجائفي يضيف إطلالة تاريخية للمدينة القديمة.
2: مدينة إب تعد إحدى المدن اليمنية القديمة، ويظهر ذلك من خلال الدلائل الأثرية التي توحي بقدمها والتي منها المباني الحميرية الباقية، فدار البيضاء ودار الحمام ودار الشماء والدار البالي وغيرها من الديون، وكذا من خلال النقوش المسندية والتي اتخذت كأساسات لبعض المباني. كما أن موقع المدينة الملامس والمجاور للمدن والعواصم السياسية المهمة يقتضي أن تكون قد ظهرت في التاريخ القديم، ولما أن التجمعات السكانية الأولى منذ أقدم الأصول قامت في أماكن ذات قيمة استراتيجية اقتصادية زراعية وتجارية ودفاعية في نفس الوقت، فمدينة إب وضواحيها وأريافها تمتلك تلك المميزات، على أن المدينة قد سميت باسم أحد ملوك اليمن القحطانيين. ارتبط نشوء مدينة إب إلى حد كبير بالعامل الاقتصادي، وقد ارتكزت دعائم هذا العامل في اليمن القديم على قاعدتين رئيسيتين، هما الزراعة بفضل أمطارها الموسمية الغزيرة مما جعل إب وأريافها تسمى باللواء الأخضر، والتجارة كونها متوسطة بين شمال اليمن وجنوبه وشرقه وغربه ومحط للمسافرين. على أن من أدلة على قدم المدينة أيضا الجامع المبارك المسمى الجامع الخطابي المؤسس بأمر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إذ لا يأمر أمير المؤمنين ببناء مسجد في مكان معين إلا وله أهمية وأيضا بالحضارة. كانت مدينة إب منطقة نشاط حر، حيث يمارس فيها السكان مختلف المهن والحرف والصناعات التقليدية القائمة على تلبية الاحتياجات المحلية والمعتمدة على الموارد الطبيعية المحلية، وتمثلت بالصناعات الجلدية والخشبية والصناعات الفخارية وصناعة الصابون وأدوات الإضاءة وصناعة استخراج الزيوت وصناعة أدوات ومواد البناء وغير ذلك. داخل مدينة إب نحور من 19 سوقا، وكل سوق يسمى باسم الحرفة أو باسم البضاعة المهمة، كسوق الملح وسوق البز وسوق المخبازة وسوق السم أو سوق السم وغيرها من الأسواق، وكذلك المخازن لنقابة التجار والوكالات التجارية.
0: ترجع أهمية إب إلى احتضانها لأهم المراكز الاستيطانية خلال فترات التاريخ القديم وعصر الدويلات الإسلامية، حيث جرى عليها إقامة عدة دول أهمها الدولة الحميرية، والتي أسسها الملك الحميري دوريدان عام 115 قبل الميلاد بمنطقة ظفار يحصب ووادي بنا، واختيرت مدينة ظفار على سفح جبل ريدان عاصمة لهذه الدولة التي استمرت 640 عاما.
1: وزادت قوتها وواصل الحميريون زحفهم شمالا حتى ضموا إليهم الدولة السبائية، وأقاموا دولة جديدة تسمى دولة سبا وذريدان وعاصمتها ظفار قاع الحقل، والتي يوجد فيها متحف ظفار التاريخي الذي تحكي محتوياته عن تلك الدولة التاريخية العملاقة، والتي كان من أهم إنجازاتها تشييد السيود التي بلغ عددها 80 سدا.
0: وقد قال الشاعر: وفي البقعة الخضراء من أرض يحصب 80 سدا تقذف الماء سائلا. ومن أبرز السدود مستمعين الأكارم العرافة، الخروق، المليكي، وبيت الأشول، وهرارة، وسدود الأعماس، وغيرها من السدود. كبا شقت أنفاق عظيمة، وعبدت طرق، ونحتت في الصخر صهاريجا للمياه، وعرفت المدن تشييد القصور، وأهم عالم الدولة الحميرية قصر ريدان ظفار، سور وأبواب مدينة يريم، وحصن المراييم، وقلعة البيني، وقلعة باب المناخ، وقلعة عمامة البنيان، وحصن ظفار بالقفر.
1: شهد تاريخ هذه المنطقة قيام الدولة الصليحية على يد الملك علي بن محمد الصليحي، وكانت صنعاء عاصمتها. ومن أهم معالم الدولة الصليحية جامع الملكة أروى وضريحها، وحصن التعكر، ومتحف مدينة جبلة. وفي إب أيضا ظهرت الدولة الإسماعيلية أواخر القرن الثالث الهجري إلى القرن الخامس الهجري، وينسبون إلى محمد ابن إسماعيل. فبعد أن استولى علي بن الفضل على الحكم، اتخذ من مدينة مذيخرة في قضاء العدين بإب عاصمة للدولة التي كانت تمتد من عدن إلى صنعاء.
0: تقع مدينة مذيخرة في قمة جبل تومان، وهي من أهم المدن التاريخية اليمنية، وقد بناها جعفر بن إبراهيم المناخي في القرن الثالث الهجري، حتى سقطت على يد علي بن الفضل القرمطي، وأصبحت فيما بعد عاصمة الدولة القرمطية الإسماعيلية.
1: تعتبر مدينة إب من المدن اليمنية القديمة التي برزت كمدينة إسلامية في العصر الإسلامي، ويعود تاريخها إلى الأمير عبد الله بن قحطان حوالي 380 هجرية. وأهم معالمها الإسلامية أبوابها القديمة والجامع الكبير ومدرسة الجلالية والشمسية ومدرسة المشنة.
0: برزت أهمية إب مجددا على ما تم اكتشافه مؤخرا في جبل العود التاريخي، والذي يقع في مديرية النادرة ويحتوي على العديد من الآثار التاريخية. تعززت أهمية الجبل بعد الاكتشافات الأثرية عام 1997 للميلاد، حيث تم العثور فيه على الكثير من القطع الأثرية النادرة، وقد تم إنشاء متحف العود حفاظا على تلك الآثار، بالإضافة إلى أنه معلم سياحي سيكون له دور إيجابي في الاستثمار السياحي.
1: تم العثور في أكتوبر 2006 لأول مرة على عدد من النقوش النذرية التي ترجع إلى المعبود السمائي المقة، بالإضافة إلى مجموعة فنية من القطع المتنوعة المصنوعة من المعادن النفيسة والأحجار الكريمة المصنوعة من الفخار، ويعود تاريخها إلى الفترة ما بين القرن الثالث والأول قبل الميلاد للدولة الحميرية.
3: عبد محمد صالح المنصور، المكان قرية العرافة، عزلة العرافة، مديرية السدة، محافظة إب. النشاط في المجال الزراعي، أهم المعالم التاريخ فيها ضفا عاصمة حمير، والسدود الحميرية فيها سد الشعباني وسد هرارة، اسمها معيا عضية.
4: عضية،
3: نعم.
4: ما أهميتها؟
3: أهميتها هذه إذا في واحد عنده حساسية أو أي شيء في الجلد يغتسل منها ويشافها بإذن الله.
0: تشتهر محافظة إب بالحصون والقلاع التاريخية، أهمها حصن حب، ويوجد في بعدان، ويعتبر من أشهر حصون اليمن، وهو غني بالآثار القديمة، حيث كان مقرا للقيل الحميري يريم بن ذور عين، والذي يوجد فيه قبره. كذلك سميت يريم باسمه، وحصن المنار في بعدان بناه الحميريون، وقلعة سمارة في مديرية إب، والذي نسب إليها نقيل سمارة.
1: وهناك حصن كحلان في الرضمة، وحصن ظفار في مديرية القفار، ويعود بناؤه إلى عصر الدولة الحميرية، وحصن يفوز بالعدين، وحصن التعكر بجبلة، الذي يعد من أقدم معاقل اليمن وأحصنها، وقد أسس قبل 3500 سنة وكان معقلا للصليحيين، وحصن يجرانا في مديرية السفال، وقلعة باب المناخ، وحصن البيني بمدينة يريم، والذي يعود تاريخهما إلى عهد الملك الحميري أسعد الكامل.
0: تمتاز هذه الحصون والقلاع بروعة الفن والدهاء المعماري للقدامى اليمنيين، وتضم معاصر للزيوت وآبار للمياه ومخازن للعتاد العسكري والغذائي.
1: عندما تزور وديان محافظة إب يسرح بك الخيال إلى عوالم المادة التي اغتسلت بالماء فأصبحت صافية كصفائه، وعذبة كعذوبته، وتعيش لحظات مليئة بالجمال، وتنسى حينها كل ما يدور في خلدك من هموم، لأنك تنجي خرير المياه التي تجري في فرح طفولي بريء وانسياب رائع.
5: المنطقة إداريا منطقة عنا تتبع مديرية العدين، وهي من المتنفسات الطبيعية لأبناء محافظة إب كاملا. وادي عنا هذا عبارة عن عيون ماء نابعة من أطراف الوادي، من أطراف العدين، وتصب إلى وادي زبيد، وادي زبيد الحديدة. يزرع في عنا الجوافة والمنجة والموز، قصب السكر، ومحاصيل ثانية مثل الذرة والشام. السكان يعتمدوا بشكل كلي على الزراعة وعلى المحاصيل الزراعية التي من إنتاج الوادي.
0: عند مجرى الوديان ينبعث الضوء من الشلالات ليدرك الناظر سر الحياة والجمال، وتسبي مسامعك تلك التغاريد البلبلية رائعة الألحان العذبة التي ترقرق بها العصافير والطيور، تبعث في النفوس الفرح مع بزوق شمس الصباح، وهي ترسل خيوط أشعتها من على أكتاف ريمان الشامخ الحارس الوفي لمعشوقته الغناء إب،
1: التي تبعث السعادة الطبيعية الخالية من نشاز الألحان التي تصدره الآلات الموسيقية التي صنعها البشر. تمتزج السهول بالوديان وتترابط الجبال بالهضاب، مكونة سلسلة جبلية سندسية رائعة الإبداع. ومن أهم وأشهر تلك الوديان المتعددة والمنتشرة في عموم محافظة إب الغناء أودية السحول والجنات والذهوب وميتم وبنا والدور وعنه وزبيد وخبان الشناسي ونخلان.
0: من أشهر وأهم المعالم والمناظر السياحية التي تمتاز بها المحافظة جبل ربي بإب، وجبل بعدان، وجبل العود بالنادرة، وجبل ظفار بالقفر، وقصر الملك حمير بظفار، وجبل سمارة، وجبل التعكر بجبلة، وجبل الخضراء، وجبل ريمة بمذيخرة، وجبل الدقيق بالشعر وجبل الظلم بالسياني، إضافة إلى الحمامات الطبيعية والعلاجية التي تزخر بها المحافظة وتنعش الحركة السياحية العلاجية، منها حمام هيران والصلبة وحمام علي بالقفر وحمام جدع وحمام لسلوم بحزم العدين وحمام الشراب وحمام بحري بالعدين، إلى جانب وجود شلالات سياحية تتوفر لكل متطلبات الترويح عن النفس، ومن أشهرها شلال وادي بنا.
6: يقول علي ولد زايد لانتهى معك اسم زيدان ما نام عيدي شرارة الشاج بيطق بيدين والتلم يدي غرارة.
1: كان لها أيضا مكان عند الشعراء والفنانين الذين خصصوا لها بعض إلهامهم وتغزلهم بزهرة المدائن وملكة جمال المدائن اليمنية، حيث تغنى بها الشاعر الكبير سليمان العيسى فقال:
0: يا أبي خضرة يا وردة السماء، مررت بواديك شعرا فانتشى الغنى. وشاعر آخر قال: وإذا سألت عن البلاد فإنها مخضرة الأطراف والوديان، تلقي السحول والسرايم وميتما قطع من الفردوس والرضوان.
1: تتجلى في إب أمام الناظر لها لوحة بديعة تتمازج في تكوينها البديع الأرض والخضرة والمنازل الشامخة والجبال الشماء والطبيعة الساحرة، لوحة تتجلى فيها كل معاني الجمال الأخاذ.
0: تصنف مدينة إب من المدن التي لا تحمل في أحشائها أسباب زوالها وتحولها إلى خرائب أو مواقع أثرية. ازدهرت في عصر ما قبل الإسلام، ولكنها لم تصل أبدا إلى حد الفناء، ولازالت في الوقت الحاضر تتألق كعاصمة للمحافظة وتحمل اسمها، ولازالت متحفا رائعا للعمارة الإسلامية الشاهدة على تاريخ حضارة المدينة التي جسدت في قلوب أبنائها أصالة التاريخ.
7: مهد الحياة، مهد الحياة. مهد الحياة برنامج وثائقي يعده ياسين أحمد شعبان. التقديم أحمد السياني وذكرى جحاف. مهد الحياة إخراج طاهر الحرازي.

طابت مساءتكم بكل الخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه نشرة الأخبار الرابعة لهذا اليوم، يقرأها على حضراتكم أسعد عبد الله الشعبي. أبدأها بالعناوين. الرئيس مهدي المشاط يعزي أمير دولة قطر في وفاة والده سمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة الثاني. مجلس النواب يستهجن الانتقائية في مواقف جامعة الدول العربية. العلامة مفتاح يشيد بالدور البطولي للقبيلة اليمنية في مواجهة تحالف العدوان والحصار. الحرس الثوري الإيراني يعلن إغلاق مضيق هرمز ويستهدف قواعد أمريكية في المنطقة بعمليات نوعية. التفاصيل أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. بعث فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية عزاء ومواساة إلى سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر في وفاة والده سمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. جاء فيها: ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة المغفور له بإذن الله تعالى والدكم سمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء، ونحن إذ نعزيكم بهذا المصاب لا ننسى دور دولة قطر الإيجابي بقيادة الشيخ حمد في الوساطة لإيقاف الحرب الظالمة على محافظة صعدة من قبل النظام البائد، وإننا لنعبر لسموكم ولكافة الشعب القطري الشقيق عن خالص تعزينا وصادق مواساتنا في هذا المصاب، داعين الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهمكم جميعا الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون. كما بعث فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية عزاء ومواساة في وفاة محمد ناجي أحمد القحوم بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن، مشيدا في البرقية التي بعث بها إلى أبناء الفقيد وإخوانه وأفراد الأسرة بمناقب الفقيد وإساماته في خدمة وطنه ومجتمعه وإصلاح ذات البين والإحسان إلى الناس، وأشار إلى أدوار الفقيد البارزة ومواقفه المشرفة في مواجهة العدوان الأمريكي السعودي والإماراتي. وعبر الرئيس المشاط عن خالص التعازي وعظيم المواساة لأبناء الفقيد وأفراد الأسرة والقحوم كافة بمحافظة عمران بهذا المصاب. بعث عضو المجلس السياسي الأعلى الدكتور عبد العزيز بن حبتور برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ أحمد قائد النجدين بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة المجتمع، وأشاد عضو السياسي الأعلى في البرقية التي بعث بها إلى أخي الفقيد وأبناء الراحل وبقية أفراد الأسرة وآل النجدين بمناقب الفقيد وإساماته في خدمة المجتمع وبنهجه الحكيم في إصلاح ذات البين وخدمة السلم والاستقرار في محيطه الاجتماعي. استهجن مجلس النواب في الجمهورية اليمنية التصريحات الصادرة عن المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية التي استنكر فيها هبوط طائرة مدنية في مطار صنعاء الدولي تعنى بنقل المواطنين والمدنيين والتخفيف من وطأة الحصار الجائر المفروض على اليمن، وعبر عن موقفه الرافض لهذه الانتقائية في المواقف مؤكدا أنه كان الأحرى بجامعة الدول العربية أن توظف منابرها لاستنكار الانتهاكات السافرة والمتكررة التي تقودها الطائرات الأمريكية وطائرات العدو الإسرائيلي التي تخترق سيادة الأجواء العربية والإسلامية جهارا نهارا وتمعن في قتل النساء والأطفال والشيوخ وتدمير المقدرات في اليمن وفلسطين ولبنان وفي عدد من دول المنطقة. وأشار إلى أن الأمانة العامة للجامعة العربية لم تستنكر ولم تدن انتهاكات الطائرات السعودية للأجواء والسيادة اليمنية، كما استهجن هذا الإصرار على تسييس الممرات والمطارات المدنية، فالمطار منشأة خدمية إنسانية تكفل القوانين الدولية استمرار عملها خدمة لأبناء الشعب اليمني وتسهيل تنقلاتهم. وجدد التأكيد بأن سيادة الجمهورية اليمنية على كامل ترابها ومياهها وأجوائها حق أصيل وحصري للشعب اليمني وللقيادة الوطنية في صنعاء التي تذود عن حمى الوطن وترفض التبعية والارتهان.
التقى القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء العلامة محمد مفتاح اليوم الشيخ محمد أحمد الزايدي، حيث جرى خلال اللقاء الذي حضره محافظ المحويت الوقوف على دور القبيلة اليمنية وشخصياتها الوطنية الوازنة في مسار مواجهة العدوان والحصار الأمريكي السعودي والإماراتي وخدمة التلاحم والصمود الوطني بوجه المؤامرات التي تستهدف اليمن وأمنه واستقلاله وسيادته وسلامة ووحدة أراضيه. وأشاد القائم بأعمال رئيس الوزراء بالدور البطولي للقبيلة اليمنية وبرجالها الأوفياء لوطنهم وشعبهم في معالجة قضايا المجتمع والتصدي للعدوان الإجرامي والتفاف الجميع حول القيادة العليا الحرة الشجاعة للبلد بقيادة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، مؤكدا أن قيادة الدولة وأحرار اليمن يقدرون عاليا الدور المحوري للقبيلة اليمنية وتضحياتها على مر التاريخ في النصرة لدين الله تعالى وللرسول محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي الدفاع عن اليمن ومقارعة الغزاة الطامعين عبر التاريخ. أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن استمرار العدوان الأمريكي الصهيوني الغاشم على الجمهورية الإسلامية في إيران لن يحقق للمعتدي أهدافه الإجرامية وسيكون مآله إلى الفشل والخسران، وجددت التأكيد على أن الشعب الإيراني بقيادته وجيشه ومؤسساته الرسمية سوف يظل عصيا على الانكسار وثابتا في الدفاع عن سيادة بلاده وأمنها واستقرارها وأن النصر سيكون حليفة. وأشارت الخارجية إلى أن استمرار الجرائم والاعتداءات سيلحق الضرر بالمعتدي وبأدواته في المنطقة وكذا بالاقتصاد العالمي، موضحة أن من يريد أن يربط مصيره بمصير الصهاينة فحتما ستكون خسارته أكبر من خسارتهم. كما أكدت الخارجية أن اليمن في محور الجهاد والمقاومة والقدس وضمن معادلة وحدة الساحات يقف إلى جانب الجمهورية الإسلامية بكل ما يستطيع. بدأت الشعبة الجزائية المتخصصة في أمانة العاصمة أولى جلسات المحاكمة العلنية في قضايا تخابر مع العدو وإعانة دول العدوان وعصابات إجرامية لترويج المخدرات، وقد تمت مواجهة مدانين اثنين أحدهما فار من وجه العدالة بجريمة إعانة دول العدوان والاشتراك مع عصابة مسلحة تابعة لتنظيم القاعدة، حكم عليهما بالإعدام تعزيرا. كما تم مواجهة 21 شخصا بينهم 3 نساء أدينوا بالاتجار بالمخدرات وترويجها، حكم على 18 منهم بالحبس مدة 25 سنة وعلى 3 آخرين بالحبس لـ5 سنوات. وتسلمت الشعبة عريضة استئناف مقدمة من محامي أحد المتهمين في قضية خلية التخابر المرتبطة بشبكة التجسس التابعة لجهازي المخابرات البريطانية والسعودية التي أدين فيها 9 أشخاص وعوقب 8 منهم بالإعدام. وأقرت الشعبة انتداب محام لبقية المتهمين في القضية لتقديم عرائض استئنافهم في الجلسة القادمة. إلى ذلك أيدت الشعبة الجزائية أحكام الإدانة بحق 13 متهما بجرائم الحرابة والتقطع على طريق عمران صعدة وقعت قبل 7 سنوات، وكذلك أيدت عقوبة الحبس لمدة 5 سنوات بحق 4 مدانين بتعاطي المخدرات. استشهد 7 فلسطينيين بينهم طفلة بنيران جيش العدو الإسرائيلي بمناطق متفرقة من قطاع غزة في ظل خرقه المتواصل لاتفاق الهدنة. وفي الضفة الغربية شنت قوات العدو حملة اقتحامات واسعة طالت عددا من البلدات، تخلل ذلك عمليات اعتقال طالت 22 فلسطينيا. أعلن حرس الثورة الإسلامية الإيرانية تنفيذه سلسلة من العمليات العسكرية ضد أهداف أمريكية في المنطقة بالتزامن مع إعلانه إغلاق مضيق هرمز حتى إشعار آخر، محملا الولايات المتحدة والدول التي سمحت بوجود قواتها العسكرية مسؤولية تداعية التصعيد.
في وقت تحدثت فيه وسائل إعلام إيرانية ودولية عن هجمات متبادلة استهدفت مواقع داخل إيران وقواعد ومصالح أمريكية في عدد من دول المنطقة وسط تحركات دبلوماسية لاحتواء الأزمة. وأكد حرس الثورة الإسلامية أن النظام الأمريكي حاول عبر فرض إرادته على حكومة سلطنة عمان إنشاء ممر غير شرعي جنوب مضيق هرمز، إلا أن هذه المحاولة أحبطت برد حاسم. وأضاف أن الجيش الأمريكي لجأ لتعويض ما وصفها بالهزيمة إلى شن غارات استهدفت عددا من القواعد الساحلية وأبراج الاتصالات على الساحل الجنوبي الإيراني. وأوضح أن مقاتلي الجوية استهدفوا البنى التحتية والمنشآت العسكرية في قاعدة الأمير الحسن الجوية في الأردن ومنظومة باتريوت ومستودع ذخيرة وموقع رادار تابع للجيش الأمريكي في الكويت بواسطة الطائرات المسيرة، بالإضافة إلى استهداف منظومة الاتصالات وموقع الرادار التابعين للجيش الأمريكي في البحرين وتدمير المراكز اللوجستية الداعمة للسفن ومنصات تزويد الوقود للسفن والطائرات الأمريكية في ميناء الدقمة بسلطنة عمان، إضافة إلى تدمير مركز القيادة والتحكم ومخازن طائرات الاستطلاع من طراز MQ-9 بقاعدة الأمير حسن الأمريكية في الأردن، مؤكدا أن استمرار العدوان سوف يقابل برد أشد. في تطور لافت، أعلنت القوة البحرية في حرس الثورة الإسلامية إغلاق مضيق هرمز حتى إشعار آخر، مؤكدة أنها كانت قد حذرت مسبقا من أن التدخل الأجنبي وتحديد مسارات السفن بصورة غير قانونية سوف يؤدي إلى اتخاذ إجراءات حاسمة تعرقل حركة الملاحة. وفي الداخل الإيراني، أفادت وسائل إعلام رسمية وشبه رسمية بسلسلة من الهجمات الأمريكية التي استهدفت مناطق واسعة جنوب البلاد. سياسيا، أكد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي بمجلس الشورى الإيراني إبراهيم رضائي أن إيران سيطرت على مضيق هرمز بالقوة وسوف تواصل الحفاظ عليه بالقوة. بدوره، شدد عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى علاء الدين بروغوردي على أن الثأرة لدماء القائد الشهيد وللشهداء واجب حتمي، مؤكدا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومن وصفهم بالعملاء التنفيذيين عليهم انتظار عملية الثأر في أي لحظة. كان ذلك سامعين الأكارم، هو النبأ الأخير في هذه النشرة. في نهايتها هذا تذكير بالعناوين: الرئيس مهدي المشاط يعزي أمير دولة قطر في وفاة والده سمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. مجلس النواب يستهجن الانتقائية في مواقف جامعة الدول العربية. العلامة مفتاح يشيد بالدور البطولي للقبيلة اليمنية في مواجهة تحالف العدوان والحصار. الحرس الثوري الإيراني يعلن إغلاق مضيق هرمز ويستهدف قواعد أمريكية في المنطقة بعمليات نوعية. إلى هنا سمعنا الكريم تنتهي نشرة الأخبار الرابعة لهذا اليوم. قرأها على حضراتكم أسعد عبدالله الشعبي من صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام.

أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام إلى متابعتنا الإخبارية لهذا اليوم، وفيها القضية الفلسطينية في فكر قائد الثورة الإمام الخمنائي. كما نتناول في متابعتنا الإخبارية لهذا المساء مخاض عسير تشهده المنطقة في ظل عن جهية الاستكبار العالمي، فأهلا بالجميع.

أكد رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة الشيخ ماهر حمود اليوم أن القضية الفلسطينية احتلت موقعا مركزيا في فكر قائد الثورة الإسلامية الإيرانية الشهيد علي الخمنائي، مشيرا إلى أنه تعامل معها باعتبارها قضية عقيدة وهوية وحضارة قبل أن تكون ملفا سياسيا. وقال الشيخ حمود في لقاء مع وكالة الأنباء الإيرانية أن موقعه في فلسطين لم يكن مرتبطا بظروف سياسية عابرة، بل كان امتدادا لنهج إسلامي أصيل اسمه الإمام الخمنائي، الذي وصف الكيان

ناقش معه هذه القضية في مناسبات عدة، وكان يلمس عن قرب حجم الاهتمام الذي كان يوليه لها، وأضاف أن جانبا كبيرا من المبادرات والخطوات الداعمة للشعب الفلسطيني لم يعلن عنها إعلاميا، وما زالت تفاصيل كثيرة منها بعيدة عن التداول، ما يعكس حجم الجهود التي بذلت بعيدا عن الأضواء. وفي سياق الحديث عن الوحدة الإسلامية، أكد رئيس الاتحاد العالمي العلماء المقاومة أن الإمام الخامنئي كان يعتبرها ضرورة استراتيجية لمواجهة التحديات التي تواجه الأمة، وكان يسعى إلى توحيد المواقف الإسلامية في مواجهة الولايات المتحدة والكيان الصهيوني وكذا المشاريع التي تستهدف استقلال شعوب المنطقة وثرواتها. ولفت إلى أن مفهوم الوحدة لدى الإمام الخامنئي لم يكن مقتصرا على التعريب بل على التقريب بين المذاهب، بل شمل توحيد المسلمين حول القضايا الكبرى التي تجمعهم، وفي مقدمتها القضايا التي أكدتها مبادئ الإسلام ونصوص القرآن والسنة، بما يعزز موقفا موحدا تجاه التحديات المصيرية. وحول دعم محور المقاومة، شدد الشيخ حمود على أن الإمام الخامنئي كان يؤمن بأن قوة الأمة ترتبط بالتمسك بخيار مقاومة المعتدين، معتبرا أن التخلي عن هذا الخيار يؤدي إلى الضعف، مستشهدا بقول الإمام علي بن أبي طالب: ما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا. واعتبر أن الدعم الذي قدمه الإمام الخامنئي للقضية الفلسطينية وحركات المقاومة كان من العوامل الأساسية التي عززت صمود الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن مشاهدته غزة من ثبات واستمرار للمقاومة في الضفة الغربية جاء في ظل هذا الدعم المتواصل، واصفا الإمام السيد علي الخامنئي بأنه قائدا ترك أثرا كبيرا في إعادة القضية الفلسطينية إلى موقعها المركزي في وعي الأمة الإسلامية، باعتبارها قضية مرتبطة بالعقيدة والهوية والحضارة، مؤكدا أن رؤيته أسهمت في ترسيخ مكانة فلسطين كقضية محورية في وجدان المسلمين.

في خضم الصراع القائم بين الحق والباطل الذي يمثل رموزه أمريكا والصهيونية العالمية والطرف الآخر الذي يقف مدافعا عن حقه في الوجود مع المستضعفين ويمثله في هذا الجانب محور المقاومة، تتجه المنطقة نحو مرحلة جديدة من كسر العظيم للعظم السياسي والعسكري. لم تعد الهدنة القائمة بين طهران وواشنطن سوى قشرة رقيقة لترتيب أوراق القوة والاستعداد للجولات القادمة، حيث تكشف المعطيات الميدانية والدبلوماسية الأخيرة أن مذكرة تفاهم إسلام أباد التي صيغت لإنهاء الحرب باتت اليوم على المحك بفعل الخروقات الأمريكية والصهيونية المتكررة. وفي قراءة للمشهد يبدو واضحا أن السياسة الإيرانية انتقلت من مرحلة استيعاب الضغوط إلى مرحلة الهجوم المضاد عبر الربط المحكم بين أمن الملاحة الدولية في مضيق هرمز وبين التزام واشنطن بتعهداتها، ما يضع المجتمع الدولي أمام حقيقة إما التزاما متبادلا شامل أو انفجار كامل لمعادلات الاستقرار الإقليمي. المسار الإيراني يعكس إدراكا عميقا لدى صناع القرار في طهران بأن أي تهدئة مؤقتة مع الجانب الأمريكي لا تعني سوى منح العدو فرصة لاستكمال حصاره الاقتصادي ولتجهيز ضربات تستهدف البنية العسكرية والبرنامج النووي، وهو ما يفسر الاستنفار الدبلوماسي والعسكري الإيراني الراهن لفرض معادلة ردع جديدة تمنع الخصوم من فرض شروطهم بالقوة. وفي هذا السياق جاءت المواقف الصارمة لسفير إيران ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني لتضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته القانونية والسياسية، إذ أكد إيرواني أن أمريكا وكيان العدو الصهيوني يتحملان المسؤولية الكاملة عن

مراقبي إجراءاتهما غير القانونية ضد إيران، مشددا على وجوب محاسبتهما دوليا. وأوضح المندوب الإيراني أن الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي عام 2018 وما تلاه من تقاعس مخيب للدول الأوروبية وصولا إلى العدوان الأمريكي والصهيوني المتواصل يشكل السبب الجذري والأساسي للأزمة الحالية التي تعصف بالمنطقة، معتبرا أن أي عدوان استهدف أو يستهدف المنشآت النووية الإيرانية يمثل انتهاكا صارخا ومباشرا لميثاق الأمم المتحدة وخطوة خطيرة أسهمت في إضعاف وتخريب نظام عدم الانتشار النووي العالمي. ولم تقتصر التحذيرات الإيرانية على الجانب السياسي، وإنما امتدت لتشمل الورقة الاستراتيجية الأقوى في المنطقة وهي الملاحة البحرية. فقد أعلن السفير الإيراني أن مسؤولية تأمين وحماية الملاحة في مضيق هرمز بما في ذلك إجراءات إعادة فتح وإزالة الألغام تقع حصرا وبشكل سيادي على عاتق الجمهورية الإسلامية الإيرانية بموجب ما نصت عليه مذكرة تفاهم إسلام أباد. ووصف أي تدخل خارجي من أي طرف كان في ترتيبات الملاحة داخل المضيق بأنه انتهاك سافر لهذه المذكرة، ورغم تأكيده على التزام إيران بتنفيذ بنود مذكرة تفاهم إسلام أباد إلا أنه ربط ذلك شرطيا وبشكل حاسم باستمرار التزام واشنطن بتنفيذ تعهداتها، محذرا من أنه إذا واصلت واشنطن انتهاك التزاماتها فإن طهران لن تعتبر نفسها ملزمة بتنفيذ أي من التزاماتها المقابلة بموجب المذكرة. هذا الموقف الدبلوماسي الصارم حظي دعم وتأكيد مباشر من وزير الخارجية الإيراني عباس عرافجي، الذي أعلن بوضوح أن إيران أوفت بجميع وعودها وتعهداتها على العكس تماما مما يدعيه وزير الخزانة الأمريكي الذي يواصل انتهاك الفقرة التاسعة من مذكرة التفاهم، لافتا إلى أن هذه الانتهاكات المستمرة من قبل وزير الخزانة الأمريكي تأتي في سياق سلسلة طويلة من الانتهاكات والهفوات السياسية والقانونية التي دابت الولايات المتحدة على ارتكابها، وفي خطوة تعكس حجم الاستياء الإيراني ووصول الصبر الدبلوماسي إلى حافة نقل التلفزيون الإيراني الرسمي موقفا حاسما يؤكد أن إيران غير مستعدة على الإطلاق لمواصلة أي شكل من أشكال المفاوضات في ظل عدم التزام الولايات المتحدة المستمر.

إلى هنا نأتي وإياكم مستمعين الكرام إلى نهاية متابعتنا الإخبارية لهذا اليوم، والتي استمعتم فيها إلى القضية الفلسطينية في فكر قائد الثورة الإمام الخمينائي. كما تناولنا في متابعتنا الإخبارية لهذا المساء مخاض عسير تشهده المنطقة في ظل عن جهية الاستكبار العالمي. إذن لكم التحية من الإعداد محمد عوض الضبري، من الطباعة والإنترنت صايمة إبراهيم، وهي لكم من منفذة على الهواء مباشرة الزميل المهندس أيمن محمد الشرفي. تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: وقفة إعلانية.
1: في هذا الشارع وغيره تم وضع سلة مهملات أمام كل محل، وهذا لا يعني بأنها لصاحب المحل وزبائنه فقط، بل هي للجميع. وإذا ما لقيت سلة أنت متحضر، خليها في يدك لما تحصل سلة. شفت كيف الأمر بسيط؟
2: صنعاء تقدم. وعي صحي.
3: وعي صحي.
2: وعي صحي برنامج توعوي يهدف لنشر الوقاية قبل المرض، فالصحة أغلى ما في الحياة.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام في هذه الحلقة الصحية الجديدة. حديثنا اليوم عن مشكلة صحية شائعة تصيب الأطفال والبالغين على حد سواء، وهي تسوس الأسنان. ذلك المرض الذي قد يبدو بسيطا دون ألم، لكنه قد يؤدي إلى مضاعفات مؤلمة ومكلفة إذا أهمل علاجه. ما هو تسوس الأسنان؟ تسوس الأسنان هو مرض يحدث نتيجة تآكل الطبقة الخارجية الصلبة للسن والمعروفة باسم المينا، بسبب الأحماض التي تنتجها البكتيريا الموجودة في الفم عند تغذيها على السكريات والنشويات المتبقية بعد تناول الطعام. ومع مرور الوقت يؤدي هذا التآكل إلى تكون ثقوب في الأسنان قد تمتد إلى الطبقات العميقة المسببة للألم والالتهابات.

كيف يحدث التسوس؟ بعد تناول الأطعمة أو المشروبات السكرية تتغذى البكتيريا الموجودة طبيعياً في الفم على هذه السكريات فتنتج أحماضاً تهاجم سطح الأسنان، وعندما تتكرر هذه العملية يومياً دون تنظيف جيد للأسنان تبدأ المعادن الموجودة في المينا بالتآكل تدريجياً مما يؤدي إلى ظهور التسوس. أعراض تسوس الأسنان. من أهم العلامات التي قد تدل على وجود تسوس ألم أو حساسية عند تناول الأطعمة الباردة أو الساخنة، الشعور بألم عند المضغ، ظهور بقع بيضاء أو بنية أو سوداء على الأسنان، رائحة فم غير مستحبة بشكل مستمر، وجود ثقوب أو تجاويف ظاهرة في الأسنان. وقد لا يشعر الشخص بأي أعراض في المراحل المبكرة، لذلك تبقى الفحوصات الدورية ضرورية لاكتشافه مبكراً.

عوامل تزيد من خطر التسوس. هناك عدة عوامل ترفع احتمال الإصابة بتسوس الأسنان، منها الإفراط في تناول الحلويات والمشروبات السكرية، إهمال تنظيف الأسنان بالفرشاة والمعجون المحتوي على الفولارايد، قلة شرب الماء عند زيارة طبيب الأسنان بشكل دوري، النوم دون تنظيف الأسنان، جفاف الفم الذي يقلل من دور اللعاب في حماية الأسنان. المضاعفات المحتملة. عند إهمال علاج التسوس قد تحدث مضاعفات مثل آلام شديدة في الأسنان، التهاب عصب السن، تكون خراجات والتهابات في اللثة والفك، فقدان الأسنان في الحالات المتقدمة، صعوبة في الأكل والكلام وتأثير سلبي على جودة الحياة. الوقاية من تسوس الأسنان. الخبر الجيد أن تسوس الأسنان من أكثر الأمراض القابلة للوقاية. وينصح الخبراء بما يلي: تنظيف الأسنان مرتين يوميا على الأقل بمعجون يحتوي على الفولارايد، استخدام خيط الأسنان لإزالة بقايا الطعام من الأسنان، التقليل من تناول السكريات والمشروبات الغازية، شرب الماء بانتظام خاصة بعد تناول الطعام، تناول غذاء متوازن غني بالخضروات والفواكه، زيارة طبيب الأسنان كل 6 أشهر للفحص الدوري، تشجيع الأطفال على العناية بأسنانهم منذ الصغر.

0: ختاما مستمعينا الكرام، إن صحة الفم والأسنان جزء أساسي من الصحة العامة، وتسوس الأسنان ليس أمرا بسيطا يمكن تجاهله، بل مرض يمكن الوقاية منه بسهولة من خلال العادات الصحية اليومية. فلنجعل العناية بأسناننا عادة يومية تحمينا من الآلام وتحافظ على ابتسامة صحية وجميلة. دمتم بصحة وعافية، وإلى لقاء قادم في فقرة صحية جديدة.
1: وعي صحي. وعي صحي. وعي صحي برنامج توعوي يهدف لنشر الوقاية قبل المرض، فالصحة أغلى ما في الحياة.

0: إذاعة صنعاء تقدم في العمق في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام.

0: هذه هي الحقيقة الواقعية والتاريخية الثابتة وغير القابلة لأي تمويه أو مواربة أو مغالطة أو التفاف عليها. فبريطانيا بدءا هي الأم الوالدة لهذا الكيان المسخ الدخيل القاتل بشراكة أو مواربة أو مغالطة أو التفاف عليها. فبريطانيا بدءا هي الأم الوالدة لهذا الكيان المسخ الدخيل القاتل بشراكة مع نظيرتها الاستعمارية فرنسا، ودور كل منهما معروف منذ اتفاقية سايكس بيكو التآمرية بينهما وتاليهما وعد بلفور اللعين الذي أهدى الحق العربي الإسلامي في فلسطين لليهود الصهاينة المحتلين، وما تبع ذلك من خطوات وفصول لهذه الجريمة الكبرى في المراحل اللاحقة التي انضمت فيها أمريكا قطبا دوليا مهيمنا فاعلا جديدا في هذه الخطيئة العدوانية الإجرامية المنكرة بحق فلسطين وشعبها وبحق أمتنا عموما. فكانت وما زالت هي الأمة المرضعة والمربية والحامية لإسرائيل. هذا الورم الكياني الصهيوني الغريب والفتاك إلى جانب سابقتيها الاستعماريتين وسائر الأطراف والأدوار التي تداعت في فترات مختلفة للإسهام والحضور في هذه الجريمة التاريخية العظمى المتواصلة بكل مأساويتها الدامية حتى اليوم. فلولا بريطانيا والغرب الصهيوني التوسعي الاحتلالي لما وجدت إسرائيل، ولولا أمريكا والغرب الصهيوني الأطلسي لما بقيت إسرائيل. نذكر بأمر حقائق حتى لا تنطلع علينا خرافات وأضاليل المكر التي لا تتوقف بمناسبة وبدونها من قبل تلك الأطراف الضالعة فيما جرى ويجري ضمن هذا السياق أو أي منها بقصد التنصل والخداع ونفض اليد من مسؤوليات وتبعات الجريمة التي تعمقت كما هو واضح وتوسعت وغدت جرائم ومآسي وإبادات وعدوانات متناسلة ودائرة الرحى على كثير من دول وشعوب منطقتنا المبتلاة، إلى جانب فلسطين طبعا مركز المأساة الكبرى والمحط الأول لجريمة أولئك المعتدين الجنات المتوحشين ومشروعهم التوسعي الصهيوني الغربي الاستحواذي الطامع والقاتل والمدمر، والذي ما زالت حلقاته الجهنمية تتوالى حتى هذه اللحظة. والواقع الناطق لتاريخ هؤلاء الأعداء في التعامل معنا يتجلى للناظر القارئ المتأمل وبكل سفور ووضوح. حلقات متواصلة سوداء من الجرائم والجنايات وأشكال العدوان المتحركة في كل الاتجاهات وعبر كل المجالات والمستويات، ولم يدع تكتلهم الشيطاني بطيفه الصهيوني الاستعماري الأمريكي الغربي الأطلسي وامتداده الإقليمي المنافق المتواطئ أسلوبا من أساليب الاستهداف والإيذاء إلا اعتمده وضمه إلى جعبته ومذخوره في حروبه الخشنة والناعمة على السواء. فهو عدوان يشتغل في هجمته الإبادية الشرسة والشاملة علينا بطريقة أخطبوطية، ويسدد سهام حقده وضراوته في كل الاتجاهات المباشرة وعبر الوكلاء والأذناب، عسكريا وثقافيا واقتصاديا وسياسيا وإعلاميا ودعائيا بكل دأب وبدون هوادة. يستهدفنا بعوامل التحلل والتفسخ وكل أدواته المتاحة لديه القاصفة للروح والعقل يستهدفنا بعوامل التحلل والتفسخ وكل أدواته المتاحة لديه القاصفة للروح والعقل والدين والقيم والشيم. وفي الآن ذاته يوظف التشدد المنحرف المتلبس زورا بالإسلام والتكفير الوهابي والداعشي لضرب الإسلام الحقيقي السمح الحنيف، إسلام القرآن المحمدي الأصيل من داخله، وتشويهه وتمزيقنا مذهبيا وطائفيا، وتبرير عدواناته وتدخلاته المدمرة في شؤوننا. وبين هذا وذاك يواصل حروبه الوحشية الدموية بكل صورها المتوزعة على القصف القاتل بأفتك الأسلحة للطفولة والبنيان المدني المحرم استهدافه، والتدمير المهلك للحرث والنسل والفتن والاغتيالات وحروب الظل الأمنية والجاسوسية والمعيشية والاقتصادية وغيرها. وهو إلى ذلك كله وللتغطية عليه وعلى إخفاقاته وهزائمه لا يفتأ يخوض دون كلل ولا ملل حروبه التي لا تقل خطرا في جبهات الدعاية والتضليل والسحر السياسي والإعلامي الأسود والماسخ للحقائق والوقائع.
1: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
2: وقفة إعلانية.
3: نص المادة العاشرة من قانون الزكاة: تجب الزكاة في الأراضي والعقارات المعدة للبيع أو التجارة كل حول، سواء كانت معروضة للتجارة كل وقت أو محتكرة ينتظر فيها المالك ارتفاع الأسعار في المستقبل، وذلك بحسب قيمتها السوقية وقت وجوب الزكاة. الهيئة العامة للزكاة.
4: الجزر الوسطية حدائق مصغرة تبهج النفس، فلا ترموا المخلفات فيها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
3: نص المادة 30 من قانون الزكاة: يعاقب كل شخص يمتنع عن أداء الزكاة الواجبة عليه بغرامة لا تزيد عن مقدار تلك الزكاة الواجبة عليه، كما يعاقب من يتحايل أو يتهرب عن دفع الزكاة الواجبة عليه شرعا بغرامة لا تزيد عن 20% من مقدار تلك الزكاة الواجبة عليه. وفي جميع الأحوال تحصل الزكاة المقررة شرعا مع الغرامة جبرا. الهيئة العامة للزكاة.
5: هنا صنعاء. مستمعي الكرام، نبقى الآن وإياكم مع بوديكاست صنعاء والزميل سند الكوميم.
6: وجاء اليوم الذي يأتي فيه من قاد العمل العسكري وهندس له إلى صنعاء يطلب التفاوض. هم في حالة حيرة، يعني حقيقة هم في حالة حيرة، وكل يوم يفكروا في آلية أو طريق جديد. آخر الابتكارات قالوا نحرك القبيلة اليمنية. أمريكا قالت لا يمكن، هذا الإنسان اليمني الذي عبر التاريخ لم يرضخ استعمار ولا العدوان، الآن يريد أن يكون مستقل بسيادة على أراضي واستقلال في قرارنا السياسي. لا، لن نسمح بهذا. تذكر الزامل الرياضة قراب؟
7: صنعاء بعيدة يقولون لها الرياضة قراب.
6: هذه روح الشعب اليمين.
7: لا نعدم الجيش السعودي، نعدم
6: الله. مش 12 يوم ولا 40 يوم كما حدث الآن في إيران، ولا سنتين كما حدث في فلسطين، 8 سنوات. ونحن نقصف يوميا لكي لا يتحمل المسؤولية القانونية والإنسانية والأخلاقية، والتي لا زالت المملكة إلى الآن تتهرب منها وتقول أنا ظرف، يعني أنا ظرف ما هو في الوساطة، مال صاحب العمارة، ثم ذهبنا إلى عدن. يتساءل الناس ما ذهبنا إلى عدن. حدد السيد بداية الحرب، وتحدد للشعب اليمني كيف يواجه هذه الحرب، ونصح دول الخليج على رأس السعودية، قال أنتم ستخسرون الحرب وأنتم غامرتم. وصلنا نحكم الجغرافيا اليمني كلها، نحن لا نحكم صنعاء فقط ولا المناطق الحرة. والله إن السعودية وأمريكا ستتبنى أنها ما لا دخلت الحرب ولا استمرت في الهدنة، وأنها ما وصلت إلى هذه اللحظة التي سنصل إليها في المستقبل. العدوان هو الذي أوصلنا لأن يكون لدينا صواريخ فرد صوتية. هؤلاء يعتبرون باسم قوة تحكم العالم، والسعودية تعتبر نفسها يعني من هو اليمني، حتى يجوا في النهاية يملوا علينا شروطهم أو لا يقبلون شروطنا، من هم اليمني؟ قال لهم السيد إلى الآن مكرر. ألم يكن الأولى بهم إذا كانوا يرفعون شعار العرب والأمن القومي العربي أن يعلنوا عن العدوى من الرهاب للمسافر؟ كثير من اليمنيين المرتبطين بالنظام السابق قالوا نفعل لنا نسل للخارج مع 18 معرجع على بيوتنا.
8: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من بودكاست صنعاء مع سند الكميمة. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، 26 مارس 2015 للميلاد، في ليلة سقط فيها قناع الأخوة المزيف وتلاشت مزاعم الإنسانية الدولية وتداعت فيه قوى الاستكبار العالمي بقيادة رأس الأفعى أمريكا وبأموال وأدوات قارون العصر، انطلقت ما سميت بعاصفة الحزم، عدوان دولي إقليمي أرادوا من خلاله وعبره سحق الهوية الإيمانية اليمنية. أرادوا تكبيل هذا الشعب الأبي بأغلال الوصاية والتبعية، وأرادوا لليمن أن يكون ساحة مستباحة وخلفية تابعة. ظنوا واهمين أن ترساناتهم العسكرية وأموالهم المدنسة ستخضع هذا الشعب، وبأنها كفيلة بتركيع أولي البأس الشديد، وبأنهم سيحسمون المعركة خلال أسابيع. قصفوا القرى والمدن، دمروا البنى التحتية، واستهدفوا النساء والأطفال والآمنين في بيوتهم. وفي غمرة العاصفة كان لابد لليمن من ربان يقود السفينة وسط الأمواج العاتية، فأطل السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، الذي لم يهتز له جفن في أحلك الظروف ولم تنحني قامته أمام أعتى الترسانات العسكرية. أطل واستنهض بأس اليمنيين الكامن، ونفخ في وجدان هذا الشعب روح التحدي والمواجهة. قاد معركة النفس الطويل بيقين من يرى النصر رأي العين، قائد آمن بشعبه، فآمن الشعب بخياراته وحكمته وشجاعته، ليسطر هذا القائد وشعبه ملحمة الصمود الأسطوري، وليتعلم العالم من هذا القائد وشعبه كيف تهتز عروش الطغاة أمام بأس رجال الله. فسقطت رهانات العدوان العسكرية وتبخرت مؤامراتهم وتبخرت اختراقاتهم الأمنية في الداخل، وتحول اليمن بفضل من الله سبحانه وتعالى وفضل قيادته الحكيمة وشجاعة رجاله ووعي وتماسك جبهته الداخلية من بلد أرادوا السباحة إلى معادلة رقمية صعبة تقلب موازين القوى الإقليمية والدولية وتفرض شروطها على البحار والمحيطات. في هذه الحلقة مستمعينا الكرام مشاهدينا الأعزاء، ونحن نتناول مرحلة مهمة من تاريخ اليمن، ونتحدث عن أكبر عدوان عالمي في تاريخ البشرية شن على بلد مسالم. لن نكتفي بسرد الوقائع والمأساة والجرائم، بل سنغوص في تفاصيل المواجهة وكواليس الأحداث ونكشف ما لم يكشف من قبل. يسرني بل ويشرفني في هذه الحلقة أن يكون ضيفنا هو الهامة والقامة الفكرية والتاريخية الأستاذ والمفكر والباحث والكاتب والعالم الأستاذ عبد الله هاشم السياني، عضو المكتب السياسي لأنصار الله ورئيس المركز الوطني للوثائق وعضو رابطة علماء اليمن. أستاذ عبد الله، أهلا وسهلا،
6: شرفتمونا. حياكم
8: الله.
6: يعني في الواقع بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله. لا، المقدمة التي قدمتها يعني قد أخذتني أطوف يعني بمساحات كبيرة في التاريخ، يعني القريب طبعا. كانت مقدمة يعني قد أوجزت واختصرت لكل من يريد أن يفهم طبيعة هذا العدوان وأهدافه. فمن أعماق قلبي يعني أشكرك يا أخ سند، يا أستاذ سند.
8: لك الشكر أنت مستر عبد الله
6: على كل حرف كتبته في هذه المقدمة.
8: أنا أشكركم والمستمعين والمشاهدين، توصلني رسائل كثيرة يبلغوكم السلام والشكر على كل هذه المعلومات وعلى هذا الوقت الذي تمنحونا إياه طوال هذه الحلقات في هذه السلسلة التاريخية ضمن بودكاست صناعة مع سند الكوميم. أستاذ عبد الله سيد الكريم، عندما نبدأ لنتحدث عن عدوان عالمي، الخارج إقليميا ودوليا لم يتحمل رؤية يمن مستقل بعد ثورة 21 من سبتمبر 2014، لم يتحمل أن يرى يمن يمتلك قراره. شنو عدوان عالمي كوني في 2015 بحجة إعادة الشرعية وعدة مبررات، بينما الهدف الحقيقي هو كان إعادة هذا البلد إلى حضيرة التبعية للسعودي وللأمريكي والبريطاني وللخارج. كيف استطاعت قيادة أنصار الله في هذه المرحلة الصعبة توحيد الجبهة ومواجهة هذا العدوان ولم الشمل وتوحيد الصفوف لمواجهة هذه الترسانة العسكرية المهولة وهذا العدوان العالمي على اليمن؟
6: في الواقع الحديث عن العدوان هو حديث عاشق كل يمني، وأنا وأنت واحد منهم، يعني عشنا هذا العدوان بكل تفاصيله. يعني أنا وأنت قصفت بيوت، يعني بجوار بيوتنا قصفت الأسواق ونحن نمر فيها، واجهنا الموت ونحن مسافرين في الطرقات، عشنا الموت ونحن نزور قريب لنعزيه. يعني أحداث العدوان يعني أحداث كبيرة جدا، ولا شك أنها في ذاكرة، يعني محفور في ذاكرة الإنسان اليمني، يعني أكثر من 20 مليون عاشوا هذا العدوان. ليس 12 يوم ولا 40 يوم، ولكن أكثر من 8 سنوات، ليلا ونهار في شرق اليمن وغربها، في وسطها وجنوبها، في غربها وشرقها. أينما ذهبت للعدوان بصمة، أينما ذهبت وجدت حفرة، أينما ذهبت وجدت منزل مهدم، أينما سافرت وجدت جسر مقضوع
8: مستهدف.
6: العدوان وضع بصماته في كل منطقة، لا يوجد بيت ولا إنسان ولا عامل ولا صاحب مصنع ولا صاحب مزرعة إلا وعش هذا العدوان. حتى الراعي، حتى المقابر ومن يحرس عاشوا هذا العدوان. حتى المناطق الأثرية لم يبقى هنالك مكان ولم يقصف في اليمن خلال 8 سنوات. تريدني أن أحدثك عن العدوان؟ هو جزء من حياتنا، شاب أولادنا وكبروا في ضلاله، أبناءنا الذي في المدارس الذي كان عمر 10 سنوات اليوم عمره 25 عاما، عاش 15 عام من العدوان والحصار والخوف وانقطاع الكهرباء وانقطاع المياه. الناس لم يشاهدوا اليمنيين وهم يبحثون عن المياه في المدن والقرى، الناس لم يشاهدوا اليمنيين وهم في الظلام. العالم في الأخير سماها كارثة إنسانية، ولكن بعد ماذا؟ هذا العدوان هو العدوان الذي نريد أن نتحدث عنه، يمكن أول عدوان أجمعت عليه الدول العالم كله في مجلس الأمن، الدول كلها صوتت ووافقت على العدوان على اليمن،
8: كل الدول
6: بما فيها روسيا والصين التي فيما بعد وقفت مع اليمن في درارة أخرى. العدوان على اليمن وإدخال اليمن في البند السابع لنقصة في سند ما يقال 500,000
8: قارة
6: غارة على اليمن. يعني عندما تقول لي 500,000 غارة كم تحمل الطائرة من صواريخ؟ وأي نوع من الصواريخ؟ الصواريخ الذكية التي كانت إذا أنت فوق متسيكل تلتق ذاك، قد يكون الصاروخ $100,000 أو 200 أو 300,000 والهدف واحد ومترسيكل. هذا العبث والإجراء والوحشية، يعني من الصعب فعلا أن يتحدث واحد عنها
8: معاناة،
6: لأنك تتحدث عن نفسك، عن أهلك، عن شهداء لك، عن بيوت دمرت. بالتالي يعني
8: لو بدأنا مثلا صلى عبد الله يعني بسؤال، بحيث أنه سنأخذ مراحل العدوان بتراتبية الأحداث، مثلا ما هي الذرائع والأهداف المعلنة التي سندت إليها أمريكا والسعودية وتحالف العدوان هذا كي يشنوا عدوانهم على اليمن في 26 مارس 2015؟
6: يا أستاذ سند، أنا سأحدثك كمواطن يمني عاش هذه الحرب. نحن كيف سمعنا بهذا الحرب وبهذا العدوان؟ كيف سمعنا به؟ أنا وأنت كنا نائمين في بيوتنا على أمل أن نقوم الصباح كل يذهب إلى وظيفته، والطالب يذهب إلى مدرسته، والعامل يذهب بعد عمله. الساعة 3 في الليل، في 3 في الليل سمعنا ضائرات وقص هزت صنعاء التي يسكنها أكثر من 3 مليون، هزت صنعاء بكلها، واستيقظنا جميعا كلنا نتساءل ما الذي حدث. ليس لنا أعداء، لم نكن نتصور على الإطلاق أنه سيكون هناك عدوان. وكان السؤال دائما، وكان السؤال في هذه اللحظة، لمن هذه الطائرات؟ من قصفنا؟
8: ما الذي يحدث؟
6: لماذا قصفونا؟ ما الذي يحدث؟ تكشفت الحقائق مع صباح اليوم الثاني عندما رأيناهم وهم ينتشرون أشلاء النساء والأطفال في بني حواد. 40 بيت يا أفسد،
8: كانت أول ضربة.
6: 40 بيت التي قصفت وهدمت، كل 40 شهيد في أول يوم،
8: في أول ضربة،
6: وفي أول ضربة
8: هدف مدني
6: وعلى أبعاد عدة كيلومترات من المطار. إذا كانوا يريدون ضرب المطار فلديهم
8: الصواريخ الذكية
6: جدا التي ما بش مجال فيها للخطأ، ما بش 500 متر مجال للخطأ فيها ولا 10.
8: نعم
6: تمام. احنا استيقظنا على هذا الفاجعة، على هذا التوحش، وسمعنا بعدها مباشرة أول بيان لم يأتي من السعودية ولا من الإمارات ولا من المغرب ولا من الأردن ولا من الإمارات ولا من قطر ولا من الكويت ولا من باكستان ولا من دول أفريقية. والله يمكن أول مرة سمعت باسمها دول تحالف تحالفت على العدوان على اليمن. لماذا؟ سمعنا بيان صدر من واشنطن من أمريكا يعلن بيان بدء عاصفة الحزم على اليمن من واشنطن. اليوم صحيح نحن نحمل السعودية لأنها رضت لنفسها أن تكون كما يقول تقول دول التحالف الخليجي الشقيقة الكبرى بقيادة الشقيقة الكبرى، أرادت أن تكون الشقيقة الكبرى على العدوان على اليمن، لكن من اتخذ القرار؟ أنا قرأت دراسة. أنا الأمريكي من قبل خمسة أشهر بالضبط. والإدارة الحكومية بهذا النص طبعا الأمريكي تدرس كيف تتعامل مع اليمن. تري اليمن؟
8: لا.
6: بعد ما دخل أنصار الله إلى صنعاء وثورة 21 سبتمبر. كم الزمن ما بين الثورة وما بين الإعدام؟
8: ستة أشهر.
6: من بعد شهر بدأت المداولات

0: ويقضي على مجرى التعشر والقاعدة
1: صحيح
0: التي دول وإلى اليوم ما استطاعت أن تقضي على قواعد وأوكار التعشر والقاعدة بعد 20-30 سنة. نحن قضينا عليهم في الأشهر الأولى.
1: الأشهر الأولى.
0: ثم ذهبنا إلى عدن. يتساءل الناس لماذا ذهبنا إلى عدن؟ لأننا نؤمن بالوحدة من أول يوم. لأننا نؤمن يعني بمظلومية الشعب اليمني كله. لأننا نعلم أن الأمريكي والسعودي والخليجي لا يتعامل معنا إلا كشعب يمني. صح يريدنا التجزئة ولكنه لا يريدنا الوحدة. نحن وبقرب السيد عبد الملك نزلنا إلى عدن قدمنا تضحيات كبيرة. هذه التضحيات الكبيرة هي التي حفظت الثورة. ونزلنا إلى عدن هو الذي وقضاءنا على دواعش والتعش والقاعدة
1: ولحقتهم حتى أيها حتى عدن
0: وسيرتنا على على السواحل اليمنية كلها من حرب إلى المكلا إلى المارة. هذا أزعج العالم. من هؤلاء الذين سيطروا على هذه اليمن؟ 500 ألف كيلو متر مربع وأكثر من 2000 كيلو متر سواحل ومظلة على أكثر من البحر وعلى المحيط الهندي ومظلة بجبالها مياه الإقليمية على مضيق باب المندب. من هؤلاء؟ هؤلاء أنصار الله. هنا قررت أمريكا التي خرجت يا أستاذي من صنعاء مذلولة.
1: نعم
0: هي التي قررت هذا الأدواء. ولكن بيد من؟ على سنة هذه الأيام مش إحنا هذه الأيام نعيش العدوان الأمريكي على إيران
1: أكيد
0: ومداخل هدنة. مش قالوا بقولتهم مذكرة التفاهم عليش لم يكتب الأمريكيين أنه هناك 300 مليار
1: إعادة إعمار.
0: من قال الأمريكي من سيدفع؟
1: للخليج.
0: في حرب الثمانين بعد ما قامت الثورة الإسلامية
1: في حرب
0: الثمانين بداية الثمانين بعد قام الثورة الإسلامية في إيران بسنة قررت أمريكا القضاء مثلا على من؟ على إيران على الثورة الإسلامية
1: الثورة الإسلامية في إيران.
0: من استخدمت؟ من دعمت؟ من دفعت به؟
1: العراق.
0: العراق العراق بلد قومي صح؟ رفعوا شعار نحن المجوس والقومية صح؟ أعادونا إلى ما قبل الإسلام. يعني حركوا النزعة العربية القومية العربية في النفوس. عمد يدفعوا بنا نحن العرب نتقاتل يعني والمسلمين فيما بيننا
1: لإيقاف المد المجوسي.
0: المجوسي
1: هذا إحدى المبررات.
0: ثم هل تعلم أن الكويت كانت تدفع يوميا للعراق 250 ألف برميل يوميا؟
1: الكويت
0: الكويت والسعودية 500 ألف برميل يوميا
1: للعراق
0: يوميا لدع الميزانية التشغيل للحرب للعراق. تمام. احنا عندما أرادت أمريكا أن تضرب اليمن أن تستهدف اليمن أن تقضي على يعني على أي أمل في إقامة دولة حرة ومستقلة في اليمن دعت السعوديين ودت الله عندهم. وزير الخارجية ذهب إلى واشنطن يا أستاذي. وزير خارجية السعودية ذهب إلى واشنطن للبيان. يعني
1: الجبير
0: ألم يعني هل لدى هؤلاء الناس عقول؟ يعني ألم يكن الأولى بهم إذا كانوا يرفعون شعار العرب والأمن القومي العربي أن يعلنوا عن العدوى من الرهاب؟ لكن أعلنوا من واشنطن ليؤكدوا من صاحب القرار وأنهم عدوات ليس إلا. فاتخذت القرار أمريكا ودفعت بدول الخليج صاحبة الأموال الثرية البقرة الحلو الذي كل ما احتاج الغرب أو شركة أمريكية أن ينعش يعني وضع أي شركة أسلحة أو بترولية أو أي نوع من أنواع الشركات اتجهوا إلى الخليج. هذا هو الكنز العالمي الذي العالم الغربي وأمريكا لا ترى فيهم إلا محطات بترول وشركات نفطية. هل تعلم أن

0: الغرب قالوا، وهذا قرأت بنفسي، أن الله أن الرب أخطأ في وضع هذه الثروة في أيدي هؤلاء العربان العرب الخليجيين، وأن علينا تصحيح خطأ الرب. هكذا يتعاملون معنا،
1: تصحيح خطأ الرب بأخذ هذه
0: بأخذ الثروة. هذه الأموال وعدم تمكين هؤلاء السفهاء منها التي لا يستحقونها. تمام. أمريكا اتخذت طلبت من السعودية، السعودي كان محمد بن سلمان هو وزير الدفاع، عنده طموح أن يكون قاعد على مستوى الشرق الأوسط. محمد بن سلمان أنا أعتبر يعني طلوع إلى وزير دفاع ثم إلى ولي عهد، والقصة التي تمت داخلنا. السعودية هي مرت بثلاث مراحل، الدولة السعودية الأولى والثانية
1: والثالثة،
0: والثالثة اللي حق عبد العزيز من الخمسينات، تمام؟ عفوا، من 34 أو من 32، يعني بدأت المملكة العربية السعودية. هذه الدولة أنا أعتبرها الدولة السعودية الرابعة، الثالثة كانت دولة آل عبد العزيز، إحنا دولة آل سلمان.
1: آل سلمان.
0: الآن من الملك؟
1: سلمان.
0: من
1: ولي العهد ابنه محمد،
0: من وزير الخارجي، من وزير البترول أولاده، من وزير الدفاع، من وزير الخارجي، من تمام. أرادوا أن يقدموا هذه الدولة أو المملكة الرابعة، وأن يضعوا هنا يعني يضعوا لأنفسهم نصرا على من؟ على اليمن، تمام، لتقدم السعودية نفسها كقوة مالية وعسكرية على مستوى المنطقة العربية. يعني السعودية كانت دول الخليج تستخدم ما لا دائما تحت الطاولة، تمام، للتدخل في شؤون الآخرين. هذه المرة قالوا لا، يجب أن نستخدم القوة العسكرية ليصبح لدينا القوة العسكرية والقوة المالية، ما عاد إحنا محتاجين نتآمر على الدول من تحت الطاولة
1: بشكل علني
0: وبالقوة العسكرية. اليمن نسيطر عليها. طيب يا دول الخليج،
1: أراد أن يكون يد أمريكا الضاربة في الشرق الأوسط يعني،
0: وأن يبني للسعودية الدور،
1: وأن يبني للسعودية الدور،
0: وأن يبني للسعودية الدور إقليمي كبير يعني. ما هي المبررات؟ قالوا الأمن القومي العربي في خطر. من أصل العرب، أكحاح العرب، صرنا نحن
1: نشكل خطر على الأمن،
0: على الأمن القومي العربي، تمام. قالوا التمدد الإيراني، لتقدم السعودية نفسها ودول الخليج لأنها حامية المنطقة العربية وحامية دول الخليج من التمدد الإيراني، كانوا على يقين أنهم سينهون هذا الحرب في 8 أيام أو في شهر. يعني وانت لاحظت أنه من بين الأشياء للمسافر كثير من اليمنيين المرتبطين بالنظام السابق قالوا نفعل لنا نرسل للخارج بعد 8 أشهر مع رجع على بيوتنا، تمام.
1: هذا كان سبب سفر الكثير، صح؟
0: نعم. ولا ما يغامر هذا المغامر لو كان يعلم هذه النتيجة، تمام. قالوا التمدد الإيراني، ثم قالوا لا، الحوثيين هؤلاء فعلوا مناورة في الحدود بالصواريخ وهذا خطر علينا. ثم قالوا لا، هؤلاء أخرجوا الشرعية وانقلبوا على الشرعية، والشرعية طلبت منا، عبد رب قضى عند ربه. قال والله ما دريت بالشرعية لو أنا مسافر من هذا في الطريق في طريقة إلى المهرة، وهذا مسجل
1: عليه. موثق. نعم
0: موثق، تمام. أرادوا أن يسيطروا على اليمن ويعودوها إلى الوصاية. أمريكا التي خرجت مثل اليمن صنعاء استفاقت على ليس صنعاء فقط بل الحديد وتاج ومارب والحديد، خرجت عن الصدر الدولي والإقليمي
1: الكل.
0: فقالت أمريكا لا، هذا الوضع لا يتحمل وجود دولي يمني في 500,000 كيلو متر مربع وبأكثر من 30 مليون من الشعب اليمني. أقول لك حاجة، قال مرها بكتاب اسمه انتقام الجغرافيا لواحد أمريكي يتكلم عن أهمية الجغرافيا كقوة، قال أنا جئت من السعودية ومرت باليمن وبعدها هذا في كتابه ذكر هذا الكلام. وبعدها قال وصلت كضيف على السفارة الأمريكية. قال عندما مررت برا وشاهدت الإنسان اليمني. قال شاهدت إنسان يمني عجيب هذا الإنسان اليمني. قدرته على التحمل، قدرته على العطاء، يعني قدرته على الإنتاج. قال أنا ما شاهدت مجتمع الشخص الواحد هو مقاتل ويمارس التجارة ويمارس الزراعة ويكون رجل دول وموظف. قال ما وجدت هذا في أي شعب. قال هذا الشعب هو الخضر الحقيقي على مستقبل السعودية بهذا المواصفة وبجغرافيته، الإنسان بجغرافيته طبيعي جدا في دولة عظمى مسيطرة على العالم أن تجد دولة مثل اليمن تريد أن تتمرد على النظام الدولي العالمي أو تخرج عن إدارة أو يكون لها استقلال تمام، وعلى يد ناس وطني من أبناء البلد ويرفعون شعار البراءة من أمريكا. وهؤلاء قد سطروا 6 حروب ونجحوا فيها، وهؤلاء استطاعوا بقوتهم الذاتية وبالإلتفاف الشعبي أن يدخلوا صنعاء ويسيطروا على اليمن كله. هذا وهؤلاء الآن يسيطروا على بلد نفطي غازي في معادن ثمينة، أرض بكر، أرض خاء. كيف يمكن أن نقبل أن يكون هناك نظام أو دولة بهذا المواصفات بهذا الخصائص بهذه القدرة وتكون خارجة عن هيمنتنا؟ فكان العدوان،
1: كان العدوان. البعض من دول العدوان أو حتى من إعلام العدوان في قنوات الإعلام يعلنون بأنه تدخل عسكري. التدخل العسكري المعروف عنه أنه تدخل لحسم نزاع بين طرفين أو بالأصح لحماية المدنيين. ما ما ما شنوه هو عدوان، وكان أول هدف لهم أستاذ عبد الله كما ذكرتم هدف مدني بني حوات. كيف استطاعوا أنهم يعني وهم يتحدثون عن تدخل عسكري والأهداف أهداف مدنية منذ البداية؟
0: أنت أولا طبعا هذا الذي اتخذوا هذا المصطلحات هي دول يعني غربية ديمقراطية عندهم مجالس يعني وبرلمانات ومجلس شيوخ وبالتالي الرئيس إذا أراد أن يمرر أي عدوان يسمي معركة عرب يعني يعني حربية كذا على مد يتحايل على القانون. أما في مملكة يعني قرارها في رأس الملك وولي العهد يعني أبش معها دستور ما يمكن شيء. قصي هذا الكلام يعني بس فقط لكي لا يتحمل المسؤولية القانونية والإنسانية والأخلاقية والتي لا زالت المملكة إلى الآن تتهرب منها وتقول أنا ظرف، يعني أنا ظرف ما هو في الوساطة ما نصاحب العدوان تمام. لكن يعني فليقولوا ما شاءوا. المهم ماذا فعلوا في اليمن؟ ماذا فعلوا في اليمن يا أستاذ سند؟ أنت تذكر وكلنا نذكر يعني حوالي صنعاء بمعسكرات عسكرية
1: أكيد
0: 48 والصباحة وكذا وفي نجوم وفي في يعني وفي أرحاب وكل محيط صنعاء كانت كلها معسكرات. ضربوا المعسكرات نعم معركة عسكرية تمام. ضربوا المراكز الأمنية يعني عندما أنت تضرب المؤسسة اليمنية ماذا يعني؟ معناه أنك تشل يد الدولة من الإمساك بداخل المجتمع. المؤسسة الأمنية هي حفظ الأمن الداخلي، المؤسسة العسكرية لتحمي البلاد. ضربوا المؤسسة الأمنية بكل مؤسساته على مستوى كل المحافظة وضربوا المؤسسة العسكرية. طيب قلنا تمام، لكن أن يبدأ العدوان فيقصف مقومات الحياة للشعب اليمني، مقومات الحياة للشعب. أنت معك مزرعة وفيها بئ يجوا يضربوها لك، أنت معك مصنع في 2000 عام يجوا يضرب لك، أنت معك محطة بتبع فيها يجوا يضربوها لك، محطة يعني بترول بتملي بها، أنت معك محطة كهرباء بسبب حياة الناس يجوا يضربها، أنت يعني معك جسور لابد أن يتناقل الناس لتستمر الحياة وتنتقل البضائع.
1: كلها مقومات حياة الناس،
0: كلها مقومات الحياة، كل مقومات الحياة التي هي أساس المجتمع مش أساس النظام.
1: أساس المجتمع. نعم.
0: أساس المجتمع ضربوهم، ضربوا المقدرات العسكرية تمام أول ما بدأوا
1: حرب عسكرية،
0: ضربوا الأمن تمام، لكن يأتوا إلى مقومات الحياة. طيب هذه مقومات الحياة التي شاهدنا في كل مكان، الإنسان لابد أن يتحرك وأن تستمر الحياة، صح؟ أنت لابد أن تذهب المدرسة، وإذا عليك شيء تشي تذهب إلى المستشفى، وإذا معك بضاعة شيء تنتقل إلى المحافظة الأخرى. طيب بيقوا عندك موت، بتصير تعزي،
1: تجي معزة، نعم، أعراس
0: منك بيش المدرسة، أعراس. كل مظاهر الحياة قصفوها،
1: مظاهر الحياة
0: قصفوها،
1: مقومات الحياة ومقومات المجتمع، المظاهر،
0: مظاهر الحياة. المساجد، قتلوا الناس داخل المساجد، المدارس، قتلوا الناس داخل المدارس، الأسواق الشعبية، مين باقم في صعدة إلى زبيت في الحديدة إلى إلى إلى ضربوا أسواق شعبية، وعندنا أسواق شعبية كل يوم في الأسبوع يوم يجتمعون الناس فيها لأنه ما بتسوق طول الأسبوع، ثم يأتي في هذا الأسبوع ويذهب الناس جميعا، القرى كلها المحيطة بهذا السوق تذهب فيكسفوها. أنت لو شاهدت أو لو بتشاهد بصمات الإعدام، برنامج في قناة المسير يأتي يوميا اسم بصمات الإعدام، والله أنني كلما إذا قدر لي وشاهدته في المسير المباشر بصمات الإعدام، ما بشي يوم أبصر ومبكيش، لأني أبصر ناس في الأسواق يلفلفهم كأشلاء، ناس مسافرين مع فوق سيارة الطماطيس ولا بطاط ولا دجاج وقدوا أشلاء في الطرقة، هذا بيعبي يعني للسيارة في محطة. هؤلاء ذهبوا إلى النساء في حريب القراميش، نازلت من بيت العزاء عشرات النساء، نساء نساء يا أستاذ، ضربوهن في سنبة، نساء
1: عرس سنبة
0: وقصفوا. أما في صنعاء فقيادة الدولة اليمنية كلهم في عزاء بيت الرويشة أكثر من 2000 شخص يجتمعون عزاء، فيتخذ قرار بقصف الصلاة وسط العاصمة صنعاء، يعني مئات الشهداء وأكثر من 700 جريح. هذا يعني هذا العدوان، يعني لا يريد لك أن تذهب، أن يذهب ابنك المدرسة، ولا يريد لك أن تذهب تشتري الشيء من السوق، ولا يريد لك كعمل أن تذهب إلى المصنع. ماذا كان يريدون؟ هذا هو العدوان. أخيرا وأخيرا سموك أعظم كارثة إنسانية بعد ماذا؟
1: عندما كارثة إنسانية،
0: أعظم كارثة إنسانية في اليمن. هل استمرت هذا، هل استمر هذا العدوان وهذه الجرائم التي يعيشها الشعب اليمني الذي كان يصنف، يا أستاذ، كان يصنف في عهد علي عبد الله الصالح في تقارير الدولي أنه أفقر دولة في 25 دولة. ما هي مقوماته، كم دخل الفرد فيه، ما هي قدرته على التحرك، ما هي مدخراته، ما هي القاعدة الصناعية التي لديه، ما هي يعني القاعدة الخدمية التي عنده، كم عدد المستشفيات، كم لكل يعني كم عدد الأسر في المستشفيات، شعب بلا مقدرات. ويواجه هذا القصف وهذا الاعتداء وبهذا الوحشية مش 12 يوم ولا 40 يوم كما حدث الآن في إيران، ولا سنتين كما حدث في فلسطين، 8 سنوات. ونحن نقصف يوميا ليلا ونهار، ويقال وهنا بعض التصريحات خصمة أن إسرائيل حتى بطيارين إسرائيليين شاركوا، وأنا كنت أذكر أن هنا غرفة عمليات السعودية مشاركين فيها البريطانيين والأمريكيين وربما نسمع يحددوا المواقع والإحداثية، الطائرات التي تزود الطائرات في السماء
1: بالوقود
0: لو ما مشت الطائرة ما استطاع السعوديين يواصلوا. أمريكا كما تزود إسرائيل نفس الشيء تمام. 8 سنوات لا 8 أيام ولا 10 ولا شهرين والشعب اليمني صامت وصابر ويقاوم ويقدم الشهداء. يا أستاذي أنت تذكر قصة الأخصراح القوبري
1: اللي هي
0: وحسن المنصي
1: أبو حرب رضوان الله عليهم؟
0: هؤلاء يمثلون يعني نموذج الإنسان اليمني البسيط بمشاعره الفطرية الوطنية الطبيعية، لا حزبي تمام، ولا مثقف ولا مفكر ولا شيء. قال سمعت القصف أبو صلاح القامري؟ قال سمعنا القصف. قلنا هذا أمريكا. دخلت لها عند أمي قد بتقول لي ابني ما به، قال قصفونا. قالت من قصفونا؟ قلت يمكن بيقولون يا السعودية أمه. قالت له أنت ما جالس تفعل ذحن هنا. قال ما تشين فعل. قالت سرقاتلو قد بيكسفوكم السعوديين سرقاتلو.
1: هذا أمه صلاح
0: القبري. أمه صلاح بز أخوتك وسيروا قاتلوا السعودية، سيروا الجبهة قاتلوهم، هم ذاهم بيقاتلوا البطارات، سيروا الجبهة قاتلوهم، ذهبوا إلى الحدود هاجموا السعوديين. أنتم 7 يبني؟ قال بز أخوتك كلهم. قال لهم نشين نخلي عندي 2 ولا 3. قالت سيروا دافعوا عن شرفكم عن أمهاتكم. هذا كانت مشاعر الإنسان اليمني. بعد صلى عند حسن المنصي، قال حسن المنصي أنت داري يا صلاح المرأة الذي قتلت هذه أختي، الأولاد الذي قتلوا في هذا البيت هم أولادي وهم سنقاتل آل سعود، وذهبوا بسيارتهم بأسلحتهم
1: الشخصية
0: بأموالهم يذهبوا للقتال في الحدود. قرأت في حق مر معكم في معكم قصص جميلة جدا في إذاعة صنعاء اللقاء مع المجاهدين خيرا. واحد منهم سمعت
1: صومالي،
0: واحد منهم سمعت قال أنا كم معي باص، وبعدها كنت أتصل فوق الباص، لا أنا داري من السعودي ولا بين قراص حرف ولا أنا مع أحد ولا ضد أحد، أنا بينك أتصل على نفسي. قال بينك أتصل على نفسي وأنا في عند في جنوب يعني في شمال صنعاء 48 قصفوا فلتنا أولك بسم الله حكي الركاء
1: زباين
0: والزباين، وصرت قلت أقصد الله بدل ما أنا في شمال صنعاء أذهب جنوب صنعاء. قال وصلت له عند الحديقة حق باب يوم هذا، قال قصفوا. قال يا ربي انزل نسير ما يشتهم مننا هولي. قال ما كان قال قررت أن يسير الجفاء قادر على سعود الذي ما عاد يشتهم خلنا نحتنش على أنفسنا ونصطلع على أنفسنا فوق البسم فوق حق الباصات حقنا هذه.
1: الله.
0: قالوا ما بشمعي ما بز بتتبه الغاز
1: حق الباص
0: على ما إذا وصل نفسي إلى الجبهة. هذا هو الشعب اليمني. يا أستاذ سنة كانوا جاوا يدقوا لي ناس شبه يقول يا أستاذ عبد الله معك 3-4 ألف ريال؟ قل لي المه. قالوا مش نزيل الجبهة.
1: الله.
0: أمشي معك ثمن المواصلات. هذا هو الشعب اليمني. هذا الذي واجه عدوان 8 سنوات.
1: هذا الروحية
0: بهذا الروحية. الشعب اليمني هذا هو الذي استقبلت النساء والأمهات شهداءها وهي بتطلق النار.
1: وهي استقبل أبنائها شهداء.
0: وهي بتطلق النار. يعني ابتهاجا بأن أبنائها شهداء. هنالك من شهداء لو تذكروا في الساحل الغربي دفنوهم أحياء. الذي قالوا لي سب السيد عبد الملك.
1: السيد عبد القوي الجبري.
0: ورفض. هذا هو الشعب اليمني. الشعب اليمني الذي وأنا أعرف كثير منهم. والله الشاهد. كان يسير له عند أسرته ويقول أنا شنزل الجبهة. قالت ما بش معنا نصرف حق هذا الشهر. قال الله أتولاكم. يا رجال اتقي الله تفلتنا. قال أنا قد وكلتكم إلى ربي ويفلت أسرته ما بش معهم شيء. ما احناش دول الخليج يا سند، أرضينا ملك أرصد في البنوك، والذي دخلنا يزيد عن 34 و 35 و 36 و 48 ألف دولار في العام. لا الشامل يمكن دخل الفرد فيه 300 أو 500 دولار سنة، يعني نحن أمة بصير. ولكن لدينا عزة، لدينا كرامة، لدينا شجاعة،
1: فائض كبير منها.
0: نحن أصل العرب، نحن موضن الرسالة الأولى، نحن من ناصرنا نبي الله صلى الله عليه وسلم، نحن الأوس والخزرج، نحن امتدادهم، نحن أصحاب الفتوحات، نحن من وقفنا ضد البرتغاليين والهولنديين والبريطانيين حتى العثمانيين عندما جاءوا فظلموا وقفنا ضدهم. نحن شعب أبي حفظ الله كرامتنا وقيمنا، وبالتالي 8 سنوات وإلى اليوم نحن صامدون.
1: صامدون بالتأكيد. أستاذ عبد الله، اليوم الأول للعدوان أطل السيد القائد سلام الله عليه حفظه الله في كلمة تاريخية، حدثونا عن أهم مضامين هذه الكلمة.
0: شوف من صفة القائد
1: السيد والتي كانت تعتبر كخارطة طريق وخارطة حربية.
0: شوف هذا نادر في حياة الشعوب أن يأتي القائد أو الرئيس أو الملك فيحدث الشعب بكل شفافية ويرسم لهم خارطة الطريق لطبيعة المعركة. يعني عادة الخطط التوجيهات تكون دائما في الدوائر المغلقة. يعني أنا الجانب العسكري وقع علي عدوان، أجمع المجلس القومي الأعلى والكذا ونبدأ نتدارس الموضوع. الجبهة الإعلامية مثلا السياسية الكذا، إحنا حال خاصة بقيادتنا
1: على الهواء مباشرة.
0: خرج السيد عبد الملك يتحدث عن العدوان ويوزع الماء ويطرح القواعد والطرق والخطوط التي نواجهها العدوان في كل الجوانب على الشعب اليمني. خاطب الشعب اليمني وقال ما الذي يجب علينا أن نفعله؟ أنتم الإعلاميين عليكم كذا، أنتم العسكريين كذا، أنتم كذا، الاجتماعيين كذا، رسم كل الطرق والخطوط والتماسك الاجتماعي والتآلف والكذا. ثم قال لنا، قال في اليمن هذا لازم ليس فائدة، قال لنا أننا سننتصر، قال هذه المعركة هذه طبيعتها، هذه وسائلها، بهذه الوحشية، بهذا الإجراء، لكن قال نحن أصحاب قضية عادلة، نحن بنمثل أعلى درجات المظلومية، نحن ندافع عن أنفسنا، نخوض معركة استقلال وحرية، نحن نواجه أعتى قوى الشر في العالم. تمام؟ قال لهم هذا الذي يجب أن نعمله وجميعنا نشارك فيه. ثم خاطب الأمريكيين وخاطب الدول السعودية، قال لهم شوف أنتوا ورطتوا أنفسكم مع الشعب اليمني، أنتوا دخلتوا حرب خاسرة. حدد السيد بداية الحرب وتحدد للشعب اليمني كيف يواجه هذه الحرب، ونصح دول الخليج وعلى رأس السعودية، قال أنتم ستخسرون الحرب وأنتم غامرتم وأنتم ستخسرون، وأنا من باب الناصح الأمين لكم توقفوا عن إدوانكم هذا، لا تستمروا فيه، نحن سننتصر وأنتم ستهزمون. والذي يسمع خطاب السيد عبد الملك بعد 8 سنوات، لو قاله بعد 8 سنوات ستجده يعني كأنه تحدث عن كل 8 سنوات ومآلاته ونهايته.
1: طيب اليمن يعني طالما وصفت بأنها مقبرة للقزة، برأيكم يعني ما هي الحسابات الخاطئة التي وقعت فيها غرف العمليات في واشنطن أو بالأصح بالرياض بدعم أمريكي وبريطاني، وجعلتهم يظنون بأن حسم المعركة في اليمن يعني سيستغرق أسابيع أو أسبوع أو شهر بالكثير؟
0: طبعا انت تذكر انه اليمن دخل في 11 فبراير فيما يسمى بثوره الربيع العربي صح
1: 2011
0: انقسمت الدوله نوبت المعسكرات تفككت المؤسسه العسكريه
1: هيكل الجيش
0: وقبلها انت تذكر عندما كان الطائرات تسقط في صنعاء وموضوع هيكله الجيش اليمني حتى يعني في تلك الفترة لم تكن اليمن في أضعف مراحلها منذ 50 سنة
1: وكأنهم جهزوا
0: أي قارئ سياسي أو عسكري أو اقتصادي سيقول لك أفضل لحظة لساعة الصفر للقضاء على اليمن والسيطرة عليه واحتلاله هي تلك اللحظة اليمن في أضعف حالاته أنصار الله دخلوا جماعة ليش دولة الجيش اليمني تفكك المعسكرات نهيبت اليمن مقسم يعني هذا الوضع أغرى طبعا لا شك أنه أغرى أمريكا وأغرى السعودية أنه اليمن يعني اليوم وفي هذه اللحظة وفي هذه اللحظة الفوضى يعني من هم الأنصار الله ما قوتهم نزلوا إلى عدم بضجو ما في معهم دبابة يعني نزلوا بالطقو تمام وسيطروا على هذه المنطقة كيف يسيطروا على هذه الجغرافيا كلها كم يحتاجوا إلى مئات الآلاف يعني يسمي إلى أكثر من مليون جندي يسيطروا على هذه الجغرافيا الكبيرة تمام إذا أنصر الله يعني قصي بلا خبرة سياسية بلا خبرة عسكرية ليس لديهم شيء ليس لهم مصادر لا أحد يدعم يعني قصي حركة يعني قامت من داخل الشعب اليمني إذا الأمر استعادة اليمن إلى الوصاية السيطرة واحتلال اليمن أمر يسير خلاص قرروا يعني قرر محمد بن سلمان يعني الذي يريد أن يقدم نفسه على اسم الملك السعودي دول الخليج أتمنى الناس يرجعوا إلى باسمه يتمنوا إلى الصحافة والإذاعة والتلفزيون والكذا والأخبار في الأشهر الأولى من العدوى كان دول الخليج حتى ما بهم شعوب الخليج كانت تشعر أنها أصبحوا دول الخليج يعني أصحاب قوة وأنهم أصحاب القول والفصل في العالم العربي كله وأنهم سيحكمون العالم العربي الآن دول وحكومات الخليج هي القوة العظمى في المنطقة ولن يستطيع أن يقول لهم الآن لا بعد دخولهم حرب اليمن والسيطرة عليهم كانت حساباتهم خاطئة قد سهل السعودية لا حسبت حساب خاطئ يقول ما لأمريكا حسبت حساب خاطئ وقد درست الموضوع 5 أشهر ما لأمريكا
1: لماذا؟
0: ما لبريطانيا أيوه ما لهذه الدول ما يعني قصي أنت داري أنه أول ما فكروا في السيطرة على أذكر أني قرأت يعني تقرير عن لقاء بين الأمريكيين والسعوديين في بداية العدوى والإماراتيين قالوا فيه يعني نحن محتاجين يعني موضوع حسم المعركة ما بش في النقاش
1: محسومة
0: بيناقشوا ما هي الخطوات اللي أفعلوها في اليمن قالوا إن شيء سب قواعد عسكرية وحددوها من حضرموت إلى مضيق إلى كذا إلى حددوا السبع القواعد العسكرية التي سينشئوها
1: يعني قواعد
0: يعني كانوا يسرحونها إلى مثل دول أي دولة خليجية اليوم الذي يستخدموا قواعد في ضرب إيران وقالوا القيادات السابقة كلها ما فيها يعني القيادات التي برزت خلال ما بعد الوحدة هذا نقضي عليها ونتي قيادات محلية بديلة للم على أساس أنه يقطعوا الصلة يعني ينشوا حتى قيادة محلية بديلة يعني يخلقوا لهم مجموعة من العلماء أن العملاء يقودون المجتمع بسرعة الانتقالي مثلا أين ذهبوا الذي مثلا كثير من الذي يعني في الجنوب الذي مثلا أعظم مجلس النواب الذي أعظم مجلس الرئاسة الذي كما بسرعة بعضها طلعوا الناس يعني وقيادات ما أحد داري منهم كان هذا جزء من المخطط الثاني كانوا قالوا يجب أن نوصل المجتمع إلى حاية اليأس والجنون سامع تقول بتوصيف إلى حالة التدجين، يعني نمارس سياسة تقتل روح المقاومة عند المجتمع اليمني، بحيث أنه يصبح أي مقاومة ثمنها كبير. وبالتالي أنت عندما تجد بسيط بعض الناس يتساءلوا، طيب بمناطق محتلة وسيطرت عليها أغنى دولة في العالم كم الدولة ترامب؟ تريليونات،
1: تريليونات.
0: لماذا في عدن ما فعلوا الناس مثلا، وفي مارب كهرباء دائمة وكانوا غير يستأجروا لهم استئجار من عرض البحر؟ لماذا لم يوفروا الخدمات ليكثر هذا الإنسان ويدجنوه حتى لا يستطيع، لا يكون عنده أي سبب من أسباب القوة ولا الاستقلال ولا الانتصار، يعني يكتره من داخله اغتيالات، قبضة أمنية، تجويع، خلاص الشعب. يعني يصير يحدثني بعض الأخوة في المناطق الجنوبية قال لا تصدق، شوف الذي الآن الجيش الذي بيشكله، قالوا بيصيروا من أجل 60,000، 60,000 ما تسويش، يعني عندنا 50 دولار أقل، يمكن 20-25 دولار في الشهر، قال الجوع الحاجة. فالمخطط كان رهيب بالنسبة لليمن على مستوى اليمن، وكانوا يتصورون، أن تذكر صنعاء، أين أنتم أين نحن؟
1: محمد العرب
0: أين أنتم؟
1: نحن هنا أين أنتم؟
0: تذكر
1: الله دودال إنه كان يعمل تقارير، كان يعمل تقارير الصباح وهو في صعدة، الظهر وهو في مارب، بعض العصر وهو في أبين، وبتبث القناة العربية وطبيعيها.
0: تذكر
1: نحن هنا أين أنتم؟
0: تذكر الزامل الرياض قرب،
1: صنعاء بعيدة، قولوا لها الرياض قرب،
0: هذه روح الشعب اليمني. كان
1: بنعدم الجيش السعودي، نعدمه
0: الله. كان قدم في نهم صح؟ كان أي زائر من أي خارجي أو كذا يدور له جبال المنار فوق نهم يقول عندك صنعاء، كابا قوسين نعم سندخل هذا كالمضار. لكن هذا الشعب اليمني صمد بإيمانه، هو شعب الإيمان والحكمة. ترى ما معنى شعب الإيمان والحكمة؟ الإيمان الذي في أعماق الإنسان يحرك كل قدراته ووجدانه ومشاعره، ويعديها الثبات، ويعديها الصلابة، ويعديه روح التضحية، ويعديه روح الصبر. الإيمان
1: هذا هويتنا،
0: هذا هو الشعب اليمني الموصوف والموسوم بدون رسول الله صلى الله عليه وسلم. يريدون أن يهزموا شعب الإيمان والحكمة. تدري ما معنى الحكمة؟ هذا المعاني كلها التي يحدثها القرآن في هذا الشخص المؤمن، لابد أن تخرج إلى حيز الواقع، لابد أن تتجسد في قرارات،
1: أنت تتجسد،
0: لابد أن تتجسد في خطوات، في سياسة. هذه الحكمة، هذا هو الإنسان اليمني. وبالتالي السعودية أخطأت حسابات. أنت يا أستاذ، يا أستاذي العزيز، أن إحنا ظللنا 40 يوم ما رديناش.
1: أيوة
0: ما رديناش
1: من بداية العدوان
0: 40 يوم.
1: لماذا؟
0: لنعطيهم فرصة ليتراجعوا، لنقول لهم نحن لسنا طلاب حرب وهم المعتدين. هم المعتدين سواء السيد قال لها بالرغم كان معانا الزلزال، كان معانا مجموعة قد بدأنا ما لنا شيء فيه، وانت تذكر الحرب السادسة.
1: أيوة
0: دخلنا أكثر من 20-30 كيلومتر في الحدود السعودية.
1: نعم
0: كان أمام السيد عبد الملك أن يفتح جبهة في جيزة ويدخل لها نجم جيزة على أقل شيء يرد على السعودية، لكن أعطاهم 40 يوم. هل تعلم أن احنا بعد أشهر قليل ما أدري شيء أرسل السيد وفد إلى السعودية يعني ومراسل يقول لهم تولى في أنفسكم، تولى في الشعب اليمني.
1: بعد أشهر،
0: بعد أشهر
1: يعني من العدوان،
0: من العدوان. شوف يعني مع المظلومين، مع مصادر القوة الذاتية التي في هذا الشعب، مع اعتزازه بكرامته، مع شجاعته، مع قيادته مع تجربته الحربية العسكري السابق في الحروب الست تمام. لكن مع هذا صرنا نقول للسعودي احنا لا نشكل عليكم خبر ولا نكون بيد اعدائكم على الاطلاق.
1: يعني رسائل تضمينيه.
0: رسائل تضمينيه لعلهم يرجعون لعلهم يعقلون. لكن لا ارادوا ان يذلوا هذا الشعب اليمني ان يسحبوه ان يقضوا على كل مقدراته. كانوا يظنون انه يعني شوف الان ترامب ونتنياهو كيف قصفوا غصه. احنا فعلنا هكذا من اجل اننا لا نستطيع ان تعود الينا ارواحنا ولا بعد 20-40 سنه من البناء. داري احنا شعب فقير وبدون موارد وفي حاله حصار مش في حاله صمر. وادخلوا اليمن في البند السابع يعني ادخلوا اليمن تحت البند السابع يعني يستخدموا القوه في مواجهه هذه الثوره وفي الحصار. ومع هذا كانت حساباتهم خاطئة ومرت هذه السنوات وجاء اليوم الذي يأتي فيه من قاد العمل العسكري وهندس له إلى صنعاء يطلب التفاوض
1: بعد 8 سنوات. التفاوض والهدنة يعني وإحنا بنحاول أنه نكون أو أن يكون حديثنا أو حوارنا بترتبية الأحداث يعني.
0: تفضل.
1: بعد أشهر من عاصفة الحزم بعد أن استشعر السعودي والأمريكي أنه نعم. الأمر ليس بالهين
0: نعم.
1: أعلنوا انتهاء عاصفة الحزم وأعلنوا إعادة الأمل نعم. عملية إعادة الأمل
0: ومن طرف واحد
1: صحيح. بعدها وصلنا إلى إلى محادثات جنيف والكويت
0: إلى أن أتوا إلى صنعاء
1: طبعا. إذا تحدثنا عن مفاوضات جنيف والكويت والبدايات يعني ماذا ستحدثون عن هذه المرحلة؟
0: شوف عادة أجندة الدول يعني مثلا من وراء هذه المفاوضات في النهاية أمريكا. من وراء العدوان هي دول السعودية يعني قصي والإمارات صح؟ طيب هذه الدول هم بيستضعفونها.
2: نحييكم سامعين الكرام ونقرأ لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. بعث فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية عزاء ومواساة إلى سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر في وفاة والده سمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. استهجن مجلس النواب في الجمهورية اليمنية من العاصمة صنعاء التصريحات الصادرة عن المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية التي استنكر فيها هبوط طائرة مدنية في مطار صنعاء الدولي تعنى بنقل المواطنين والمدنيين والتخفيف من وطأة الحصار الجائر المفروض على اليمن، وعبر عن موقفه الرافضة لهذه الانتقائية في المواقف مؤكدا أنه كان الأحرى بجامعة الدول العربية أن توظف منابرها لاستذكار الانتهاكات واستنكارها الانتهاكات السافرة والمتكررة التي تقودها الطائرات الأمريكية وطائرات العدو الإسرائيلي والتي تخترق سيادة الأجواء العربية والإسلامية جهارا نهارا وتمعن في قتل النساء والأطفال والشيوخ وتدمير المقدرات في اليمن وفلسطين ولبنان والعديد من دول المنطقة. التقى القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء العلامة محمد مفتاح اليوم الشيخ محمد أحمد الزايدي. جرى خلال اللقاء الوقوف على دور القبيلة اليمنية وشخصياتها الوطنية في مسار مواجهة العدوان والحصار الأمريكي السعودي والإماراتي وخدمة للتلاحم والصمود الوطني في وجه المؤامرات التي تستهدف اليمن وأمنه واستقلاله وسيادته وسلامة وحدة أراضيه. أدان المركز اليمني لحقوق الإنسان استمرار تعنت تحالف العدوان السعودي الأمريكي والإماراتي ومرتزقته في الداخل وتعمدهم التعطيل الممنهج لتنفيذ الاتفاقات والتفاهمات المتعلقة بملف الأسرى والمحتجزين. استشهد 7 فلسطينيين بينهم طفلة بنيران جيش العدو الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة في ظل خرقه المتواصل لاتفاق الهدنة، كما أصيب 4 مواطنين في غارة للعدو في محيط محطة راضي غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. أعلن حرس الثورة الإيراني تنفيذ سلسلة من العمليات العسكرية ضد أهداف أمريكية في المنطقة بالتزامن مع إعلانه إغلاق مضيق هرمز حتى إشعار آخر. هكذا سمعنا الأفاضل، قرأنا على مسامعكم موجزا لأهم الأنباء من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وقفة إعلانية.
4: لأجلهم إلى الفقراء، إلى المساكين، إلى الغارمين، إلى ابن السبيل، إلى كل المستحقين، نحث الخطى إليكم بأمر الله الذي جعل في الزكاة نجاتكم، إغاثتكم، مواساتكم وحياتكم. الهيئة العامة للزكاة.
5: هيا ما بتكتب، ما بتخطط، ما بتشخبط،
6: فينكتب رسالة حب واعتذار.
5: لمن؟
6: رسالة حب واعتذار للشجر وللجزر الوسطية والأرصفة أذيف شوارع.
5: ما رأيك تغني لهن؟
6: وهذا يصبر، أش يعتذر للشجر والجزر الوسطية والأرصفة عن النفايات والمخلفات اللي بيرجموها البعض على الجزر الوسطية والأرصفة. أش يعتذر لكل شجرة مزروعة وحولها كومة من النفايات والقمامة.
5: عندك حق في هذا، ووجب الاعتذار لأنها لو تحاكت لقالت أنا زرعت لأعطي منظر جمالي، أنا زرعت ليستظل الإنسان تحتي من حرارة الشمس، وزرعت لأنقي الهواء واستبدال ثاني أكسيد الكربون بالأكسجين، أنا زرعت لأزين لكم الحياة.
6: ولو تحاكى الرصيف لقال أنا بنيت لأجل عينيك يا حبيبي المواطن، وعشان تخطى وانت آمن، وعشان أنظم حركة السيارات ومنع الحوادث. ولو تحاكت الجزر الوسطية لقالت أنا بنيت لأضم الشجرة في جنباتي وأحميها.
5: ولو تحاكوا كلهم لقالوا خيرة الله عليكم لا ترجموش القمامة والنفايات عندنا، وما جزاء الإحسان إلا الإحسان.
6: كلام في محله.
7: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
2: مستمعين الأعزاء، نواصل وإياكم بودكاست صنعاء مع الزميل سند الكميم.
1: التفاوض والهدنة يعني، وإحنا بنحاول أنه نكون أو أن يكون حديثنا أو حوارنا بترتبية الأحداث يعني.
0: تفضل.
1: بعد أشهر من عاصفة الحزم، بعد أن استشعر السعودي والأمريكي أنه نعم، الأمر ليس بالهين،
0: نعم،
1: أعلنوا انتهاء عاصفة الحزم وأعلنوا إعادة الأمل، عملية نعم، إعادة الأمل.
0: ومن طرف واحد.
1: ومن طرف واحد، صحيح. بعدها وصلنا إلى إلى محادثات جنيف والكويت
0: يعني إلى أن أتوا إلى صنعاء
1: طبعا. إذا تحدثنا عن مفاوضات جنيف والكويت والبدايات، يعني ماذا ستحدثون عن هذه المرحلة؟
0: شوف، عادة أجندة الدول، يعني مثلا من وراء هذه المفاوضات؟ في النهاية أمريكا. من وراء العدوان؟ هي الدول السعودية يعني قصي والإمارات، صح؟ طيب، هذه الدول هم بيستضعفونا، وجدوا أن المستضعفين يواجهونا بالقوة العسكرية. شعب يمني بيقدم الضحايا، الآلاء بيجلس في الظلام، بيجلس بغير ماء، حاصرنا، لا وسيلة من وسائل التجويع ولا القص ولا والاستهداف اللي استخدمنا، ولم ينخ ولم يتراجع ولم يرفع الراية البيضاء. طيب، ادخلوا مع احتواهم، ادخلوا معهم في مفاوضة، هذا دائما الاستكبار هكذا والطغيان هكذا، لأنه بيصير تكلفة الحرب قد على كبيرة وما يستطيع يتحملها.
1: أيوة.
0: وما قد صنع بعدو قد أقصى ما يمكن أن يصنع أي فرعون أو ظالم أو جبروت.
1: استخدم كل الوسائل.
0: خلاص. فقال يعني نحتويه ونتفاوض معه. هذا هي سياسة كل جبروت. يعني مشي حالة إنسانية. ما يخاف على حقوق الإنسان. ما هوش من منطلق يعني قيم وأخلاق. لا. طيب
1: هل كانت مفاوضة أم محاولة إجبار أيضا؟ لا. أو تحقيق الأهداف بطريقة دبلوماسية بعد فشلهم عن تحقيقها عسكريا؟
0: هو الأمر الذي لا شك فيه. أي مفاوضات من أي يعني من هذا النوع، أنت بتلاحظ حتى مثلا الآن يعني المفاوضات اللي تمت بين
1: أمريكا وإيران،
0: وبين يعني بين حماس وإسرائيل.
1: وإسرائيل
0: الكيان الصهيوني هذا
1: بعد أن يصل إلى العجز يحاول أن يحققها بالمفاوضات،
0: وهكذا يتصور أنك قد وصلت إلى درجة من الضعف ومن الإنهاك ومن الكذا، لكن أنت إنسان صابر. إذا نجي من باب السياسي ونحقق الأهداف العسكرية من خلال المفاوضات السياسية. لكن عندما يجدوك في المفاوضات السياسية صلب قوي متمسك متوكل على الله ثابت، ما يفعل يهددوا
1: تهديدات،
0: يهددوا ما عاد عندش قدرة أن يعود إلى العمل العسكري لأنه مكلف، يبدأ يفكر في طرق أخرى. أنت كقوة عسكرية ما استطعش أقضي عليك، طيب معك مجتمع ومعك شعب، وأنا أعلم أن معك أكثر من 3 مليون يعني نازح، وأنا أعلم أنك محاصر لا كهرباء لا ما لا لا لا, لا. أنا أعلم أني قد سديت عليك أنه يعني المنافذ بيدي، المضار قصفت لك، أنت محاصر. تمام. معيشة هذا الإنسان أكله وشربه مش الكهرباء، شوف ضربوا كل مظاهر الحياة كل مقومات الحياة، باقي معك أنك تأكل وتشرب. قال الأمريكيين ادخلوا معهم في مفاوضات، إذا رفضوا انقلوا البنك المركزي. قال أنا سأجعل هذا الريال لا يسوي المداد ولا قيمة الورق. ما يعني
1: هذا السفير الأمريكي
0: في الكويت ما للمل، إحنا قلنا لا، لأن إحنا رفضنا الإملاد. طيب إحنا كنا قدمنا خارطة الطريق، وتكلم عنها الأخ محمد عبد السلام على مستوى التلفزيونات، قدمنا خارطة وده قصة المفاوضاتنا ولا الآخرة، نفس قصة الحرب نفس قصة العدوى، فيها إملاءات فيها كبر فيها تعنت فيها جبروت فيها إذلاء، ما يمكنش يريد أن يكون لك يا ولا يريد لك أن تحقق أهدافك السياسي واستقلالك بانتصارك العسكري، لا يمكن يسمح له، هو ضاغط. رأيت الإنسان إذا استغنى تحول إلى ضاغط. تمام. هؤلاء بيعتبروا أنفسهم قوة تحكم العالم، والسعودية تعتبر نفسها يعني من هو اليمني، حتى يجوا في النهاية يملوا علينا شروطهم أو لا يقبلون شروطنا، منهم اليمني.
1: تمام. النقطة اللي بتحز عندهم ولا كيف يعني؟ هذا عقدة النقص عندهم.
0: شوف يعني شوف الله سبحانه وتعالى يعني في كتاب الكريم قال إذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها. ما معنى هذا الكلام؟ وأنت عندما يجوا الأنبياء يعني والرسل إلى الناس، من الذي يتحدث القرآن عنهم؟ وقال الملأ الطبقة المترفة النخبة الحاكمة في كل العصور والأحكام، هذا لا يمكن أن تتنازل للضعفاء والمساكين، لا يمكن أن تخضع للحق والقيم، ما يمكن ولا للدين. فبالتالي طبيعي هؤلاء الناس يعني بيبصروا أنفسهم يعني أحسن من الناس كلهم بمدخراتهم بإنتاجهم النفطي بمالهم. تمام. فهذه النفسية موجودة في النفسية البشرية كلها، لكن يعني عند السعوديين في مقابل إخوانهم وجيرانهم أكثر.
1: طيب أستاذ عبد الله، دائما يعني لو قرأنا التاريخ نجد أن الحصار وبالذات لما يكون بر وبحر وجو ما يسقط عواصم ودول حتى يعني في أشهر يعني بسيطة. كيف نجح صنعاء؟ كيف نجحت قيادة اليمن بقيادة السيد القائد وهذا الشعب؟ تحويل الحصار هذا الحصار الخانق على هذا الشعب اليمني من أداة للموت إلى قوة دافعة للاكتفاء الذاتي.
0: بطبيعة الإنسان، أي إنسان كلما وجدت أمام التحديات كلما فكر في فرص وأدوات وطرق واجب هذا التحدي. إحنا قلنا مش هذا شعب الإيمان والحكمة؟
1: نعم.
0: لو يعرفوا خصائص الشعب اليمني لا أقدموا على الحرب ولا أقدموا على الحصار، لأنهم سيكون خاسرين في كلتا الحالتين. تمام؟ للمل أن الشعب اليمني دحين، أنت ما الذي يهدد السعودية اليوم؟ دول الإمارة تاري ما ولد بها تتهم؟ الكهرباء والماء.
1: الله،
0: يعني قبل العدوان على إيران دفعوا بأمريكا ما بالله أقضونا على إيران، هذا بتشكل مشكلة علينا وعلى الأمن الخليجي. عندما ضربوا إيران ضربت القاعدة العسكرية الأمريكية وهددتهم، قالت سمعوا المحطة الفلانية القاعدة العسكرية من بتشير بالماء، قالوا من المحطة الفلانية حق الماء حق التحلية،
1: محطة التحلية.
0: الكهرباء من بتجي لها؟ قالوا من المحطات الكذا. قالوا إيرانيين أي مؤسسة حيوية وحساسة جزء من الوجود الأمريكي عنك صفة. ساروا بعدها السعودية كلهم يا من على تعود الحرب مع إيران، لماذا لو قصفت محطات التحلية أو الكهرباء؟
1: أنت هذا السعودية،
0: إحنا يا أنت تلاحظ كيف حياته وبساطة حياة الإنسان اليمني. هم ما أدر يعني ما نشتري يعني كيف أحمى الله أبصارهم الله سبحانه وتعالى.
1: نعم بالله،
0: يعني لهم هذا لا يسمعون بها ولا يعني قلوب لا يعقلون بها ولا أسمع لا يبصرون بها. يعني هذا الشعب اليمني صاحب الحضارة، أنت بتبصر الريف اليمني عندنا، تبصر الإنسان اليمني تمدنه حضارته طبيعة أكله حركته شربه تحركاته نشاطه بمجموعة من الخصائص الإنسان اليمني ما يعرفه الشغل ولا هم دارين بها. أنت داري إن إحنا أكلنا واعتمادنا على أنفسنا، لما شيء يشتغلك في التفاصيل ما بنفطر في الصباح، ما بنتغدى في الكذا، كم بنمارس حياتنا، كيف يعني أنت اليوم بتشتغل في الوظيفة بعدك من الوظيفة قد معك دكان قد معك عربية قدك بتسوق سيارة. تمام؟ هذا الشعب اللي يمتلك من الحيوية والحركة تمام؟ ومن القيم والأخلاق والحضارة والتمدن ما لا يملكه الآخر في المحيط.
1: يعني بيتحدى الظروف، بيتحدى الصعاب.
0: أيوة. فبالتالي
1: عاش في ظلام، عاش في قلة الماء، يعني في يعني قلة وجود الماء.
0: مش هنا قد احنا الكهرباء قطعوها علينا 8 سنوات، هم لا يستطيعون أن يجلسوا يوم واحد. لو قطعت عنهم المياه، لو قطعت الكهرباء، قال أحد الكتاب الغربيين ستمحى دول الخليج من الوجود في خلال 3 أيام. هذا مبالغة منه، هذا ما قرأته.
1: هذا إذا دول الخليج
0: لو قطعت عنهم المياه والكهرباء قال ستنتهي دول الخليج. يعني لو يقتضى على الناس على الماء ولا يجدوا ماء يصبحوا ما بشماء كيف هتصرفوا؟ هذا تصور الخليجين قام الصبح
1: ما بشماء
0: يفتح الحنفي ويفتح المطبخ ويشي يدروش ما عبش ماء، سرج ما عبش كهرباء،
1: هي بيصير يسايب ما عبش كهرباء.
0: كلهم سيخرجون من هذا البلد، لا يمكن حد يعيش. أدخل في حالة تيه يعني فعلا.
1: طيب
0: فبالتالي
1: يعني دولة في بهذا دولة الضعف، بهذا الضعف كيف تقرر أنها تخوض هذه المعركة ضد هذا الشعب العظيم؟
0: شوف الله سبحانه وتعالى عندما يريد أن يمضي أمرا، أنت بتقول كيف صمتنا، بتقول كيف واجهنا. عند الله عندما يريد أن يمضي أمرا يعني يسلب أهل العقول عقولها. تمام؟ ومثل ما قال السيد حسين سلام الله، إن الله يصلح متغيرة، يصنع متغيرة، هذا المتغيرة تكون في صالح المؤمنين وليس لهم يد فيها. يعني أنت تصور ذا الحين، هل كنا سنصل إلى هذا القوة؟

0: دخل الأمم في حروب، كم تكلفة الحروب؟ أمريكا أمريكا يا سيد. وقفت العدوان على إيران لأنه الصواريخ الباتريوت دخلت في مرحلة الخطر، يعني تكلفة الحرب. وصل الأمر أنه يطلبوا من الكونغرس 200 مليار دولار. أمريكا أمريكا هذا اللي تحكم العالم كله 40 يوم. كيف صمدنا؟ كيف قاتلنا؟
1: 8 سنوات.
0: 8 سنوات كانت تارين المواطن اليمين، كان يأتي بروحه وبندقه وذخيرته وعاده له يتوقع في الليل
1: للجبهات.
0: نعم. تذكر هذه القوافل
1: أكيد.
0: هل بالشعب يقاتل بروحه ويأتي سلاحه وذخيرته وأكله وشربه؟ هذه الأمة اليمنية التي وقفت 8 سنوات مع أعتى قوة موجودة على المستوى الدولي وعلى المستوى العربي،
1: وهذا مش موجود إلا في اليمن.
0: وهذا لي إلا في اليمن،
1: إلا في اليمن.
0: ما قرأش خصائص المجتمع اليمني، ما قرأش روحية الشعب اليمني،
1: تاريخ
0: اليمن، ولن يقرأوا. الشيء الثاني بعنصر مهم،
1: ما هو؟
0: الثقافة القرآنية التي جاءت بها المسيرة المباركة. هذه الثقافة القرآنية أوجدت نوع من الإيمان المتصل بكتاب الله الذي تحول فيها القرآن إلى ممارسة يومية. أنت ترى أن احنا كنت أنا في الخارج يقولوا كيف، ما هي هذه الجرأة، ما هذه الشجاعة، ما هذا الكذا، لماذا لا تتخذ يعني تتخذ حسابات سياسية؟ كيف ضربتم يعني مثلا السعودي وخليتها يعني 500,000 برميل في اليوم تتوقف عن شيء؟ معكم عقول يعني
1: نصف إنتاج السعودية،
0: شيء معكم عقول أن تضرب السعودية؟ يعني ما فكرتش في العالم، ما فكرتش في أمريكا، ما فكرتش في الاقتصاد العالمي ورد. الأمر بسيط، نحن لدينا ما أقول للسيد حسين عين على القرآن وعين على الحدث، صح؟ قلنا احنا بدبسر ما شاء الله، قال ومن اعتدى عليكم فردوا عليكم مثل ما اعتدى عليكم. السودة اعتدت علينا، نحن اعتدينا عليها 1% من جزء ما اعتدت علينا.
1: الله.
0: وبمقدورنا وبالذي بإمكانتنا،
1: بالإمكانيات المتاحة،
0: لأن الله أمرنا هكذا، لأن الله أمرنا هكذا. وبالتالي أصبحنا ووصلنا إلى حالة توازن ردع بإمكانيات بسيطة. العدوان هو الذي أوصلنا لأن يكون لدينا صواريخ فرد صوتية. عندما التقينا مع السعودي في الظهران قالوا لن نقبل بأن يكون لكم صنع الصاروخ، يجب أن تمروها. عاد هنا في السنة الأولى
1: في بداية العدوان،
0: في بداية العدوان. استمرارهم في العدوان جبروتهم. بعد أن ترى يا أستاذ سند أنه هؤلاء الذين خططوا، أين مجلس التعاون الخليجي؟ نحن أصبحنا أقوى، نحن واجهنا أمريكان لم دخلوا معنا في حرب 8 سنوات، نحن دعمنا غزة 2 عامين كاملين. كل هذه من بركات 8 سنوات من الصمود والحرب. هم الذين اتخذوا القرار، صح؟ والله مكننا
1: أكيد
0: للمل أننا نملك رؤية قرآنية نسير عليها، ليس لدينا حسابات سياسية. الناس كثير لا يعرفوا طبيعة ثقافتنا، ولا مشروعنا الثقافي، ولا مدرجاتنا الإيمانية، ولا يعرفوا خصائص الشعب اليمني. فبالتالي كانت هذه من النتائج، يعني ساعة ما تقرأ أصبحنا أقوى قوة، أصبحنا في نمثل توازن رد مع دول
1: الإقليم والعالم.
0: دفعنا دخلنا مع أمريكا في حرب بحرية لم تواجه بها من الحرب العالمية الثانية، اليوم باعتراف كل مؤسسة وخبراء العسكريين
1: وقادتهم وجنرالاتهم. نعم.
0: واليوم على مد نوصل إلى النهاية، اليوم أرد السعودي قبل 4 سنوات، صح؟ الهدنة من قبل 4 سنوات،
1: قبل 4 سنوات في 22.
0: طيب، أردت السعودي والأمريكيين قالوا ندخل هدنة، وهذا اللي مش مكتوبة. أنتريني فعلنا المدة شهر أول، بعدها شهر، وبعدها تمددت من نفسها
1: إلى أن انتهت. الآن إحنا في مرحلة خفض التصعيد. أيوة. طيب. ليست هدنة.
0: طيب، لماذا لم يعودوا إلى عدوانهم؟
1: لم يعودوا إلى عدوانهم، لماذا؟
0: لم يعودوا إلى عدوانهم 4 سنوات. لماذا رضوا سلطة الأمر الواقع وسيطرتنا على أكثر من يعني على هذا المنطقة؟ لماذا سكتوا عنا ونحن يعني بنصنع الصواريخ؟ أنت تذكر هذا؟

0: العروض العسكرية
1: الله
0: اللي فعلناها
1: الله.
0: تمام، ما بأيديهم. هل تعلم يا أستاذي أنهم أرادوا أن يستخرجوا النفط والغاز من شبو من ويسطروه من أجل يدعموا مرتزقتهم بعد ما تعبت السعودية؟ وإحنا قلنا لا
1: وأوقفنا،
0: وصلنا نحكم الجغرافيا اليمنية كلها، نحن لا نحكم صنعاء فقط ولا المناطق الحرة. إحنا وقفنا تصدير الغاز من شبوة
1: ومن حضرموت
0: وقلنا للعالم أي دولة عجي أو سفينة تخرج سوف نكسرها. ماذا فعلت أمريكا؟ ماذا فعلت بريطانيا؟ ماذا فعل العالم الأمريكي؟ ماذا فعلوا للسعودية عندما قررنا أنه لا يمكن أن نسمح لهم أن يسيطروا؟ نحن أصبحت الجغرافيا اليمنية كلها تحت مرمى وسيطرة الحكومة اليمنية في صنعاء بعد 8 سنوات. ولا هذا متى فعلنا هكذا في الهدنة؟ الهدنة ماذا أرادوا بها؟ تشديد الحصار، أكثر من 300 سنة سلعة منعوا ما دخولها من الموانئ والمنع.
1: أيوة أيوة.
0: رفعوا قيمة الدولار في الجمارك 2250 عمد يعني ترتفع الأسعار، منعونا من إيصال يعني البواخر إلى بسمه إلى الحديدة،
1: إلى الحديدة ميناء الحديدة.
0: وقالوا الحاويات لا تجي. تعلم أنه عندما منعوا الحاوية أرسلت صنعاء رسالات خاصة إلى السعودية إذا لم تسمحوا للحاويات أيوة كذا وكذا. الناس لا يعرفون كثير مما يجري تحت في الكواليس هذا، ولا يعرفون لماذا
1: هؤلاء، نريد أن نعرف،
0: ولا يعرفون لماذا ظلوا ساكنين علينا ويستخدموا على الحرب الناعمة.
1: حدثونا عن بعض الأشياء اللي خلف الكواليس.
0: هل تعرف لماذا رجعوا إلى الحرب الناعمة؟
1: لماذا؟
0: وإلى يعني وإلى الحرب الأمنية وإلى الحرب الاقتصادية. وصل الأمريكيين في دراساتهم وليس معكم مجال إلا أن تخلقوا اضطرابات داخل المجتمع اليمني وبكل الوسائل. كيف استطعنا أن ننتصر في الحرب العسكرية 8 سنوات ثم ننتصر خلال 4 سنوات على الأمنية، على الحرب الناعمة، على الاختراق؟ تمام، يعني على الاستقطابات. كثير من المرات يعني ما عادش أقول لك على استخدام المنظمات الدولية في تعقب القادة يعني، واستخدام التقنية العسكرية بشكل يعني لا تتصور. تمام، الجواسيس حق المنظمات يعني ما تركوا شيء إلا استخدموا. وأخيرا قالوا نرجع على القبيلة، نحرك القبيلة. يعني القوات الأمريكية فشلت، القوات السعودية فشلت، الحرب الأمنية فشلت، الحرب الناعمة فشلت، الحصار القاتل إلى الآن أنا ما نش مبالغ، والله ما أنا مبالغ، وأتحدثك عن علم مش خبر.
1: أيوه.
0: العلم معلومة. في الدوائر المغلقة التي الأمريكيين والسعوديين ودول الأخرى، كيف الشعب اليمني صامت إلى هذا؟ كيف وصل الحصار وكل هذه الخطوات؟ يعني تصدير الأمراض، تصدير التجويع، الكذا، الأوبئة، كل ما يخطر،
1: كل ما استطاعوا أن يعملوا،
0: كيف استطاعوا؟ كيف هؤلاء استطاعوا أنصار الله يقودوا المعركة معنا ويفتحوا لهم موارد ويستخدموا ولا 10% مما كان لديهم من ميزانية سابقة ويديروا 43 جبهة ويواجهنا على كل المستويات؟ حتى في الجانب الإعلامي تفوقوا علينا، نحن معانا مئات المحطات، مئات المليارات بمحطة واحدة بمسيرة بمجموعة من الشباب بمحطة داخلية يعني في أدنى مستويات التمويل والحاجة، ما استطاعوا حتى
1: صنعاء.
0: في السدية اليمنية بإذاعة صنعاء المجاهدة، يعني هم في حالة حيرة، يعني حقيقة هم في حالة حيرة، وكل يوم يفكروا في آلية أو طريق جديد. آخر الابتكارات قالوا نحرك القبيلة اليمنية، قالوا نحرك القبيلة اليمنية صح يعني ونبدأ نستقطب، ما مش معنا خير. العدوان العصير وصل إذا طريق مسدود وقوانا. الهدنة هم تصوروا أن الوقت لصالحهم للبناء تمام، وإحنا بالنسبة للوقت مش لصالحنا في الهدنة تمام، لأن إحنا من الداخل إحنا بنبدي بناء داخلي وبموارد محدودة صح، لكن مواردهم مفتوحة والسقوف يعني القرارات عندهم مفتوحة، يفعلوا بنا مش سوء العالم ما يقول لهم شيء، المهم قضلنا على اليمنيين. لكن أنت بتلاحظ اليوم وهذا من المهم جدا، قال لهم السيد إلى الآن وكفى، إلى الآن وكفى. أنت تذكر عندما قالوا يمشي يقولوا هذا المرة قال لهم ماشي
1: يعني تحصل ألف ألف مشكلة
0: تمام اليوم، ولتحصل ألف ألف مشكلة اليوم. الشعب اليمني بقيادة السيد وهذه المسيرة المباركة تمام، قلنا لابد من رفع الحصار، لابد من تحرير البلاد
1: وإنهاء العدوان،
0: والأيام القادمة حب لا يأس
1: والسعادة الحقوق،
0: والأيام القادمة حب لا يأس
1: السلام.
0: والله سيصنع متغيرات تفوق تصوراتنا نحن في داخل هذا البلد المؤمن والجبهة المؤمنة، وتفوق التصورات داخل العادة، وأنت ستؤذ يعني سيذكرون هذا الكلام، ستصنع يعني متغيرات يتمنى والله والله إن السعودي وأمريكا ستتمنى أنها ما لا دخلت الحرب ولا استمرت في الهدنة، وأنها ما وصلت إلى هذه اللحظة التي سنصل إليها في المستقبل القريب.
1: يا الله يا رب. بإذن الله الأيام القادمة
0: إن شاء الله،
1: إن شاء الله بإذن الله فيها المفاجآت، وفيها المفاجآت السارة بإذن الله لهذا الشعب العظيم الصابر والصامد اللي صبر وصمد وتحمل ما لا تتحمله أي شعوب في هذا العالم بأكمله بإذن الله
0: إن شاء الله.
1: لازال هناك العديد من المحاور سنتحدث عنها أستاذ عبد الله، عن فتنة ديسمبر، عن طوفان الأقصى، يعني لازال هناك العديد نؤجلها بإذن الله إلى الحلقة القادمة
0: إن شاء الله.
1: لكم التحية ومشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، في ختام هذه الحلقة نحييكم، وموعدنا الحلقة القادمة بإذن الله، إلى اللقاء.
0: والتحية لك يا أستاذ سند وللأخ رزق وإلى كل الإخوان.
1: سلام الله.
0: الذي أتمنى أن أعرف أسماءهم بالتفصيل، يعني لو أقدم لهم شكري الجزيل على ما بيبذلوا من تعب وإرهاق ووقت وجهد.
1: هذا يعني واجبنا إن شاء الله، نسأل الله الثبات، نسأل الله الأجر.
0: يا رب يا رب
1: يا الله. إذا مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة، تحية لكم وإلى اللقاء.

إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام، وساعتنا تشير إلى تمام 11 ليلا، موعد نشرة الأخبار.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، تحية لكم أينما كنتم، ونوفي حضراتكم بخامس نشرتنا الإخبارية والأخيرة لهذا اليوم. البداية بأبرز العناوين. الرئيس مهدي المشاط يعزي أمير دولة قطر في وفاة والده سمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة الثاني. وزارة الخارجية على النظام السعودي أن يعي بأن سنوات الحصار على اليمن قد انتهت. المركز اليمني لحقوق الإنسان يدين تنصل تحالف العدوان عن تنفيذ اتفاقية تبادل الأسرى. الحرس الثوري الإيراني يعلن إغلاق مضيق هرمز ويستهدف قواعد أمريكية في المنطقة بعمليات نوعية. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها يقرأها على حضراتكم سند عبد الكميم، أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. بعث فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية عزاء ومواساة إلى سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر في وفاة والده سمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. جاء فيها: ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة المغفور له والدكم سمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء، ونحن إذ نعزيكم بهذا المصاب لا ننسى دور دولة قطر الإيجابي بقيادة الشيخ حمد في الوساطة لإيقاف الحرب الظالمة على محافظة صعدة من قبل النظام البائد، وإننا نعبر لسموكم ولكافة الشعب القطري الشقيق عن خالص تعازينا وصادق مواساتنا في هذا المصاب، داعين الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهمكم جميعا الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون. بعث عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ محمد أحمد روكان بعد عمر حافل بالعطاء. وأشاد محمد علي الحوثي في البرقية التي بعثها إلى الدكتور عابد محمد روكان والشيخ حسين أحمد روكان والشيخ سنان عبد الله روكان، أشاد بمناقب الفقيد ودوره الوطني وإسهاماته في خدمة المجتمع. كما بعث عضو المجلس السياسي الأعلى برقية عزاء ومواساة في وفاة محمد ناجي أحمد القحوم بعد حياة حافلة بالعطاء. وأشاد محمد علي الحوثي في برقية العزاء التي بعثها إلى أبناء الفقيد محمد ويحيى وعبد السلام، أشاد بمناقبه ودوره الوطني وموقفه المشرف في مواجهة العدوان الأمريكي السعودي والإماراتي وإسهامات الفقيد في خدمة المجتمع وإصلاح ذات البين، وعبر عن أحر التعازي وعميق المواساة إلى أبناء الفقيدان وأفراد أسرتهما ومحافظتي صعدة وعمران بهذا المصاب، مبتهلا إلى الله تعالى أن يتغمدهما بواسع رحمته ويسكنهما فسيح جناته ويلهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون. استهجن مجلس النواب الجمهورية اليمنية من العاصمة صنعاء التصريحات الصادرة عن المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية التي استنكر فيها هبوط طائرة مدنية في مطار صنعاء الدولي تعنى بنقل المواطنين والمدنيين والتخفيف من وطأة الحصار الجائر المفروض على اليمن، وعبر عن موقفه الرافض لهذه الانتقائية في المواقف، مؤكدا أنه كان الأحرى بجامعة الدول العربية أن توظف منابرها لاستنكار الانتهاكات السافرة والمتكررة التي تقودها الطائرات الأمريكية وطائرات العدو الإسرائيلي والتي تخترق سيادة الأجواء العربية والإسلامية جهارا نهارا وتمعن في قتل النساء والأطفال والشيوخ وتدمير المقدرات في اليمن وفلسطين ولبنان وعدد من دول المنطقة. وأشار إلى أن الأمانة العامة للجامعة العربية لم تستنكر وتدين انتهاك الطائرات السعودية للأجواء والسيادة اليمنية، كما استهجن هذا الإصرار على تسييس الممرات والمطارات المدنية، فالمطار منشأة خدمية إنسانية تكفل القوانين الدولية استمرار عملها لخدمة أبناء الشعب اليمني وتسهيل تنقلاتهم،
وجدد التأكيد بأن سيادة الجمهورية اليمنية على كامل ترابها ومياهها وأجوائها هي حق أصيل وحصري للشعب اليمني وللقيادة الوطنية في صنعاء التي تذود عن حمى الوطن وترفض التبعية والارتهان. شارك القائم بأعمال رئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح اليوم في اللقاء الموسع الذي نظمته الهيئة العامة للموارد والمنشآت المائية لمناقشة الإنجازات والتحديات وتطوير الأداء المؤسسي لفروع الهيئة. وفي افتتاح اللقاء وجه القائم بأعمال رئيس الوزراء وزارة الزراعة والثروة السمكية والهيئة العامة للموارد والمنشآت المائية بإعداد استراتيجية مائية تضمن الاستخدام الأمثل للموارد المائية الشحيحة وحماية الأحواض المائية من الاستنزاف الجائر. التقى القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء العلامة محمد مفتاح اليوم الشيخ محمد أحمد الزاهدي. جرى خلال اللقاء الوقوف على دور القبيلة اليمنية وشخصياتها الوطنية الوازنة في مسار مواجهة العدوان والحصار الأمريكي السعودي والإماراتي وخدمة التلاحم والصمود الوطني في وجه المؤامرات التي تستهدف اليمن وأمنه واستقلاله وسيادته وسلامة ووحدة أراضيه. وأشاد القائم بأعمال رئيس الوزراء بالدور البطولي للقبيلة اليمنية ورجالها الأوفياء لوطنهم وشعبهم في معالجة قضايا المجتمع والتصدي للعدوان الإجرامي والتفاف الجميع حول القيادة العليا الحرة والشجاعة للبلد بقيادة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي. وأكد أن قيادة الدولة وأحرار اليمن والأمة يقدرون عاليا الدور المحوري للقبيلة اليمنية وتضحياتها على مر التاريخ في النصرة لدين الله تعالى وللرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم وفي الدفاع عن اليمن ومقارعة الغزاة الطامعين عبر التاريخ. أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن على النظام السعودي النزول من شجرة الظلم والطغيان والاستكبار إلى أرض العدل والقسط والإنصاف. ونبهت وزارة الخارجية في بيان صادر عنها اليوم نبهت النظام السعودي بأن يعي جيدا أن سنوات الحصار على اليمن قد انتهت وولت إلى غير رجعة، وأشارت إلى أن أي خطوة حمقى يقوم بها النظام السعودي باسمه أو باسم مرتزقته في محاولة لترسيخ حالة الحصار على مطار صنعاء الدولي سيكون وحده من سيتحمل مسؤولية تبعاتها، مبينة أن محاولة النظام السعودي الاختباء خلف مرتزقته وأدواته أصبحت مكشوفة أكثر من أي وقت مضى. واختتمت وزارة الخارجية بيانها بالتأكيد على أن أي خطوة يقدم عليها النظام السعودي ستعد بمثابة إطلاق رصاصته الأخيرة على مرحلة خفض التصعيد ووقف إطلاق النار. أدان المركز اليمني لحقوق الإنسان استمرار تعنت تحالف العدوان السعودي الأمريكي والإماراتي ومرتزقته في الداخل وتعمدهم التعطيل الممنهج لتنفيذ الاتفاقات والتفاهمات المتعلقة بملف الأسرى والمحتجزين. واستنكر المركز تنصل تحالف العدوان فيما يتعلق بالتفاهمات المقررة برعاية الأمم المتحدة في مايو الماضي الخاصة بالإفراج عن أكثر من 1600 أسير ومحتجز من جميع الأطراف بالرغم من اكتمال كافة التجهيزات والإجراءات والرحلات من جانب اللجنة الدولية للصليب الأحمر واللجنة الوطنية لشؤون الأسرى وبإشراف الأمم المتحدة. وحمل المركز تحالف العدوان بقيادة السعودية والإمارات وميليشياتها المرتزقة المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة عن حياة وسلامة جميع الأسرى وعن استمرار معاناتهم، وجدد دعوته إلى التنفيذ الفوري والكامل لاتفاق تبادل الأسرى على أساس قاعدة الكل مقابل الكل باعتباره الحل الجذري والوحيد لإنهاء هذا الملف الإنساني بشكل كامل بعيدا عن التسييس والتجزئة. هذه الأنباء مستمعينا الكرام تأتيكم عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام.
استشهد 8 فلسطينيين بينهم طفلة بنيران الجيش العدو الإسرائيلي منذ فجر اليوم على مناطق متفرقة من قطاع غزة في ظل خرقه المتواصل لاتفاق الهدنة، كما أصيب 4 مواطنين في غارة للعدو في محيط محطة راضي غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. في جنوب لبنان شن جيش العدو الإسرائيلي اليوم قصفا مدفعيا استهدف مدخل بلدة زودر الشرقية وبلدة كفر تبنيت، فيما ألقت طائراته المسيرة قنابل حارقة على خراج بلدة جديدة مرجعيون، كما ألقت محلقة صهيونية قنبلتين صوتيتين بين بساتين المنصوري بيوت السياد جنوب صورة. هذا وضعت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز إلى إصدار مذكرة اعتقال فورية بحق مجرم الحرب وزير الحرب العدو الإسرائيلي إسرائيل كاتس بعد اعترافه بارتكاب جرائم حرب في غزة ولبنان. أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ سلسلة من العمليات العسكرية ضد أهداف أمريكية في المنطقة بالتزامن مع إعلانه إغلاق مضيق هرمز حتى إشعار آخر، محملا الولايات المتحدة والدول التي سمحت بوجود قواتها العسكرية مسؤولية تداعيات التصعيد. وأكد الحرس الثوري أن النظام الأمريكي حاول عبر فرض إرادته على حكومة سلطنة عمان إنشاء ممر غير شرعي جنوب مضيق هرمز، إلا أن هذه المحاولة أحبطت برد حاسم. وأضاف إن الجيش الأمريكي لجأ لتعويض ما وصفه بالهزيمة إلى شن غارات استهدفت عددا من القواعد الساحلية وأبراج الاتصالات على الساحل الجنوبي الإيراني، وأوضح أن مقاتلي قواته الجوية استهدفوا البنى التحتية والمنشآت العسكرية في قاعدة الأمير الحسن الجوية بالأردن ومنظومة باتريوت ومستودع ذخيرة ومواقع رادار تابع للجيش الأمريكي في الكويت بواسطة طائرة مسيرة، واستهدف منظومة الاتصالات وموقع الرادار التابعين للجيش الأمريكي في البحرين وتدمير المراكز اللوجستية الداعمة للسفن ومنصات تزويد الوقود للسفن والطائرات الأمريكية في ميناء الدقم بسلطنة عمان، إضافة إلى تدمير مركز القيادة والتحكم ومخازن طائرات الاستطلاع من طراز MQ-9 في قاعدة الأمير حسن الأمريكية بالأردن، مؤكدا أن استمرار العدوان سيقابله رد أشد. وفي ذات السياق أفادت وكالة أنباء فارس بأن الحرس الثوري الإيراني قام باستهداف منصات صواريخ هيمارس الأمريكية أرض أرض في الكويت، وذلك عبر عملية دقيقة بالطائرة المسيرة، وذلك في إطار استمرار العمليات الفاعلة للقوات المسلحة الإيرانية. وأضافت أن هذه العملية أسفرت عن تدمير المنصات والمخازن الصاروخية المرافقة لها والتي كانت جاهزة لإطلاق الصواريخ باتجاه إيران. ونقلت الوكالة عن بعض المصادر غير الرسمية أن 3 ضباط أمريكيون قتلوا وأصيب آخرون في هذه العملية. كما أشارت الوكالة إلى أن بيانات رصد الملاحة الجوية أظهرت تواطؤ الأردن مع أمريكا في العدوان الذي شنته على الأراضي الإيرانية. سياسيا أكد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي بمجلس الشورى الإيراني إبراهيم رضائي أن إيران سيطرت على مضيق هرمز بالقوة وستواصل الحفاظ عليه بالقوة. بدوره شدد عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى علاء الدين بروغيردري على أن الثأر لدماء القائد الشهيد والشهداء واجب حتمي، مؤكدا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومن وصفهم بعملائهما التنفيذيين عليهم انتظار عملية الثأر في أي لحظة. إلى ذلك أكدت وزارة الخارجية الباكستانية أنها تتابع بقلق بالغ الأحداث الأخيرة التي أدت إلى تصاعد التوترات الإقليمية، داعية جميع الأطراف إلى ضبط النفس واتخاذ خطوات لخفض التصعيد. كان ذلك مستمعينا الكرام هو الخبر الأخير في هذه النشرة، وفي ختامها هذا تذكير بأهم وأبرز ما جاء فيها من أنباء. الرئيس مهدي المشاط يعزي أمير دولة قطر في وفاة والده سمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة الثاني،
وزارة الخارجية على النظام السعودي أن يعي بأن سنوات الحصار على اليمن قد انتهت. المركز اليمني لحقوق الإنسان يدين تنصل تحالف العدوان عن تنفيذ اتفاقية تبادل الأسرى. الحرس الثوري الإيراني يعلن إغلاق مضيق هرمز ويستهدف قواعد أمريكية في المنطقة بعمليات نوعية. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، وفينكم مستمعينا الكرام بخامس نشرتنا الإخبارية والأخيرة لهذا اليوم. نشكركم على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: وقفة إعلانية.
1: هيا ما بتكتب، ما بتخطط، ما بتشخبط،
2: بينكتب رسالة حب واعتذار.
1: لمن؟
2: رسالة حب واعتذار للشجر وللجزر الوسطية والأرصفة أذيف الشوارع.
1: ما رأيك تغني لهن؟
2: وهذا يصبر، أش يعتذر للشجر والجزر الوسطية والأرصفة على النفايات والمخلفات اللي بيرجموها البعض على الجزر الوسطية والأرصفة. أش يعتذر لكل شجرة مزروعة وحولها كومة من النفايات والقمامة.
1: عندك حق في هذا، ووجب الاعتذار، لأنها لو تحاكت لقالت أنا زرعت لأعطي منظر جمالي، أنا زرعت ليستظل الإنسان تحتي من حرارة الشمس، وزرعت لأنقي الهواء واستبدال ثاني أكسيد الكربون بالأكسجين، أنا زرعت لأزين لكم الحياة.
2: ولو تحاكى الرصيف لقال أنا بنيت لأجل عينيك يا حبيبي المواطن، وعشان تخطى وانت آمن، وعشان أنظم حركة السيارات ومنع الحوادث. ولو تحاكت الجزر الوسطية لقالت أنا بنيت لأضم الشجرة في جنباتي وأحميها.
1: ولو تحاكوا كلهم لقالوا خيرة الله عليكم لا ترجموش القمامة والنفايات عندنا، وما جزاء الإحسان إلا الإحسان.
2: كلام في محله.
3: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

للشعب الفلسطيني ومجاهديه نقول بكل صدق وجد: لستم وحدكم، الله معكم، شعبنا معكم، كل الأحرار في هذا العالم معكم، ومعكم حتى النصر بالقول وبالفعل، ونحن واثقون بالنصر، والعاقبة للمتقين.

يمن الصمود الصوت الأول في مواجهة العدوان بمواكبة مستمرة لكل الأحداث ولكل المستجدات ولكل الأخبار وبالنبأ اليقين أولا بأولا.

البداية وبمعنويات عالية فوق السحاب، بالتوكل والثقة بالله سبحانه وتعالى وبنصر الله الحق.

والبداية قبل التحايا. ومن صباح الصبح يا فتاح، الرد الإيراني الحاسم، نظام الدفاعات الجوية في الأردن تفعل من صباح الصبح، وسماع دوي انفجارات في الكويت من صباح الصبح. في الأردن، في الكويت، في البحرين، في قطر، هجوم صاروخي طال أهدافا ومصالح أمريكية في الكويت من صباح الصبح. سماع دوي انفجارات في قواعد أمريكية في البحرين من صباح الصبح. الداخلية البحرينية فعلت صافرة الأنذار من صباح الصبح. دوي انفجارات في الإمارات من صباح الصبح، وسماع دوي انفجارات أيضا في قطر من صباح الصبح. قبل التحايا من صباح الصبح، وزارة الدفاع الإماراتية، الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة تعامل منظومات الدفاع الجوية الإماراتية للصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. وزارة الداخلية القطرية: مستوى التهديد الأمني مرتفع، وعلى الجميع الالتزام بالبقاء في المنازل والأماكن الآمنة. قبل التحايا، وكالة فارس أيضا عن مصادر: انفجارات عنيفة تهز الإمارات العربية المتحدة مجددا من صباح الصبح. وكالة فارس: أنباء عن وقوع انفجارات في قواعد عسكرية أمريكية في الكويت. مطر الغضب بحفاظ النذب، إيران صب ثبات. قبل التحايا، بيان حرس الثورة الإيراني: تدمير مركز القيادة والتحكم ومخازن طائرات الاستطلاع من طراز MQ-9 في القاعدة الأمريكية الأمير حسن في الأردن. حرس الثورة الإيراني: حاول النظام الأمريكي فرض إرادته على حكومة عمان إنشاء ممر غير شرعي جنوب مضيق هرمز، وقد تم إيقافه برد حاسم. بيان حرس الثورة: لتعويض الهزيمة شن الجيش الأمريكي غارات على عدد من القواعد الساحلية وأبراج الاتصالات على الساحل الجنوبي، ومقاتلو القوات الجوية التابعة للحرس الثوري الإيراني استهدفوا القواعد العسكرية الأمريكية. بيان حرس الثورة: في المرحلة الأولى من الرد تم استهداف بنى تحتية ومنشآت عسكرية في قاعدة الأمير الحسن الجوية بالأردن. قبل التحايا، الجيش الإيراني: استهدفنا بالطائرات المسيرة المدمرة منظومة باتريوت ومستودع ذخيرة وموقع رادار تابع للجيش الأمريكي في الكويت. الجيش الإيراني: استهدفنا في موجة أخرى بالطائرات المسيرة منظومة الاتصالات وموقع الرادار التابع للجيش الأمريكي في البحرين. الجيش الإيراني: ستكون عواقب هذه التحركات وانعدام الأمن في المنطقة من مسؤولية العدو الصهيوني الأمريكي. قبل التحايا،
رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قليباف: انتهى عصر الصفقات الأحادية الجانب، ولقد قلنا لكم التزموا بوعودكم وتعهداتكم، وإلا فسيتعين عليكم دفع الثمن، والآن عليكم مواجهة الواقع.

0: قبل التحايا. حرس الثورة الإيراني تدمير المراكز اللوجستية الداعمة للسفن ومنصات تزويد الوقود للسفن والطائرة الأمريكية في ميناء الدقم بسلطنة عمان. وعمان قبل التحايا. من وسائل إعلام العدو الصهيوني عبر القناة 12 العبرية، مذكرة التفاهم مع إيران تحولت إلى استعراض مدون للضعف الأمريكي. قبل التحايا. هيئة بحرية بريطانية، السلطات المحلية أنقذت طاقم سفينة استهدفت في واقعة على بعد 9 أميال بحرية شرقي سلطنة عمان.
1: يا شعب إيران، يا قوات، يا حرس،
0: يا حرس،
1: لا توقفوها إلى أن يقطع النفس.
0: وزارة الخارجية الإيرانية: إيران تؤكد ضرورة وضع الترتيبات المستقبلية لإدارة الملاحة في مضيق هرمز بالتشاور بين طهران ومسقط. المتحدث باسم لجنة الأمن القومي بمجلس الشورى الإيراني إبراهيم رضا يقول: إيران سيطرت على مضيق هرمز بالقوة وستحافظ عليه بالقوة. قبل التحايا. وكالة رويترز تعلن عن وفاة عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن الحزب الجمهوري المقبور لينسي جراهام إثر وعكة صحية مفاجئة. وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر يقول: كان دعم السيناتور جراهام لإسرائيل وأمنها قويا، لقد فقدنا صديقا عظيما إلى جهنم وبئس المصير. المجرم نتنياهو معلقا على وفاة السيناتور الأمريكي جراهام يقول: فقدت إسرائيل أحد أعظم أصدقائها وفقدت صديقا عزيزا. ولا حفظ الله على البداية ولا لما قالها سيد مجتبى: الثأر قادم، يعلم الله، أحد داري. قبل التحايا. عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى علاء الدين بروجيردري يقول: الثأر لدماء القائد الشهيد والشهداء واجب حتمي. الثأر من من ترامب ونتنياهو ومن لف لفهم بالقائمة بالأسماء. وبيقول علاء الدين بروجيردري: على ترامب ونتنياهو وعملائهما التنفيذيين أن ينتظروا في أي لحظة عملية الثأر على يد أحرار العالم. وبيقول: لن يكون أي مكان في العالم ولا حتى البيت الأبيض آمنا لهذه الأنظمة المنتهكة للمعاهدات والمجرمة. والثأر من المعتدين لم يعد مجرد رد فعل محدود، بل أصبح حركة عالمية.
1: هنشيلك شيل هذه الحرب وهذا الجد واستجداء الحرب.
0: أما عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام والمستشار العسكري لقائد الثورة والجمهورية الإسلامية اللواء محسن رضائي يقول: الثأر لدماء شهدائنا أمر جدي وجزء من مسيرة الثورة، وترامب ونتنياهو تجاوزا الخطوط الحمر لإيران ويجب الرد على تجاوزهم بعقاب حاسم ومتناسب. ويقول اللواء محسن رضائي: إذا أصبح اغتيال القادة سلوكا عاديا فلن تحظى أي دولة بالأمن.
1: جاك الرد وهدك قد ما تقدر، حنشيلك شيل هذه الحرب وهذا الجد واستجداء الحرب الخير. جاك الرد.
0: قبل التحايا. حرس الثورة الإيراني: الدفاعات الجوية المتطورة في القوة الجو فضائية أسقطت صباح اليوم صاروخ كروز للعدوان الأمريكي في خرم أباد غربي البلاد.

ومن وسائل العدو وسائل إعلام العدو الصهيوني ومنصة صهيونية، يبدو أن هناك قتلى من الجيش الأمريكي في الهجوم الصاروخي الإيراني على قاعدة أمريكية بالكويت.

قبل التحايا، حرس الثورة الإسلامية استهدفنا سفينة ثانية مخالفة في مضيق هرمز. حرس الثورة الإسلامي استهدفنا بالصواريخ الباليستية قاعدة العديد الجوية الأمريكية في قطر ردا على العدوان الأمريكي، ودمرنا مركز صيانة وإصلاح الطائرات المقاتلة ومركز القيادة في قاعدة العديد أو العديد الأمريكية بدولة قطر.

قبل التحايا. جندي في جيش الاحتلال الصهيوني يعترف أمام إحدى لجان الكنيسة، يقول: جمعنا أشلاء الجنود قبل حلول المساء حتى لا تنهشها الحيوانات، وأنتم حتى اليوم لا تعترفون بإصاباتنا. قبل التحايا عبر قناة كان العبرية تقول: بسبب علاقة الرئيس الأرجنتيني بإسرائيل، لاحظوا الخبر، وعبر قناة كان العبرية: بسبب علاقة الرئيس الأرجنتيني بإسرائيل تراجعت مكانة المنتخب الأرجنتيني العالمية. يعني إسرائيل أصبحت تهمة، أي علاقة بإسرائيل معناها أنك منبوذ. كان العكس، بس بعد 7 أكتوبر أصبحت منبوذة معزولة. قناة كان العبرية: عضو كونغرس أمريكي يزور إسرائيل، صرح وقال: مستوطنون متهورون بأسلحة مصنوعة في أمريكا أوقفوني في الضفة الغربية. قبل التحايا وزير الجيش الإسرائيلي إسرائيل كاتس تحدث بشأن لبنان وقال، هذا الخبر لعملاء لبنان وللمرتزقة علهم يأخذون عظة ودرس، قال وزير دفاع الكيان الصهيوني: قلت إن جنوب لبنان سيصبح مثل غزة، سنطبق نموذج رفح، سندمر كل شيء هناك، سنتعامل معهم بالطريقة نفسها تماما، وهذا ما فعلناه. اعتراف واضح. موقع أخبار إسرائيل العبري يقول: الحاخام يتسحاق يوسف أحد قادة حزب شاس يقول: لا أمل في توبة نتنياهو، لكن أيزنكوت قد يتوب. أما نتنياهو ما عبش أمل أنه يتوب، هذا عبر أو كلام حاخام. مراسل إذاعة جيش الاحتلال الصهيوني يقول: لينسي جراهام هو أكثر شخصية مؤيدة لإسرائيل في قمة القيادة الأمريكية، محب كبير لإسرائيل، ورجل همس في أذن ترامب مرات عديدة لصالح إسرائيل، وأحب إسرائيل من كل قلبه، زار إسرائيل مرات عديدة، وساعد كثيرا في خدمة المصلحة الإسرائيلية داخل البيت الأبيض. دولة إسرائيل مدينة له بالكثير، خسارة كبيرة للعالم وللولايات المتحدة ولنا بشكل خاص. إلى جهنم وبئس المصير. قبل التحايا

التلفزيون الإيراني: فشل محاولات القوات الأمريكية القيام بعملية في مضيق هرمز عصر اليوم إثر رد حازم من القوات المسلحة الإيرانية. منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: محطة بوشهر للطاقة النووية في وضع طبيعي وآمن ومستقر، والادعاءات بشأن تعرضها لهجوم غير صحيحة. قبل التحايا: المقاومة الإسلامية في العراق في بان لها، دعمنا للحكومة في ملاحقة الفاسدين لا يعني منحها تفويضا مفتوحا في سائر سيادتها أو سياساتها. استمرار وجود القوات الأمريكية يمثل احتلالا، وعلى الحكومة العمل بمختلف السبل لإنهائه وفق الجدول الزمني المعلن. بيان المقاومة الإسلامية في العراق: نرفض أي احتكار أو هيمنة اقتصادية على مقدرات العراق، ونحذر من استبدال الاحتلال العسكري باحتلال اقتصادي أشد خطرا. المقاومة الإسلامية في العراق: تحرير الاقتصاد من الهيمنة الأمريكية التي تسيطر على مقدرات البلاد وأموالها يعد من صدارة المسؤوليات الوطنية لأي حكومة، والتطبيع مع الكيان الصهيوني خيانة عظمى، سواء جاءت تحت مظلة الاتفاقيات الإبراهيمية أو بأي مسمى آخر. المقاومة الإسلامية في العراق: تمثيل البلاد في أي محفل دولي يجب أن يستحضر عظمة شعبنا وتضحيات أبنائه دون ضعف أو رضوخ أو قبول بالذل، ويجب عرض أي معاهدة أو اتفاقية حكومية على مجلس النواب للمصادقة عليها دون الالتفاف القانوني بتغيير المسميات، ونحذر أي شركة احتكارية تسعى لاستغلال ثروات البلاد، ونؤكد أن خيار الدفاع عن الوطن ومصالحه سيبقى قائما. المقاومة الإسلامية في العراق: سيادة البلاد ليست سلعة للتفاوض، وحقوق الشعب لا تصان إلا بالمواقف الثابتة التي هي أسمى من عقود الإذعان.

قبل التحايا. وكالة فارس الإيرانية: حرس الثورة استهدف منصات صواريخ أرض أرض الأمريكية هيمارس، استهدفها في الكويت في عملية دقيقة بالطائرة المسيرة. وعملية حرس الثورة أسفرت عن تدمير المنصات ومخازن الصواريخ المرافقة لها والتي كانت جاهزة للإطلاق نحو إيران.

قبل التحايا. انخفاض إنتاج وإمدادات الغاز الطبيعي المسال في قطر والإمارات المتحدة بنسبة تقارب 80% في الفترة من مارس إلى يونيو مقارنة بعام 2025.

للتحايا. التلفزيون الإيراني نقلا عن مركز الإعلام الحربي: محاولة الولايات المتحدة تقويض إدارة إيران لمضيق هرمز ونقض مذكرة التفاهم تسبب بالتصعيد. التلفزيون الإيراني: الولايات المتحدة وقطر ودول خليجية فعلت الممر الجنوبي لمضيق هرمز بدلا من تنفيذ آلية فتحه وفقا للترتيبات الإيرانية. التلفزيون الإيراني: ردا على خرق مذكرة التفاهم، استهدف حرس الثورة السفن المخالفة العابرة من المسار الجنوبي لمضيق هرمز. التلفزيون الإيراني: هاجمت سنتكوم جنوب إيران لترد إيران بقصف أهداف في الكويت والبحرين والأردن. التلفزيون الإيراني: أراغجي توجه إلى مسقط للتفاوض غير المباشر، وإيران رفضت التدخلات الأمريكية والقطرية لفتح الممر الجنوبي. التلفزيون الإيراني: أمريكا حاولت استئناف عبور السفن عبر الممر الجنوبي، وهو ما جوبها بهجوم إيراني على إحدى السفن. وحرس الثورة أعلن إغلاق مضيق هرمز ووسع نطاق عملياته الدفاعية لتشمل قواعد ومنشآت أمريكية في عمان وقطر. التلفزيون الإيراني: الولايات المتحدة جعلت من قطر وعمان درعا لها واستخدمت قواعدها وإمكاناتها في هذين البلدين لشن هجمات عدوانية ضد إيران القوات المسلحة، وردا على الانتهاكات المتكررة لوقف إطلاق النار وضعت مصادر التهديد ضد إيران تحت مرمى نيرانها. التلفزيون الإيراني: إيران تطالب دول المنطقة بمنع الولايات المتحدة من استخدام أراضيها وإمكاناتها لشن الاعتداءات.

في دقيقة. قبل التحايا، الأمين العام للأمم المتحدة أنطوني غوتريش قام من النوم وصرح ورجع رقد، وما جاء في تصريحه أحث إيران وأمريكا على استئناف المفاوضات بشكل عاجل ومعالجة القضايا العالقة عبر الحوار والدبلوماسية. المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي ردا على المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة يقول: هذه ليست مواجهة عسكرية يا قفل. إسماعيل بقائي بيقول إنه استمرار لعمل عدواني سافر وغير مبرر بدأته الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 من فبراير. يا قفل، خليني أقول لي يا قفل، هم بيترجموها. إسماعيل بقائي بيقول إيران لا تهاجم، وردودها على القواعد والأصول العسكرية الأمريكية المتمركزة في الخليج تعد ممارسة مشروعة وقانونية. يا قفل. إسماعيل بقائي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بيقول يجب حث الدول المعنية على الكف فورا عن السماح للولايات المتحدة باستخدام أراضيها كمنصات انطلاق للعدوان على إيران. يا قفل. إسماعيل بقائي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية من غير المسؤول إطلاقا لوم إيران على دفاعها عن سيادتها مع التقاعس عن محاسبة المعتدين على انتهاكاتهم للقانون الدولي. يا قفل.

قبل التحايا، صور لأقمار صناعية تؤكد قوة وتعدد الضربات الإيرانية التي تلقتها مواقع العدو الأمريكي في عدد من دول المنطقة.

الخارجية الإيرانية. تدين وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشدة الهجمات العدوانية الأمريكية على الجمهورية الإسلامية الإيرانية خلال 24 ساعة الماضية. الله عسى يفهم القفل أنه باعتداء وعدوان ضد إيران، وقام من النوم يحث إيران حقي واضح.

عاجل عاجل عاجل. سماع دوي 5 انفجارات في جزيرة قشم. سماع دوي 5 انفجارات في جزيرة قشم. عاجل عاجل عاجل. أنباء عن سماع انفجارات في بندر عباس بإيران. عاجل عاجل. سماع انفجارات في مدينة سيريك الإيرانية جنوب إيران.

عاجل عاجل. طائرات التزود بالوقود وطائرات عسكرية أخرى متنوعة أمريكية تعمل حاليا فوق الشرق الأوسط.

عاجل عاجل. الولايات المتحدة أبلغت إسرائيل استعدادا لاحتمال وقوع هجوم في إيران خلال الساعات القادمة. ضربوا عدوان أمريكي على إيران.

ما فروا ودبوا. سلام الله عليكم أيها اليمنيون أيها الأحرار أينما كنتم، سلام الله على كل الصامدين والصامدات، وألف سلام على رجال الله أينما كانوا في كل الجبهات وفي وحدات الجيش والأمن، ألف ألف سلام لكل الأحرار. التحية أيضا من طاقم هذه الليلة، أحمد هائل، بسام الحمامي، حماد البيلي، عبد الدعوس، محمد عزيز، محمد عبد الكريم الوشلي، هدهد الصمود بالنبأ اليقين، أيمن محمد علي الشرفي،

لا تكتفي واشنطن بالانقلاب على مذكرة التفاهم، بل تدفع بسفن المغفلين كفئران تجارب في جغرافية هرمز. وبينما كان ترامب ينتظر أن تسلم إيران بالأمر الواقع وتعلن صك الاستسلام والخضوع، رسمت البحرية الإيرانية خطوطها الحمراء مجدداً وأعلنت أن هرمز مغلق حتى إشعار آخر. وحين جرى التيار بعكس ما تشتهي سفن واشنطن، عمدت الأخيرة إلى تجديد عدوانها على السيادة الإيرانية، فجاءها مزلزلاً في قواعدها ومواقعها ومراكز دعم طائراتها في الخليج، على أن الأمور قد تتوسع وتخرج من حسابات التصعيد المحسوب على قاعدة الضربة بالضربة نحو أفق أوسع يزيد من اضطرابات أسواق الطاقة العالمية وشح الإمدادات، مدعوما بقرار روسيا حظر صادراتها من الديزل. وفي كلتا الحالتين يعمل النظام الأمريكي على قاعدة الحجر من القاع والنفط من رأس الخليج، ومن دون أدنى اكتراث بمصالح أي عربي. وتلك مقاربة أمريكا ونهجها مع كل ملفات المنطقة من غزة التي لا تزال تنزف، ويهدد قطاع نقلها بالشلل بفعل الحصار وتعطيل الاتفاق وتوسيع الاحتلال، إلى لبنان التي يهددها مجرمو الحرب باستنساخ سيناريو القطاع المدمر، غير مكترثين باتفاقهم مع سلطة لا تزال تتمسك بدبلوماسية الذل وتستعد لجولة جديدة في روما ضمن سرك مفاوضات عبثية لا تضمن انسحابا ولا تكبح

تمثيلات ليكونوا شهداء وشركاء على محو القرى اللبنانية. وذاك لا ينسجم مع السيادة كما يدعي السياديون بقدر ما يمثل عمالة. سيرحل أهلها ويسجل التاريخ نقاطا وصفحات سوداء في تاريخهم، كما سجلها في تاريخ اللحديين، وسجلها اليوم في تاريخ أكبر عملاء وأصدقاء الصهيونية المفسدين لينسي جراهام. فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. صدق الله العظيم.

0: نطقتم وقلتم.
1: إذن مستمعينا الكرام، عدوان أمريكي على مناطق في جنوب إيران، عدوان أمريكي على مناطق في جنوب إيران. وفي آخر الأخبار، وزارة الخارجية الإيرانية ندين بشدة الهجمات العدوانية الأمريكية على الجمهورية الإسلامية الإيرانية خلال 24 ساعة الماضية. وزارة الخارجية الإيرانية: الهجمات الأمريكية أجهضت جميع الجهود المبذولة خلال الأشهر القليلة الماضية لخفض التوتر وإرساء السلام في منطقة غرب آسيا، وبعد 25 يوما على توقيع اتفاقية إنهاء الحرب ينتهك النظام الأمريكي علنا جميع بنود تلك الاتفاقية. الخارجية الإيرانية: العدو الأمريكي ارتكب أبشع جرائم الحرب بالاعتداءات على البنية التحتية للنقل الإيراني وقوارب الصيد وسفن الشحن ومرافق الأرصاد الجوية. النظام الأمريكي تسبب في عودة انعدام الأمن في مضيق هرمز وتعطيل الملاحة التجارية الدولية.

في آخر الأخبار، حرس الثورة الإسلامية. صور الأقمار الاصطناعية تؤكد أن مستودعا داخل مقر الأسطول الأمريكي الخامس في البحرين تعرض اليوم لهجوم. حرس الثورة الإسلامي، حظيرة طائرات مسيرة دمرت بقاعدة الأمير حسن الجوية في الأردن، ولا يزال الدخان مرئيا في صور الأقمار الاصطناعية. في آخر الأخبار، حرس الثورة، تظهر صورة أقمار اصطناعية محسنة تضررا في الجزء الخلفي العلوي للحظيرة في قاعدة العديد الجوية في قطر. عاجل الآن، عاجل. التلفزيون الإيراني دوي انفجارات عدة في جزيرة قشم. التلفزيون الإيراني عاجل، سماع دوي 3 انفجارات في جاسك جنوب شرق مدينة بندر عباس. في آخر الأخبار، عاجل، القيادة المركزية الأمريكية، بدأت قواتنا شن المزيد من الضربات ضد إيران، والضربات تأتي في سياق مواصلة تقويض قدرة إيران على مهاجمة البحارة المدنيين والسفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز بحرية.

في آخر الأخبار أيضا وفي بيان الخارجية الإيرانية، الجيش الإرهابي الأمريكي حول الدول المجاورة لإيران فعليا إلى ساحة حربه غير الشرعية والإجرامية ضد الشعب الإيراني. الخارجية الإيرانية: الجيش الإرهابي الأمريكي حول الدول المجاورة لإيران فعليا إلى ساحة حربه غير الشرعية والإجرامية ضد الشعب الإيراني.

عاجل عاجل. بيان الخارجية الإيرانية مستمرة، وفي بيانها إيران تؤكد عزمها على الدفاع عن سيادة البلاد ووحدة أراضيها ضد العدوان العسكري الأمريكي وأي معتد آخر.

عاجل عاجل سفينة إماراتية تحمل اسم جي اف اس جلاكسي تتعرض للهجوم في مضيق هرمز وهي في طريقها إلى الغرق. عاجل دوي انفجار في مدينة ميناب الإيرانية. عاجل عاجل أنباء عن انفجار في مدينة كنكان. عاجل دوي انفجارات عدة مجددا في جزيرة قشم الإيرانية.

عاجل عاجل بيان الخارجية الإيرانية متواصل ومستمر، وفيه الخارجية الإيرانية نحذر الدول الواقعة على الحافة الجنوبية للخليج العربي من أي مشاركة أو تعاون مع العدو الأمريكي ومع الأطراف المعتدية. الخارجية الإيرانية نحذر الدول الواقعة على الحافة الجنوبية للخليج من أي مشاركة أو تعاون مع الأطراف المعتدية.

عاجل عاجل إطلاق صواريخ من إيران نحو أهداف أمريكية قبالة مضيق هرمز. في هذه الأثناء إطلاق صواريخ من إيران نحو أهداف أمريكية قبالة مضيق هرمز في هذه اللحظات. يا الله.

عاجل عاجل بيان الخارجية الإيرانية مستمر. وفيه الخارجية الإيرانية نشير إلى أن الدول المجاورة ملزمة بموجب القانون الدولي بمنع الأطراف المعتدية من استخدام أراضيها ومنشآتها لشن عدوان عسكري على إيران. الخارجية الإيرانية نشير إلى أن الدول المجاورة ملزمة بموجب القانون الدولي بمنع الأطراف المعتدية من استخدام أراضيها ومنشآتها لشن عدوان عسكري على إيران. وقد أعذر من أنذر.

الخارجية الإيرانية. هذه الهجمات الوحشية تعد تهديداً جدياً للسلم والأمن الدوليين.

عاجل. بيان الخارجية الإيرانية. الخارجية الإيرانية: نؤكد أن منشأ الهجمات على إيران ومصدرها سيكونان هدفاً مشروعاً للضربات الدفاعية التي تشنها قواتنا المسلحة الباسلة. الخارجية الإيرانية: نؤكد أن منشأ الهجمات على إيران ومصدرها سيكونان هدفاً مشروعاً للضربات الدفاعية التي تشنها قواتنا المسلحة الباسلة.

عاجل عاجل. بيان الخارجية الإيرانية مستمر، وفي الخارجية الإيرانية نؤكد أن ما ادعاه الرئيس الأمريكي بشأن نتائج محادثات مسقط يوم السبت أو يوم السبت هو محض افتراء وكذب. الخارجية الإيرانية نؤكد أن ما ادعاه الرئيس الأمريكي بشأن نتائج محادثات مسقط يوم السبت هو محض افتراء وكذب.

عاجل عاجل. طائرات التزود بالوقود الأمريكية تنشط الآن بشكل مكثف فوق الخليج الفارسي.

لبيك يا عاجل عاجل. بيان الخارجية الإيرانية مستمر، وفيه الخارجية الإيرانية: محادثات مسقط ركزت بشكل أساسي على ترتيبات إدارة مضيق هرمز وطرق الملاحة. الخارجية الإيرانية: محادثات مسقط ركزت بشكل أساسي على ترتيبات إدارة مضيق هرمز وطرق الملاحة.

عاجل. بيان الخارجية الإيرانية مستمرة، وفي الخارجية الإيرانية: الولايات المتحدة للأسف حالت دون التوصل إلى نتيجة من محادثات مسقط بممارسة ضغوط علنية وسرية على سلطنة عمان. الخارجية الإيرانية: الولايات المتحدة للأسف حالت دون التوصل إلى نتيجة من محادثات مسقط بممارسة ضغوط علنية وسرية على سلطنة عمان.

عاجل عاجل عاجل. المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء العميد إبراهيم ذو الفقري: العدو سيتلقى ضربات انتقامية غير مسبوقة ابتداء من الليلة. العدو سيتلقى ضربات انتقامية غير مسبوقة ابتداء من الليلة.

عاجل عاجل بيان وزارة الخارجية الإيرانية مستمر، وفيه الخارجية الإيرانية تعرب الوزارة عن أسفها للنهج غير البناء الذي تتبعه الأمانة العامة للأمم المتحدة تجاه انتهاك الولايات المتحدة الواضح للقانون الدولي. الخارجية الإيرانية تعرب الوزارة عن أسفها للنهج غير البناء الذي تتبعه الأمانة العامة للأمم المتحدة تجاه انتهاك الولايات المتحدة الواضح للقانون الدولي. عاجل عاجل بيان الخارجية الإيرانية مستمر، وفيه الخارجية الإيرانية تؤكد الوزارة على مسؤولية الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن في التصدي لانتهاكات السلم والأمن الدوليين. الخارجية الإيرانية تؤكد الوزارة على مسؤولية الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن في التصدي لانتهاكات السلم والأمن الدوليين. عاجل عاجل بيان وزارة الخارجية الإيرانية مستمر، وفيه الخارجية الإيرانية تدعو الوزارة إلى محاسبة المعتدين ومعاقبة مرتكبي الجرائم المرتكبة ضد الشعب الإيراني. الخارجية الإيرانية تدعو الوزارة إلى محاسبة المعتدين ومعاقبة مرتكبي الجرائم المرتكبة ضد الشعب الإيراني.

عاجل عاجل التلفزيون الإيراني. عدوان أمريكي استهدف برج اتصالات في محيط قرية تاهروئي التابعة لسيريك.

عاجل عاجل استهداف قاعدة الإمام علي في شهبار. 4 انفجارات في غرب مدينة شهبندر بمحافظة هرمزجان.

0: عاجل عاجل. الفصائل العراقية تعلن حالة الاستنفار. الفصائل العراقية تعلن حالة الاستنفار.
1: اليد اللي رفعها المصطفى فوق الأقطاب تظل اليد الطولة وتبقى.
0: عاجل عاجل. أسراب مقاتلات أمريكية في سماء العراق.

وجل: الخارجية الإيرانية في بيانها المستمر: الخارجية الإيرانية تواصل الهيئة الحاكمة الأمريكية حملة التضليل ونشر الأخبار المزيفة لقلب الحقائق وتبرير انتهاكاتها للقانون الدولي. الخارجية الإيرانية تواصل الهيئة الحاكمة الأمريكية حملة التضليل ونشر الأخبار المزيفة لقلب الحقائق وتبرير انتهاكاتها للقانون.

0: حيدر يا
1: واد. عاجل عاجل، انفجارات في جبهار جنوب شرق ايران، انفجارات في جبهار جنوب شرق ايران.
0: الحرب

دربنا مئات الآلاف من أبناء شعبنا اليمني المسلم ليكتسبوا المهارة القتالية، لأن نقاتل أمريكا ونقاتل إسرائيل على القتال للقتال.

نسأل الله السلامة لإخواننا في إيران وندعو الله سبحانه وتعالى بالتثبيت وتسديد الرميات للمجاهدين في إيران ضد هذا العدوان الغاشم الأمريكي الصهيوني الأغرابي. وبيني وبينكم إيران بيني وبينكم المفروض ما عبش مفاوضات ترجع إلى ما قبل المفاوضات، يعني طحن الطحن سواء إسرائيل والقواعد الأمريكية في المنطقة كلها، ولا عد توقف. مثل هذا العدو بيأخذ أنفاسه بالهدنة والمفاوضات الكاذبة، لأنه معروف وأكثر من مرة، وعلى إيران أن تحضر وأن تعود إلى الضرب المستمر لقواعد العدو وأذنابه وضرب العدو الصهيوني. حرب حرب، إما نكون أو لا نكون.

وفي آخر الأخبار أيضا، نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم أبادي: يجب ألا يبقى أي إجراء ضد إيران من دون رد، ومن الضروري إقرار قانون يحدد مسبقا ردا حاسما يجعل المعتدي يندم في حال وقوع أي محاولة اغتيال تستهدف قائد الثورة الإسلامية أو المسؤولين.

إيران أعدت جيدا لجولات القتال، ليس فقط على المستوى العسكري بل أيضا على مستوى إدارة الصراع وفرض كلفة مرتفعة على الولايات المتحدة مقابل أي قرار بالاعتداء عليها. الرد الإيراني على الاعتداءات الأمريكية جزء من استراتيجية أعدت مسبقا لتثبيت قواعد الاشتباك وإجبار واشنطن على دفع ثمن أي مغامرة بالعودة إلى الحرب. تظن الولايات المتحدة أن إيران سوف تتنازل وتساوم على مضيق هرمز تحت الضغط العسكري. في المقابل تتعامل الجمهورية الإسلامية مع المضيق باعتباره ورقة استراتيجية لا أداة تفاوض. منحت مذكرة التفاهم إيران الحق في الترتيبات المتعلقة بإعادة فتح المضيق وإدارته، ما عزز موقعها التفاوضي وفقا لما ورد في النصوص المتداولة للمذكرة، فيما الأمريكي ندم على ذلك. أي محاولة أمريكية لفرض وقائع جديدة بالقوة تعني بالنسبة لإيران الانتقال من مرحلة المذكرة والتفاوض إلى مرحلة فرض الكلفة مجددا، يجعل ذلك أمن الملاحة والطاقة جزءا من معادلة الردع، ويؤكد أن أي اعتداء لن يبقى محصورا في الجغرافيا الإيرانية بل ستكون له تداعيات مباشرة على المصالح الأمريكية والإقليمية مجدداً.

0: خروج.
1: في آخر الأخبار قبل قليل، عواجل الأخبار: انفجار في مدينة مهشر جنوب إيران، ودوي انفجار في مدينة الأهواز ضمن محافظة خوزستان جنوب إيران، انفجارات عدة في الأهواز، وقصف يستهدف الساحل في بوشهرة. من جديد، غارات على مدينة جاسك جنوب شرق إيران، وقصف جديد يستهدف ميناب.

في آخر الأخبار، الحرس الثوري: الرد سيكون هجوم واسع النطاق ضد دول المنطقة وقواعد عسكرية أمريكية في المنطقة، صبرنا ينفد. عاجل: تم استهداف سفن مخالفة في مضيق هرمز قبل قليل. وهناك بعض الأنباء نتأكد منها ونضعكم فيها أولا بأول.

في آخر الأخبار، وفقا لمراسل وكالة مهرة، سمع دوي انفجارين في الأهواز في تمام الساعة الواحدة والنصف من صباح يوم الاثنين. كما سمع دوي انفجار في مهشر، ولا يزال مصدر الصوت مجهولا، ولم تصدر السلطات أي بيان رسمي بهذا الشأن. وكالة مهرة.

0: مضيق هرمز اليوم لم يعد كما كان قبل العدوان الأمريكي على إيران. هذا حق وجودي لإيران ودفاع عن النفس ومطابق للقانون الدولي. أما السلوك الأمريكي والإيراني فلمعرفة الكثير عن هذا نسمع للدكتور حسن أحمديان وهو يتحدث عن هذا الموضوع.
1: هذه النقطة الأولى، لا أحد يستطيع فتح المضيق دون التنسيق مع إيران. الطريق الوحيد لاستخدام المضيق هو التعاطي مع إيران وقبول إيران للمضي قدما في التنسيق وبالتالي استخدام المضيق. الذي يحدث هو مجابهة على خلفية الحرب التي فرضت على إيران، وإيران لا تريدها أن تتكرر، ولذلك تتمسك بإدارة الملاحة في مضيق هرمز. أمام ذلك الولايات المتحدة تريد أن تقول بأننا أعدنا الوضع لما قبل الحرب، أي أن إيران لم تكسب أي شيء في هذه الحرب. دعوني أقف الآن على منطق السلوك الإيراني في هرمز بشكل عام. بالنسبة لإيران لا يمكن العودة لما قبل الحرب في مضيق هرمز. مضيق هرمز قبل الحرب أصبح في خبر كان، والآن هناك وضع مستجد. السبب في ذلك هو عسكري. الولايات المتحدة استخدمت المضيق لنقل معدات كبيرة وضخمة عسكرية، رادارات وغيرها إلى المنطقة، ثم هذه كلها استخدمت ضد إيران. إيران أمام هذا الواقع تقول أن هذا المضيق إذا تركناه للولايات المتحدة سيشكل لنا تهديدا وجوديا، ولذلك سنمنع ذلك. ولذلك لا يوجد خلاف في داخل إيران لأن هذا المضيق ممنوع عودته لما قبل الحرب. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية لها أبعاد أمنية واقتصادية. إيران تقول أن المضيق كان مؤمنا إيرانيا، إيران كانت تؤمن المضيق دون مقابل، كانت تراقب المضيق، ولذلك لم نشهد قرصنة مثلا في المضيق، لم نشهد أي حراك غير قانوني من قبل دول أو منظمات في المضيق، لأن إيران حاضرة ودورياتها تجوب السواحل وتمنع أي خرق للأمن هناك. لعقود إيران كانت تقوم بذلك دون مقابل، وكانت تحاول أن تكون الطرف الذي يؤمن المضيق. طبعا عمان ليس لها دور كبير، لم يكن تقليديا لها دور كبير في المضيق. طبعا هي الدولة الساحلية الأخرى لها الحق في أن يكون لها دور، لكن تقليديا إيران هي الطرف

خدمات أمنية تقدم. إيران تؤمن هذا المضيق، عمان قد تشترك في البروتوكول القادم مع إيران في تأمين المضيق. لماذا تقدم هاتين الدولتين بالمجان للولايات المتحدة وللأطراف الأخرى خدمات مجانية؟ هذه دول اعتدت على إيران، لماذا تقدم إيران لهم بالمجان خدمات أمنية؟ وبالتالي هناك رابط بين الأمن والاقتصاد تركز عليه إيران، في أن الخدمات لستين يوم حسب المذكرة ستكون بالمجان، تقدمها إيران، تتقبلها، تؤمن المضيق دون مقابل للمرور الآمن التجاري لمستوى قبل الحرب. لكن بعد ذلك سيكون هناك بروتوكول إيراني عماني، وهناك مفاوضات بين إيران وعمان للوصول لهذا البروتوكول وبالتالي تأمين الملاحة وفقا له. إيران واضحة في رؤيتها ولن تتنازل عن هذه الرؤية بالنسبة للمضيق كما أفهمه، وبالتالي هي مصرة على تطبيق رؤيتها وعلى تطبيق مذكرة التفاهم التي وقعتها مع الولايات المتحدة. لكن دعونا لا نذهب بعيدا عن الواقع، الولايات المتحدة قد تذهب باتجاه التصعيد. الجولة المقبلة التي أراها آتية لا محالة بين إيران وإسرائيل قد تقترب في موعدها نتيجة الوضع الذي استجد بعد توقيع مذكرة التفاهم في المضيق. لكن هل يعني ذلك أن إيران ستغير من سياستها لكي لا تواجه إسرائيل بدعم الولايات المتحدة؟ طبعا لا. معنى ذلك أن تترك للولايات المتحدة أن تأتي بمعدات لتسعف إسرائيل في حربها القادمة في الجولة القادمة ضد إيران، وبالتالي يستخدم المضيق كما تريد الولايات المتحدة وإسرائيل. بالتالي حتى لو حدث تصعيد وعدنا لمواجهة وجولة مقبلة عسكرية، تقديري أن مرد الأمور للترتيبات بالتنسيق مع إيران، لأن إيران اليوم متمسكة ومتماسكة داخليا أمام ما تقول الولايات المتحدة وإسرائيل. بالتالي لا يستطيع هذين الطرفين أن يمليان على إيران ما لا تريده. هي حاربوها 39 يوم بقدرات هائلة بالمناسبة، وأدموها وأزعجوها وقتلوا الكثير فيها، اغتالوا قياداتها، ضربوا الكثير من قدراتها العسكرية. تقدير الاستخبارات الأمريكية تقول بأنه 90% من قدرات إيران الصاروخية ما زالت موجودة، 70% من قدراتها في الإطلاق ما زالت على الأرض بعد 39 يوم. ولكم أن تتخيلوا في ظل الثلاثة أشهر تقريبا التي مضت بعد الحرب كم أعدت إيران لهم من قوة في الداخل للمواجهة المقبلة، وكلما مضى الأمر ستستعد إيران أكثر. وبالتالي نحن إذا موازنة تصب في مصلحة إيران، طبعا تستطيع الولايات المتحدة الضغط على إيران. اليوم ألغيت بعضا من العقوبات النفطية التي كانت ألغيت عن إيران، يعني أعيد فرضها على إيران. ما الذي ستقوم به إيران؟ سوف توقف تنفيذ مذكرة التفاهم من جانبها، أي يعود المضيق لما قبل. وبالتالي هناك شد ودفع بين إيران والولايات المتحدة، ولأن لإيران اليد العليا، تقديري أنه في النهاية على الولايات المتحدة أن تقبل بالواقع الذي أتى نتيجة فرضها حربا غير عقلانية على إيران بالتنسيق مع إسرائيل وانجرارا خلف إسرائيل. بذلك أترككم حتى فيديو آخر.

0: لمعرفة تفاصيل الأحداث أكثر وما يجري في مضيق هرمز وتداعيات والتصعيد الأمريكي، نستمع إلى هذه الفقرة التحليلية من الأستاذ خليل نصر الله حول الحرس الثوري وهو ينتفض بوجه ترامب وإغلاق مضيق هرمز.
1: الخير. الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأيام الماضية رفعت مستوى التحدي مع طهران، كان واضح جدا بأن واشنطن تريد من خلال التهديد ومن خلال العمليات الأخيرة انتزاع كامل لورقة مضيق هرمز، شطبة من المفاوضات. هذا الفجر الإيرانيون رفعوا مستوى التحدي، تحديدا الحرس الثوري الإيراني، وبعد محادثات عمان سأتطرق لها، وأعلن فجر هذا اليوم إغلاق تام لمضيق هرمز، وحتى إشعار آخر كما قال حتى وقف الانتهاكات الأمريكية. وعندما نقول الانتهاكات الأمريكية في هذه النقطة، نحن لا نتحدث فقط عن المضيق، إنما نتحدث عن مسائل أخرى مرتبطة بلبنان ومرتبطة بإعادة فرض عقوبات على مبيعات النفط. كذلك الأمر ملفت كان أنه أتت بعد الجلسة أو زيارة عراقجي إلى عمان والحديث عن موضوع مضيق هرمز وما سرب عن مقترحات الإيرانيون لم يقبلوا بها جزء منها، وأنه قابل بعضها الآخر قابل للدرس. سأتطرق لهذا لما حصل،

إذا نحن الآن مضيق هرمز مغلق، وهذا تحدي كبير وجرأة كبيرة إيرانية في وجه الولايات المتحدة الأمريكية. باليومين الماضيين بعد ما حصلت الضربات ورد الإيرانيون، وطبعا كانت نتيجة استهداف 3 سفن في المسار اللي فتح من مسار عمان كما يعرف، واللي إيران تعتبر بأنه هذا خرق لأحد بنود مذكرة التفاهم ليدعو إلى ترتيبات بين إيران وبين عمان وبمشاورة دول المنطقة، وبالتالي فتح مسارات دون ترتيبات مع إيران. هذا الأمر بالنسبة لهم هو خرق لبنود المذكرة، ومن يقرأ المذكرة يرى أنه هذا خرق. إذن واشنطن تحاول إعادة قلب الموازين من لبنان إلى مضيق هرمز، كل هذا مرتبط بالتفاوض بشكل رئيسي. بجلسة التفاوض شفنا باليومين الماضيين الأمريكيون كانوا يسربون أنه إيران طلبت التفاوض، وهذا نفاه الإيرانيون، وأنه الآن في عمان جلسة، ثم أصبحوا يسربوا عبر مواقع قريبة منهم تحديدا إكسيوس بأنه ويتكوف لن يذهب، كوشنير لن يذهب، ديفانس لن يذهب، وأوحوا أن هناك أجواء من المفاوضات. سرعان ما تبدد هذا الموضوع بالبيان الإيراني والبيان العماني للصدر عن الخارجية الإيرانية والصدر عن الخارجية العمانية، أنه المسألة مرتبطة بموضوع هرمز. يعني أنا أعتقد إنه هذه الزيارة لم تحقق نجاحات كبيرة. يعني في مشكلة وفي ضغوطات أمريكية تمارس على دول المنطقة تحديدا على عمان، وبالتالي لا أعتقد إنه كان هناك خرق، لأنه بمجرد القول سنواصل المباحثات يعني هناك شيء ما. طيب بهذه النتيجة وصل واشنطن اللي هي رفعت مستوى التهديد، ذهبت وعادت أعطاء أوامر ربما لسفن بالعبور، لأدى هذه الليلة إلى استهداف سفينة كانت أطفأت الرادار والتتبع وحاولت العبور، استهدفت بصاروخ، والآن يقرر الأمريكيون. طيب الإيراني ماذا فعل مباشرة؟ نحن نتحدث عن الحرس الثوري الإيراني، ذهب واستهدف هذه السفينة، أوقفها وأعلن بعدها شو إغلاق تام لمضيق هرمز، قال مؤقت ولكن حتى أشعار آخر، وربطه بالانتهاكات الأمريكية، حتى توقف الانتهاكات الأمريكية. والأهم من ذلك اللي ورد ببيان الحرس هو أنه التوعد لأمريكا إذا اعتديتم نحن سنرد بقسوة. إذن عندما اتخذ هذا القرار، وهذا ربما أمر معد مسبقا، كان يحسب الحساب أنه واشنطن قد تعتدي، وبالتالي هو يعني اتخذ القرار بحسابات الفعل ورد الفعل والرد على رد الفعل. إذا نحن في مسألة حساسة ومهمة جدا ودقيقة جدا في هذه المرحلة هي اللي توحي بهذا الأمر. المسألة الثانية واللي لا يجب أن نسقطها، هلا قبل ما أقول على المسألة الثانية، أنه بتشوفوا تلاحظوا القيادة المركزية خلال الأيام الماضية، نحن نسيطر على المضيق، نحن نأذن بالدخول والخروج. يعني واشنطن تتصرف كأنه هذا المضيق يقع على شواطئ الولايات المتحدة الأمريكية وهو أمريكي، وبالتالي هذا الأمر الوقائع تدحضه، كان إيرانيون يصدرون بيانات. الآن بعد رفع مستوى هذا التحدي سنرى كيف ستطبق القيادة المركزية الأمريكية والجيش الأمريكي ما يقوله، سيكتشف العالم مدى الدعاية التي تمارسها واشنطن. هذه مسألة مهمة جدا، لأن الأمريكيين رفعوا السقف، الآن إيران رفع سقف عالي جدا بإغلاق المضيق. نحن لا نتحدث عن حدث عابر، المسألة لم تعد أنه والله إغلاق مضيق وفتنا، لا لا، في ضرب بصلب مذكرة التفاهم. وأنا أشرت في أكثر من مقطع خلال الأيام الماضية عندما تحدثت عن الخطوة الأمريكية عند القصف، أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد تعديل بمذكرة التفاهم تحديدا فيما يتعلق بمضيق هرمز، هي تحاول أيضا تبييت بعض البنود وعدم البت بها الآن، إرضاء لإسرائيل بموضوع لبنان بالمناسبة، والالتفاف عليه بموضوع مذكرة اتفاق الإطار، وبالتالي تأجيله إلى مراحل لاحقة، على أن شو أنه واشنطن دفع باتجاه بدء المفاوضات النووية مع إيران، وهذا الأمر رفضه الإيرانيون. إذن اللي أوصل إلى هذه النقطة ليس فقط موضوع مواصلة واشنطن لخرق السفن، إذن هي مجموعة عوامل. نبدأ منه، أول عامل هو عامل البند رقم 1. طيب بند رقم 1 ليقضي بوضع جدول زمني لانسحاب القوات الإسرائيلية في لبنان، عمل الأمريكيون سعيدهم بشكل سريع، عمل الأمريكيون خلال المرحلة الماضية لجلب الفريق اللبناني ليفاوض يعني السلطة، وقالوا له تعال ووقع اتفاق إطار كما تريد إسرائيل ووقع، وبالتالي إكسيوس اللي قريبة من دوائر القرار من ترامب يعني ومن نتنياهو ماذا قالت في هذا الصدد؟ أنه لم يعد هون يعني الجزئية المتعلقة بلبنان أصبحت غير ضرورية بعد اتفاق الإطار. هذه النقطة الأولى هو خلل كبير جدا نظر إليه الإيرانيون. ونذكر في المرحلة الماضية أن الإيرانيين ضغطوا وضغطوا وضغطوا
من أجل تحقيق وقف إطلاق نار في لبنان، وقالوا لن يكون هناك ذهاب لمفاوضات دون أن يكون هناك وقف للأعمال الحربية، وقف للحرب في لبنان، وقف حالة حرب من أصحاب القوات الإسرائيلية. وهذا ربما الأمريكيون اعتادوا بسياستهم العادية أنه الاعتيادية أنه يمكن أن يلتفوا عليه. إذن هذا أوصل أيضا إلى نتيجة إغلاق المضيق الآن. المسألة ليست فقط بعبور السفن، هذه الأولى. الثانية، الأمريكي ليبين هو ذات سطوة وقوة هذا ووضع عقوبات على مبيعات النفط الإيراني، هذا خرق ثاني، خرق خطير جدا. أنت ماذا تفعل يعني؟ تعود لتبتزن بمقدمة مذكرة التفاهم، يعني بالمرحلة الأولى منها اللي تهيئ الأجواء للمفاوضات. النقطة الثالثة اللي هو التحدي الأكبر لدونالد ترامب، إنه شو قالهم للإيرانيين؟ هو في وقف حرب على كل الجبهات، وهذا خرق أيضا. أنا قلت للإيرانيين أن وقف للإيرانيين أن وقف إطلاق النار انتهى، وبالتالي هو يريد مفاوضتهم شو تحت وقع الضربات، يريد أن يفاوضهم وما في وقف إطلاق نار. قالوا له لا، هذه خط خرق كبير جدا. وبالتالي هذه كانت أعتقد النقطة اللي قسمت ظهر البعير ودفعت أكثر، شو بقوله، قسمت أكثر باتجاه إغلاق المضيق. الآن نحن الآن أمام إغلاق تام للمضيق، شيء ما يشبه الحرب خلال مرحلة الحرب. هذه نقطة جوهرية ونقطة مهمة جدا، أنه أنت تريد أن تفاوض إيران، ما إيران تطلق النار أيضا. وبالتالي برهنت الآن إيران أنها تمسك بزمام المبادرة في مضيق هرمز. دعكم من الذين يعني يميلون إلى المجاملات أو لديهم أحقاد أو شيء، هؤلاء اللي يقول لك هذا فخ، هذا لا فخ لإيران ولا شيء، تمسك بزمام المبادرة وستذهب بعيدا. هناك سوء تقدير بدأته واشنطن وإسرائيل في الحرب على الجمهورية الإسلامية في إيران، وهذا سوء التقدير أوصل إلى هذه المرحلة. شوفوا اليوم العنوان كله المضيق، المضيق. وهلأ النبض الإيراني قوي جدا، خصوصا بعد التشييع المهيب اللي حصل للسيد علي خامنئي. 43 مليون بني آدم شخص يشيعون الشخص اللي قال ترامب بأنه أنا أعتقد أنهم سيفرحون أنهم يحزنون عليه. التشييع في العراق يحمل دلالة. بيان مجتبى خامنئي المرشد الإيراني، البيان اللي ذات بعد تعبوي واللي يتوعد بالانتقام، كل هذه عوامل تدلل على أنه هناك قرار يتخذ في إيران لا يمكن من خلاله التراجع، وبالتالي أي تفاوض أو أي شيء لا يكون لصالح الجمهورية الإسلامية الإيرانية هذا لن يقبل به الإيرانيون، أبدا لن يقبل به الإيرانيون. وبالتالي هلأ بعض قد يقول هناك إشكالات داخلية، هذه في قانون في إيران يحكم، هذه ينظم التناقضات، ينظم العملية إخراج القرار، في قانون يحكم، في قانون يحكم العلاقة بين الرئيس وبين رئيس البرلمان وبين رئيس الجمهورية، بين المختلف المؤسسات، بين العسكر، بين الحرس وبين السياسة، كل هذا موجود. وبالتالي أنت ستسمعون كثير من الدعاية أنه شيء ما مثلا أنه العسكر لا يريد، المسألة ليست كذلك، المسألة ليست بهذا الشكل، لا، في وضوح، في هيبة الجمهورية الإسلامية الإيرانية واللي ينطلق منها الجميع هنا، سواء كان الفريق المفاوض، العسكر، الحرس، أقطاب أخرى داخل النظام، البعد الحوزوي، كل هذا الأمر إذا بدكم هو عنده هيبة إيران. وبالتالي لا يمكن التراجع أنا أعتقد عن هذه المسألة الحيوية بالنسبة لإيران، مش بس المضيق، هيبة إيران لا يمكن أن يذهب الإيرانيون لتقديم تنازلات. يعني شوفوا هيدي حتى مذكرة التفاهم، رغم أنه لمصلحة إيران المرشد ببيانه قال أنا لدي تحفظات لكن لن أمانع، لدي رأي آخر عفوا قال، لكنه لم يمانع. هو يعرف كما السيد علي خامنئي أن واشنطن تلتف، ولكن هو لا يستطيع أن يقول لا، إذن يمنع اذهبوا، ولكن هو يعرف. وبالتالي هذا ما حصل الآن، أن واشنطن شوفوا بسلوك الولايات المتحدة الأمريكية، بسلوكها واللي عم تدفع ثمنه وستدفع ثمنه أكثر، أنها تحاول تفريغ مذكرة التفاهم من مضمونها ومن أهدافها وتسيير الأمور وفق مصالحها هي والالتفاف عليها، هذا سيدفع إلى رد فعل إيراني، وقد دفع إلى رد فعل إيراني المضيق جزء منه. إذن الأمور استمرت على هذا الشكل، الآن يجب أن ننتظر كيف ستتصرف واشنطن وكيف سترد طهران. بالأمس صدرت تهديدات من طهران، إذا استهدفت البنى التحتية لن نستثني حتى إسرائيل من هذه المسألة. هذه ليست مسألة أيضا عابرة، إذا أردتم بما معناه رفع سقف الحرب إلى البنى التحتية، نحن سنرفع سقف الحرب إلى البنى التحتية، هذا سيؤدي إلى كارثة في المنطقة والعالم. الكرة الآن بيد بملعب من؟ الكرة الآن رماها الإيرانيون بشكل ثقيل في ملعب دونالد ترامب، لمارس خلال الأيام الماضية حملة
حتى شتم الإيرانيين كما فعل عند الناتو، وحمل التهديد وتهويل وسيقتلوني وألف قنبلة وسأدمر إيران، رفع السقف عاليا جدا. شو النتيجة؟ أغلق الإيرانيون مضيق هرمز. إذا نحن أمام تطورات بالغة الأهمية، وكما كنا نقول تبقى كل الاحتمالات واردة. الآن كيف ستتصرف واشنطن كي لا نذهب ونتنبأ؟ وأنا أبتعد دائما عن هذه المسألة، ولكن مسار الأمور يحدده السلوك الأمريكي، لأن السلوك الأمريكي أوصل إيران إلى أغلاق المضيق، وبالتالي الآن السلوك الأمريكي هو الذي سيحكم على المرحلة المقبلة. كيف ستكون المرحلة المقبلة؟ هل ستذهب الأمور إلى الاشتعال والتصعيد، أم هذا الأمر سيدفع الأمريكيين إلى إعادة تغيير سلوكهم وتفكيرهم في التعاطي مع طهران والذهاب نحو تنفيذ مذكرة التفاهم بالشكل الذي أقرت به؟ شكرا لكم على حسن المتابعة، إلى اللقاء.

في آخر الأخبار، قبل قليل تفعيل الدفاعات الجوية في مدينة محشر. قبل قليل تم استهداف مجمع بتروكيماوي في منطقة مشهد. استهداف بالقرب من مطار الأهواز. قبل قليل انفجارات في بندر عباس وجزيرة قشم مجددا. عاجل انفجارات في مدينة أميديا ضمن محافظة خوزستان جنوب إيران. عاجل صواريخ أمريكية مجددا تنطلق من الكويت نحو إيران.

آخر الأخبار. الهجمات الأمريكية لا تستهدف المواقع العسكرية فحسب، بل تركز أيضا على المناطق التي تقع فيها منشآت اقتصادية. قبل قليل أيضا انفجارات في بهبان ودزقول بمحافظة خوزستان. قبل قليل انفجارات في محيط مدينة خنداب بمحافظة مركز الإيرانية. قبل قليل إطلاق صواريخ أتاكمس من الكويت باتجاه إيران. تقارير عن نشاط طائرات نفاثة فوق غرب مدينة طهران. ارتفاع النفط بنسبة 3%. يمن الصمود مباشرة وعلى الهواء، نحن معكم لمواكبة لكل الأحداث والمستجدات وكل الأخبار والأنباء أولا بأول.

0: احرك للنهر تراب.
1: وفي الاخبار العاجلة ايضا من قناة الميادين، مراسل الميادين في طهران، انفجارات في مناطق متفرقة من محافظة هرمزغان.

آخر الأخبار عاجل عاجل، أنباء عن استهداف محافظة مركز جنوب غرب طهران التي تقع فيها منطقة خندابة وهي تضم مفاعل أراك. في آخر الأنباء، دوي 3 انفجارات في بندر عباس قبل قليل. في آخر الأخبار، قبل قليل دوي انفجار في جزيرة قشم. ولا بحث الآن ولا أي صوت، ها؟ ولا أي صوت من قبل دول الخليج، ولا صوت ولا إدانة، لكن بعد الرد الإيراني عن اسمع نهيقهم، نهيق ونعيق والولا وصراخ.

عاجل عاجل. الولايات المتحدة الأمريكية استهدفت منشأة خنداب النووية.

مفاعل ديمونة مقابل منشأة خنداب. بقية الاعتداءات على القواعد الأمريكية أمانة طرحوا هنقاع بالمرة.

تحركات إيرانية غير مسبوقة، ترقبوا تحركات إيرانية غير مسبوقة، ترقبوا. يا الله يا رب، يا الله يا الله يا الله، صبحوا واستغفروا بنية النصر والثبات والتسديد للمجاهدين في إيران. يا الله،

قبل قليل أنباء عن إطلاقات جديدة للصواريخ من أراضي الكويت باتجاه إيران. ما لها للكويت ما بتدور

يمن الصمود معكم بكل جديد وبالنبأ اليقين أولا بأول. بنحاول نضعهم فيه قبل القنوات الفضائية، ولكن بالنبأ اليقين.

0: عاجل تفعيل الدفاعات الجوية المضادة للطائرات في كرمانشاه.
1: في منطق العشاق تنكسر الحدود، يا سيد الأحرار خذ

0: الغارات الأمريكية استهدفت خطوط الإمداد الاستراتيجية والموانئ الهامة والبنية التحتية الحيوية في جنوب إيران. هذا ما عاد ضربة بضربة، تصعيد حرب، يعني الرد بيكون مسلسل بإذن الله. المدن التي تعرضت للهجوم حتى اللحظة: الأهواز، مشهد، سيريك، بندر عباس، شهبر، بوشهر، كشم، وجاسك، ومناب، وبندر كنجان، وأوميديا، وعماد شهر، ودزغول.
1: يا سيد الأحرار خذ عهد الجنوب.

الشهيد. إذن مثل ما قلنا، هجمات هذه الليلة الأمريكية وهذا العدوان الأمريكي يعد بمثابة إعلان حرب. وستبقى أنت لواء

على كل الأحرار، الأحرار الموجودين في الأردن، في البحرين، في الكويت، في السعودية، في الإمارات، في قطر، في العراق، استعدوا لتوثيق اللحظات القادمة.

في الأخبار العاجلة أيضا دوي انفجارين في الصالحية بخوزستان وانفجارات في بهبهان، انفجار أيضا في مدينة أندمشق محافظة خوزستان.

بس يكملوا العدوان والضربات ويطلع لنا ترامب يقول لقد وجهت المسؤولين في أمريكا بالتفاوض واستكمال التفاوض مع إيران. الله المستعان. ولا بلا نطحن نطحن طحنة طحنة دك الدك

0: مقاطع فيديو توثق إطلاق منصة مارسا الأمريكية من الكويت باتجاه إيران.
1: زنزلوا

0: جمهوری اسلامی به توفیق الهی سرپا خواهد موند و اینها داغ ضعیف شدن یا از میدان خارج شدن جمهوری اسلامی رو بر دلشون خواهد موند.
1: فإن تعبتم وشئتم ردفها اتجهوا إلى الحسين خامنئي والتمسوا
2: يا الله يا رب يا الله
1: قرار إيقاف هذه الحرب في يده ففاوضوه إن استطعتم أو انتكسوا.
3: يمن الصمود عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.

0: هذه الأثناء وابل من الهجمات من الكويت باتجاه إيران.
1: يخرج شط النصر ولما آزره لبنان انبثق وسقط.
0: بعد أن شوقه بكى في مجلس الأمن من البحرين والكويت والإمارات وقطر والسعودية. الرد قادم سواء أثناء الحلقة أو بعد الحلقة. الرد قادم ما يثري صدور المؤمنين بإذن الله.
2: جبل الطور عليهم نتقى لا وهن فأحرار الدنيا قد لمحوا للمجد الطرقا رغم التطبيع ومن خدموا صهيون فزادتهم رهقا.
0: عاجل عاجل عاجل رسالة من حجة من أحد المستمعين في محافظة حجة من غرب مسور. بيقول الظرف في إيران أو على بث إذاعة صنعاء، خبرونا أوضحوا لنا الاستهداف في إيران أو لبث إذاعة صنعاء.

عاجل. انفجارات في عدة مناطق غرب إيران ولا تزال مستمرة. انفجارات في عدة مناطق غرب إيران ولا تزال مستمرة.

وكالة فارس تنشر تقريرا عن دور قطر والسعودية في دعم الغارات الأمريكية على إيران. ذكرت وكالة فارس أن بيانات مراقبة الملاحة الجوية كشفت عن دور قطري وسعودي في دعم الغارات الجوية الأمريكية على إيران. وبحسب الوكالة، أظهرت بيانات المراقبة أن طائرة إنذار مبكر وتحكم محمولة جوا من طراز بيوينغ أقلعت فجر اليوم من القاعدة الجوية الأمريكية في السعودية. وتستخدم هذه الطائرة التي تعد من أكثر منصات الاستطلاع الجوي تقدما في العالم للكشف عن الأهداف الجوية وتتبعها وتوجيه العمليات الجوية، ويمكنها رصد وتحديد الأهداف على مسافة تصل إلى 400 كيلومتر. وفي الوقت نفسه تستضيف قاعدة العديد الجوية في قطر، والتي تعد أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، أكثر من 20 طائرة تزود بالوقود من طراز KC-135 الأمريكية، والتي تستخدم لتزويد المقاتلات الأمريكية بالوقود أثناء تنفيذها عمليات قتالية، ما يجعلها عنصرا حيويا في أي حملة جوية أمريكية في المنطقة. في سياق متصل، أعلنت هيئة أركان حرب خاتم الأنبياء الإيرانية بعد الهجوم الأمريكي على الساحل الإيراني أن مصدر الهجمات على إيران هو هدفنا المشروع، في إشارة واضحة إلى أنها ستعتبر القواعد العسكرية الأمريكية في دول المنطقة بما في ذلك قاعدة العديد في قطر أهدافا مشروعة للرد العسكري الإيراني. ويأتي هذا التطور في ظل تصعيد عسكري متواصل بين واشنطن وطهران،

لآخر الأخبار، آخر الأخبار. ذوي انفجار في الحويزة بخوزستان. القيادة الوسطى الأمريكية تعلن شن المزيد من الضربات على إيران. ودوي انفجار جديد في الأهواز قبل قليل. زلزل جمع الأمريكاني بالقلب غاصب الشيطاني واسحب زمرة المستكبر مع فضاهي الإيراني. وأنباء تتحدث عن اغتيال عمران أغيلي رئيس وحدة الاتصالات في القوات الخاصة في هجوم وقع في مطار الأحواز.

عاجل عاجل عدوان أمريكي على أبدان وشاتكان. عاجل انفجارات في ميناء خرم شهر. انفجارات في ميناء خرم شهر. والله أني حامية، والله أنه عرض مزلزل، والساعات القادمة بيننا. واحتمال الكيان الصهيوني يدخل فيها. يا رب يا الله. الضربات والرد الإيرانية قد يتجاوز القواعد الأمريكية إلى قلب الكيان.

في هذه اللحظات المزيد من الصواريخ الأمريكية تنطلق من الكويت وتدخل أجواء العراق متجهة نحو إيران. الكويت تمام بجلا بوغرا زا والله سمعت البيان الخارجية الإيراني ولا ماشي؟ شكلها مشغولة بشيخ حمد ينزلوا الأعلام. نكسوا الأعلام شكلين عيطولين.

تخيلوا بيفتحوا دولهم وأراضيهم وأجواءهم للأمريكي يضرب إيران. لماذا؟ لأن إيران العدو اللدود اللدود لأمريكا وإسرائيل. تخيلوا إسرائيل اللي بتعلن أنها بتقتل على المنطقة بكلها، هؤلاء بيخدموها، فاتحين أجواءهم وأراضيهم للعدو الأمريكي والصهيوني كي يضرب إيران. وإيران تردأ وهم يبكوا ويشكوا يقولوا اعتداءات إيرانية غادرة وجبانة وقاحة، ولا مش وقاحة؟

عبدالله بينك سؤال علم ليش ما نقحش حمد حق قطر بينك سؤال علم حزنا على وفاة الشيخ حمد قد قبروا يا حفظ الله مش وين بالعدوان مش وقت الله يجيبوها هناك

والظاهر والله أعلم أنهم بينكسوا الأعلام من أجل جراهام المقبول جراهام المثلي الصهيوني اللي بيدعم إسرائيل، وإسرائيل حزينة على فقدان هذا الشخص العظيم حسب قولهم الداعم لإسرائيل، الداعم لجرائم الإبادة الجماعية اللي بيحرض إسرائيل استخدام القنبلة النووية ضد غزة وفلسطين ولبنان.

0: وعدوان عدوان ولم يستطيعوا أن يهزوا شعرة واحدة من إيران. لكن كنا نسمع وسنسمع بعد قليل بعد هذا العدوان الأمريكي على إيران سنسمع بإذن الله ذوي سافرات الرعب في دول المنطقة. سنسمع صواريخ خرم شهر وموجات إيرانية صاروخية تنطلق نحو الأهداف الأمريكية. وعن اسمع عاجل عاجل عاجل عاجل موجات صاروخية إيرانية بنسمعها قريبة خلال دقائق أو ساعات بالكثير. وسنسمع بكاء وعويل ونهيق ونعيق تلك الأنظمة المنبطحة لأمريكا وإسرائيل.
1: باسم المنتقم الجبار أطلقت لهيب البركان.
0: سنسمع بإذن الله وعون الله وتأييد الله بكاء وعويل ترامب ونتنياهو

إيران جاهزة وعلى أهبة الاستعداد ومنتظرة ويدها على الزناد للرد الحاسم والمزلزل على أي عدوان أو أخطاء يرتكبها الحمقى بحق شعبهم وأرضهم وسيادتهم. يا الله سجد يا الله

ضربات إيرانية قريبة جدا خلال دقائق أو ساعات بالكثير نحو الأهداف التي ساهمت وشاركت تلك الضربات الأمريكية على إيران. يا من إسرائيل

والأعرابي على إيران، كلما كان الرد قاسيا وحازما وحاسما ومزلزلا.

0: السعودية تشيتش لنا. لا والله. اليوم وزارة الخارجية اليمنية في بيانها أكدت أن على النظام السعودي النزول من شجرة الظلم والطغيان والاستكبار إلى أرض العدل والقسط والإنصاف. ونبهت وزارة الخارجية في بيان صادر عنها، نبهت النظام السعودي بأن يعي جيدا أن سنوات الحصار على اليمن قد انتهت وولت إلى غير رجعة. وأشارت وزارة الخارجية اليمنية إلى أن أي خطوة حمقى يقوم بها النظام السعودي باسمه أو باسم مرتزقته في محاولة لترسيخ حالة الحصار على مطار صنعاء الدولي سيكون وحده من سيتحمل مسؤولية تبعاتها، مبينة أن محاولة النظام السعودي الاختباء خلف مرتزقته وأدواته أصبحت مكشوفة أكثر من أي وقت مضى. واختتمت وزارة الخارجية بيانها بالتأكيد على أن أي خطوة يقدم عليها النظام السعودي ستعد بمثابة إطلاق رصاصته الأخيرة على مرحلة خفض التصعيد ووقف إطلاق النار. يا الله يا رب يا الله، تقع محطة واحدة.
1: أؤكدوا أننا كشعب يمني لن نقبل باستمرار العدوان والاحتلال والحصار الأمريكي السعودي على بلدنا، وأننا سنتحرك في إطار موقفنا الحق وقضيتنا العادلة ومظلوميتنا الواضحة للخلاص من ذلك.
0: سلام الله عليك، حافظك الله، أرواحنا لك الفداء سيد القائد.

0: وهكذا وصلت بيانات وزارة الخارجية اليمنية
1: شعبنا العزيز بالحرية الكاملة والاستقلال التام والعيش بكرامة ويستعيد ثرواته الوطنية وكامل حقوقه المشروعة.
0: هكذا وصلت بيانات الخارجية اليمنية إلى مستوى بيانات العميد يحيى سريع. حار خارج.

الدنيا حازقة والله. المقاومة الإسلامية في العراق تصدر بيان حارق خارج ضد التطبيع أو الانبطاح لأمريكا. إيران بتقسم العدو بإذن الله الأمريكي والإسرائيلي. وإحنا بإذن الله العدو الصهيوني والأمريكي وأدواته وحزب الله الكيان الصهيوني محطة واحدة

0: كنا حر.
1: ما حدث قبل قليل من عدوان أمريكي على إيران ليست ضربة نارية تقابل بضربة نارية، بل إعلان حرب. وإيران عودتنا وعودت العالم على امتصاص صدماتها، بس الرد بتسمع به من اللي في المريخ بيسمعوا عويل الأعداء وأدواتهم.

ويبدو أن إيران لا بد أن تقتنع بشيء واحد، بأن تلك الدول المستضيفة للقواعد الأمريكية لم تعد تستضيف قواعد أمريكية فحسب، بل تحولت الدول بأكملها إلى قواعد أمريكية. لو تعلن إيران بس هذا الإعلان لا تتغير قواعد الاشتباك.

ما حز جاتسا كل ما كان الرد حاسم ومزلزل عاجل. انقطاع التيار الكهربائي في مدينة أبدا وانقطاع التيار الكهربائي في جميع أنحاء مدينة الأهواز بعد العدوان الغاشم الأمريكي. العدو يتهور. الرد الإيراني إن شاء الله بإذن الله قولوا يا الله سيكون على أكثر من موقع. بنك الأهداف يبدو أنه في اتساع. بنك الأهداف الإيراني في اتساع، لن يستهدف القواعد فقط وإنما الساعات بيننا.

المجرم والمدلوس ترامب مجنون اصلا رسمي، ما بلغ السماع بالثأر، وإيران مصممة على الثأر لدم الشهيد القائد السيد علي الخامنئي، وإنه على رأس القائمة. جنونة مجنونة. اليوم غير ثلاث طائرات، يعني انباع من واحدة لواحدة في الجو، لا حد يدري فينه. وزاد بحش لينسي جراهام وبطون نزلات. اليوم بيعمل رد استباقي، ناو دار عاد القادم أعظم وأشد وأنكر.

عاجل إعلام إيراني. الإعلام الإيراني: ضربات الليلة تمثل انتقالا إلى مرحلة الحرب المفتوحة.

مصادر استخباراتية أمريكية تنقل للقناة 11 الإسرائيلية رصدت استعدادات إيرانية لشن هجوم واسع النطاق ضد الإمارات والكويت.

أضعكم في بعض من التغريدات. أحمد علي الحريبي يقول: كل تصعيد من ترامب يعتبر فرصة لإيران لتثبيت إنجازاتها وتقريب الوجود الأجنبي في المنطقة من الزوال، وجعل أمريكا عبئا يصعب تحمله على أي نظام يفكر برأسه. ومن أراد أن يكون مطية للغرباء المعتدين فليتحمل الضريبة وسيدرك لاحقا حجم الخسارة. نورة الحرب في تغريدة تقول: وقد أرفق صورة الرئيس الصيني والمحفوظ محمد بن سلمان، بتقول نصايح الرئيس الصيني لدول الخليج: تريدون حماية نفطكم من إيران؟ امنعوا أمريكا من استخدام قواعدكم لضربها، هذا هو العدل.

تجارة حساب تجارة يقول: كما قلت البارحة، الرد الإيراني على الكويت هذه المرة سيكون مدمرا، لأن حكومتها المعتوهة قررت الانتحار والمشاركة بشكل واضح ومباشر في الهجمات العسكرية ضد إيران. الإيرانيون الآن يقومون بعملية فرم للبنية التحتية في الكويت، دمار شاسع في الموانئ وحرائق بعد قصف إيراني.

التفاف أمريكي ومغامرة إيرانية، نتنياهو يشعل فتيل الأزمة مجددا، ومسؤول لبناني سابق يفسر ذلك. الدكتور صالح العمدي يقول: تذكيرة بالأمس صرخ ترامب بغطرسة واهما: لا توقف للعدوان حتى تدمير أنصار الله واستسلام اليمن. فتبددت أحلامه على صخرة صمودنا، وانكسر كبرياء إمبراطوريتهم أمام يمن التحدي. واليوم يعيدون إنتاج نفس الوهم والاسطوانة المشروخة مع إيران. تتغير وجوههم وإداراتهم، وتبقى حقيقتهم واحدة: مجرد ظاهرة صوتية وعنجهية فارغة تصطدم دائما بجدار الإرادة والإيمان. فمن عجز من عجز عن تركيع اليمن هو حتما أعجز وأذل من أن يكسر محورا بأكمله، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون.

بالتغريدات أيضا الحربي يقول: تهريج أمريكي. ماركو روبيو وزير خارجية أمريكا في مارس صرح هدف الحرب هو تغيير النظام. ماركو روبيو في إبريل: هدف الحرب هو إيقاف إيران من صنع أسلحة نووية. ماركو روبيو في يوليو: هدف الحرب هو إعادة كل شيء إلى الوضع الذي كان عليه بما في ذلك مضيق هرمز. لقد انتخب الأمريكيون مجموعة من

فادي بوضياء يقول في تغريدة له: يبدو أن ترامب اختار المسار العسكري لإخضاع إيران من أجل فتح مضيق هرمز، وهذا سينسحب على جبهات أخرى قد تفتح مجددا أو تفتح مجددا، خاصة بعد رسالة المرشد الأعلى بالانتقام من ترامب. القرار الإيراني واضح بعدم فتح المضيق إلا بالترتيبات الإيرانية، وهذا يعني أن مسارات التفاوض انتقلت إلى الاحتضار مع عودة ترامب لاستخدام القواعد الأمريكية في بعض الدول العربية. أولاً، الجبهة الروسية الأوكرانية مشتعلة، الجبهة الإيرانية الأمريكية عادت للاشتعال، الجبهة اللبنانية الإسرائيلية لم تتوقف، وبانتظار الجبهة اللبنانية السورية في حال رضخ الشرع لمطالب ترامب.

أبو حوراء يقول: إعلام إيراني يقول رصد عدة صواريخ أطلقت من الكويت على إيران، لذلك على أهل الكويت ربط الأحزمة.

أخبار السعودية. حساب أخبار السعودية الرسمي بينقل خبر عاجل: انقطاع الكهرباء في كافة أنحاء الأهواز. أخبار السعودية نقلته. يلا حل تمام. مهنية بعد ساعة ولا ساعتين ترجع تنقل الأخبار تمام، بس بمهنية. ماذا سيحدث في السعودية أو في الكويت أو في الإمارات أو في قطر أو في البحرين بنفس المهنية هذا؟ تحس من الخبر أنهم خلف الخبر هذا بيحجروا فارحين.

مهرد إيرانية مهرداد خليل يقول: أهلنا في الكويت، قادتكم يأخذونكم إلى الهاوية، لا نعاديكم وأنتم أهلنا وجيراننا، لكن عندما يأتي الرد على العدوان على وطننا لا تلوموا إلا أنفسكم.

وفي التغريدات ننتقل إلى محور آخر وهو وفاة المقبورة لينسي جراهام.

توفي السيناتور لينسي جراهام، أو ليدي غاغا كما لقبوه، المجرم المثلي. لم يتزوج أبداً ويعد من أشهر العزاب في تاريخ مجلس الشيوخ الأمريكي. انتشرت الأخبار والتصريبات المستمرة بزعم أنه الزبون الأول والأهم لأكبر شبكات الدعارة للشواذ في واشنطن، وأنه كان مثلي الجنس بشكل غير معلن، لذلك تم إعطاؤه لقب ليدي غاغا. أبرز الوجوه السياسية في الولايات المتحدة المتشددة في السياسة الخارجية في كل ما يتعلق بدعم إسرائيل. في تصريح شهير له على شبكة فوكس نيوز بعد بداية حرب غزة مباشرة قال: نحن في حرب دينية هنا، وأنا أقف مع إسرائيل بشكل كامل، قوموا بتسوية المكان بالأرض. بل زاد على ذلك بطلبه من إسرائيل أن تضرب غزة بالقنابل النووية خلال مقابلة تلفزيونية على شبكة NBC. وقال لينسي جراهام إن الولايات المتحدة قررت إنهاء الحرب العالمية الثانية بإسقاط قنبلتين نوويتين على مدينتي هيروشيما وناغاساكي في اليابان، وأضاف حرفيا: لقد كان ذلك القرار الصحيح، أعطوا إسرائيل القنابل النووية التي تحتاجها لإنهاء الحرب التي لا يمكنكم تحمل خسارتها، وافعلوا ما يلزم لإنهاء الحرب. هذا بعض عن شخصية لينسي جراهام.